0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: بكم جميعا صوت من هناك يأتي ينقر على وتر القلب، وكأن الجميع ولا زالوا يشربون تحت صمتهم الطويل، وكان على الموسيقى أن تحيا وحدها وتوزع الحب بالتساوي على حروف الصمت الطويل. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.
1: حب

فاسقني كاسة تراح وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغني. فدع عنك ليلى العامرية إنني أغار عليها

على شاطئ الوادي نظرت حمامة، أطالت علي حسرتي وتندمي، خذوا بدمي منها فإني قتيلها، ولا مقصدي إلا تجود وتنعمي، ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلها، ولكن سلوها كيف حل لها دمي، وقولوا لها يا منية النفس إنني قتيل الهوى والعشق لو كنت تعلمي، ولا تحسبوا إني قتلت بصارم، ولكن رمتني من رباها بأسهم، لها حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم، ولي حزن يعقوب ووحشة يونس وآلام أيوب وحسرة آدم، ولما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عن دمي، فقلت خضبت الكف بعدي أهكذا يكون جزاء المستهام المتيم، فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى مقالة من في القول لم يتبرمي، وعيشك ما هذا خضاب عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهمي، ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي، بكيت دما يوم النوى فمسحته بكفي فاحمرت بناني من دمي، ولو قبل مبكاها بكيت صبابة لكنت شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيجني البكا بكاها فكان الفضل للمتقدم، بكيت على من زين الحسن وجهها وليس لها مثل بعرب وأعجم، عراقية الألحاظ مكية الحشا هلالية العينين طائية الفم، وممشوطة بالمسك قد فاح نشرها بثغر كأن الدر فيه منظم، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا.

الشوق حين تغيبين فوق الجبال وتحت البحار ويرسلني في هبوب الرياح وفي عاصفات الغبار ويزرعني في السحاب الثقال وراء

فأخوض الجموع بدونك وأرقص فوق الحراب بدونك أمثل في مسرح الزيف ألف رواية وأهذي بألف حكاية وأرجع عند انسدال المساء فأحلم أني رميت شقائي بليل عيونك ونمت ونام الشقاء. إذا غبت لا شيء لا شيء لا شيء. هذه الحياة بكل شذاها وألحانها بكل صباها وألوانها وأقزامها والكبار الطغاة وما دبجته أكف المنى وما سطرته دموع الضنى كأن

تك جوارحي طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هوات حين أتاني. فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني. فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي بالشوق خير بياني. للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أطناني. عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في الهجر من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول ثاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف، أني رأيت بليلة قمراني. واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني.

حنانيك إني صديق التوجس بعد انتهاء القصيدة، أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه. حنانيك إني صديق التوجس بعد انتهاء القصيدة، أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه. ولا صوت لي غير صوت الغريب الذي يترك المدن المستحيلة في الليل، والفجر يرجعه حين يكشف وهمه. بريء من الطلليات رغم الجمالي في المطلع الجاهلي، وعار عن الانتماء أفتش عن خلل في الهوية، لم ينتبه للدخان المعلق من إرث آدم فوق الجميع، ولم ينتبه أن كل الجهات المتاحة مهما حنانيك لم يسمح الوقت لي بالجلوس إليه. نهار وأضيق من أن يحاول فهمي، وليل وأوسع.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة الليالينا مشاوير مشاوير.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

وجهك وتجمد شفتي الصبح.

في الظنون حتى تراكبت إلى مخيلتي كل الصور. هنا ترقد حبيبتي، عظمها ناعم كافحفة الصفصافة على ضفاف النهر العابر بجانب الطاحون، حاجبها والجفن

منعزلا عن الدرب وتحت عنوة الظل. تدعى ابنك الأطفال نلهو في الأسرة الدافئة عند الصباح ونماطل في النهوض إلى المدرسة. لله درك أنت أحلامي المسبية في الليل البارد، وأنت حكايتي

لله درك. تعلمين أن في شعري يزهر الثلج فوق الجبل المرتفع، وأقول شعري فيك وإليك. وتعلمين أن في أدغالي تتجمع كل صبايا القرية وتلتف في جوقة رقص ولحن خالدين، وتغنين صبابات العذارى، وصفاء الغصن في عناق الورق الأخضر والينبوع المتفجر من فم الجبل. تغنين لحنك العذبلي والناس غيارى، تغنين يا حلوتي كأن كل الأناشيد مختصرة في الفرح الكامن في مقلتين.

الصخر وعيناك من ماء الجمر الحارق، ما كنت أعلم أنك غير كنوز الشرق، وما كنت أعلم أنك ستضعين عنواني بجانب الطاحون.

سوف لن يثنيني عنك شيء ولو كنت تخدعني. ستظل يا فارسي تطل من رسمك على الجدار.

سأظل أحس أن الدرب التي قضينا عليها نزهاتنا الجميلة المخفية، وأن الطاحونة المرعبة التي طال انتظارك بجانبها ستظل عنوان حبي وتقديري لك. فاضحك، اضحك واعبر الدرب مرة أخرى ودع الطاحونة للذكرى.

إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي. الحلقة السابعة.

وقفنا في الحلقة الماضية على خروج إسماعيل المنصور أمير المؤمنين إلى البادية لأمر ما، فما لقاؤه بهاشم ابن يحيى إلا فاتحة لعهد جديد. أما صاحب الحمار فما زال يتوعد الفواطم بالانتقام ويعيد أتباعه بالنصر المبين. وداخل القصر بدأت تحاك خيوط مؤامرة بطلتها الجارية الحسناء مريم، بعد أن أوغلت الغيرة في قلبها حقدا وكراهية على هديل الجارية الفاتنة الجديدة التي صار يتردد عليها المنصور من حين إلى آخر. أما فاطمة فلم يكن مصيرها أجمل من مصير العم سعيد حين وقعت هي الأخرى فريسة بين أيادي رجال متوحشين.

0: ها قد صرت داخل أسوار المهدية يا ابن يحيى، فهل رأيت فيها ما شد انتباهك بعد طول غياب؟
1: إن لم يتغير المعمار فقد تغيرت النفوس يا أمير المؤمنين.
0: ماذا تقصد يا هاشم؟
1: عجيب أمرك يا مولاي، أتسألني وأنت أدرى الناس بما يحصل داخل البيوت والقصور وما يدور من حديث بين الجنود؟
0: لم ألحظ ما يثير الدهشة والفضول، ولا أرى ما ذهب إليه البعض من قادة الجيش، إنها نزوات عابرة.
1: إني أرى فتنا تثور في صفوف جيش هجع إلى الراحة والسكينة وآثر الهدنة على الخروج إلى القتال.
0: ألا تكون مسرفا في تقديرك يا ابن يحيى؟
1: إني صادق الفراسة يا مولاي، ربما كان عيبي الصراحة، لكن ظني لا يخطئ وأنا لا أتهم، ولكنني نقلت إليك ما رأيت وما سمعت.
0: لا أريد أن يغلب حماسك تبصرك، ولا أظن الجيش مفكك الأوصال كما ذكرت.
1: أنا رجل حرب يا أمير المؤمنين، وإن عينتني على رأس الجيش فذلك لأنك تعلم أني لا أرجع عن عزمي.
0: وماذا عزمت عليه يا ابن يحيى؟
1: عزمت على الخروج إلى الحرب، سنهاجم الأمويين في مراكش ونبيدهم عن آخرهم قبل أن يستفحل أمرهم، لكن وقبل ذلك سأنظم صفوف الجيش وأعين من يساعدني على بلوغ غايتي.
0: أرى في كلامك غموضا، أفصح عما يجول بخاطرك.
1: سأعين ابنك المعز لدين الله على رأس سرية الرماة. أما جوهر الصقلي صديقه ومرافقه فسيكون في مقدمة المقاتلين، إنه شاب ذو بأس شديد.
0: إن ابن المعز قليل الخبرة فهو لا يزال يافعا، أما جوهر الصقلي فنحن لم نخبر بعد فرسته في الحروب.
1: إن للمعز قدرة عجيبة على القتال، وما ذاك الشبل إلا من ذاك الأسد. أما جوهر فسيكون له شأن عظيم لو عتقته من الرق يا مولاي، فسيكون لك السيف الضارب والدرع الحصين. لم أرى في حياتي من يضاهيه فراسة وفطنة.
0: وقادة الجيش ماذا سنفعل بهم؟ ماذا سيكون موقفهم منا إن عزلتهم؟
1: إنهم أبطال محافل، صار همهم الوحيد التأنق في الملبس وحسن التزين ومجالسة الجوار والشعراء. لو كان فيهم نخوة وعزة وشهامة لما خرجتم من القيروان. لقد امتحنتهم كلهم أيها الخليفة، فما وجدت فيهم من يقوى على صبر ساعة في ساحة الوغى.
0: سأؤجل هذا الموضوع إلى حين حتى أتدبر الأمر مع أبي جعفر، ولا إخال الأمر سيكون هينا يا ابن يحيى.
1: عليك أن تعجل يا أمير المؤمنين، ولتعلم أنني ما أردت يوما رئاسة الجيش، ولكنني قبلت هذه المهمة حبا فيك وفي هذه المدينة.

0: كيف كيف فسحنا المجال لقبيلتي كتامة وصنهاجة البربريتين للتقرب من الفواطم وتأييدهم بالدعاية وحمل رايتهم وحمايتهم والوقوف ضدنا؟ تلك غلطة لا تغتفر.
1: سنقاومهم ونقاوم الفاطميين كما قاومنا من قبل الأغالبة.
2: نعم.
1: أقاموا سلطانهم على أكتاف البربر ثم تخلوا عنا.
0: دخلنا الإسلام لما اعتقدنا فيه من سماحة ومساواة، لا فضل فيه بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. نشرناه بحد السيف في المغرب وفي الأندلس وفي القارة العجوز. وما دخلنا الدين الجديد طمعا في الغنائم أو فرارا من الجزية كما كانوا يعتقدون، لكننا أسلمنا لما رأينا في هذا الدين ما يتوافق مع طباعنا.
2: لكن الأغالبة ومن بعدهم الفواطم استأثروا بالحكم وتقوقعوا على أنفسهم.
0: نعم.
2: نقلوا جنودهم والمقربين منهم وتخلوا عنا.
0: نعم.
1: جاروا وأسرفوا في القضاء.
3: أيه.
1: فرضوا علينا ضرائب مشحفة.
2: نعم.
1: فقاومناهم بحد السيف وقمنا ضدهم. لم يكن ذلك خروجا عن الدين كما ادعوا.
2: نعم أجل،
1: بل كان خروجا عن سلطة ظالمة.
2: أجل.
0: استولوا على أراضينا الشاسعة.
2: أجل.
0: أقاموا فوقها المنتزهات والمنتجعات وبنوا القصور والديار. لجأوا إلى جنود مرتزقة من السود لدعم سلطانهم وتدعيم عرشهم.
2: ويلهم وللسود.
0: أوهمونا بأنهم ينحدرون من نسل علي وفاطمة، لكنهم لم يكونوا سوى مستوطنين ضعيفي النسب.
2: أجل.
0: لذلك انتحلوا أنسابا وهمية.
4: يا أسود الصحراء.
2: نعم.
4: من الأوراس إلى جبال نفوسة بطرابلس، يا من حملتم السلاح وشققتم عصا الطاعة في وجه الفواطم والأغالبة، قد جاء اليوم الذي انتظرتم. إنني لأرى النصر قريبا وقريبا جدا، فصبرا، إن الله مع الصابرين.
5: إن الله مع الصابرين.

0: أدهاك يا أبا جعفر حتى تلزم الصمت؟ أشاخ الأسد وهرم حتى صار لا يستطيع الاستئثار بالوليمة.
1: ويحك يا مريم، ما لمثلي تضرب الأمثال وما سكت عن مذلة. إنما هو الهدوء الذي يسبق العاصفة. ثم إنني آثرت التريث لأنني لم أرى ما يدعو إلى العجلة، ولكن الشك ينتابني أحيانا فتتملكني الحيرة. لقد بلغتني أخبار تؤكد ما قلت لي سابقا، لكنني لم أتيقن منها، لذلك أنا بين إقدام وإحشام.
0: لا أرى لك خيارا غير الخلاص من ابن يحيى، إنه أسد مكشر عن أنيابه، ولن نقدر عليه لو صبرنا على ما سيأتي به.
1: لكن أمير المؤمنين ولاه قيادة الجيش، وليس لي إلا القبول والإذعان لأمر مولانا.
0: ما عينه مكانك إلا بعد أن لمس تقاعسا فيك.
1: ويحك يا مريم ويحك، لو جاهرني بمثل هذا اللغو غيرك لقطعت لسانه. إن المنصور لم يعزلني، بل رسخ قدمي في ديوان المشورة حين عهد بالجيش إلى ابن يحيى. لست بطامع ولا جحود، فصاحب الطمع تخذله نفسه، وصاحب الإيمان ينصره إيمانه، وأنا لا أنكر فضل أمير المؤمنين علي.
0: إن السياسة مكر ودهاء، عنها تغيب حسن النوايا ويصير الضعيف لقمة بين فكي القوي.
1: لست أدري ما الذي تبغينه يا مريم. أأعمت الغيرة بصيرتك حتى صرت لا تنظرين أبعد من موضع قدميك؟
0: ما رأيتك ضعيفا كما أراك اليوم.
1: ويلك لو صار المنصور على علم بما تسرين. ثبي إلى رشدك قبل فوات الأوان، واتقي ثورة غضب أمير المؤمنين.
0: ما جئتك إلا لأننا صرنا سوا، لك غريم ولي غريمة. وإن اتخذت الصمت ملاذا، فأنا لن يهدأ لي بال إلا متى عاد المنصور إلى أحضاني صاغرا.

0: انزعي عنك رداء الخوف أيتها الفتاة الجميلة، جففي دموع الهلع المنسابة على خديك، إنك في خباء الأمير. هيا هيا قومي وأصلحي من شأنك، هاكي هذا الجراب، إن فيه كل ما يلزمك من طيب وأدوات للزينة.
1: ما حاجتي بزينة ولا ثياب؟ لي عندك رجاء، ساعديني على الخلاص مما أنا فيه، فإن أنقذتني كان لك فضل علي وعلى المهدية قاطبة، سوف لن أنسى لك هذا الفضل.
0: كيف وقد أوصاني بك الأمير خيرا وأمرني بأن أخصك بهذا الخباء تقيمين فيه على الرحب والسعة بعيدا عن باقي الجواري؟ إنني أهنئك على هذه النعمة، ستكونين من نصيب مولانا الأمير، وهذا فضل لا تحظى به إلا الفاتنات.
1: يبدو أن لا فائدة من استمالة عواطفها.
0: أنا مثلك كنت سبية، ولما تقدم بي العمر جعلوني مشرفة على نساء الأمراء. ليتني أستطيع لك خلاصا، لكن ما باليد حيلة، نحن محاطون برجال كالنمور سرعة وكالذئاب نهما وشراسة. اصبري اصبري، ولا أراك إلا ستكونين راضية بعد حين. أرى الأميرة قادما نحونا وعلي الانسحاب.
1: من؟ حماد بن عمي؟ حماد، أنا لا أكاد أصدق، ماذا تفعل هنا؟ لا تقل بأنك أمير هؤلاء الوحوش وقطع الطرق.
2: ما الذي جاء بك إلى هذه الأصقاع النائية يا فاطمة؟ كيف وصلت إلى هذا المكان؟
1: سوف لن تصدق إن قلت لك بأنك سبب بلوتي وتعاستي. ستهزأ مني لو قلت بأنني جئت أبحث عنك يا زير النساء. لقد خاب ظني فيك، أتلوذ بالمغاور والجبال بدل القصور؟ كيف قنعت بالعيش بين الحفر؟ كيف خلعت ثوب الإمارة لتعيش حياة التشرد والصعلكة؟
2: نحن هنا في مأمن بعد أن طاردنا أبوك وأخرجنا من ديارنا.
1: لن تكون في مأمن من شر والدي لو علم بأنني أسيرة هذا الخباء. إنه إذا عزم على الانتقام منك فلن يردعه رادع، سوف يأتيك الموت ولو اختبأت في جوف الأرض. إنك أدرى الناس ببطش والدي.
2: أنا لا أهاب الموت.
1: لم أقل بأنك تهاب الموت، لكنك تعرض نفسك للقتل.
2: أترضين أن يسفك دمي وأنا ابن عمك وحبيبك؟
1: حبيبي كنت، لكن بعدما رأيته اليوم فلا أظنني سأبقى على العهد وفية.
2: لن تفرق الأيام بيننا بعد اليوم يا فاطمة، لقد ساقتك الأقدار حتى باب خيمتي. سأضع والدك أمام الأمر المقضي، ولا أراه يتخلى عنك لو علم بأنك عندي.
1: بئست المساومة، أتتخذني رهينة؟ أتريد مني أن أعيش وسط غابة من الوحوش المتناحرين؟ إنهم قطاع طرق، سطوا علينا وسلبونا. رأيتهم بأم عيني يقتلون الرجال ويسوقون أحمال القوافل إلى أماكن مجهولة. أرجو ألا

0: لو علم بأنك أسرت خطيبة ابنه المعز لدين الله سيحرق خباءكم ويهدر دمكم. أتظن أن هؤلاء الرعاع سيعيقون زحفة؟ سيجعل من خيامكم كوم رماد.
1: لا تقولي بأنك سرت من أهل البيت.
0: هذا ما أردت أن أشعرك به لو بقي في نفسك ذرة من نخوة وإباء، لكن أسفي عليك يا حماد.
1: حسنا فعلت، لعلك جئت في الوقت المناسب. كنا منذ قليل نتدبر أمر من سنرسل إلى المنصور، نستدر عطفه ونستميل رضاه، ويكون لنا عينا تنقل لنا ما يدور داخل أسرار المهدية.
0: أنت واهم يا حماد، وما يدور في رأسك لا يتجاوز الخيال. أتخال نفسك تحاور الصعاليك المتشردين أمثالك؟ إن المهدية عاصمة وللعواصم هيبتها، وأنا أحذرك منذ الآن، إنك لن تقدر على أبي ولا على المنصور، وسأظل عصية عليك وعلى غيرك من قطاع الطرق.
1: فاطمة، فكري جيدا يا فاطمة فيما عرضته عليك. سيكون لنا فيه خير عميم، ستكونين أميرة المهدية بدون منازع. اسمعي، غدا سأرافقك حتى أسوار المهدية وسنواصل الحديث أثناء الطريق.
2: الفواطم.
3: تأليف نور ذويب،
2: إخراج عبد الله الوافي.
3: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني.
2: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة. شارك في التمثيل صابر محمد، محمد بن فقيرة، منصف لوكيل، مقداد المعزون، لخضر عبيد، علي بن حمدة، فاطمة خنفير، لزهر بوعزيزي، زهر النفاتي، نهاب بن عامر، منير علوي، وفي دور الراوي عبد الرحمن اللحياني.

0: النبأ العظيم. نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى خواتمها، وقد أتممنا في لقائنا الماضي تفسير الآية الأولى من الخواتم، وهي الآية 84 بعد 200، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيتين الأخيرتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي أخبر الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن المؤمنين برسالته، بأنهم صدقوا بما جاء به الوحي من العقائد والأحكام تصديق يقين واطمئنان. قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية: حق له أن يؤمن. وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة للمؤمنين في إيمانه، والأنموذج الذي يحتذى به، وذكره في هذه الآية إنما هو لإلهاب مشاعر المؤمنين للاقتداء به في عقيدتهم وعملهم وسلوكهم. فكأنما يقول لهم الله تعالى: هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان صحابته، فكونوا مثله ومثلهم، آمنوا بما آمنوا به، واتبعوا المنهج القويم، وكونوا على الصراط المستقيم. ولفظ المؤمنون إما معطوف على الرسول، فكأنه قال: آمن الرسول والمؤمنون، وإما مبتدأ وتقديره: المؤمنون كلهم آمن بالله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي كل منهم آمن بوجود الله ووحدانيته وتمام حكمته في خلقه، وبوجود الملائكة، وبالكتب التي أنزلها الله لهداية البشر، وبالرسل الكرام الذين أنزل الله عليهم تلك الكتب. لا نفرق بين أحد من رسله، أي ويقولون لا نفرق بين الرسل في الإيمان بهم، فهم سواء، لا يفضل بعضهم بعضا، كلهم أنبياء الله ورسله، ودعوتهم واحدة، هي الإقرار بوجود الله ووحدانيته والدعوة إلى مكارم الأخلاق، وكلهم صادقون فيما يبلغون عن ربهم. وأما التفضيل بين الرسل في آية سابقة من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إنما هو في مزايا أخرى غير الرسالة والتشريع. مستمعي الكرام، الإيمان لا يتجزأ، فيجب الإيمان بكل ما أوحى به الله، والمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير. وقالوا سمعنا وأطعنا، أي وقال المؤمنون: بلغنا الرسول بالوحي، فسمعنا القول سماع تدبر وفهم وقبول، وأطعنا ما فيه من الأوامر والنواهي طاعة إذعان وانقياد. هم يمتثلون من غير جدل أو امتعاض، معتقدين أن كل أمر ونهي إنما هو لسعادة الدنيا والآخرة، يمتثلون لأمر ربهم رغبة ورهبة، وهذا مما يدفع النفس إلى العمل به، إلا إذا عرض لهم مانع يمنعها منه. فالإيمان يستلزم الطاعة، والمؤمن بالله يسمع ويطيع أوامره ويتجنب نواهيه، فلا يقصر في واجب ولا ينغمس في معصية، فذلك يتصادم مع الإيمان. والمخلصون في إيمانهم يحاسبون أنفسهم على ما يقع منهم من تقصير تأتي به العوارض الطارئة، ويأبون إلا الكمال. ومن ثم كان من شأنهم أن يقولوا: غفرانك ربنا وإليك المصير، أي نسألك غفرانك بأن تستر لنا ذنوبنا في الدنيا وتترك الجزاء عليها في الآخرة، أي نسألك ربنا المغفرة مما عساه يقع منا من التقصير. وإنما يكون ذلك بالتوبة وإتباع السيئة الحسنة، وبهذا يمحي أثر الذنب من النفس في الدنيا، فترجع إلى الله في الآخرة نقية زكية. غفرانك ربنا، فأنت المتصرف في أمورنا، وإليك المرجع والمآب، فتفعل فينا ما تشاء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف هو الإلزام بما فيه كلفة، والوسع هو ما تسعه قدرة الإنسان من غير حرج ولا عسر. لا يكلف الله أحدا فوق طاقته، وكل ما كلفتم به من طاعات هي في مقدوركم، وهذا من لطفه تعالى ورحمته ورأفته وتيسيره. وهذا التيسير في التكاليف مشار إليه في كثير من آيات القرآن الكريم، نحو ما ورد في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما ورد في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. مستمعي الكرام، الإسلام دين اليسر، فهو يمتاز بعدم التكليف بالشاق من الأعمال، والله تعالى لا يكلف أحدا ما لا يقدر عليه ولا يطيقه، وإنما التكليف بحسب الوسع والقدرة. فقد يكلفنا الله بأمور فيها شيء من المشقة، لكنها معتادة متحملة مقدور عليها. أما المشقات الثقيلة والأمور المؤلمة فهي مرفوعة عنا، فلله الحمد والشكر.

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي وللنفس الإنسانية ما كسبت من الخير وثوابه، وعليها ما اكتسبت من الشر ووزره وعقابه. واستعمل لفظ الاكتساب مع الشر لبيان أن النفس مجبولة على فعل الخير، بينما فعل الشر يحتاج إلى جهد وتكلف وعناء وتخطيط ومصادمة للطبيعة والأعراف. فالاكتساب يتطلب جهدا، بينما فعل الخير لا يحتاج إلى جهد كثير، لأن الميل إلى الخير مما أودع في طبع الإنسان، وترتاح النفس لفعله ولا يحتاج إلى مشقة في فعله، بل يجد لذة في عمله، كما يشعر بالميل إلى عبادة الله، لأن شكر المنعم مغروس في طبعه. أما الشر فإنه يعرض النفس لما هو ليس من طبيعتها ولا من مقتضى فطرتها. فالطفل ينشأ على الصدق حتى يسمع الكذب من الناس فيتعلمه وهو يشعر بقبحه، وهكذا شأنه عند ارتكاب كل شر، فتراه يشعر بقبحه ويجد بين جوانحه وازعا يقول له لا تفعل، ويحاسبه بعد الفعل ويوبخه. والخلاصة إن للنفس ثواب ما كسبت من الخير، وعليها عقاب ما اجترحت من الشر. قال تعالى في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهذا فيه ترغيب في عمل الخير والمحافظة على أداء الواجبات. وبعد أن بين سبحانه حال المؤمنين في السمع والطاعة وطلبهم المغفرة من التقصير، وذكر فضله على عباده في عدم تكليفهم ما لا يطيقون، علمهم ما يدعون به ربهم، فقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المؤاخذة هي المعاقبة، لأن من يراد عقابه يؤخذ بالقهر. علمنا سبحانه أن ندعوه بألا يؤاخذنا ولا يعاقبنا إن تركنا فرضا نسيانا، أو فعلنا حراما ناسين، أو أخطأنا الصواب في العمل عن غير عمد. وقد وعدنا الله بالتجاوز عنها يوم القيامة رحمة منه وفضلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والخلاصة أن المراد من الآية أن الخطأ والنسيان مما يرجى العفو عنهما إذا وقع الإنسان فيهما رغم حرصه، ثم لجأ إلى الدعاء الذي يقوي في النفس خشية الله ورجاء فضله، فيكون هذا الإقبال نورا تنقشع به ظلمة ذلك التقصير. مع العلم أن هذا فيما يتعلق بحقوق الله، أما حقوق الناس فهي ثابتة، ويتحمل الإنسان مسؤولية فعله، كما سنبين في سورة النساء إن شاء الله تعالى. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إصرا أي أمرا أو حملا يثقل علينا حمله أو يشق تحمله. ربنا لا تكلفنا ما يشق علينا فعله، كما كلفت الأمم الماضية قبلنا كبني إسرائيل الذين كانت توبتهم بقتل التائب نفسه، وكان يجب عليهم أن يدفعوا ربع المال في الزكاة وغير ذلك. وفي تعليم الله لنا هذا الدعاء بشارة بأنه لا يكلفنا ما يشق علينا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم
لتبتلين بما لا قدرة لنا عليه من الفتن والمصائب والتكاليف، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هذا دعاء بأن يسامحنا الله عما فرط منا من ذنب، لأن العفو عن الذنب هو ترك العقوبة عنه، فهو طلب للصفح، وطلب المغفرة هو طلب لستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه، والرحمة هي أن يتفضل علينا الله بأن يخفف عنا كل مشقة، ويحفظنا من كل سوء، ويوفقنا لتجنب الوقوع في ذنب آخر في المستقبل، وللسير في طريقه المؤدي لسعادة الدارين. أنت مولانا، أي أنت مالكنا ومتولي أمورنا، فأنت الذي منحتنا الهداية وأيدتنا بالتوفيق والعناية، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا بك، فانصرنا عليهم بإقامة الحجة عليهم والغلبة حين قتالهم، واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. وكان معاذ رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال: آمين. مستمعي الكرام، معلمنا الله هذا الدعاء لتلوكه ألسنتنا وتتحرك به شفاهنا فحسب، بل لندعوه مخلصين له، لاجئين إليه بعد الطاعة والعمل الصالح. فمن فعل ذلك فإن الله يستجيب دعاءه، ومن لم يعرف من الدعاء إلا حركة اللسان مع مخالفة أحكام دينه فهو لا يستحق من الله الاستجابة. وفقنا الله إلى العمل بما أمر والسير وفق ما شرع، إنه نعم المولى ونعم النصير. مستمعي الأعزاء، هذا والله أعلم.

صدق الله العظيم. هكذا تم بعون الله تعالى وتوفيقه تفسير سورة البقرة التي فصلت فيها الأحكام وضربت الأمثال وأقيمت الحجج، ولم تشتمل سورة على مثل ما اشتملت عليه، ومن ثم سميت فسطاط القرآن. وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

احصن النفس واحملها على ما يزيلها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل، ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل، جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل، فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا

منزل سواك ما لي موئل

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. في أولى مواعيدنا الإخبارية، المجلس المحلي بالحنشة يطالب بإعادة فتح محطة القطار بالمنطقة والمغلقة لأكثر من 10 سنوات. غرفة التجارة والصناعة بصفاقس تشارك وبداية من اليوم في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بطرابلس. اليوم انطلاق الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. في العالم، إدانات واسعة لاقتحام بن غفير للأقصى وسط تصاعد التوتر بالقدس والضفة الغربية. والحرس الثوري الإيراني يعلن عن تدمير مسيرة أمريكية فوق منطقة هرمز، وترامب لا يستبعد استئناف الهجمات على طهران. نهاية الموجز، والموعد الآن مع أحلى صباح، وتؤمنه اليوم فاطمة مقني. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: الستة ودقيقتين لو سأل بكم الناس كل في متابعة أحلى صباح عبر موجة داعس فاقس من توا حتى للتسعة متاع صباح. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين، صباح الخير من داعس فاقس، صوتكم صوت القلب، صوت البلاد، صوت الناس الكل. صباح الخير يا صفاقس، يا مدينة الخير والزيتون والنية الصافية، يا ريحة باب بحر مع طلوع الشمس، يا ضحكة الخدامة اللي قايمين من الفجر ومتوكلين على ربي. صباح الخير من عقارب والعامرة، من قرقنا الحلوة الجبنيانة، من المدينة العتيقة لطريق تونس، للناس اللي تحب فينا واللي تسمع فينا زادة كيف كيف من قلبها في ودانها، من الكراهب للمعامل للمرشي للليسيات والمدارس اللي أكيد بعد بشوي بشوفوا يحضروا الوحم ونتوكلوا على الله. اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 ميلادي، الموافق ل 10 ربيع الثاني 1448 هجري، واليوم بالذات هو اليوم الجديد من فصل الخريف، ولو انه توا الحراره قاعدين نودعوا فيها بشويه بشويه وبدين نستقبلوا في لمسات الخريف مع القطرات الاولى، وخلينا نقولوا نحن الصبات الاولى نتاع المطر اللي هي مطر الخير ان شاء الله والبركه، واللي باش يكون عنده برشا منافع على الخير والزيتون والقمح نتاعنا، ان شاء الله ربي يودنا ويودكم ديما بالخير. نهار اثنين ديما عنده هيبه خاصه، هو نهار البدايات، نهار العزيمه الجديده، نهار اللي نقولوا فيه هاني قمت، هاني باش نعطي، هاني باش نحب الدنيا وان شاء الله الدنيا تحبني. واليوم زاد كيف صغيراتنا اللي رجعوا تقريبا عندهم ايامات اللي ما قاعد دراسة، ريحة الكتب ريحة الكراسات رجعت، وصباح نرجع بنشاط للقراية والخدمة. الصباح هذايا ما هو صباح عادي، خاطر صباح فيه ريحة قهوة العربي اللي تفوح، وفيه خبز سخونة، وفيه دعوة أم، وفيه كلمة يا فتاح يا رزاق تخرج من القلب قبل الفم، ونستقبل فيها دعوات الخير. اليوم معنا في الإخراج الفني والإذاعي أمير الجموزي. أمير خلينا ناخذ جانجل يا فتاح يا رزاق باش ناخذ دعوات الخير مع الشيخ فايز تمر، ويا رب يعطينا من خيره إن شاء الله الكثير. قولوا بركة أمين.
1: يا فتاح يا رزاق،
0: صباح الخير شيخ.
2: صباح الخير اخت فاطمة، وصباح الخير لكافة العاملين معك في إذاعة صفاقس ومستمعينا داخل وخارج الوطن.
0: ان شاء الله تكون لاباس بخير
2: ان شاء الله، بداية اسبوع طيبة ان شاء الله.
0: عودة ميمونة الجمعة الفاتة عاد خليتنا ومشيت تحوس
2: هيك وعاد لازم
0: هيك هو لازم الله يعطيك الأوقات الطيبة ان شاء الله، وناخذ دعوة الخير باش نبداو بها، ما عادش نهارنا باش نبداو بها اسبوعنا زاد بكل خير، وهذه مسؤولية كبيرة
2: ان شاء الله.
0: يلا نتوكل على الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اللهم في هذا الصباح نقول لكل قلب اتعبه الانتظار لا تيأس، فرحمة الله اقرب مما تظن، ونقول لكل من أثقلته الهموم إن لله لطفا سيأتي في الوقت الذي يختاره هو، ونقول لكل من يبدأ يومه بالأمل توكل على الله وامضي، فما كتبه الله سيأتيك، وما صرفه عنك فلعل في صرفه نجاة وخيرا. اللهم اجعل صباحنا هذا صباح بشائر، واجعل شمسه شمس أمل، وساعاته ساعات خير، وخطواتنا فيه محفوفة بحفظك ورعايتك. ربنا نستودعك قلوبنا وأهلنا وأحبتنا ووطننا، فاحفظهم بعينك التي لا تنام، وكنفهم بلطفك الذي لا يضيع. اللهم إن استقبلنا يوما جديدا ولا ندري ما يخفي لنا، ولكننا نعلم أنك أنت معنا، وأن رحمتك تسعنا، وأن تدبيرك خير من تدبيرنا، فاختر لنا ولا تخيرنا، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، مفتاح الأمل ونور القلوب ورحمة الله للعالمين، آمين آمين آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين، ربي يعطينا خير النهار هذايا ويفكنا من شر النهار هذايا، وإن شاء الله بداية أسبوع سعيدة للجميع، وإن شاء الله متكون كالمحاملة كان بالأخبار الباهية لكم الناس الكل، لأنكم مزيانين لأنكم بهين لأنكم تحبوا إذاعة صفاقس
2: إن شاء الله.
1: يا فتاح يا رزاق،
3: أنا قديمة برشا قديمة، ومازلت نحب نكون كيف أمي وجدتي قديمة، ونحب الكسكسي والمحمسة وخبز الطابونة والملاوي، ونفضلهم حتى وأنا في أفخم مطاعم العالم، نحبهم ونعملهم للي نحبهم ونودهم بيهم، وأنا نضحك من قلبي وعيني. تعجبني لمة العولة حلال الحلو وتطيب الشرمولة ولمة العيد الكبير قديمة، وما زلت نشوف اللي الراجل راجل والمرأة مرأة، واللي المرأة عمرها ما تولي راجل تنجم تكون خير منه، أما وهي مرأة وبنت مرأة حنينة ورقيقة وتهزها الكلمة الحلوة وتذبل عينيها وتحشم كي تسمعها حتى وهي على عرش الكون. قديمة برشا ونحشم على روحي كي نعلي صوتي وكي تجي عيني في عين كبيري. قديمة وكي نكون في حومتي اللي تربيت وكبرت فيها نسلم على أهلي وناسي وجيراني ونبوسهم ونحضنهم ونقولهم توحشتكم ونسألهم على حوالهم وصحتهم ونضحك معاهم من قلبي مش من شفافي. قديمة ونحب نخرج ونتفرهد وندور في بلادي ونحب نشرب القهوة اللي تطيب على نار هادية وريحتها فايحة على نسمة ربي وفي ملك ربي. أما راني في هذه قديمة خطر ما نشربهم كان مع اللي نحبهم واللي صونوني. قديمة جدا ونكره اللي قهوتهم ديما حاضرة ومعروض على كل وحدة يقابلوها، قهوة باردة بيتة دير بها الذبان واختص فيها اللي يسوى واللي ما يسواش. يا سيدي قول علي قديمة ومعقدة ومريضة ورجعية وخلي قهوتك المسمومة عندك. أنا قديمة ونحب الشعر والموسيقى والمسرح والسينما وما نستهلكش بوها على أخوه، نحب اللي حافظ لي على عقلي قديم ونظيف وعلى سلامة عينيا وذنيا. أنا قديمة وبش نخلي أولادي قدم أكثر مني يحشموا ويقدروا ويحبوا ويحترموا ويعاونوا الكبير والصغير. قديمة وبش نخليهم يحافظوا على قهوتهم ويصونوها من الذبان والغبابر ما يدرهوش بها خواطر أولاد الناس لقدم كيفهم. قديمة أنا راني قديمة والله قديمة ومن المتحف زادة ومانيش حاشمة.

0: 6:15 دقيقة. تحية لكم الناس الكل، معكم إن شاء الله في هذا الصباح الجميل 21 سبتمبر 2026، من 6 حتى للتسعة في إذاعة صفاقس. نمشي والحكمة اليوم وغدوة.
1: حكمة اليوم وغدوة.
0: حكمة اليوم وغدوة مع شيخنا فايز تمر. مرحبا بك من جديد، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك مجددا أخت فاطمة، ومرحبا بالوخيين المستمعين اللي تابعوا فينا في ذات شخص.
0: احنا ما حناش نحكيو على مكحوريات، مش نحكيو على الحرية.
2: لا، مش نحكيو على حاجة معناتها كيما نقولوا باهية ياسر، لازم الإنسان يفهمها
0: هذيك. علاش احنا مش نحكيو على كلمة كبيرة برشا، كلمة الناس الكل تحبها، ماذا بها الناس الكل تتمتع بها وتدافع عليها، اللي هي كلمة حرية. حرية هيك، علاش قلت لكم مكحورية؟ حرية
2: أما عندها حدودها.
0: جوستومون، برشا عباد يحسبوا الحرية معناها نعمل اللي نحب ونقول اللي نحب ووقت ما نحب زادة كيف كيف، لكن هل هذه هي الحرية بالحق؟ الحرية اللي هي زي ما تكون مسؤولية. هذه هي حكمتنا اليوم معاك، جملة قصيرة تلخص كل شيء. أنت حر ما لم تضر.
2: صحيح.
0: هذه هي. وليك الميكروفون شيخ.
2: صحيح، يعيشك أخت فاطمة. صحيح، حكمة اليوم أنت حر ما لم تضر. الدعوة إلى الحرية ما هيش دعوة للانفلات والفوضى والهمجية. الحرية قيمة عظيمة، ولكن القاعدة اللي قلناها أنت حر ما لم تضر، وهو قاعد الكلمة سطر كما تقول أنت، والمعنى
0: بحر.
2: والمعنى بحر، ما هو ديما تقول هكا.
0: أي،
2: وهذا يا بحرك بامتياز. وفي تعقيبك آخر فقرة إن شاء الله تعطينا وتضيف لنا
0: 300 متر عوم
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: سباحة حرة.
2: سباحة حرة.
0: فالحرية
2: الحرية في معناها الحقيقي مش أنك تقول نعمل اللي نحب ووقت ما نحب وكيف ما نحب، وإنما أنك تملك القدرة على الاختيار والتعبير واتخاذ القرار، مع الإدراك أنه للآخرين زادة عندهم حقوق وحريات يزم احترامها.
0: طبعا.
2: فالإنسان الحر ما يحتاجش باش يهدم حرية غيره حتى يشعر بحريته، بالعكس أرقى درجات الحرية هي أنك تعرف أين تنتهي حريتك وقت اللي تبدأ حرية الآخرين. صحيح. فأنك لما تختار لبستك، فكرك، خدمتك، أصدقائك، طريقة حياتك، هذه حرية. أنك تعبر على رأيك فهذا من حقك.
0: نعم.
2: لكن وقت يتحول رأيك إلى إهانة، أو تتحول حريتك إلى اعتداء، أو يتحول اختلافك مع الآخرين إلى كراهية وعنف وفوضى، فهنا أنت ما عادش تمارس في حرية، بل تتعدى على حرية غيرك.
0: نعم.
2: ولهذا فإن عبارة أنت حر ما لم تضر ما هيش سجن للحرية، بل هي الحارس اللي يحميها. فالحرية بلا مسؤولية قد تتحول إلى فوضى، والمسؤولية بلا حرية قد تتحول إلى قمع. أما المجتمع السليم فهو الذي يجمع بين الاثنين، حرية تحترم الإنسان ومسؤولية تحمي الإنسان. والأجمل أنه نفهموا أن القانون ما هوش ديما عدو للحرية، فالقانون العادل وجد أصلا حتى لا يكون الأقوى حرا في ظلم الأضعف، وحتى لا تتحول حرية شخص إلى سلب حق شخص آخر. فالذي يرفع صوته ليس بالضرورة أكثر حرية، والذي يرفض كل القواعد ليس بالضرورة أكثر تحررا. أحيانا تكون الحرية الحقيقية هي أن تستطيع أن تقول لا لرغبة في داخلك، لأنك تعرف أن تحقيقها سيؤذي إنسان آخر. الإنسان الناضج ميسألش فقط زعم النجم نعمل هذه الحكاية، بل يسأل أيضا إيه، وزعم عندي الحق نعملها، وزعم يتضر فيها غيري. وهنا تتحول الحرية من نزوة شخصية إلى قيمة إنسانية.
0: نعم.
2: فالحرية أن تكون قادرا على الاختيار، والحكمة أنك تعرف حدود اختيارك، والأخلاق أنك تحترم أثر اختيارك على الآخرين. وفي النهاية يمكن اختصار معنى الحكمة في جملة واحدة: كن حرا كما تريد، ولكن لا تجعل من حريتك سببا في سلب حرية غيرك، فحيث يبدأ الضرر تنتهي الحرية وتبدأ المسؤولية. وليك الكلمة وعم بحرك فاطمة.
0: نعم، هو الأكيد هذا هو الكلام اللي كنا نسمع فيه، كلام من ذهب سيدي. الحرية ما هيش فوضى، مش قلة احترام، الحرية مسؤولية. أنت حر تلبس اللي تحب، تفكر كيما تحب، تختار خدمتك وصحابك وطريقة حياتك كيف كيف، هذه حريتك، ما حد ما ينجم ينقشك فيها.
2: ينقشك فيها ولا ينزعك فيها.
0: هذه هي. لكن نهار تولي حريتك تقلق جارك، تجرح صاحبك، تسكر الطريق على العباد، ولا تولي كلمة في الفيسبوك تسب وتوجع، وقت ما عادش اسمها حرية ولت اعتداء وفوضى.
2: وللأسف سامحني اختفاضنا فعلا ماك للأسف، هو هذا هو اللي موجود
0: وهو كذلك. احنا معلينا كان نقوله الكلمة كالعادة، نقوله المعنى كلمة،
2: المعنى استر،
0: المعنى استر،
2: الكلمة استر،
0: والمعنى بحر،
2: المعنى بحر.
0: وانت تعرف تعوم؟
2: لا مش ياسر، انا عالتبوري.
0: ليك الميكروفون أميرة، 26 دقيقة. مرحبا بكم الناس كل في متابعة أحلى صباح.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. على خلفية تشكيات متسكني الحنشة من تواصل غلق محطة القطار لأكثر من 10 سنوات، يعقد المجلس المحلي بالحنشة اليوم جلسة عمل مع المدير الجهوي للنقل بمنطقة الشرق بسوسة لمناقشة إعادة فتح محطة الانتظار، حسب ما أكده للأخبار عضو المجلس رفيق العمرية. تنتهي اليوم أجل قبول مطالب المشاركة في الخرجة البحرية للصيد بالجر المزمع تنظيمها في 25 سبتمبر الجاري من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات البحار. والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس دعا كافة مجهزي مراكب الصيد بالجر الراغبين في المشاركة إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض وإيداعه بمكتب الضبط، على أن يتم إجراء عملية القرعة بين المشاركين يوم الغد بمقر الاتحاد. بدعوة من غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، يشارك عدد من المؤسسات التونسية الناشطة في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات والخدمات ذات الصلة في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها الذي سيقام بمدينة طرابلس بداية من اليوم وإلى غاية يوم الخميس القادم. أفادت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. تنطلق اليوم بتونس الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لتتواصل 4 أيام تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. في أخبار العالم، توالت الإدانات العربية إثر أقدام وزير الحرب الصهيوني المتطرف إتمار بن أخفير ومجموعات من المستوطنين على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وأدائه طقوسا استفزازية في المنطقة الشرقية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربيتر للاستطلاع فوق مضيق هرمز. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو إفشالها اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.

بطاقة حب اليوم خاصة وخاصة جدا. ثم ديار قبل بجمعة الدار كانت تسكر فيها بكري، والبيبان والبريسن وكل شيء. الضوء يطفى 9 متاع الليل، والصوت الوحيد اللي موجود هو صوت التلفزة هكا بالواتي. توا الضوء ما عادش يطفى، أول مولود ما يجيش وحده، يجيب معاه أم جديدة. كانت البارح بنية، اليوم يدها ترعش كتهزو، تخاف لا يبرد، تخاف لا يجوع، تخاف لا تبكي قدامه. وفي نفس الوقت أول مرة في حياتها تحس اللي هي قلبها ولا البرة من صدرها يبكي ويسكت معها. يجيب مع أبو جديد زادا، كان البارح ولد يروح من الخدمة مهدود، اليوم يروح يجري يدخل ما يقول السلام، يقول وينو وينو رقد. هو ما يعرفش يبدل الكوش، ما يعرفش يغني زادا كيف كيف، أما واقف في الكوجينة يسخن في الحليب بيده والأخرى ترعش زادا. أول مرة يحس اللي الرجلة ما عادش فلوس تجيبها للدار، الرجلة تفي بيت ما يتحركش خاطر الصغير راقد عليه. يجيب معاه جدة جديدة زادا كيف كيف، كانت أم، رجعت أم مرة أخرى طول الليل وهي تدعي يا ربي تسلك لبنيتي، يا ربي خف وجعها. وكي روحت بنتها ومعها الساك الصغير ما بكيتش بالصوت، حطت يدها على راس البنية وقالت الحمد لله يا ربي، ومشيت في ساعة جابت البخور وجابت التمر كأنها ترجع في روحها صغيرة من جديد. والدار، الدار بيدها ولدت زادة، الريحة تبدلت، ما عادش ريحة قهوة تصبح كهو، ولت ريحة حليب قطن مغسول وبخور خفيف. الحيوط زادة اللي كانت تسمع في حس الكبار توا تسمع في عيطة صغرونة، وبعدها شوية سكت، وبعد نفس صغير راقد في البيت. أول مولود ما يزيدش فرد في العائلة، هو يرجع العائلة كلها صغار، يخلي الجدة ترجع بنية، والبو يرجع ولد يتعلم، والأم أيه الأم تتعلم من أول وجديد شكون هي. هذه هي الفرحة اللي ما تتشرقش، فرحة تخلي الدار كلها ما ترقدش، وهي فرحانة برشا. الكل دار زيت فيها صغير اليومين هدومة، سميه بسم الله وخليوه يسمع صوتكم برشا، راهو جا باش يسمعكم انتوما قبل الدنيا الكل. هذه بطاقتنا للناس الكل، وبطاقتنا زيدة بكل أمانة نوصلوا فيها تحياكم للي خلطت لنا الناس الكل، واللي وصلتوا كلامكم ومساجاتكم للناس اللي زادوا لهم صغيرات. واحنا بكل أمانة نوصلوا هالكلمة هذية معايا أنا وأمير. اسمعوا بعضكم، زيدوا في الراديو واسمعوا التحية متاعكم. رابح العامري يقول لي يا ولدي مجد عمره 7 شهور، أمه سلمة وابو رابح يحبوا يقولوله ربي يعطيك الصحة وطول العمر. زادة كيف كيف لطفي بن عبد الله يقول إن شاء الله ربي معاكم، وإن شاء الله ربي ألف مبروك اللي زاد لكم الناس الكل. بن حميد حميدو يقول لي بنت بنتي اسمها جنة عندها 2 شهر، أنا جدها عبد الحميد بالمبروك، نتمنى لها حياة سعيدة إن شاء الله وفيها كان الخير. عبير اليوسف تقول بنت خويا منيسة أنا عمتها نقول لها ربي يحميك خاطر نورت لنا حياتنا، ونتمنى لها حياة كلها خير وسعادة. وليد صدود يقول لي ألف مبروك ولد خويا جود الصدود اللي جا وزين العائلة وكبرها زادة. سجيعة طرابلسي تقول ربي يبارك لكم، أنا ما عنديش شكون نزيد لمولود، أما هذه الفقرة والله تعمل الكيف وفكرة باهية برشا برشا. حمادي بن صالح يقول أحلى تحية لبنت ولدي ختيجة عمرها 4 سنين من عند بابي حمادي، والمولود الجديد آدم عمره 12 اليوم، الحفيد الثاني خديجة عمر بن صالح وآدم مكرم بن صالح حفيظهم الله ورعاهم جميعا. روضة طرابلسي تقول بنت ولدي اسمها صوفيا عندها 8 شهور، بوها أحمد وأمها زينات فرنسا، نقول لها نحبك بارشا ونتمنى لك حياة كلها سعادة يا ربي. علي بن سعيد يقول لي عايشة بنت ولدي حليم بن سعيد مولودة 20 سبتمبر 2025 عمرها عام، يقول لها ربي يخليك ربي يسونك
وإن شاء الله ربي معاكم الناس الكل. هني يا خشيرة متقول إن شاء الله معاكم ربي وإن شاء الله يا ربي مبروك منزاد لكم للعائلات الكل. سؤال عام تقول أنا نحب نقدم تحية كبيرة برشا لصديقتي أسمى القفسي ونقول لها إن شاء الله ربي نجحك ويربي فرحك ببنيتك. كذلك لطفي ظهري يقول ربي يبارك لكم وشكرا لكم. حبيبة مسلمي يقول ولد خويا اسمه فراس مسلمي إن شاء الله ربي يحفظه ويحميه. حياة بن نصر تقول حفيدتي أسيل رقيق تولدت نهار 6 سبتمبر إن شاء الله ربي يجعلها من ذرية صالحة وينبتها نبات حسن وتتربى في عزبها أحمد رقيق وأمها ياسين غربة. سونيا المسلمي بازيز تقول ولد بنتي إياد قبعة ربي يحفظه ويفضله. حميدة مديوب تقول عندي ولد خويا ريان المديوب يتربى في عزه وبنت خويا ألين المديوب تتربى في عز والديها الله يخليكم. أحمد العمري يقول ولد بنتي ولد بنت أختي محمد الرابحي أول مولود عمره 5 شهور تويكا. راضي عبيد تقول ولد خويا نزيد الوليد اسمه آدم إن شاء الله يتربى في عزكم. كيف كيف التحية تجي من عند شكون؟ من عند فافا يحيى تقول فارس شحاوي بوه زياد وامه عزيزه اهماني ان شاء الله يتربى في عزهم. سونيا المراكشي تقول ولد بنتي ملك قسنطيني وفايز اللومي اسمه ادم اللومي عمره 3 شهور وربي يحفظه ان شاء الله ويصونه ويخليه. كيف كيف تحيه من عند ريم عبيد تقول حاب نقدم تحيه مباركه لولدي ولدي وسيم المساكني وكنتي امنا جرايه بقدوم حفيدي كريم ان شاء الله يتربى في عزهم يكون من الذرية صالحة. مفيدة تمق تقول تحية لبنتي أمل انزلت لها بنوتة خديجة بنور وربي عايشها لها تتربى في عزهم وإن شاء الله ربي يخليها لهم ويخليهم في خير إن شاء الله. نيال بن سيرة تقول أنا نحب نعمل تحية كبيرة برشا الولدي الصغرون اللي عمره شهيرات تويكا ارزوق المزيان والله سمحوا مزيان وتحفون تقول لي هكا وصل لي تحية بتاعي ينونو إن شاء الله هتبقى ديما أحلى أم وهي أول تجربة ليك إن شاء الله. رحمة بليل بودابوس تقول ولد أختي يوسف ربي يحفظه ينور الدنيا الكل وحياتنا أحلى الدنيا بوجوده ونحب نقول له خلولتك تحبك برشا برشا. زيدا كيف كيف تحية من عند يوسف هكا مبروك عليك زكريا يتربى في عزكم ودليلكم. التحية توصل المجدي الشيفي. نورة كمون تقول ولد أختي أنس زكريا ربي يحفظه. ماهر بودابوس يقول زادت البنتي وليت سميناه يوسف أمل تو ما شفته على خاطر تولد في السعودية ربي يحفظه لها ونقول لها توحشتك بارشة انتي ويوسف. عيادي الغربي يقول تحية كبيرة لأحلى صغرونات بنتي نور عيادي ولد خويا الصغرون جهاد العيادي وربي يعطيهم الوقت الطيب. زادة كيف كيف تحية من عند بليل منصور يقول لي بنتي اسمها بيان المنصوري ربي يخليها لي. نبيها الفلاحة تقول بارك الله فيكم على البدرة هذه نحب نبارك أيمن نجاح ولد أختي زينب نزيد له أول ولد سماه مادي والدته مريم يسكنوا بحدنا في روايف من المازون في ضواحي باريس قول مبروك منزيد لكم. زهرة تقول سند ولد أختي رجاء وجاء بعد 10 سنين إن شاء الله ربي يتمتعهم بالصحة وإن شاء الله يتربى في عزهم يا ربي. زيدا فيصل سلم يقول مرحبا بكم وإن شاء الله يتربى في عز كل المواليد جدد إن شاء الله في والديهم. فتحي داود يقول أنا مامي سهيلة الحق عندي 4 أحفاد نوراتي خديجة وشادي وعبيد وعايشة ومهدي بن عامر زادت لنا قمر أختهم بن عامر عمرها 7 شهور. نحب تحية من عند تتا فطومة يا أحلى فطومة مخسي عايشك. مروة قرقوري الشعري تقول تحية وبوسة الولد الغالي إبراهيم الشعري عمره 8 شهور نحبوه بارشة ونورنا الدار مع أخواته فرح وأحمد. تحية زادة كيف كيف من عند شادية تقول ألف مبروك البنت أختي جواهر زربيت من الجزائر نزدد لها بنية تترب إن شاء الله في عزهم. في زربية تقول نحب تحية البنت أختي سحر وأيمن الجريبي نزيد لهم موليد اسمه يوسف ان شاء الله يتربى في عزم ومن ذريه صالحه يا ربي مع الشكر الجزيل. سنه فاطمه زهره تقول ريحان الخليفي الله ينبتها نبات حسن ويجعلها من ذريه صالحه ويخليها لامها والبوها اميره سامي. عواطف عطوفه الشرمي تقول بنت خويا رؤى الشرمي غدوه تقفل 6 شهور الف تحيه من عند عميمه عطوفه تتربى في عزكم خويا نصر الدين ومامتها يسرى. فاطمه بهليل عبيد تقول هو حفيد أختنا وزميلتي في العمل من ياسماوي ولد ابنها منصف
آدم بوحامد إن شاء الله من ذرية صالحة من مواليد هذا الشهر سبتمبر. إن شاء الله يتربوا في عسكم كل الصغيرات، وإن شاء الله ربي يحفظهم ربي يعطيهم الوقت الطيب. وهذه كانت بطاقة المواليد، هي المفروض كانت الأولى المواليد في العائلة لأنهم أكيد عندهم حظوة خاصة، لكن إن شاء الله كل المواليد ربي يعطيهم الوقت الطيب، وقتهم صعيب لكن إن شاء الله يبقى ديما وقت طيب، لأنه عائلتنا عائلات الخير وربيوهم بربي نصيحة ديما على الخير وعلى الأخلاق الحميدة.

0: يا عزيز يا غالي
1: بوم بيبي

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. المجلس المحلي بالحنشة يطالب بإعادة فتح محطة القطار بالمنطقة المغلقة لأكثر من 10 سنوات. غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تشارك بداية من اليوم في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بطرابلس. اليوم انطلاق الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. في العالم دانة واسعة لاقتحام بن خفير للأقصى وسط تصاعد التوتر بالقدس والضفة الغربية. والحرس الثوري الإيراني يعلن عن تدمير مسيرة أمريكية فوق منطقة هرمز وترامب لا يستبعد استئناف الهجمات على إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونا في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: زعما وين وصلنا؟
1: زعما وين وصلنا؟ هذا ركن جديد في إطار البرمجة الخريفية الشتوية الربيعية لإذاعة صفاقس، قصنا حاولوا ناخذ فيها سيرورة المشاريع التنموية في صفاقس باش نعطيكم فكرة في أحلى صباح كل نهار اثنين وين وصل وين قاعدة تمشي المشاريع متاعنا وقداش نسبة التقدم متاعها. سعيدة جدا باستقبال السيد كاتب عام ولاية صفاقس السيد مجدين الجوادي. صباح الورد والياسمين.
2: صباح الخير، صباح النور على جميع مستمعي راديو صفاقس.
1: شكرا لكم على تلبيه الدعوه والتنسيق من اجل هذه الفقره. مشروعنا اليوم سيدي الكاتب العام المنشاه الفنيه بطريق الحزاميه كيلومتر 4 اللي معروفه بالقصه الحزاميه طريق المهديه مركز كعنيشه. قداش نسبه تقدم الاشغال؟ وين وصلنا بالاساس؟ وقريب شي ان شاء الله باذن الله.
2: صباح النور ناس الكل. صحيح احنا اليوم نحكي على واحد من ابرز المشاريع البنية التحتية في ولاية صفاقس، اللي هو مشروع المنشآت الفنية على تقاطع الطريق الحزامية عدد 4 مع طريق الجهوية عدد 82 المعروف بطريق المهدية، وبالتحديد القسط الرابع المعروف بقنطرة طريق المهدية او جسر طريق المهدية، اللي هو يهدف اساسا الى تحسين انسيابية حركة المرور وتخفيض إشكالية الاكتظاظ وغيره. حقيقة المشروع هذا هو مشروع هام جدا، ممول من البنك الأوروبي للاستثمار، تشرف على إنجازه وزارة التجهيز. والسؤال الأهم أنه نسبة تقدم الإنجاز بلغت تقريبا 90%، علما أنه المشروع هذا انطلق منذ أفريل 2019، لكن شهد عديد التعطيلات، أهمها تعطيلات عقارية الحقيقة، توقفت الأشغال في المشروع هذا بالكامل في مارس 2023. الحمد لله تم العمل على رفع كل الإشكاليات، والأهمها كما قلنا إشكاليات عقارية، وبالتحديد كان فما إشكالية متمثلة في وجود 9 مساكن لمواطنين في الحوزة العقارية المشروع. تم العمل على حل هذا الإشكال، تم استصدار أوامر انتزاع، وخلاص بطبيعة خلاص أصحاب هذه المساكن اللي يتم هدمها وتحرير الحوزة العقارية. وأخيرا في 12 سبتمبر 2025، يعني سبتمبر الفارط، تجاوزنا الإشكاليات العقارية ذي وتم استئناف الأشغال. والأشغال الحقيقة جارية بنسق حثيث، وأكيد أنتم تلاحظوا في النسق بتاعها. الآن يتم استكمال الجزء العلوي، يعني الجسر العلوي لهذه المنشأة الفنية. الحقيقة تم استكمال أيضا المنشأة المائية، يعني الكنال في كالوتا تم استكمالها. المعلومة الأهم توا إن شاء الله كما قلنا وين وصلنا، احنا وصلنا في اللمسات الأخيرة للمشروع، وإن شاء الله المشروع باش يكون جاهز للاستغلال مع نهاية شهر ديسمبر، مع نهاية هذه السنة، يعني على الأقصى تقدير 3 شهور يكون المشروع إن شاء الله في طور الاستغلال
1: بإذن الله. إن شاء الله هذا واللي حبينا نوصله كمساج لكل مستعملي طرقات وكل مستمعين متاعنا. شوية وصعبين من أنا الأخر العام إن شاء الله 3 شهور أخرين بإذن الله يدخل حيز الاستغلال، وكما قاعدة تقوم به الدور الإنسيابي للقاسات الحزامية الأخرى، هذا كيف كيف من شأنه وأنه ينقص شوية من هالذروة متاع الاختناق المروري بإذن الله. شكرا لك سيد الكاتب العام، وشكرا لكم كولية صفاقس على قبول الدعوة فيما يخص هذه الفقرة، وإن شاء الله مثل ما كان الخير لصفاقس بإذن الله.
2: إن شاء الله، شكرا،
1: نهارك طيب يا سيدي. شكرا. 17 دقائق نزلنا معكم في مشوار أحلى صباح، تلقوا كل الأكتواليتي الحاجة المزينة، وحتى كنت مع حاجة خايبة نحاولوا نصلحوها. أمير الجاموسي جوار بوستة معكم في الفريق، فاطمة مغني القادري، هذا نغم ميتيو بعد بشوية إن شاء الله.

0: ميتيو. حالة الطقس لليوم 21 سبتمبر 2026 مع الصديقة أنيس ساتوري. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام فاطمة، تحية ليك والأوفية إذاعة صفاقس.
0: الله يخليك. أكيد ناس كل أهم فقرة اليوم في أحلى صباح هي حالة الطقس والميتيو ومتابعة لحالة الطقس أول بأول، كيفاش باش تكون سواء كان اليوم سواء كان في بحر هذا الأسبوع أنيس؟
1: في الحقيقة كنا يوم أمس سجلنا أمطار كانت حتى محليا غزيرة في جهة صفاقس، يعني بلغت 31 مليمتر في الحنشة. أيضا سجلنا 26 مليمتر في الغرابة، 30 مليمتر في نصر الله من القيروان، وفي جلمة من سيدي بوزيد أيضا سجلنا 26 مليمتر، في قربة الحمامات 18 مليمتر، 15 مليمتر في منوبة، سقيت سيدي يوسف من الكيف 11 مليمتر، 11 في قصور السيف من المهدية، 10 في الوردانين، 15 في البقالة. تقريبا يعني كانت أمطار حاضرة في عدة مناطق. اليوم يتواصل نشاط الخلايا الرعدية، حاليا هي معني موجودة في جهة الجنوب الغربي توزر وقبلي، وين ممكن حتى تكون أمطار محليا غزيرة، تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، لكن عموما يعني باش تكون دون فاعلية كبيرة، أمطار ضعيفة إلى متوسطة، تكون أمطار متفرقة. اليوم الريحة باش تكون شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب في فترات ما بعد الظهر. درجة الحرارة القصوى باش تنخفض نسبيا اليوم، تتراوح القصوى بين 26 و31 درجة عامة يعني، وتكون في حدود تقريب 23 درجة في المرتفعات الغربية، تصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. ليالي ما زالت معناها درجة حرارة فيها منخفضة نسبيا، تكون عموما بين 20 و25 درجة، تنخفض إلى حدود 16 درجة في المرتفعات الغربية، تصل إلى 27 درجة في أقصى الجنوب. الأيامات القادمة باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار، لكن ديما نحكيو على أمطار ضعيفة ومتفرقة في جهات أقصى الشمال قرب السواحل الشرقية، وفي جهات أيضا الوسط الغربي. تقريب كيف كيف يومي الأربعاء والخميس، التيارات باش تتواصل شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب. البحر الفترة القادمة الكل باش يكون من مضطرب إلى متموج. درجة الحرارة ترجع يوم الغد إلى الارتفاع يعني درجة إلى درجتين، ثم تكون في استقرار بقية
0: الأيامات
1: إلى غاية الخميس.
0: نعم شكرا. أيوة
1: مرحبا بكم، هذا هو طقس.
0: الله يخليك، شكرا لك أنيس، نهارك طيب، بداية أسبوع موفقة ليك لكل مستمعينا. نغم ونمشيو لرقم الأسبوع بعد بشوية.

0: المسبح.
1: رقم الأسبوع. رقم الأسبوع. رقم الأسبوع.
2: رقم الأسبوع معكم 27 دقيقة. عبد الرزاق حواس الخبير الاقتصادي. نهارك ورد وياسمين. صباح الوردة.
3: أهلا وسهلا. صباح النور. صباح الأمل. إن شاء الله نهاركم طيب ومبروك.
2: عايشك. في 3 دقائق رقم الأسبوع. رقمنا مهم ومهم جدا ويهم الإنسانية الكل. ما نحنش نحكيه كان على صفاقس ولا ما نحنش نحكيه على تونس وما نحنش نحكيه على البلدان المغاربية, لكن نحكيه على العالم اليوم. 353 تريليون دولار مبلغ إجمالي الدين العالمي اللي هو مستوى قياسي كبير برشا. وقع تسجيله في الربع الأول من سنة 2026,
3: وهو كذلك مدى فاتنا بالنسبة لإجمالي الدين العالمي على مستوى العالم يشهد ارتفاع متواصل. اليوم في 2026 في الربع الأول نحن خلطنا ل 353 تريليون دولار.
2: نعم.
3: وهذا معناتها ارتفاع على سنة 2025. سنة 2025 كنا في 348 تريليون دولار.
2: نعم.
3: هذا الكل ارتفاع الدين على مستوى العالم, الكل مديون. نحن قدام معادلة اقتصادية ثقيلة وثقيلة جدا ومخيفة على مستوى النظام المالي العالمي. عندنا نمو ضعيف على مستوى العالم, عندنا تضخم قاعد يرتفع, عندنا فوائد مرتفعة للبنوك المركزية, عندنا كيف كيف ديون تاريخية قاعدة تتراكم على كل الدول. نعم. منها الدول المتقدمة والدول المتخلفة وكل الدول ماشية في ارتفاع الديون. حاجة أخرى اليوم قاعدين نشوفوا الديون هذه باش تزيد ترتفع مع كلفة أسعار النفط. اليوم النفط قاعد يرتفع, الدول هذه باش تزيد تقترض أكثر باش تنجم توفر النفط اللي هو ماشي الارتفاع. الميزانيات متاعها ضعيفة, العملة متاعها قاعدة تدهور, والتضخم ماشي ويتواصل, والاقتصاد قاعدين يمولوا فيه من القروض. الحاجة الوحيدة اللي نجموا نركزوا معاها واللي هي معناتها السؤال الجوهري, إذا كان العالم الكل مديون أي شكون يملك الديون هذي؟
2: هذا هو سؤال يطرح نفسه.
3: والعالم مسل لشكون؟
2: أي.
3: والسؤال الأخطر أي هو كذا كان الدول الغير قادرة أنها تخلص شنو اللي بشي يصير؟
2: بالضبط.
3: هذه هي الإشكال الكبير. يعني في الأخر بكل إذا كان العالم الكل مديون والديون هذه ماشي وتزيد تتراكم وتزيد ترتفع, قداش باش نخلطوا إلى السقف الأخير نتاع الديون؟ وإذا كان ما نجمناش نسد الديون هذه شنو اللي بشي يصير في العالم؟ هل سيكون انهيار مالي على مستوى العالم, او السيد اللي يسالنا العبد الكل هو اللي بشي يملك العالم؟
2: هذا هو سؤالي يطرح نفسه. ليش كون نحن مديونين؟ قديش السقف هذايا بالاساس؟ كيفاش العالم باش يقوم بتسديد؟ وقديش كل مواطن في العالم اليوم؟ هل ما في قلنا وانه رقم قياسي على مستوى عدد سكان العالم اللي هم 7 مليارات واكثر, قريب 8 مليارات. قديش كل واحد فينا مسال من هالديون هذيا العالميه؟ يعني واحد وقت يشوف, خلينا نقولوا نحن مشاكل العالم تهون عليه المشاكل بتاعه, وطلع العالم كامل مسال.
3: العالم كامل مسال. ولذا كل واحد مسال ينجم يتمان ويعرف انه العالم الكل مسال, ما هيش مشكلة كبيرة.
2: مش تعرف انت حاجة, ما هو التونسي احنا بصفة عام كيف ده عدو الضوء مقصوص يغزر بالشباك مش يرى الشارع, كان مقصوص عليه يتفرهد, كان مش مقصوص عليه يكلم مستيك جيتكم جارب يكملوا قصة عليه مش هنا نتفرهد. الضوء طلع مقصوص على العالم الكل مش كان على تونس. ربي يقدر الخير ان شاء الله للعالم الكل بصفة عامة والإنسان. شكرا لك عبد الرزاق, نهارك طيب ان شاء الله.
3: شكرا.
2: 27 دقيقة هذا هو رقمنا اليوم كما قلنا, نسبة ديون العالم يا سي أمير ويا سي جوهر 353 تريليون دولار مبلغ إجمالي الدين العالمي. لشكون مسالين؟ شكون سلف لشكون؟ حسيلوه, حاول تفهم. يلا نرجع بعد النشرة متاع 7:30 في الرياضة لمواصلة المشوار, مازالوا عندنا برشا فقرات. الله يشدكم بالصحة جميعا. شكرا أصدقائي أمير وجوهر.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر أخيرا عن منشورات الاختلاف ومنشورات ضفاف ودار سامح للنشر كتاب جديد للدكتورة أسماء خوالدية الموسوم بالانفعالات في التجربة الصوفية بين النكوص والتمرد. يغوص هذا الإصدار في عمق التجربة الصوفية من زاوية استثنائية ليطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة الانفعال الصوفي ومناط بحثه في المطلق، حيث لا يتأتى الإتحاف فيه بتوهج الكينونة فحسب، بل يكسبها ماهيتها الحقة في تلاق وتجاوب فريد. ينطلق الكتاب من إشكالية دقيقة تفترض أن المسألة تنطوي على التباس شائك، إذ يتعمد الصوفي تجربة هذا الانفعال لكأنه غير مطالب بتفسير أو تبرير أو حتى فهم، ملامسا بذلك واقعا بشريا موهوما. ويسعى العمل إلى استجلاء الروابط الجوهرية التي تحرك الانفعالات وتبديها، تلك التي لونت التجربة الصوفية بميزات نوعية نكاد لا نراها في التجارب الأخرى، لتكون الانفعالات لب البحث لا بما هي تحقق فحسب، بل بما هي إمكان أيضا. ويتتبع الكتاب الجدوى من تقصي ممكنات الانفعال ومقاربته في شتى تجلياته، واضعا القارئة أمام تساؤلات ملحة حول ما يجعله مستحيلا وعلى أي نحو يرتضيها الصوفي، وصولا إلى تدبر الظواهر الانفعالية الخاضعة للحس الوجداني الذاتي. ويطرح النص تساؤلات عميقة حول ما يمكن اعتباره انفعالا وما يخرج عن هذا النطاق، محققا في كل ما يمر بالإنسان أو ما يكون قابلا لأن يكون محفزا انفعاليا، سواء كان ذكرا مزعجا أو خوفا مقلقا أو حادثة لطيفة أو إشارة دقيقة أو كلمة مواتية أو سرا واردا أو شوقا عارما أو أسفا فائتا أو صوتا عذبا أو طيفا عابرا. لتكتفي المؤلفة بما تم التعبير عنه من الانفعالات، سواء مما خبروها أو ممن عينوها أو ممن وصلهم الحديث عنها، مع سبر أغوار كيفيات التعبير عنها تصويريا ورمزيا ومجازيا في رحلة ممتعة بين آفاق النفس ومسالك العرفان. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجاسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

إشعار بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: أسعد الله صباحكم. المجلس المحلي بالحنشة يطالب بإعادة فتح محطة القطار بالمنطقة المغلقة لأكثر من 10 سنوات. غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تشارك بداية من اليوم في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بطرابلس. اليوم انطلاق الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. في العالم إدانات واسعة لاقتحام بنغفير للأقصى وسط تصاعد التوتر بالقدس والضفة الغربية. والحرس الثوري الإيراني يعلن عن تدمير مسيرة أمريكية فوق منطقة هرمز، وترامب لا يستبعد استئناف الهجمات على إيران. وفي تفاصيل هذه العناوين هذا اليوم، فاطمة الزلوزي
1: صباح الخير
0: وسونيا بن عمار أهلا بكم. شهدت عدد من المناطق بصفاقس أمس نزول كمية هامة من الغيث النافع كانت أعلاها بالغرابة 32 مليمتر وبالحنشة 31 مليمتر.
1: وفيما ينتظر أن يتوصل اليوم نزول الأمطار خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنس السطورية.
2: اليوم الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية ونزول أمطار تكون حتى أحيانا غزيرة في جهة الشمال، خاصة ولايات بنزرت، تونس الكبرى، نابل، زغوان، ثم بعد الظهر تتفرع نحو المناطق الشرقية للوسط والجنوب بما في ذلك صفاقس. فيما بعد ذلك التيارات مازالت متواصلة، الشمالية بالشمال والوسط تكون شرقية بالجنوب. كان نرجع على صفاقس، صفاقس خاصة القرب السواحل باش تتواصل نزول الأمطار إلى غاية آخر النهار، ثم يرجع التقرار تدريجيا ويتواصل استقرار بقية الأسبوع، تبقى فقط بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة لغير.
0: وسط توقعات بتواصل نزول الأمطار في عدد من المناطق، بلغت نسبة امتلاء السدود نحو 50% في بداية سبتمبر الحالي، وهو مستوى اعتبرته وزارة الفلاحة مؤشرا مطمئنا بالنظر إلى أن البلاد سجلت ذروة استهلاك المياه في فصل الصيف.
1: المواطنون والفلاحون استبشروا بنزول الغيث النافع لما له من تأثيرات إيجابية على القطاع الفلاحي ومساهمة في تغذية المائدة المائية وتدعيم مردودية السدود، وهو ما يؤكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد الهادي شليقوة.
3: النافع اللي استبشرنا به هذا، وهذا مش يكون فايدة أولا على قطاع الزيتين والزراعات الكبرى متاع الحبوب وللعديد الخضروات، حتى نخرج من ناكل الفصل متاع الرطوبة والحرارة، وإن شاء الله ندخله في طقس خريفي، وربي إن شاء الله يزيد من علينا بكميات أخرى إن شاء الله الأيام القادمة، وهذا نتحصلوا على العام الفلاحي بتاعنا إن شاء الله، نضمنوا امتلاء السدود ونوفروا الكميات متاع الخضر والحبوب والزيتون، زادة اللي نعرفه في الوقت بتاع الحرارة مر بأزمة كبيرة، الحمد لله ربي من علينا بالغيث النافع هذا، تكون يعني حتى كعبة الزيتون تتحسن وإن شاء الله توصل أثمارها.
0: تنتهى اليوم الأجل لقبول مطالب المشاركة في الخرجة البحرية للصيد بالجر المزمع تنظيمها في 25 من سبتمبر الحالي من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.
1: الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس دعا كافة مجهزي مراكب الصيد بالجر الراغبين في المشاركة إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض وإيداعه بمكتب الضبط، على أن يتم إجراء عملية القرعة بين المشاركين يوم غد بمقر الاتحاد الجهوية.
0: نبقى في صفاقس، وعلى خلفية تشكيات متسكني معتمدة الحنشة من تواصل غلق محطة القطار لأكثر من 10 سنوات، يعقد المجلس المحلي بالمنطقة اليوم جلسة عمل مع المدير الجهوي للنقل بمنطقة الشرق بسوسة لمناقشة إعادة فتح محطة الانتظار، حسب ما أكده للأخبار عضو المجلس للرفيق العمري.
4: قالك اخويا احنا نعملوا فوا برك طريق مش النحو الاوتوماتيك، تبديل ان القطارات يولي يتعدى ترام برك، مش ينحو العون اللي يخدم غاديكا مش يحولوه للجم. قالك على خاطر ما عندناش افكتيف متاع عمال، هذا مش عذر اني ما عنديش افكتيف انا وما عنديش عمله، تسكر لي محط قدام هالقرار هذا. احنا اتصلنا بالسيد المدير متاع شركه السكك الحديديه بسوسه، وخذينا معاه موعد ان شاء الله نهار الاثنين مش نتحولوا للسوسة ومش نشوفوا معاه شنية الإجراءات اللي نعملوها ومراسلات وإحنا معناش نسلمين. إحنا مش نشوفوا معاه السوسة، كان لقينا حل لقينا، ما لقيناش مش نتعدوا للبي دي جي متاع السكك الحديدية، مش نتعدوا لوزارة النقل، ما فماش مش نتعدوا رئاسة الحكومة، وإحنا مواصلين حتى رئاسة الجمهورية.
0: بدعوة من غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، يشارك عددا من المؤسسات التونسية النشطة في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات والخدمات ذات الصلة في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها الذي ينطلق اليوم بمدينة طرابلس الليبية ويتواصل إلى يوم الخميس القادم.
1: التظاهرة الاقتصادية تمثل منصة مهمة تجمع الشركات والمؤسسات والخبراء والفاعلين في القطاع الزراعي، بما يتيح للمشاركين فرصا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات والتعريف بالمنتجات والخدمات التونسية، إلى جانب استكشاف أفاق جديدة للتصدير وعقد لقاءات مباشرة مع رجال الأعمال والمهنيين الليبيين.
0: خارج أرض الوطن أيضا، تنطلق سفارة تونس بفرسوفيا اليوم في إنجاز وإصدار جوازات السفر المقروءة آليا، وذلك في إطار تعميم هذه الوحدات بالممثليات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.
1: تفعيل هذه الآلية تم بالتعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية بهدف تقليص الأجل وتيسير الحصول على جواز السفر وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
0: تشارك تونس اليوم المجموعة الدولية للاحتفال باليوم العالمي للزهايمر، وهي مناسبة لتعزيز الوعي بأعراض هذا المرض وبأنواع الخرف وتشجيع التشخيص المبكر ودعم المرضى وعائلاتهم.
1: بلادنا تصنف كأعلى معدل عمري للإصابة بالزهايمر في إفريقيا، والبلد الوحيد الذي يتجاوز فيها معدل العمر 30 سنة، حسب رئيس قسم الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي رياض جويدر، مبينا أنه مع تقدم العمر يزداد انتشار هذا المرض، وأن الأرقام في تونس بدأت تصبح مقلقة، حيث تشير التقديرات في ظل غياب الأحصائيات الدقيقة إلى وجود ما بين 50 إلى 70 ألف مريض.
0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، تنطلق اليوم ببلادنا الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية إلى يوم الخميس القادم، وتتوزع فعالية المهرجان بين المدينة المتوسطية بالحمامات والمسرح الأثري بقرطاج ومسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة.
1: هذه الدورة تشهد منافسة واسعة، إذ استقطبت 320 عملا في مختلف المسابقات الإذاعية التلفزيونية والأعلام الجديدة، بما يعكس تنوع الإنتاجات المشاركة واتساع دائرة الجهات والمؤسسات المنتجة.
0: نوال تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في أخبار العالم، تولت الإدانات العربية أثر اقتحام وزير الحرب الصهيوني وزير الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك وأدائه طقوسا استفزازية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل مستوطن إسرائيلي متأثرا بإصابته في عملية إطلاق نار، فيما أعلن جيش الاحتلال اعتقال منفذ العملية عقب العثور عليه مصابا داخل مستشفى في مدينة رام الله.
0: على الجبهة الشمالية، غار طيران الاحتلال على بلدة جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وعنيف على المنصوري والأودية المجاورة، ما أدى إلى نسف عديد المنازل.
1: أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت عناصر وعتادا عسكريا لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء، في الأثناء نزح أكثر من 149 ألف شخص في 8 محافظات جراء التصعيد العسكرية.
0: أكد الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة فوق مضيق هرمز وسط تبادل تهديدات جديدة بين واشنطن وطهران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مصير إيران إما الفشل الاقتصادي أو القضاء على قيادتها إذا لم تتوصل إلى اتفاق، في حين توعد الجيش الإيراني بالرد بقوة على أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد اليوم مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين جراء غارة باكستانية على ولاية كونر شرقي أفغانستان، مما ينذر بتصاعد التوتر بين البلدين الجارين.
5: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب واتفق على الاجتماع في نيويورك لإجراء محادثات قد تحدث تغييرا كبيرا في سبيل إيجاد حل للحرب المستمرة مع روسيا في عامها الخامس. تذكير في الختام بأبرز العناوين: المجلس المحلي بالحنشة يطالب بإعادة فتح محطة القطار بالمنطقة المغلقة لأكثر من 10 سنوات. غرفة التجارة والصناعة بصفاقس تشارك بداية من اليوم في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بطرابلس. واليوم انطلاق الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل وفي العالم إدانة واسعة لاقتحام بن غفير للأقصى وسط تصاعد التوتر بالقدس والضفة الغربية.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله. الأخبار متواصلة لكن رياضية مع مهدي قاسم. متابعة طيبة.
7: إذاعة صفاقس
8: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
7: عشرة ديمة ديمة
9: ثنية زينة
10: ثنية زينة
11: ثنية زينة.
12: الأمان في حزام الأمان.

0: 42 دقيقة بعد 7 متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. نسعد الله صباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية تبدأ بنتائج مقابلات المتأخرة اللي تلعبت البارح. ثلاثة مقابلات كانت في كل من صفاقس، كانت أيضا على عرش ملعب محمد العقربي بيرادس، وأيضا في بنقردين. نبدأ من بنقردين، اتحاد بنقردين يلحق بنادي حمام لمف هزيمته الرابعة خلال الموسم. هدف دانييل بإقناع كبير البارح وبأداء متميز من اتحاد بنقردين. البارح الإفريقي أيضا يواصل جراح ترجي الجرجيسي 1-0، انتصارهم جدا 3-3 بالنسبة لأبناء الكوتش ماهر الكنزاري، وثلاثة هزائم متتالية بالنسبة للترجي الجرجيسي. وعلى عشم ملعب المهيري بصفاقس البارح على عكس المعتاد وعلى عكس العادة، وفي ظل ربما النرفزة الكبيرة لجمهور السي اس اس على أداء محتشم كان لي النادي صفاقسي، لكن البارح كانت المصالحة بين ملاعبين سي اس اس والجمهور النقد راه يجيب. أيضا شوف الجمهور هو كما عندك علي المعلوم ملك الحلول، هو الملك هو تاج في نهاية المطاف، والملاحظات متاعه الكل كانت صحيحة. أيضا النقد لنا للزملاء الإعلاميين لواقع سي اس اس، لأنه سي اس اس لثمة شوية الأولى كانت خارج الموضوع، كمعلم ساعات يكتب لك خارج الموضوع. البارح تحس أنه القماش بالتواجد متاعه بدأت الأمور التكتيكية تتحسن نسبيا، سيرتو على مستوى التنشيط الهجومي، مزيد السابيليتي على مستوى خط دفاع نادي صفاقسي. بين ماتش بنقردين وبين ماتش شمس الجمهور كان فرحان، وانتصار البارح هدفين مقابل صفر أمام السيابي. قبل ما نبدأ في كل كبيرة وصغيرة تعلق بالماتش، نحب نبدأ بصورة حلوة برشا مرة أخرى. يأكد جمهور سي اس اس الكعب العالي متاعو، جمهور من ذهب يصنع العجب على الدوام، ثلاثة أسابيع متتالية كل مرة يودنا بوردة جمهور النادي صفاقسي. بعد صورة أولى كانت رائعة جدا مع ترجي الجرجيسي، تلاحم جماهير السي اس اس وألوان نادي صفاقسي مع ترجي الجرجيسي، تشوف جمهور جرجيس شيخ بصفاقس وشيخ بالنادي صفاقسي. بعدها بأسبوع، نحكي على الأسبوع الأخير لحد اللي فات، ماتش ويكلو، لكن جمهور السي اس اس حاضر بقلبه، حاضر بالألوان متاعه، حاضر بالأهزيج متاعه، والكركاج اللي صار من نزل كان موجود في سي اس اس في قلب مدينة صفاقس إلى ملعب المهيري. والبارح كانت رؤية أخرى شخصية. روبورتاج البارح اللي تعدى البارح في الأحد الرياضي يبقى ربما خاص جدا، لأنه لأول مرة في حياتي معناها في عالم الرياضة نشوف أنه الجمهور الضيف يغني في المياه موري. البارح جمهور السي بي في شوارع مدينة صفاقس يغني، وكأني به قاعد يوصل في رسالة، يا ناس أهي الكورة بصورتها الجديدة، أهي الأجواء الحلوة اللي ما كانش يعملها لو كان مقاش جمهور فتح داره ومدلوا الميكل متاعه وكلام معاه الماء والملح. كم أنت كبير يا جمهور قلعة الجديد، جمهور السيسيس هذا الصباح. روبريك نرجع ربما في دقيقة وعشرين ثانية. البارح الأجواء كيفاش كانت بالنسبة لجمهور السيابي؟ متحية لزميلي فاخر بن عبد القادر.
1: تسعين وخيانة
2: فرصة السيابي فرصة جالونيرو
3: دولة يا ربي. احنا ديما العلاقات بين بعضنا علاقات باية، هم يجيونا احنا نجيوهم. ان شاء الله اخويا الكورة الساعة في تونس ترجع ما بين الزوج جماهير، والحمد لله كي جينا لصفاقس لقينا كان الترحاب والناس كل مرحبا بكم مرحبا، وان شاء الله اللي يلعب خير يربح.
4: مرحبا بهم في صفاقس، هذه راهم هما اصحابي وجاوا معايا من لهنا لصفاقس، حبيت نفرح بهم ان شاء الله ان شاء الله يدخلوا. هما جاوا 340 كيلومتر من بازارت لهنا باش يدخلوا، باش تقعد علاقه طيبه، وان شاء الله ترجع الكوره كما قبل، خاطر الكوره قبل ما كانتش شاكه، ما كانتش مشاكل وكل شيء، ان شاء الله ترجع تقعد علاقه باهيه بين نظرتيه وصفاقس بين الجمهور الكل.
1: خويا ديما نجيب العسيه واحنا ديما نمشيو بلايص الكل. خويا يعطيكم الصحة، خويا فرحتوا بينا وديما على بنزرت وعلى صفاقس، إن شاء الله مربوحة للسيابي قبل كل شيء، هي في الحاصل الساعة إن شاء الله مربوحة للسيابي قبل كل شيء. شعونا الجمهور، رانا نحبوا ندبلاسي ونحبوا ندور، ويدي رأي العلاقات باهم بين الجمهور الكل، يا خويا ربي حنن القلوب.
0: والله محلي الكلام هذايا، محلي الكلام هذايا. قبل الماتش بطبيعة كل جمهور يحب يربح وكل جمهور يحب يتفرهد، حتى البارح برافو ليو صفاقس الديوان لأنه قاموا بحملة نظافة على مدارج ملعب المهيري. شكون كان معاهم؟ كانوا معاهم ليو بنزرت، اللي جاءوا من بنزرت وقاموا بحبلة نظافة البارح نغسل في وجهي ويقول بالحق أنا قاعد في أجواء كرة قدم التونسيين عام قاعد راك في عاصمة الجنوب صفاقس مع الكرة متاعنا ميساج الجامعة حل اللعب للجماهير الضيفة شوف المغرب شوف الجزائر شوف ليبيا شوف الناس قفزت علينا هربت علينا حطنا نرجع لهيك الأمبيونس وهيك الشيخة على مستوى الجماهير الرياضية بالحق بالحق حطنا نتنفسوا كرة ونعيشوا الكرة محليها الكرة اللي كانت البارح بأجواء ملعب المهيري بصفاقسي إذا النادي الصفاقسي ينتصر هدفين مقابل صفر كالعادة الإقناع كان من ملك الحلول علي المعلول أسيست الأولى علي المعلول تبارك الله عليه كل ما يدز القدام كل ما فما اختار بالنسبة لهجوم السيسيس مع التأكيد على إبداع وإقناع دائما الدح نمبر وان في تونس نقولها على دوام أيمن دحمان في حراس السيسيس يتولي دو باراد اللي عملهم تقريبا دقيقة 87 ودقيقة 89 مش بطول برشا لأنه كريم النفطي مش يلخص الكلام هذا الكل
5: أولا مستحقين أقبل الثلاثة هي اثنين المباراة هذية قولوا احنا رابع مباراة في البطولة وسادس مباراة على مستوى المباريات الرسمية لقينا شوية بتاعنا من المباراة هذية الحقيقة لقينا شوية حتى على مستوى التوازن الهجومي لقينا أطلقنا أكثر من فرصة أوكي بعض الأحيان ثقافة أنك تمركي ولا تسجل ولا تحترم المنافس أوكي اليوم الحقيقة ضيعنا برشا لكن الأهم من هذا كل أنه الفريشير فيزيك اللي حكينا عليها وخاصة الطابعة اللي ما زلنا هما بعد التراب اللي باش في وسط التراب هذه إن شاء الله باش تطلع برشا حاجات إن شاء الله المهم أن وصلنا ربحنا النقاط هذوما ثلاثة باش كنا في التابلو قراب برشا وكما قلت التحسن موجود لكن فما برشا إن شاء الله خدمة في الأيام في اليوم قدم مباراة محترمة جدا اللي يكون كما قلت راهو موش هذا برك راهو مدينا ننتظروا أكثر من هكذا بعد نعرف قاعد نقول فهمتي وليد إن شاء الله اللي راهو في الأخر ردة أحباء عادية جدا متقبلين أنا محب في الأخر أنا كي نقول نولي محب كي نسكن نولي ساعات أكيد قلنا انتصار مهم جدا حاجتنا به جدا مع الأداء الحمد لله راهو بعض الأحيان كي تلعب كورة تلعب كرة مفتوحة كل شيء مش تقبل اللعب كل واحنا في باس غالطة ولا في تمركز غالط مش تقبل اللعب مش تلقى دي الترانزيسيون مش صعبالك شوية عادي جدا يعني للجمعيات الكبيرة كل كي تلعب اللعب اللي تحب تلعب كرة كل شيء مش يكون عندك شوية دي ديفايونس بارفوا في الميليو ولا في الديفايونس على دي كونتر عادي جدا لكن المهم انك تخلق انت في الفرص هذا هو اللي كان موجود اليوم خلقنا اكثر من فرصه سجلنا اهداف كنا نسجلوا اكثر ان شاء الله للقادم افضل كما قلت التريف باش نصلح فيها برشا حاجات
0: كلامك منطقي كريم وكريم النفطي وهذاك هي الواقعية وهذاك هو صحيح فترة تريف يلزمها نادي صفاقس يستغلها بامتياز كبير برشا ويصلح برشا أخطاء ماتش البارح صحيح فما نقلة نوعية لكن

إيقاد ثنائي صفاقس قلعة الجديد وقلعة الحفيد السيسيس سقيت الدير 8 إيقاد لكل فريق معهم الاتحاد المنسيري اتحاد بنقردين وهارد لك نقولها نادي حمام لانف اللي إلى حد الآن صفر من النقاط. كورتنا محلاها البارح الكومينيكي صادر على الإتوال شابو با برافو للإتوال برافو للكوميتا عقوبة من هيئة النجم لملاعبي في الإتوال لأنه قام بحركة لا أخلاقية بدية تجاه جمهور مستقبل المرسى. شعملت الكوميتا متاع الإتوال شفت اللقطة عملت رينيو قالت احنا مدرسة أخلاقية والملاعبي نحاول 30% من السالير متاعو إيقافوا عن النشاط وتسليط عقوبة تأديبية وتطبيق القرار بصفة فورية ابتداء من الإعلام. هاي الكورة شو كي تكبس تلقى الجمعية الجمهورية يكبس يلقى ملاعبية مريقلين يلقى لونتونور يخدم على روحه كوميتا تكبس على الأمور الأخلاقية هذاك هو صحيح يزينا من بوس خوك بوس عمك وبوس خالك وبوس لا جيرينك كهو معنى ياسر حاجات. على كل هي تمشي بيكم للترجي الرياضي التونسي خبير ربما يدور في كواليس ترجي قد تنتهي العلاقة بين ترجي والمدرب متاعه علش نقول الكلام هذا لأنه رقم باف أبارمون فما كونتاكت كبير مع فريق بوخارست الروماني وفريق بوخارست البارح أكد الاتصالات وأكد سرية التعاقد مع مدرب الترجي التونسي. خبر نشوفوه إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. في ندوة صحفية البارح أكد العضو الجامعي بالحسن بالصمرة بكون 19 فريق تمكنوا من رفع عقوبة المنع من الانتداب وأكد أيضا صديقنا وليد بن محمد رئيس الرابطة المحترفة الثانية والأولى بالطبيعة إنه رسميا فماش كلام في تأجيل البطولة الرابطة المحترفة الأولى مش تلعب 26-27 يعني نهاية هذا الأسبوع. المنتخب التونسي لكرة قدم الكرة ليه الآن المعين الشعبين الملاعبية للانطلاق إن شاء الله إعداد لكأس الأمم الأفريقية 2027 بعد شوية تقريبا 8 متاع الصباح يعملوا قيوتهم يشدوا ثنية أيمن دحمان علي المعلول حراسة المرمى نعرفوا الإفكتيف أيمن دحمان صبري بن حسب بن حسن مهيب الشامخ بالنسبة للدفاع فاليري نفيتي إدا معروس محمد نصراوي طالبي علي غرام أمين بن حميدة أمين الشيرني وعلول وأمين علي المعلول عيسى العيدوني فرجاني سيسي حمزة رفيع سيمي شوشين برمضان سليمان وإسماعيل الغربي على مستوى خط وسط الميدان وفي الأتاك خليل عياري سيف الله الطيف إلياس العاشوري سيباستيان ريان اللومي حازم المسوري صادق جديدة 24 سبتمبر نلعب ضد أوغندا 28 سبتمبر نلعب ضد بتسوانا ونعرف المجموعة أيضا اللي فيها المنتخب التونسي فيها المنتخب الليبي بالنجاح والتوفيق لأبناء معين الشعباني. أيضا بوجا ينيس بوجلبين اليوم ينطلق في تربص تحذيري منتخب أقل من 23 سنة نعرف الأسماء اللي وجهها دعوة بين ملاعبية خارج حدود الوطن وملاعبية في تونس حراسة المرمى أنس الخرديني ريان بسبيس معتز الحنزولي في الدفاع عليلة غرغر طيب جوزيف عمر عبد الحق ياسين المناعي يوسف الحرش أنيس دوبيل ريان الرحيمي علي الدين الدربيلي جبريل مؤمن في وسط الميدان المحرزي العبيدي بن حسن عنين لؤي الترعي لاعب النادي الصفاقسي محمد صادق محمود وفي الهجوم أنس حاج محمد وليد دويب نسيم الدنديني عمر بن علي وإبراهيم السويسي إن شاء الله زينة بوجة أنيس بوجلبين اللي البارح زيدة مع الأربعة متاع العشية افطر في صفاقس وشد ثنية العصفورة تقول على كل كبيرة وصغيرة مع التمنيات بالنجاح إن شاء الله لمنتخبنا التونسي لكرة القدم وين مشي الآن نمشي بكم مباشرة لكرة اليد الجولة الثالثة من منافسات النخبة الوطنية الامتياز للساقية الزيت نضوع على الدوام فوز على الحمامات في الحمامات 27-26 النجم يفوز على المنظر الرياضي 32-28 بني خيار فوز على طبولبة 26-24 الفيقي يربح اتحاد منزل تميم 44-29 المكنين تفوز على جمال 27-26 والبارح الترجي في المهدية فاز على مكان المهدية 27-22 بالنسبة للفولي الدور الربع النهائي بالنسبة لكأس الأمم الأفريقية أربع مقابلات مشكون نار تونس رواندا غانا الكاميرون المغرب نيجيريا وأيضا مصر الجزائر ومصر الجزائر تقريبا قطب اللقاءات بالنسبة لهذه الجولة. على كل نذكر على دوام أنه بالنسبة للمنتخب التونسي لكرة القدم إن شاء الله الإقناع يكون في لقاء تأكدوا وإن شاء الله مشكون مباشرة على الوطنية الأولى يوم الخميس القادم بإذن الله ننهي بالأجواء العالمية. البارح أكيد شخت وتفرهت في الدوري الإسباني لكن عشاق الريال شخصيا على غالب هزيمة
صحيح.

0: بشوية لينا للريال مدريد. أتلتيكو فاز على الريال 2-1. دور الإنجليزي البارح مانشستر سيتي 5-3 أمام سندرلاند. فولهام مانشستر يونايتد تعادل 1-1. الكالشو الإيطالي اليوفي أتلانتا 2-0. الميلان ليتشي 3-0. والدور الفرنسي مارسيليا تنهزم على أرضية ميدانها من بي اس جي هدفين مقابل هدف. ميساج الجامعة اليوم الصباح لوزارة الداخلية لوزارة الرياضة اجتمعوا مع بعضكم وحلوا اللعب للجماهير اللي تجي حطوا الكرة راهي تلعب بالجمهور الفريق بطبيعة الحال اللي نظم والجمهور الضيف. وميساج زيدة شوفوها ملعب المهيري مكمل يحلى إلا ما تكمل تتحل هكي 3 مدارج الموجودة في ظهر ليسي غارسون. حلو الفرجة وحلو المدارج هذية واعطيه رونق خاص لكرة القدم التونسية. مع التحية لكل السيدة المسؤولين الساهرين على دوام خاصة وخيرنا من وزارة الداخلية الساهرين على تأمين المباريات الرياضية. مهدي قاسم على موسى أخبار رياضة نجعلكم 9-4 بإذن الله. أمير الجموس اليوم في الأخراج الفني وغرفة الفار قال لي كونفيرمي يا فرج قلت يرحم والديك جوهر بوستة. فاطمة تواصل معكم بشوار في أحلى صباح.
1: سبور نيوز عشرة دايما.
2: إشهار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سميت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار. شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير اختياركم الذكي لدار العمر.
3: إشهار. هلا بابا شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني لباسة؟
4: لباس كان خلتني دبوس الغاز.
3: هاشبيها دبوس الغاز؟
4: أمك وفات عليها دبوس الغاز وهي تدوش كملت البرد هاوك مرضت.
3: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوس الغاز؟
4: يخي بلاش هو السخان الشمسي؟
3: موش بلاش، أما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ سخان وتقصدتك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك
4: والتركيب
3: تيل كله داخل في الحسبة. يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة يركب ويجر ومورك مريقلة يا سيدي وما تدفع حتى من لي.
5: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: الثامنة صباحا.
2: إشهار.
1: مريقل عندنا موبيلات زرقاء شرمولة بزينو مرقة ملبس وبجاوية طبي القرقنة والشرفية الصخيرة وجبنينة بالزلوز والزيتون عامرة مليينة المحرس والشفار أرى صفاقس في المنار.
6: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
7: تذكرة للذاكرة.
8: متحف العملة في قائمة المتاحف التونسية متاحف مختصة، منها المتاحف العسكرية ومتحف البريد ومتحف العملة. فتح متحف العملة بساحة روما المعروفة سابقا بنشاطها المالي عندما كانت تحتضن البنك المركزي، وذلك سنة 1968 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 10 لتأسيس البنك المركزي. ثم نقل المتحف إلى المقر الجديد للبنك بشارع محمد الخامس وفتح أبوابه سنة 2008. توجد بمتحف العملة قرابة 43 خزانة بلورية تضم أبرز القطع النقدية النادرة من رصيد البنك المركزي التونسي الذي يقارب 5000 قطعة تؤرخ لنحو 25 قرنا من تاريخ العملة في تونس، تمتد من نقود قرطاج إلى عملة الرومان إلى دراهم الأغالبة إلى اليوم. المتحف يزخر بمجموعة نادرة من النقود الذهبية والفضية المسكوكة في إفريقيا في العهد الإسلامي.
9: مع تحية رضا القلال.
10: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: أصبح بلوك نوت. بلوك نوت
1: 8:07 دقائق، رجعنا معكم للجزء الثاني من أحلى صباح 21 سبتمبر 2026. بلوك نوت، لأنه اليوم 21 سبتمبر من كل سنة نحيي ويحيي العالم اليوم العالمي للسلام. اليوم هدية لأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1981، أعلنته رسميا سنة 2001 يوما عالميا لوقف إطلاق النار والعنف لمدة 24 ساعة. زعم اليوم بشاقة في الحرب في برشا بلايس، الله أعلم. يأتي الاحتفال هدية في هذا العام 2026 تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، شعار اخترته الأمم المتحدة هذا العام ليؤكد أن السلام لا يصنع فقط في قاعات المفاوضات والمؤتمرات الدبلوماسية، بل يبنيه كذلك كل واحد فينا كل يوم. وفي رسالته بهذه المناسبة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش قادة العالم إلى الاستثمار الحقيقي في السلام، مذكرا بأن السلام هو أكثر من مجرد غياب الحرب، هو الأساس الضروري لمواجهة كل تحديات الإنسانية. اليوم والعالم يعيش على وقع حروب ونزاعات وأزمات متتالية، يبدو البحث عن السلام صعبا وصعبا جدا، لكنه لم يكن يوما أكثر إلحاحا من هذه اللحظات. وتحتفل الأمم المتحدة هذا العام بما تسميه بناة السلام اليوميين، هم المربون في القسم والمتطوعون في الأحياء والشباب في المجتمع المدني، كل يوم من يزرع بذرة يقع التعايش من خلالها بالتسامح في كل مكان وزرعه في كل مكان وزمان. من تونس بلد الحوار والتوافق، ومن صفاقس مدينة العمل والتضامن، تظل رسالتنا للعالم واضحة: الاستثمار في التعليم هو استثمار في السلام، والاستثمار في الكلمة الحرة هو استثمار في السلام كذلك، والاستثمار في شبابنا هو استثمار في المستقبل. فلنكن جميعا من بنية هذا السلام كل يوم وفي كل آن ومكان. 21 سبتمبر من كل سنة، والاحتفال باليوم العالمي للسلام. ومن بلوك نوت نمشي لكرونيك الصباح.
2: كرونيك الصباح،
1: كرونيك الصباح مع المحلل السياسي فتحي الجاموسي. نهارك ورد وياسمين.
3: صباح الخير فاطمة، وما أحوجنا إلى السلام بالحق، لأنه وكأنه طبول الحرب قاعدة تقرع في كل مكان في العالم.
1: بالضبط، وأنا ذيك علاش حبيت اليوم
3: خوف
1: كزالي.
3: خوف بالحق، حتى ولو ربما ما احناش معنيين في تونس بطريقة مباشرة، لكن أول حاجة احنا ما نحبوش الدم، ما نحبوش الموت لأي شخص في البشرية،
1: ما نتمنيه لحد،
3: أي مهما كانت ديانته ومهما كان جنسه ومهما كان موقعه الجغرافي.
1: صحيح.
3: ثاني حاجة، ما إذا قامت الحروب هذه وتواصلت انعكاساتها ستكون وخيمة على العالم كامل، بما في ذلك على التوانسة وعلى تونس.
1: وهو كذلك،
3: فهمتي ولا؟ دونك ربي يحفظ الجميع.
1: أمين.
3: وربي بعدنا عن الحروب، لأنه الحروب مش كلمة، هي مآسي كبيرة برشا، تمس الكبار والصغار، تمس كل شيء، تمس الثقافة، التعليم، تمس الدين، تمس كل المعايير نتاع اللي يعيش بها الإنسان.
1: بالضبط،
3: فهمتني ولا؟ وربي بعدنا عليها.
1: وحنا كنشوفوا حتى في هذه المرادفات، وأنه الجائزة العالمية اللي وقع منحة جائزة السلام بصفة عامة، لأنه صاحبها كان يوما ما مساهم في الأسلحة المدمرة، فحاولوا أن يصلح الخطيئة هذه.
3: نوبل
1: فوالا، يصلح الخطيئة هذه بمنحه لجائزة للسلام لمن يدفع للسلام، لأنه في الأخير الإنسانية راه تبحث على هذا. لكن للأسف
3: بدون سلام ما فماش بشرية، ما فماش استمرار في
1: بضبط
3: الدنيا هذه.
1: بالضبط،
3: الحرب هي ما تقتلش كان البشر، تقتل الطبيعة، تقتل الحيوان، تقتل كل شيء.
1: نعم، وإحنا اليوم باش نحاول نحكيه اليوم على الحروب الصامتة فتحي الجاموسي، لأنه اليوم هالاتفاقات هذه اللي تحت الطاولة راي هي حروب صامتة، وهي بداية الحروب في نقل الشرارات من هنا وهناك نحو يعني محاولة توسيعة هذه الحروب نحو حرب عالمية ثالثة. نحكيه على كندا والاتحاد الأوروبي، ما تحكيش عليه برشا الموضوع هذا في الإعلام. فتحي الجاموسي، عرض تاريخي بصفة عضو منتسب يعيد تعريف الحدود الجيوسياسية لأوروبا. لأول مرة تفتح هذه المبادرة الاتحاد الأوروبي، يفتح هذه المبادرة، ممكن لأنه يعيش في مأزق كبير جدا، ويحاول أنه يدخل أعضاء منتسبين للاتحاد الأوروبي. أولا أنه يقع طرح هذه العضوية للانتساب بالنسبة لكندا، شنو تعني أولا تاريخيا، لأنه ما نساوش أنه ثم بعض المستعمرات الفرنسية اللي موجودة في كندا، وثانيا شنو يعني للاتحاد الأوروبي.
3: هو أول حاجة العلاقة بين كندا وبين الاتحاد الأوروبي علاقة قديمة تعود حتى العام 1959.
1: نعم.
3: لكن علاش تو؟ ومش كان كندا معنية بالحكاية هذه، حتى أوكرانيا معنية بالاتفاقات هذه.
1: أما تقدم كبير برشا بالنسبة لكندا.
3: كندا والأسباب متعددة وعديدة جدا. أول شيء فما إعادة تشكيل التحالفات. التحالف التقليدي ينشأ عبر الحرب العالمية الثانية وما بعده، الولايات المتحدة الأمريكية هي الولاية الأم، ضم أبنائها من الدول الغربية بما في ذلك كندا وأوروبا الغربية الكل، قاعد يتلاشى الاتفاق هذايا. فما إعادة تشكيل للخارطة متاع القوى الدولية في العالم كامل، فما تو مجموعة البريكس قاعدة تشكلت، فما المجموعة الكلاسيكية اللي كنا نعتقد باش تزيد تقوي العلاقة متاعها قاعدة تتفكك، الولايات المتحدة الأمريكية وبرغبة منها وبقرار منها عبر ترامب قاعد يفك ارتباطه مع الدول الغربية بما في ذلك أوروبا، عبر أول حاجة موقفه من الحرب الأوروبية ضد روسيا اللي هي حرب الأوكرانية اللي هي بامتياز حرب أوروبية هي ديكلونشاتها، وكانت تعتقد أن الانتصار على روسيا سيكون سريع، لكن كان حسابها غلط.
1: نعم.
3: والتكلفة كانت باهظة جدا، شفنا في ترامب كيفاش يعمل يعقد في اتفاقات يعتبروها الأوروبيين مشبوهة مع بوتين، وكيفاش ما حبش يدخل الحرب وما حبش يعاون أوروبا، وبالتالي سقطت أوروبا في مستنقع الحرب هذه وخسرت برشا فلوس وبرشا سلاح. وزيد فوق من هذا جات الكورونا، ثم جاء الذكاء الاصطناعي، وجات المآسي نتاع الذكاء الاصطناعي اللي مسيطرين عليه زوز أقطاب فقط في العالم اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
1: نعم.
3: وانعكاساته على الاقتصاد الأوروبي، شفنا صناعة السيارات في ألمانيا وغيره، والسيارة الكهربائية وغيره. اليوم أوروبا أصبحت مهددة بالانهيار التام.
1: نعم. هو يعني يقول أنه أكثر قارة وأكثر منطقة بشتشهد تغيرات على كل الأصعدة
3: وانعكاسات
1: وحتى على مستوى الدول ودمج الدول كما كانت في القرون الوسطى. بالضبط. بالأساس نفس الصراع.
3: توا أوروبا حقيقة أكثر وحدة خاسرة.
1: نعم.
3: أكثر وحدة مهددة بديكريز كبيرة، أولا من فرنسا، حتى كي ناخذوهم دولة كدولة فرنسا ألمانيا وغيره، وكي ناخذوه كاتحاد نفسه هو نفسه مهدد بالانفجار.
1: أي.
3: لأنه فما تواكى اليمين المتطرف اللي قاعد يطلع واللي خايفين تواكى في الانتخابات الألمانية الجاية ولا الفرنساوية ولا غيره، أنه اليمين هذا ما واش مع الاتحاد الأوروبي، فاليمين الألماني ما أنه يخرج من الأورو ويرجع للدوتش مارك كيف بالنسبة اليمين الفرنساوي يحب يرجع للفرن فرنسي وغيره. دونك هذا الكل يهدد وجود الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى نفس،
1: عم فيه ترامب
3: إلى نفس جديد.
1: نعم.
3: إلى خلق معادلات جديدة، وإلى أنه يمد جوانح وصيرتوا فما بعض دولي أقليمي، سواء في السيطرة على المتجمد الشمالي
1: جرينلاند
3: اللي توا مقسوم براتيكمون بين الولايات المتحدة الأمريكية
1: أعلن عليه رسميا،
3: روسيا اللي عندها امتداد جغرافي كبير، ونعرفوا أنه كندا موجودة في الخارطة هذيك وعندها حدودها وعندها مجال الأقليمي غاديك.
1: نعم.
3: دونك ضم اسمه عقد اتفاقية شراكة استراتيجية، ما عادش مازلنا ما قيناش العنوان نتاعها وتو متسميت مع كندا،
1: او قال عضو منتسب منهم.
3: هي كندا نفسها عندها حساباتها. كندا مهددة، هددها ترامب رسميا بضم الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا تاريخيا هي تابعة للمحور متاع أمريكا الشمالية اللي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم.
3: هي بالاتفاق هذا اللي رحبت به وكأنها رسالة مبطنة أنه ستفك شيئا فشيئا ارتباطها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم.
3: وتذهب إلى ارتباطات أخرى مع أوروبا من غير ما تعلن. وهذا اش قال رئيس الوزراء الكندي، قال راهو شراكة مع الأوروبيين، ما يعنيش الانفصال على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وين مصلحتي وين مقانا؟
3: لكن ثم نوعا ما تقاسم أدوار، دور كانت تنفرد به الولايات المتحدة الأمريكية وحدها في السيطرة على كندا، على كندا. اليوم مش يولي ثم أدوار متقاسمة، ثم محور محور قديم توقع يتجدد اللي هو الاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
3: عبر الاتفاق هذا اقتصادي ومالي وصناعات حربية، خطر الأوروبا رجعت سباق التسلح. ألمانيا اللي كانت ممنوعة من أنه يكون عندها جيش ويكون واحد، اليوم قاعدة تجري نحو التسلح بأقصى درجة.
1: صحيح.
3: وقاعدة دخلت في الصناعات الحربية.
1: صحيح.
3: فهمتني ولا؟ استعدادا لحروب قادمة، أولا الحرب مع روسيا. وقاعدين نشوفوا وربي يستر، وكأنه الأمر أصبح لا مفر منه أنه فما حرب مش تكون مباشرة بين روسيا وبين بعض دول الاتحاد الأوروبي.
1: أنه ثم استعداد أولا يعني
3: بريطانيا
1: بعد ألمانيا
3: بسبب الطائرات اللي سلمتهم الأوكرانيا وقع استعمالهم وضرب بهم مواقع نفطية روسية. فهمتي ولا؟ إن شاء الله نتجنبوا الحرب هذه، لأنه مأساة أول حاجة عنا جالية تونسية كبيرة في الدول الأوروبية وحتى في روسيا، ونتمنى ولا إن شاء الله يكونوا بسلام هما وحتى الشعوب الأوروبية. ثاني حاجة اقتصاديا على تونس وعلى سعر البترول وعلى سعر الكهرباء و و و و و فهمتني ولا؟ مش تكون وخيمة ياسر في زمن تونس في حاجة إلى سيولة مالية، إلى نهضة اقتصادية، ويزمنا نفيقوا على رواحنا، يزمنا نقرأ حساب للشيء هذا، ما نغطيوش روسنا ونستعدوا له من تو، ونحاولوا أن ننهضوا باقتصادنا وبالمالية متاعنا ونصلحوا ليزمو يتصلح.
1: يلزمنا نعمل نوع من الحمائية والوقائية الاقتصادية باش ما تصيرش الارتدادات متاع هالمتغيرات
3: والضغوطات
1: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجيوسياسية،
3: وما نتفاجئوش بحاجة ربما حسابيا قادمة.
1: خاطر مثلا في بداية الحرب الأمريكية في إيران شنو اللي صار؟ قلنا لا، واحنا ماخذين احتياطنا واحنا نفطنا نجيبوا فيه من اضرب الجين وما
3: عندناش
1: توندونس وشر وتوفى وكذا، نلقاو روحنا في مستنقع. نفس الشيء كنت ذكر فتحي قلناه في الحرب الاوكرانيه الروسيه، وكان وقت جدل الناس تقول لا راهي مش كون مجزة 3 سنين، واحنا وقتها من الناس اللي قلنا واني راهي باش تطول سنين وسنين. في نفس قراءتنا زاد في ايران وامريكا، وقلنا راهي ماهيش نتاع يعني ماهيش ظرفيه وماهيش الحرب 12 يوم نتاع الاول مره، لانه فقط كانت تجربه، راهي مش تطول وراهي مش كون عندها برشا ارتدادات، واليوم مش كون تمام برشا متغيرات. ربي قدر الخير، هذا اللي نقول.
3: ربي قدر الخير.
1: شكرا لك فتحي الجاموسي، نهارك طيب ان شاء الله، بدايه اسبوع موافقه ليك وللجميع. احنا نعطيو ديكلاندو في كل موضوع ومعلينا كان ناخذه بالاسباب، وربي قدر الخير. 28 دقيقه امير اعطينا غنيه بعد غمزه نتاع فطوم مش تكون معاكم تقول لكم هي علاش.

صباح الخير، صباح النور، صباح الناس اللي تقوم بكري وقلبها صافي ومليان بالمحبة. غمستي اليوم على حكاية تعرفها كل دار تونسية، حكاية الغرام والتعلق. زعما باش بالكورة، التونسي والكورة مش حكاية فرجة، حكاية عشرة. التونسي ما يحسبش نهار بالتقويم، ما يحسبوش بالتقويم، يحسبوا بالجولة. ما يقولكش نتقابلوا نهار 20 في الشهر، يقولك نتقابلوا نهار الدربي. رزنامته مش معلقة في الحيط، رزنامته معلقة في صدره. قبل الماتش تحذير، وقت الماتش توتر، وبعد الماتش تحليل، والتحليل أطول من الماتش بيدو. أوضح بلاسة تشوف فيها التعلق هي الدار، الراجل قدام التلفزة، المرات نادي يا ولدي يا بابا يا خويا، ما يجاوبش. مش قلة احترام، هو ما يسمعش، هو غارق. المرأة تقول له يا ولدي قوم، قلها لحظة لحظة، هجمة هجمة هجمة. تقول له الهجمة عندها توا نص ساعة وهي نفسها. ومن كثرة ما هو يتفرج، المرأة ولات حافظة قانون التحكيم أكثر منه، ولات تعرف التسلل والفار واسم الحكم، وهي عمرها ما حبت الكورة، حبت راجلها يسمعها. نهار الماتش نهار عظيم، ذكا امشي للقهوة تفهم معنى كلمة غرام. القهوة معبية قبل بساعتين، لا خدمة لا شيء، 50 كرسي، 50 مدرب، و50 خطة. المدرب الوحيد هو الساكت، هو المدرب الرسمي اللي في التلفزة. وتلقى واحد شدد صدره مسكين، ضغطه طالع، ويقول لك كين ما ربحنيش اليوم باش نمرض، باش نستنقط. وهو ما في بلوش اللي هو بالحق مريض بيها أصلا، مريض بحبها. وعنا ذاكرة غريبة، التونسي نجم ينسى وين حط مفتاح داره، ينسى تاريخ عرسه. أما تقول له بالله تشكيلة المنتخب 2004 يذكرهم لك بالاسم بالرقم بالدقيقة اللي دخلوا فيها، حافظ تاريخ الكرة بالتفصيل، ونسي مع الأسف تفاصيل داره. والله إيش باش نقول لكم، الواحد يحكي وهو يضحك، أما راهي الكورة لمتنا. نهار المنتخب يلعب طيب كل الألوان، الناس الكل لون واحد، لون تونس. الكورة محبة، أما المحبة كتولي تعلق زايد، تولي زادة تنسيك. الكورة 90 دقيقة، والعائلة عمر كامل. تفرج، شجع، افرح، أما كي زفر الحكم قوم، زفر انت زادة، ارجع لدارك. راهو فما ماتش اخر اهم، ماتش العائلة وماتش صحتك، وهذا اللي ما فيهش اعادة. كانت هذه غمزة اليوم، نتلقاو ان شاء الله نارتين الجاي في احلى صباح، وان شاء الله ديما ربحين في الكورة وفي حياتنا.

0: شد عندك
1: 38 دقيقة. إن شاء الله نهار الخير، بداية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله نهار الاثنين معكم في أحلى صباح للتسعة امتع صباح باش نحكي وفي شد عندك وشدوا عندكم كما العادة. نحاول نشوف في نقاط مضيئة لكن ركائز صحيحة بالنسبة للاقتصاد التونسي مع نائب رئيس اتحاد الصناعة الصغرى والمتوسعة عبد الرحمن تريكي. مرحبا بك.
2: صباح الخير فاطمة، صباح الخير المستمعين ومستمعات مشاهدي ومشاهدات إذاعة فاقس.
1: عايش كيدك على قلبك لين
2: لا لاباس
1: لا لاباس في حول الله. اي سيدي، مازلنا نحكيو على استراتيجيات الدبلوماسيه الاقتصاديه نحو دول جنوب شرق اسيا، ونمشيو للفونداسيون، خلينا نقولوا نحن اللبنه الركيزه الاساسيه اللي الناس كل تسال فيها. نحكيو على انه لازمنا نفركسوا على شركاء جدد، نفركسوا على شركاء صحاح معناتها واللي كانت عندهم تجربه هامه جدا ونجاحات في شركتها مع دول اخرى من الدول الشقيقه كما الجزائر. نحكيو على الاستثمارات الصينية اللي وقع الإعلان عليها بالنسبة لتونس، وهذا معنى المنعرج الصحيح.
2: اليوم فاطمة باش نحكيو على العملاق الصناعي التنين الآسيوي الكبير اللي هو الصين، بلاد المليار و400 مليون نسمة.
1: نعم.
2: جديد انه في السنوات الاخيره السفير الصيني يقول بانه الصين اكبر مستثمر في افريقيا، والاستثمارات المباشره للصين في افريقيا تجاوزت 43.8 مليار دولار. هذا في حلول نهايه 2024، واكيد جدا يا فاطمه الارقام هذه تبدلت جدا وتطورت جدا في السنوات الاخيره. كما ان الصين ظلت الشريك التجاري الاكبر والاول في افريقيا على مدى 15 سنه الاخيره بالتوالي. واليوم يا فاطمة إذا فما صراع كبير على إفريقيا بين أوروبا أمريكا والصين وروسيا.
1: نعم.
2: الصراع هذا سبب رئيسي متاعه هو أن إفريقيا تعتبر أكبر قارة فيها ديريشيس ناتوريل، يعني نحكيه على مواد خام معادن نادرة وغير نادرة اللي تستعملها البلدان المتقدمة للصناعة بتاعها.
1: أي.
2: نعطيو اكزامبل لي سيمي كوندكتور تاع لي بورتابل نتاعنا، حاجه الماتير اللي مصنوعه منهم اللي هي الكوبالت اساسا جاي من افريقيا. نحكيو زاد على اليورانيوم، نحكيو على الفير، عن النحاس، الذهب، يعني كل المعادن الموجوده في افريقيا هي معادن نادره ومحتاجتها الدول المتقدمه في صناعه
1: معادن نادره وثمينه خاصه.
2: والقاره نتاعنا تعتبر قاره غنيه وغنيه جدا بالمعادن هذه،
1: وخاصه بعد الاعلان على مساحتها الصحيحه والفعليه.
2: نعم هذيك علاش تواجد البلدان الكبرى هذه في افريقيا هو تواجد مصيري. الصين عندها سنوات باللي دخلت افريقيا بقوه وتعتبر اليوم اول شريك اقتصادي لافريقيا، وهذاك علاش مؤخرا الغات المعاليم الجمركيه للمنتوجات الافريقيه لاكثر من 50 دوله افريقيه اللي تصدر للصين.
1: أي.
2: بطبيعه في حركه دبلوماسيه اقتصاديه ممتازه جدا يا فاطمه. وقت اللي بلاد اخرى ولا نحكيوا على الولايات المتحده الامريكيه فرضت عقوبات جديده والا رسوم جديده على البلدان هذه.
1: نعم.
2: المبادلات التجاريه بين الصين وافريقيا بلغت 348 مليار دولار عام 25، وان كانت 295 مليار دولار عام 24، وصناف السداسي الاول هذا فقط نتاع 2026 الرقم هو 196.6 مليار دولار، يعني باش نكملوا العام هذا باكثر من 400 مليار دولار في في في في منحة تصاعدي كبير برشا.
1: أي.
2: بعيد برشا على المبادلات التجاريه مع امريكا، كيف بعيد برشا على المبادلات التجاريه مع اوروبا. واغلب الاستثمارات كي نحكيوا على الاستثمارات الصينيه في افريقيا يا فاطمه هي استثمارات نتاع انفراستركتور، يعني
1: هي.
2: الصين قاعده تركز على البنى التحتيه في افريقيا كما اللي صاير في جيبوتي هي. في اثيوبيا قاعده تبني في كياسات في موانئ مياه عميقه مؤخرا زاد
1: تخدم على مشاريع البنيه التحتيه.
2: اكيد جدا فما خط نقل حديدي بلغ 800 كيلومتر بين جيبوتي واديس ابابا، المغزى منه اللي هي باش تنقل منه البضاعه من كامل افريقيا الى الميناء هذا منه الى الصين. نهيك على الاستثمارات الصينيه الكبرى في الجزائر في مصر ديجا انت حكيت عليها، ويظهر هذا من خلال الزياره الاخيره للرئيس الصيني الى جمهوريه مصر العربيه.
1: صح. برشا شافوها زياره تاريخيه.
2: زيارة تاريخية لكن عندها علاش. مش نقول لك تو هون الأرقام مش كنا علاش الرئيس الصيني مشى لمصر. كنشوفوا اللي الصين فاطمة استثمرت بقيمة 1.622 مليار دولار في الجزائر، 1.203 مليار دولار في مصر، المغرب المرتبة الثالثة 285 مليون، ليبيا كيف كيف 87 مليون،
1: شقرب المليار المليون
2: 26 مليون. الأرقام هذه كي نجيو نشوفوها نشوفوا اللي الصين قاعدة أكبر بلاد قاعدة تستثمر فيها بالأرقام هي الجزائر تحت المرتبة الأولى.
1: وش من توا راهو ما نساوش أن الصين هي أكبر بلاد وأكثر بلاد عاونت الجزائر بالأسلحة واللوجيستي من أجل القضاء على الاستعمار الفرنسي. معناتها شوف أنت البلدين هذه والصين من وقتاش قاعدة تبني في مسألة الاستراتيجية مع أفريقيا
2: بعد المشاكل.
1: لا لا نحكي لك نحكي لك على كلام هذي راهو في الخمسينات، مانيش نحكي على العشرية السوداء متاع التسعينات، نحكي لك في الخمسينات وقت اللي شد صحيح الاستعمار الفرنسي وأنه بالنسبة لي ما يجموش يفرط في الولاية الأخيرة بالنسبة لي اللي هي الجزائر، وتعرف انت قرن كامل مش شوية معناتها كاحتلال. فالصين عملت المستحيل وأن تعاون فعلا الجزائر للحصول على استقلالها.
2: تمشي للجزائر فاطمة البنى التحتية نحكيه على كياسات وطروطات، نحكيه على ديتونيل في وسط جبل
1: صحيح.
2: كل قاعد تقوم بهم الشركات الصينية
1: يعني. بالأساس
2: كيف كيف إذا نحكيه على الشريك التجاري الأول للصين في افريقيا نلقاو مصر
1: أي.
2: نحكيو على شمال افريقيا بيان سور. مصر تعتبر اول شريك افريقي اول شريك تجاري للصين في في في في افريقيا. بالنسبه لتونس وهذا موضوعنا الاساسي، علاش الاستثمارات الصينيه كانت محدوده جدا ولم تتجاوز سقف 26 مليون دولار في السنين الاخيره؟
1: هذا اذا فطن ميزان تجاري مختل جدا.
2: نعم، لكن في العامين التوالى فما بوادر جديده وفما اهتمام صيني بتونس ما كانش موجود بصراحه. يعني خلينا نكون واضحين، ثم مناخ سياسي هو اللي خلى الصين جيل التوى أكثر من قبل تونس، وفما استعداد للاستثمار أكثر في تونس. ممكن ممكن نقول أنا كان فما بلوكاج أمريكي أوروبي على الصين ولا على تونس باش يتم المبادلات ولا الاستثمار في القطب هذا في نعم. في تونس. لكن توا
1: نسيو شو انه كان ثم اتفاقات معمقه مع الاتحاد الاوروبي وهي اكرهت، وانه ما لازمك تكون ثم حتى شريك، وحتى كي تخمم في شريك لازم عن طريقي انا بالاساس.
2: يا فاطمه تنشوفوا المغرب الجزائر حتى هم حتوما راهم عندهم علاقات كبيره مع الاتحاد الاوروبي، لكن هما كان فما دبلوماسيه ذكيه باش يجبدوا رواحهم باش ينفصلوا من
1: هذا هو هذا هو
2: اخي. هما الاتحاد الاوروبي مبادلات مع الصين تتجاوز 400 مليار دولار. أمريكا كيف كيف يعني
1: أصلاً أصلاً أصلاً توا البلدين الكل مديونة للصين
2: أكيد.
1: يعني مديونية كبيرة، أي الولايات المتحدة الأمريكية في حد ذاتها مديونة بتريليونات الدولار. تقبل شوي كنا نحكيه عن المديونية العالمية، من أهمها أمريكا راهو اليوم مديونة جداً للصين.
2: وفي العامين التوالى فاطمة خصوصا في 2025 والسداس الأول متى 2026 فما الأرقام تقول وهذا حسب السفارة الصينية اللي فما 22 شركة صينية جديدة دخلت لتونس باستثمارات مباشرة تتجاوز 31 مليون دولار اللي كنا قبل نحكيه على 28 في سنين كل
1: صح.
2: وقرابة فما خلق أصلا للدعم الجديدة ولا فما فرص عمل جديدة في تونس تتجاوز 1100 موطن شغل. كيف كيف عند تو أسبوع فما زيارة للسفير التونسي في بكين للمجمع البي واي دي متاع السيارات الكهربائية. فما حديث زاد على شراكة بين تونس والصين في تصنيع السيارات عن طريق المجمع هذا في تونس.
1: نعم.
2: كيف كيف صناعة البطاريات اللي فيهم اللي هي تويكا ثورة كبيرة في الـ في الـ في الـ في نحكيه على الطاقة البديلة. كيف كيف فما مشاريع متاع استثمار في في الـ في الطاقة المتجددة في الصينية في تونس. إذا يا فاطمة قاعدين نشوفوا اللي الصين قاعدة تخمم بجدية باش تكون تونس شريكها الجديد في المنطقة، وأنه هذاك المكعب الثلج اللي كنا نحكيه عليه بل بدأ يذوب ولا ذاب.
1: هو الجميل جدا وأنه وقت نلقاو الصين اليوم تستثمر في أهم النقاط وأكثر النقاط القوة في تونس، نحكيه على البيلي متاع الميناء التجاري متاع بنزرت اللي هو استراتيجي جدا لا نفيدة ولا غيره. لو نحكيه على تونس الكل، لأن انه احنا تونس متكامله وعندنا نقاط قويه. اليوم كي نعرفوا انه فعلا وقتاش نلقاو نحسوا انه فعلا ماشيين في استراتيجيه صحيحه في علاقتنا بالصين، وقت اللي نلقاو حل في شراكه وحلول جذريه بالنسبه لشركه الفوسفات بتاع قفصه، لانه يظهر لي من اكثر الشركات اليوم الطموحه جدا، خاصه وانه اكثر برودوي مطلوب في اطار الحروب هذه هي الفوسفات. و
2: بالنسبة للفوسفات يا فاطمة، فما اهتمام كبير من الجانب الـ الـ الهندي باش يعزز الـ الـ الـ الشراكة مع تونس في الميدان هذا. وكانت لي حديث مع سفيرة الهند في تونس عن اهتمام الصين، عن اهتمام الهند في إنشاء ميناء مياه عميقة في ولاية صفاقس
1: صحيحة
2: في الصخيرة،
1: نعم، وديجا عندها موجة
2: وتعزيز البنية التحتية في النقل بين قفصة وصفاقس للغرض نتاعو الفوسفات اللي الهند تحتاجه برشا في صناعتها. الصين كان عندها اهتمام كبير برشا في ميناء رادس كيف حكينا عليه الأسبوع اللي فات، لتطوير الأرصفة في ميناء رادس. إن شاء الله الوعود هذه ولا البوادر هذه تتعزز أكثر في المستقبل، وهذا يكون أكيد في صالح تونس.
1: وهو كذلك شكرا لك عبد الرحمن التركي نائب رئيس اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة. نهارك ورد وياسمين. وامضى غنية ونرجو باش نمشيو لبلاد اليوم نحكيو للأسف على عودة أزمة النفايات. شنية الحكاية بالأساس بعد بشوية تعرف
0: إشهار. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا. والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي. خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: المسبح.
1: البلاد اليوم، البلاد اليوم
2: 48 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، البلاد اليوم هذه الروبريك الأخيرة في أحلى صباح لليوم 21 سبتمبر 2026. سعد جدا مستقبل الصديق قبل ما نقول الخبير الأستاذ جلال بوزيد، نحكيه على خبير جامعي، نحكيه كذلك على قيادة لجنة مجابهة أزمة النفايات في صفاقس. وتتذكروا صور احنا ما نحبوش نعاودوا نعيشوها مرة أخرى، لكن قاعدين نعيشوا في بوادر لهذه الأزمة تعود من جديد في شوارع في صفاقس. شنو اللي تم بالاساس؟ علاش سي جلال؟ صباح الورد والياسمين.
3: صباح الخير اخت فاطمه، صباح الخير لكل مستمعين اذاعه صفاقس.
2: شنو احوالك؟
3: الحمد لله
2: لاباس. قرب بك الميكرو قدامك ومرحبا بك معنا في المتابعه. اذا ازمه النفايات سي جلال، شنو اللي قاعد يصير بالاساس؟ نحاولوا نعرفوا في هالوقيت هذا.
3: كنحاولوا نلخصوا بايجاز، يعني من مد 2020 مده 4 سنوات نعرفوا شنو اللي صار في صفاقس. جات مبادرة قام بها ولي صفاقس السابق يقدم، نشكروه شوية بالعمل الجبار اللي قام به اللي فكك الأسباب الأزمة وحتى المسار للإصلاح على المستوى الوقتي وعلى المستوى واحد الاستشراف على المدى القصير ولا مدى المتوسط مش يقولوا البعيد. اللجنة هذه قامت بعمل جبار، فهمتني؟ ها، وقدمت تصور انطلق من فهم الأسباب. كان ما تفهمش الأسباب ما تجمش تقدر فهم الأسباب، وحطينا خطة متكاملة ساموا فيها جل الخبراء في تونس، فهمتني، من كل الكفاءات. والتصور هذا انطلق، يعني اللجنة استكملت أعمالها تقريبا في أقل من 6 شهور وعطت معناها في دروت
2: خريطة الطريق
3: للخروج من المأزق والمشاكل كل. وانطلقت الأعمال حق بصراحة. كنا في وقت اللي احنا كنا نبشر وكنا نشوفه في إرادة إرادة وطنية مؤسساتية في التعجيل، في تفكيك المشاكل المصاعب الكل،
2: في توحيد مجهودات البلدية حتى استجيب امتحة تقريبا وقتها كان حاضر.
3: هي هو اللي كان باهي في اللجنة هذه، الناس كل خدمت مع بعضها، من بلديات من مؤسسات
2: تم التشبيك.
3: التشبيك كان ممتاز إلى درجة الناس كل يقعدوا مع بعضهم، فهمني، يوميا كنا يوميا نتلقاو باش نفكوا باش نلقاو الحلول. حطينا قلت خرط التغريق هذه وحطينا فيها تصور كامل وبدأت الدراسات واحدة. أكبر مشكل كان هو الموقع،
2: نعم،
3: فهمني، وذاك الحمد لله ربي كريم، ها، مكننا باش نلقاو الموقع بالصعوبات بالمشاكل بالموقع متفكك في 3 عناصر، عنصر في ملك خاص، عملنا الانتزاع مصلحة العامة، خرجنا 5 هكتارات 12 هكتار متاع الدولة حاولنا التخصيص فيهم. بعد مشينا قلنا هذا يحل المشكل، توا نحبوا الاستشراف المستقبل، لقينا أرض 20 هكتار، فهمتني، أملك دولة لو تكنيسيان، فهمتني، في عدة مشاكل حلينا المشاكل ولا وضوح عنا الوضوح. بقى كان تجسيد كل النقاط اللي حددناها، فهمتني،
2: على أرض الواقع،
3: قريب أرض الواقع. انطلق العمل لكن ببطء. خرجت اللجنة ما شفناش تسريع، شفنا كان أساليب إدارية تقليدية، وكنا احنا طلبنا قلنا راهو مشكل نفايات مشكل عويص جدا، راهو ما نجموش نعالجوه
2: بالبيروقراطية
3: التقليدية. كان تحبوا تحلوا مشكلة أزمة النفايات، راهو كي تحل في صفاقس تحل في برتونس كامل،
2: صحيح،
3: فهمني ولا؟ صفاقس هي العمق متاع مشاكل النفايات،
2: صحيح،
3: فهمني. وكنت أنا كنت في تواصل مع الوزراء، في تواصل مع رئاسة الحكومة، قلت لك في وقتها الأمور كانت مسهلة. بعد فرعنا كان رجعنا للأدوات التقليدية، للأساليب التقليدية، للتعطيل الإداري. مانيش عارف، مانيش عارف، كأني نشعر لي ما عادش فما إرادة، فهمني، للتعجيل بحل المشاكل. خاطر وين وقفنا احنا؟ وقفنا بعد

0: في نطاق التعاون الدولي ومن البنك المونديال توفر اعتمادات لاستكمال الدراسة المالية. يقولوا سي هذا وقع الاتفاق عليه يطلب 3 شهور.
1: نعم.
0: يمكن أنه من هنا لآخر ديسمبر يخرج طلب العروض باش نعرفوا شكون المستثمر باش يمشي. فما جوانب يلزمنا نستكملوها، فما جوانب ترتيبية، جوانب قانونية. تو اليوم كي نحبوا نشوفوا التثمين حددنا احنا كلجنة، حددنا حتى مجموعة من الخبراء، كان وزير بيئة نقل صفاقس، وكان ناقشنا العمق نتاع المخرجات نتاع الدراسة اللي صارت هذه.
1: نعم.
0: والتوجه وين ماشيين متفقين فيه، همني هذا، لكن مربوط بسن قانون لأدوات التثمين، أساليب التثمين. أنا عام ونص والعامين راقدين، ما تحركنا.
1: لكن في الانتظار اليوم نعود نحسوا في روحنا نعيشوا في نفس، نعود على نفس الأزمة. يعني تحسوا أن المسألة أصبحت بيرتينونت الفترة هذية، هل لأنه فعلا ما عادش عنا نقاط منعشنا وقتية ولا غيرها للتجميع؟ هل هي اليوم أزمة أنه ما عناش خلينا نقوله مجالس بلدية؟ علاش سي جلال لا يمتي اللي عاودنا
0: انت لخصت خير مني. اللي نجم نقولوا انا ممكن في دقيقتين قلت انت في بعض ثواني. شوف احنا وقت اللي مشينا للحلول الوقتيه جهزنا خانه تهز عام،
1: صحيح،
0: على اساس في عام نخرجهم ازق، ما خرجناش من عام، زدنا خانه ثانيه وتو ماشيين الى خانه ثالثه. 650 طن في العام في اليوم تنجو مدينة صفاقس.
1: نعم.
0: صار عمل جبار باش ما يدخل كان 550. فهمني معناها فما برشا نفايات أخرى كما النفايات الخضراء، فما مجموعات من نفايات أخرى كانت تدخل، وقع الضغط باش ما يدخلوش باش نلقاو حلول.
1: نعم.
0: قينا شوية حلول، أما ما فماش جانب كما قلت أنت تجسيد العمليه الاستشرافيه بالتعاون مع كل المكونات، من بلديه، من من من لونجاد، من وزاره، من تجهيز، فهمني ولا، من املاك الدوله، من مشاكل تغيير الصبغه،
1: عمليه تشبيكيه مره اخرى،
0: فهمني هذا الكل. يعني تو احنا كنا فرحين ومسرورين وقت اللي تعدينا من 650 ل 550 نقبلوا ضغطنا باش كل نلقاو ادوات جديده كلمات كتار المية تورناطة يمشيوا في مسالك التثمين، فهمني صار عمل توقف توا 650 قاعدين.
1: سمعنا الوزير كان تذكر في اخر وزارة وزير البيئة يقول انه قريبا مش نبداو في مشروع القسط الثاني من هالمصب هذايا في اطار تكثيف المجهودات من اجل بداية والانطلاقة في مسألة التثمين باش ما نعيشوش نفس الأزمة اللي كنا عايشينها في الدنة.
0: اللي قلت لك المشكل كان الفاليداسيون والتجسيد الحقيقي يكون بعد العمل اللي تقوم به الجي بي بي. الجي بي بي طولت، عندها تحفظات، عندها، نجمو نفهمو، اما قلنا راهم كلهم صاروا بادوات تقليديه، ما فماش سلطه عليا في البلاد هذه على مستوى رئيس الحكومه ولا على مستويات اخرى تجي تقول تحدد مده زمنيه باش نغلقوا الملف هذا.
1: نعم. وقعت الامور هكاك. زاد كيف سؤال يطرح نفسه، ذكر حكينا قلنا وان من بين الحاجات نجم تخرجنا من الازمه هذه في ظل وانه ثم بعض البلديات اللي اعتمادتها وارادتها ضعيفه، تشبيك هذا العمل بين كل البلديات، ومساله الوكاله اللي وقتها حتى ستاتيو نتاعها كان حاضر. وين وصلت الوكاله هذه سجل؟
0: معناها كانت صفاقس تكون هي أول جهة تقدم.
1: أيه.
0: فهمني ولا، احنا قدمنا مشروع متكامل لإحداث المركزية حقيقية في الجانب هذايا، فهمني الستاتيو كان موجود، فهمني، وناقشناه، وبعد فما واحدة كما نتفكر في الولاية بنزرت عملت كيفنا
1: بالضبط،
0: وخذت المخرجات نتاع عملنا وتقدمت في الجانب هذا، فهمني، وناقشنا مع وزارة الداخلية مع رئيس الحكومة، قلنا راوه حلينا المشكل مغادي،
1: أرينا نفس الشيء
0: أنا نتفكر الوالي السابق نتاع ريانا، فهمني، نهار صدعاني قال لي إيجي حكي لي شنو اللي عملتوه، خلينا نعملوا كيف،
1: والقواعد اعتمادات نتذكروا وبداوا يتحركوا.
0: كانت الإمكانية بالخروج من المشكل هذا، لكن
1: للأسف
0: الحق ما نفهموش.
1: على كل احنا حابين نعود ونرجع ونحكيوا على الموضوع هذايا والمجهودات وين وصلت. ان شاء الله ربي خير وان شاء الله تتحرك الامور، لانه كما قلنا الناس كلها تخاف لتعاود ترجع تعيش على نفس الازمات، سختو انه اليوم هاك شفت انت اقل مطره متر كوب في يعني قدر وجيز، شفنا مع البلوعات بيرسونيل شويه قداش باش نجم ندور على تونس صفاقس كامله باش يصرحوا

0: وغيره. دونك النفايات موجوده مقدسه في كل بلاصه باش تدز بالماء، حتى كان سرحوها راه مش تعوض الطين في وقتها سوا تسوى. ان شاء الله ربي يقدر الخير. شكرا ليك عايشك جلال نهارك وياسمين.
1: شكرا.
0: رنيم مختار تقولي حبيت نعمل تحيه لالين ومراد بن عبد الله روح خليله ربي يحميهم وينجحهم، وان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب هما وكل صغيراتنا. ان شاء الله نهاركم ورد وياسمين، ان شاء الله ربي يعطيكم كل الخير، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه. شهدي كانت مجلتنا وموعدنا في أحلى صباح، فيها الجد فيها الهزل فيها الكلمات وفيها الأغاني. تحيات فاطمة مقني القادري، أمير الجاموسي وجوهر بوستة. إن شاء الله نهاركم مزيان بالورد والفل مليان. باي باي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. يعقد المجلس المحلي بالحنشة اليوم جلسة عمل مع المدير الجهوي للنقل بمنطقة الشرق بسوسة لمناقشة إعادة فتح محطة القطار المغلقة لأكثر من 10 سنوات حسب ما أكده للأخبار عضو المجلس رفيق العمرية. تنتهي اليوم أجل قبول مطالب مجهزي مراكب الصيد بالجرة للمشاركة في الخرجة البحرية للصيد بالجرة المزمع تنظيمها في 25 من الشهر الجاري من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، على أن يتم إجراء عملية القرعة بين المشاركين غدا بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس. بدعوة من غرفة التجارة والصناعة بصفاقس يشارك عدد من المؤسسات التونسية الناشطة في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات والخدمات ذات الصلة في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها الذي ينطلق اليوم بمدينة طرابلس بهدف تبادل الخبرات والتعريف بالمنتجات والخدمات التونسية واستكشاف آفاق جديدة للتصدير. تنطلق اليوم بتونس دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لتتواصل 4 أيام تحت شعار نبذ الصورة وصد المستقبل. أفادت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. في أخبار العالم، أصيب 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن المكتب العالمي الحكومي في القطاع إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الإسرائيلية. وعلى الجبهة الشمالية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على بلدة المنصوري والأودية المجاورة ما أدى إلى نصف عديد المنازل. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اليوم إن بلاده ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، مؤكدا أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنع.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، والكلمة ليكم من عم الكلمة ليكم. نحن في خدمتكم من توا إلى حدود الساعة العاشرة صباحا. الكلمة للمواطن وأيضا الكلمة للمسؤول اللي بشكون حاضر معنا بطبيعة خلال الحصة إن شاء الله. بعد شوية بش نجيوب على استفساراتكم اللي تحديوا يوم 17 سبتمبر، اليوم 21 سبتمبر. نرجع لكم ديما، نرجع للقديم شوية، نرجع للجمعة اللي تعديت، نجيوب على أغلب استفسارات المواطنين. بشكون إجابتنا على سؤال سي حسين الأسود إن شاء الله بعد شوية بشكون حاضر معنا، وأيضا إجابة الإجابة اللي مواطن سألنا على مركز التكوين الموجود في طريق سيدي منصور. سي عبد العزيز من الحنشة تحديدا بعد شوية يكون حاضر معنا سي منير الزويري مدير مركز التكوين في المباشر، مرحبا به. قبل هذي الكل نذكركم رقم التليفون متاعنا 70 164 280. حنين لحشيشة قدام الميكروفون، أمير يهندس هذا اللقاء، وجوهر في الديجيتال، وفريد في استقبال مكالماتكم الهاتفية. تحية كبيرة لكم، مرحبا بكم. هدية مني لكم للناس اللي حبهم برشا. أنغام، أنت حبيبي، بس أنا راجعين.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك وهذه النغم ديال المرة نسمعوها على راديو سبيكس. أنغام مش حبيبي بس محلية على القناية هذه ياسر حبيتها وحبيت نود بها ناس اللي يعزوا عليا واللي نحبهم برشا أكيد هما في الاستماع لنا في المباشر. نحن معكم لحدود الساعة العاشرة في الكلمة ليك. مرحبا بكم تحية ليكم الناس الكل في العدد الفرد. تتواصل معنا مواطن من الحنشة سي عبد العزيز اللي هو يحب ولده يتم ترسيمه في مركز التكوين والتدريب بسيدي منصور. يقول راني مشيت لكن ما لقيتش نتيجة ما نعرفش شنو الاشكاليات اللي موجودة في المركز. قريب يقول المركز مسكر معناتها ما تمش استقباله. وذيك علاش نحنا وقت اللي جينا سؤال من نوع هذي نحب نجيبه. صحيح سي عبد العزيز اللي هو من الحنشة هو أكيد توا في الاستماع علينا لكن أكيد برشا من الناس اللي يحبوا يفهموا أكثر ويعرفوا أكثر على مركز التكوين سي منير الزويري أكيد باش يحبوا يعرفوا أكثر تفاصيل حول هذا المركز مركز التكوين والتدريب. شنو جديد فيه؟ بديوا دراسة متاحهم ولا لا؟ تلامدة برشا أسئلة حول هذا المركز. وشكون يجاوبنا؟ ما ينجم يجاوبنا إلا مدير المركز سي منير الزويري مدير مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور. صباح النور سي منير. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح الخير. صباح الخير حنان. صباح الخير. مرحبا بك ومرحبا بإذاعة ساقس وكافة المستمعين.
1: شكرا ليك وشكرا لقبولك دعوتنا في المباشر في الكلمة ليك. ونحبها تكون الكلمة ليك باش نزيدوا نعرفوا أكثر مركز التكوين الموجود في طريق سيدي منصور. شكون هما اللي نيفو المعنيين ربما بالترسيم وشنو نجموا يقراوا في المركز هذايا؟ أكيد توا بديت السنة الدراسية ومهما صار سبتمبر لكن بالنسبة لمراكز التكوين الموعد عاد يختلف نسبيا. ناخذ وفر تفاصيل معاك والكلمه ليك سي منير تفضل.
2: واضح واضح اختي واضح. قبل كل شيء نهني والناس كل بالعوده التكوينيه التكوينيه الجديده 2026 2027. نحب نطمن الناس وثم تو الوكاله التونسيه التكوين المهني عامله مجهود كبير وبدت حتى سيستمها ولا ترسيم عن بعد. كل شيء تطور عملت دي زابليكاسيون خارقين للعادة باش ما يبقاش ماشي جاي المواطن وكل شيء. عندنا أولت أربع دورات تكوينية على سبتمبر. دورة سبتمبر، دورة نوفمبر، دورة سيلي ودورة أبريل الجديدة هذه.
1: دورة سبتمبر بديتك أو ما زالت كملت؟
2: احنا بدينا التكوين راهو طلق التكوين من فيفري 2025.
1: من فيفري
2: صحيح بمستوى واحد اللي هو شهادة الكفاءة المهنية مستوى ليه اللي هو التاسع أساسي. وعم ناول أخذنا مجموعات بمستوى مؤهل تقني مهني نيفو باك مخدش الباك. وكذلك أخذنا اختصاص جزء مؤهل تقني سامي اللي هو مستوى بالبكالوريا فما فوق. دورة سبتمبر برمجنا اختصاص واحد اللي هو في مستوى شهادة الكفاءة المهنية عون مخزن يدوم تقنين بيه عام. في دورة نوفمبر
1: عاون مخزن هذا شنو نيفو المطلوب فيه لو تسمح؟
2: تسعة أساسي.
1: ايوه تسعة أساسي منهات
2: نجم يكون مش ناجح فيها مفيد منهات مكملها.
1: داكار
2: بالنسبة
1: تسعة أساسي منهات حتى ما كملتيش هكا ولا حتى ما نجحتش كملها حتى ما نجحتش
2: فيها.
1: داكار واضح واضح.
2: بالنسبة لدورة نوفمبر عندنا زوج اختصاصات في نفس المستوى شهادة الكفاءة المهنية اللي هو تسعة أساسي لكن يلزموا عنده رخصة سياقة.
1: باهي
2: عن عون شحن وتصريف وسائق معدات خفيفة. خاطر علاش رخصة السياقة؟ خاطر هو مش يسوق حتى لبرا لشاليو تيرميك هذوما بالليسونس والمازوت. لا قدر الله يصير اكسيدون ما تيزم هوية السائق موجودة يزم البيرمي. وفي دورة فيبري ان شاء الله نكمل نواصلوا. احنا بدينا عملنا قلت لك دخلنا في فيبري بتي بي والبي تي اس مؤهل تقني مهني في اختصاصين تقني في النقل البري وتقني في النقل متعدد الوساط. ودخلنا زاد اختصاص في دورة نوفمبر عام ناول تقني سامي في سائق معدات ثقيلة اللي هما الليبريات الكبار اللي في البرت وكل شيء.
1: هذا شنو المستوى المطلوب؟
2: بكالوريا فما فوق.
1: بكالوريا فما فوق داكوغ.
2: لكن اللي بدينا بيه مع عام ناول احنا ماك تعرف انت المركز الجديد تو مش كيما مراكز السائق الثقيلة كل قدم عندهم البيرسونيل موجود وكل شيء. عادنا ودي تعرف الظروف نتاع الدولة ما انتدابات قاعدنا محصورين ما فماش انتدابات ان شاء الله توا قاعدة ما تتحل الافاق ومش ينتدبوا ومش يكونون مكونين ان شاء الله في دولة فيبري نواصلوا عندنا برنامج بتاع زوز اختصاصات في مستوى مؤهل تقني مهني اللي هو المستوى المطلوب ثانية ثانوي منهات حتى للبكالوريا اللي ما أصحابوش حظوا يأخذ البكالوريا اللي هي تقني في النقل البري وتقني في النقل المتعدد الوساط ومطلوبة برشا وعندنا زاد اختصاص اللي هو بالبكالوريا فما فوق اللي هو سائق معدات ثقيلة هذا ما شاء الله في دورة فيبري والسيت يتحل في أول ديسمبر
1: أول ديسمبر ديجا شي تحل نسيت هذا داكوغ بيه خلينا نذكروا بنقطه لو تسمح وهذا كاين سؤال المحوري لي سي عبد العزيز معناتها في المركز الذي تقبلوا من سنه تاسعه منهيت فما فوق فماش ستيام ويتيام مش موجوده في المركز هذا مش معني
2: هذا كتدريب مهني هذا يمشي للمراكز لما مراكز
1: مش حامبه وغيرها ولا سكه الزيت
2: ولا الاحذيه ولا الاكساء
1: جلود الاحذيه
2: والمحرف البليان عنده احنا ما عندناش تدريب مهني خاطر ما قلت لك سنة وتسعة ما ينجموش يسوقوا دونك يلزمهم برميات وكل شيء
1: صح
2: دونك ويلزم معناتها مستوى معين باش يقرا لي بون كوموند ولي بون دي بيزون وكل شيء
1: واضح المركز هذايا الموجود مركز التكوين والتدريب المهني بيستريق سيدي منصور المعنيين به هما اللي يقراوا سنة تاسعة منهيت فما فوق حتى البكالوريا فما فوق أما بالنسبة لسنة سابعة وسنة ثامنة راهم المركز التكويني هذا ما يقبلش التلامذة هذوما تقريبا هذا هو اللي حبينا نوضحه
2: عندي ملاحظة صحيحة هو صحيح ثم مركز قرطنة يعمل التدريب المهني في الطبخ ولا في الحلويات وبه هو بحكم بعيد قرطنة والمواطن تحب له نهار كامل باش يهز ولده باش يعمل عقد تدريب وكل شيء احنا حلينا المكتب موجود عندنا في سيدي منصور تابع المركز طرقنا باش نسهلوا عمليات
1: باهي برشا
2: تنقلوا المواطن باش ما يتعبش نهار كامل وكل شيء موجود عندنا مكتب تابع المركز طرقنا موجود في سيدي منصور
1: باهي هذا يتعلموا فيه الطبخ
2: الطبخ والحلويات
1: الطبخ والحلويات
2: مستوى السابعة ثامنة وسابعة وثامنة أساسي كل شيء.
1: هذه مهمة المعلومة سيمونير هذه مهمة برشا المعلومة هذه راه عندنا مركز تدريب في قرقنة اللي هو يعنى بتكوين وتدريب في الطبخ والحلويات
2: صحيح ومعيد مرسى في العطاية تحب له نهار كامل المواطن
1: باش يمشي يتنقل صحيح فهذه فرصة هكا من خلال إذاعة صفاقس زدنا تعرفنا أنه فما جزء من المركز هذا هو موجود في مركز التكوين والتدريب في اختصاصات اللي هي الطبخ والحلويات تنجموا تتعلموا هذه أيوة. مطلوب سنة سابعة وسنة ثامنة منهيت هكا ولا؟
2: أي سابعة وثامنة ما حتى مش منهيت المفيد سابعة وثامنة عندهم حق في التدريب المهني
1: باهي
2: هذوما عمره 15 و20 سنة 15. وحتى كان فات 20 سنة ثم مطلوب عمري يبعثوا مدير المركز للوكالة والوكالة تبعث الوزارة ويوفقوا لهم ديما بين 20 و 25 أما هو بين 15 و 20 سنة ما ثماش إشكالية
1: وقتاش ينجموا يلتحقوا بالمركز المستويات هذه سنة 7 و 8 بيمشيوا في الطبخ والحلويات اللي كانوا
2: بالنسبة لمركز قرقنا اللي هو المكتب موجود عندنا 2 و 3 و 4 بين 8 وساعتين تاع الصباح خاطر هما مكونين ما تريجي نتاع مكون يخدم عندنا ما يجي لنا ويقبل المواطنين
1: ما تبداو ديجا بداو
2: من 17 سبتمبر
1: واضح برشا شكر كبير ليك سي منير زويري ربي فضلك يعطيك صحة على كل المعطيات والمعلومات اللي قدمتنا حول هذا المركز والجديد ربما أول مرة هذه في معناتها المركز اللي في قرقنا عندكم أنتم
2: لا لا لا من من هو من قبل ما قبل مش ظهر برشا ما توا من
1: الحمد لله منظم أكثر ممتاز يعطيكم الصحة سي منير زويري شكر كبير ليك على تواصلك معنا في الكلمة ليك وهذه إجابة على سؤال سي عبد العزيز مرحبا بكم من اسكل شمشي شويه بركه امير النغم عندنا تليفون ناخذوه معنا بعد نستقبل تليفوناتكم على 70 64 280 وانا راجعين

0: اهلا وسهلا ومرحبا. انتم اهم من الغنيه ديما في برنامج في الخدمه، ويحضر معنا مستمع تواصل معنا اكثر من مره في الاسابيع الفارته، سي حسام الاسود. اهلا وسهلا يا حسام، مرحبا بك خويا. مرحبا بك، ذكرنا بالاشكال الخاص بك حسام لو تسمح.
1: بربي مدام، انا عملوه اللي معناتها 2025 نوفمبر شيت لوحده الشؤون الاجتماعيه منزل بوزيان باش نجدد الكرني الاخضر بتاعي.
0: باه
1: خرجت لي اللجنه من المعتمديه، والمعتمديه معناتها العمده والوحده خرجوا لي وقالوا لي تونا نشوفوا لك يا نجدد لك الكرني، يا نعطوك الكرني الابيض وحده، ولا نعطوك الكرني الابيض والمنح يعني واحد منهم.
0: باه
1: من نهار من الوقت هذاك حتى لتو.
0: قداش عندك من الوقت هذيك حتى لتو؟ قداش عندك بالسنه؟
1: تقريبا عين من نوفمبر عملوه.
0: وانت في من سيدي بوزيدة؟
1: تابعين نحن واحد الشؤون الاجتماعيه منزل بوزيان، تابع
0: ولايه بوزيان. منزل بوزيان عندك اكثر من عام وانت تستنى في المطلب هذايا وما لقيت حتى اجابه.
1: محليا قالوا لي رانا موافقين، يعني اللي قرر الوزاره فوق رانا موافقين، نحن من الله يعني من الوحده موافقين على كل شيء. ما فهمت شيء يعني، عام كامل ماشي شيء عليه. اخرتها نهار الخميس اللي فات مشيت للرئيس الوحده قلت له برب الله يرحم والديك كلم الوزاره ولا كلم المندوبيه تحرص على ملفي، راني عام كامل وانا مريض نحب نعدي وكذا، معناتها ما قابلنيش، رفض مقابلتي.
0: باهي يا حسام، انا حبيتك تكون معنا باش نفرحك وبيش نقول لك الحمد لله يا ربي بعد العام وذي، وانت تجري كلمتنا تقريبا الأسبوع اللي فارط وقلت نتوجه بيني دي وانت متغشش برشا ومتقلق برشا، صحيح ولا؟ انا حبيت نبشرك من خلال هذا الميكروفون في الكلمة ليك في برنامج الكلمة ليك، نقول لك يا حسام راهو تم دراسة الملف متاعك وتم إقرار الانتفاع بالمنحة المالية والعلاج المجاني داكودو ابتداء من نهار
1: الله يرحم والديك الله يبارك لك الخير، الله يسد لك، يعطيك الصحه يعطيك حجه ودا، الله يرحم والديك والله. اذا عقفت اذا اتصفق يرحم والديك، اذا اتصفق احنا ما عندناش اذا في بوزيد كلش جات يكم يرحم والديك، اذا اتصفق والله برافو ليك والله يرحم والديك وفرد فرحتوني الله يفرح قلوبكم ان شاء الله.
0: يا حسين بكيتني على بكيت
1: الله يفرح قلوبكم ان شاء الله. العبد اللي غيالي بلا راهو تذكرتي بوزيد بيان وانت جات اذا اتصفق اللي غيالي
0: بسم الله عليك.
1: تعرف انه بوزيد ما فيهاش اذاعه وسواقص، اذا اتصفقت يضم الاذاعه الكل نحن اللي غيالي، إذا اتفقت إذا في المظلوم والمحتاج ويرحم والديك أنت بالأخص طيبة ياسر وحنونة اسمها لمسمى، الله يرحم والديك الله يعطيك الصحة أنت وذريتك كل فرد الله ينورك ويفرح، والله فرحتمني الله يرحم والديك والله
0: يا حسين، هذه حقك راهو، هذه حقك وما مزيه من حد، ما انت عندك برشا تستنى، وهذيك علاش حبينا نفرحوك في الفيلم وبشر قريب ديك منه باش نعطيك الخبر هذايا باش نفرحوك اكثر
1: يعني. مدام
0: نعم
1: يعني كني الابيض وافقوا لي عليه،
0: وافقوا لك عليه ابتداء من شهر اكتوبر، بدايه اكتوبر امورك تولي 5/5 يا حسام داكوردو، وتو نزيد يعني ابتداء من اكتوبر اكتوبر ان شاء الله، بدايه اكتوبر مازال ويميت وعلى شهر سبتمبر ينتهي هذا الشهر، وبدايه اكتوبر معناتها هذه بقرار من الوزاره، وزاره الشؤون الاجتماعيه، انه تم اقرار الانتفاع بالمنحه الماليه وايضا بالعلاج المجاني. عندك منحه ماليه وايضا عندك الكرني هذيك نتاع العلاج المجاني يا حسام، احنا نباركوا لك رغم انه هذه حقك، فان شاء الله لاباس الساعه قبل كل شيء، وربي يحفظك، وتحيه من خلالك لكل مستمعينا في سيدي بوزيد، والله لا يبكيك، هي نعرف دموع فرحه هكا والكل، الله لا يبكيك يا حسام.
1: شوف مدام شوف مدام انا في الثوره عطوني حظيره قدام 3 شهور ونحوني وقعدت معاني، ويعرف الوضعيه المسؤوليه معاناه انا في الولايه يعرفوني راه ما نكذبش، راني وضعيه مستحق يعني بيا كان ربي راه.
0: بسم الله عليك بسم الله عليك، لاباس حسام الحمد لله، هو الامور توا 5/5 ان شاء الله، استنيت اكثر من عام. ايوه تبدي نهار 1 اكتوبر تو نكلمك زدينا، تو نكلمك وباش تفرحني في المباشر اكزاكتومون، تاخذ الكرني نتاعك وايضا المنحه نتاعك تتصب كيما الناس الكل تتصب لهم المنحه نتاعهم داكوردو،
1: يعني نمشي للوحده نهار 1 اكتوبر
0: ان شاء الله.
1: الله يرحم والديك الله يفرحك
0: الحمد لله، عايشك عايش خويا ربي يفضلك،
1: كل ثلاث مبالك بالخير انت
0: يعيش.
1: على كل ولي هذا التلفون الله يرحم والديك
0: يعيشك ربي يفضلك حسام
1: من الشاقص وحملتوني وعافيتوني
0: شنو هو سيدي بوزيد ولا سفيقس رانا واحد راه كل المعتمديات كلها تابعين سفيقس كلها سفيقس كلها تابعين تونس
1: برافو والله فرد وفرد تبع فيه اذا سفيقس رغم انه البث ضعيف شوي الله يرحم والديك والله برافو إذا بصراحة أنا نطلب من الوزارة تكرمتم إذا
0: عفوا احنا نقوموا بواجبنا وما نستحقوش ما نحبوش فقط احنا نحبوا نقوموا بالواجب نتاعنا ونحبوا نفرحوا الناس
1: والإعلام هو السلطة رابعة وبالحق يعني السلطة بالحق الإعلام ويرحم والديك
0: ربي يفضلك ربي يفضلك وربي يخليك حسام شكرا ليك ومرحبا بيك على راديو صفاقس إن شاء الله ديما نحاولوا هكا نسعدوا ونفرحوا المواطنين المهم ما تبكيونيش لأن الله غالب دمعتي في ستابت وعاد نولي ما نجمش نخدموا نحبوا نكملوا الإيميسيون وإحنا فرحانين حنين معاكم انتوما ونخدموا فيكم واحنا 100% معاكم ذهنيا هذه بالنسبه لي وضعيه حسام الحمد لله مدام ايمان تواصلت معنا زاد كيف كيف الخميس اللي تعدى وحكيت على الوضعيه نتاعها اللي هي متزوجه بمصري الجنسيه تقول صارت لي بعض الاشكاليات تقول صحيح صحيح جاوك شؤون الاجتماعيه وانت حاله اجتماعيه صعيبه هذيك علاش عندك ملف في الوحده المحليه بتينا تأخر العرض متاعه على اللجنة بسبب عدم حصول زوجك المصري على الجنسية المصري الجنسية على معرف اجتماعي يجب يكون عندك ماتريكول بمنظومة الأمان الاجتماعي لكن مدام فاطمة عبد الهادي تحية كبيرة برشا برشا ليك مدام فاطمة تستحق كل الشكر وكل التقدير وكل الحب وكل المودة على خدمتك الكبيرة وعلى تعاونك الكبير معايا أنا شخصيا ومع وسائل الإعلام تقول لي أنا ما نسحقش الشكر فقط نحب نخدم المواطنين وخاصة الحالات اللي احنا نعديوها راهي يعاودوا مرة أخرى يبعثوا الورشة الاجتماعية يعاودوا يشوفوا أكثر ويعاودوا يسرعوا بالإجراءات خاصة أنك تكون ساحات من تونس يلزم تخدم في تونس يخدم الملف ويهبطلهم يجي للسفيقس هذيك علاش تصعب في بعض الأوقات لكن يكون عندها حرص أكثر على حل حالة كل الملفات مدام إيمان شرف الدين مش نبقاو نتبعوا الوضعية نتاعك لأنه تعهدت بها الوحدة المحلية ومدام فاطمة تقول لي باش نتعهد بالوضعية هذه ومش نمكنها إن شاء الله من بطاقة علاج ومنحة باسمها هي مش نمكنها من مساعدة ظرفية وفيها من المساعدات حسب احتياجاتها داكوردو يا مدام إيمانة تو ربما نتصل بيك الأسبوع القادم ولا اللي بعده ونشوف شنو وين وصلت الأمور ومرحبا بيك به سي رضا عباس والوضعية متاع شقيقتهم بعد الحصة نتواصل معاك ونعطيك أوفر تفاصيل حول الموضوع خاص بيك اللي هو خاصة بالشؤون الاجتماعية تحية للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية تحية وشكر كبير برشا لتعاونهم معايا ومع كل الحالات اللي تعديوا من خلال هذا الميكروفون مدام عايدة تواصلت معانا الحقيقة أنا وجعتني برشا القصة متاع مدام عايدة متاع ولدها اللي عمره 16 سنة وقرأ في مركز تكوين وتدريب في غفلة منه مسكين هو يتعلم فقد صبيع ثلاثة أصابع متاع يده بسم الله عليه إن شاء الله ربي يفرج عليه وربي يحفظه مدام عايدة تقول في حاجة ولدها لعلاج الفرملي للبانسمان هم تقول ما في حالهمش رأوا أن شخصين تصلوا بيا برشا من الناس وعطتهم الرقم متاعها لكن مسالش نزيدوا نذكروا برقم مدام عايدة كنتم تحبوا وتنجموا في استطاعتكم تعاونوا الوليد هذا اللي عمره 16 سنة واللي فقد أصابعه إن شاء الله ربي يحفظه ربي يشفيه ويعافيه وذا قدره ولا غالب معناتها هذيك أكسيدون دو ترافاي معناتها مؤلم جدا صحيح لكن هذيك هو قدرك إن شاء الله لاباس الولدها يا ربي تنجموا تواصلوا مع مدام عايدة على 53-617-148 53-617-148 به تواصلت معنا زي مدام فكرية حكيت على الفويتة الموجود في طريق جيبس كيلومتر 5.5 حي النصر راهي مديت بيه كل المعطيات اللي قدمتها لي مدام فكرية للسونيتة وبعد شوية نستنى في نستنى في الواتساب يعني شنو ماشي يقولوا لي حول الفويت هذية لكن الفويت اللي موجود في طريق سلطنية في حي الهنا تحديدا راهو تم اصلاحه من وقتها انا ما نعرفش قلت لكم عليها وتم اصلاحه الفويت هذية ومشكورين مشكور سي محمد شبير مدير اقليم سونيد صفاقس تحية كبيرة ليك وزادة كيف كيف نحب نشكر كل مسؤول متعاون معانا في الميسيون هذية تحية ليكم ربي فضلكم ربي خليكم ومحليكم محليه التعاون معكم والتعامل معكم الحقيقة في كل وقت راني نطلبهم وما نلقى كينا القبول الأول الحسن هذيك علاش من واجبين راعيني نشكركم ونقدم لكم كل الشكر والتحية. باهي نمشي ولسي عبد اللطيف. إن شاء الله يا ربي سي عبد اللطيف يكون في الاستماع. هو من مواليد 1971 عنده إعاقة عضوية. يقول لي كنت ناخذ لابغي هذية في ساقي باش نجم نمشي بيها من المركز الموجود في صفاقس، لكن للأسف يقول لي تو تقريبا 3 أشهر نمشي ونرجع ما عطاونيش لابغي هذي. راني والله هو اتصل بي بعد الحصه مباشره مدير المركز سي بلال بن عبد الله. مشكور جدا سي بلال، ربي فضلك ويعطيك صحه، لانك انت سبقتني بالاتصال. قلت لي راني كنت نسمع في سي عبد اللطيف ونعرف الوضعيه نتاعه، وبلا مره هو صاحب كشك يحصل وهو يعرف كل المعطيات عليك. يقول لي راهو كي جينا اعطينيه الحل، لانه يعني ما عندناش تكنيسيان في صفاقس، ما فهمتش انت دي بتقني باش يصلح باش يصنع ولا باش يصلح الباغي هذيا. فيقول لك اعطينيك حل بالنسبه لي هما ساهل باش ما تبقاش تستنى في الفارغ. سي عبد اللطيف يقول لك راهو موجود المركز هذيا في سوسه ولا في تونس، اقرب لك سوسه تمشي للمركز هذيا باش تاخذ الباغي نتاعك. يقول لك نحب نسهلوا عليك كي تلقى شكون يوصلك ولا ما نعرفش كيفاش، تمشي لسوسه باش تاخذ الباغي نتاعك خير من اللي تبقى تستنى انفيد معناتها ما تستنى وما تاخذ حتى شيء. ما ديمك ما تنجم تتحرك الا بلاباغي هذيا اسعى يا سي عبد اللطيف، لانه المركز نتاعنا في صفاقس ما فيهش تقني الله غالب، فما نخليوكش احنا تستنى هكاك في الفارغ. والله كان نعرف شكون ينجم يمشي معاك الكل ولا يتصل بيك ما فيها باس. اللي نجم يتواصل مع سي عبد اللطيف يوصل لسوسه ويرجعوا مرحبا، تتواصلوا معاه على الرقم 22 755 858 22 755 858. هو رقم سي عبد اللطيف. انا حاولنا نعاونوك تاخذ لاباغي نتاعك في سوسه، تعاود تتصل بينا وتفرحنا كيف كيف، نفرحوا معاك يا سي عبد اللطيف. داكوردو حكيت مدام فاطمه كيف كيف، حكيت على الضوء في حي البحر، راني وصلت للمعنيين بالامر سي محمد عبد الناظر ان شاء الله يكون في الاستماع. فما كيف كيف في منطقه من المناطق راهو ضوء ما يمشيش، راني نمدك بكل المعطيات وديما نستنى تفاعلك معايا سي محمد. راني نتصل بيه ونبعث له على الواتساب ونقول له بربي كي تتصلح الامور عاود تواصل معايا، لازمني انا نتصل بيه اكثر من مره ما يسالش. المهم نلقى اول الاجابه. المهم انا وصلت للمسؤوله شنو انتم طلبتوا مني بالضبط. هذه كانت كل استفساراتكم ليوم الخميس الفارط. تحية لكم الناس الكل ومرحبا بكم على 70 164 280. تحية كبيرة برشا اليسرى وجوهر في الديجيتال، ربي يفضلكم. وحسام يقول لي بربي نحب نعاود نسمع روح. تسمع تسمع حسام إن شاء الله بعد شوية تلقاه موجود في الديجيتال في الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. مرحبا بكم الناس الكل. من غير ما نمشي وامير للموزيكا هكا ولا قولي عنا تليفونات معك أمير اللي تحب أنت مبروك اللي تعمل أنت كاها. أمير الجاموسي تحية كبيرة ليك. نمشيو معاك للتليفونات دفعة هذية من المكالمات الهاتفية ونروها منين. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، مرحبا في حنان.
0: أهلا وسهلا، ربي يفضلك. مرحبا بك.
2: الله يحفظكم ربي يعينكم. والله يحفظنا أنا حسام، والله هنيئا لك، الله يرحم والديك
0: يعيشك ربي فضلك. شكرا لك،
2: والله يبارك فيك وفيه إن شاء الله في أمة محمد كل سنة.
0: أمين يا رب العالمين.
2: محمود بقرة معك
0: سي محمود بقرة
2: من
0: منين؟
2: الحاجب.
0: من الحاجب من الحاجب بطريق المطار. مرحبا بيك يا سي محمود. مرحبا بيك يا سي.
2: الله يحفظك رب. تحية لكل أمير والجوهر والفريد وكل
0: ربي يفضلك. تحية كبيرة ليك وليهم هم يا رب يعطيهم الصحة.
2: والله هاني لكم، الله يبارك فيك
0: يا ربي يفضلك. هيا قل لي سي محمود شنو حبيت توصل صوتك.
2: عندي فويت نتاع ماء عندي أكثر من شهرين.
0: توصلت أنت مع سونيد؟
2: اي كلمت توصل الجو ما جوش وساعات ما يهزوش اصلا.
0: باهي وين الفويت هذايا وتعطينا رقم العداد اذا كان موجود.
2: مسلك الحوامد العداد 34.
0: اسمعني يا سي محمود لحظه واحده، مسلك الحوامد هكا اسمه اي
2: اي في الحاجب.
0: اي مسلك الحوامد كمل لي.
2: اي اربع لما العداد 34
0: العداد رقمه 34 ايوه
2: 28
0: اي
2: 433
0: 4 3 3 34 28 43 3 هكا ولا
2: نعم
0: هذه الرقم العدد اللي فيه لفويت عنده شهرين.
2: اي لفويت فيه لفويت طيب ثالث مرة طيب صلحوه ويعود يرجع
0: فويت. وهذه مشكلة وهذه مشكلة في بعض الأوقات يصلح لفويت بعد شهر سنين يعود يرجع معناتها لازم تصلح مليح.
2: اي بالضبط بالضبط ربي يبارك فيك ان شاء الله ربي.
0: مرحبا بك يا سي محمود شكرا شكرا لك على الاتصال تعيش بارك الله فيك ربي يفضلك شكرا لك. باش نمشيو المكالمة موالية. الو صباح النور اهلا وسهلا مرحبا بك. صباح الخير مرحبا شكون معنا سيدي؟ سي الهادي مرحبا بك يا سي الهادي مرحبا.
3: يا بنتي قل لي احتفلنا باليوم العالمي للنظافة اليوم نتاعنا نتاع النظافة.
0: اي
3: تعبتني بنتي من الاستمرار حتى الدروج الدماسي ورا هيك الحالة اللي عليها الصخر هيك الحالة الجوزة لها حالة ما تنتخش الزباين مفيشة كانت تسمى بقرية أطفال بورقيبة كانت تتراجح وكراسي والناس تظهر فيها والناس كل شيء من الاستمرار الدروج الدماسي أرهك الحالة عليها الزباين
0: يس الهادي بابا الهادي انت قلت لي بوك الهادي بابا الهادي الغالي قل لي انت تحكينا توا على النظافه في سفقس المدينه وتحديدا في باب الجبلي في دروج الدماسي هكا
3: من الاستمرار دروج الدماسي
0: هي
3: البركيكه كي توا عاملين مسكه البركيكه كي تاع كي عاملين مسكه ولا تمصب تاع الزبل بنتي ها ولا تمصب تاع الزبل برحمه وبيض كنت كي مره تروح لبيتك عدى من الاستمرار دروج الدماسي وراك الحال عليها معينها انت بنفسك
0: النظافة ناقصة وسختو الناس اللي يخدموا غادي زيدا ماذا بيهم فرصة باش نعنو تبجولهم بالنيدية هذية كي تخدموا وتكملوا العمل اللي متاعكم تهزوا هذيك الصندق وهذيك الفضلات اللي توما تخليوها ما تخليش تزيد تتراكم مرة في مرة يعني
3: ما نروهمش ما نبتخاف عجي مشكير وتيشوهم عقب الليل بلتمقر حالي تيشوهم ما يمشوا مع تعدي ها شيء كنت عدى من غادي بنتي والله تقول يا رسول الله على بدنا كيفاش ولد قول يا رسول الله على بدنا كيفاش ولد ها
0: والله عندك حق به توا نزيدو نتواصلوا مع البلديه باش تعتني اكثر بالنظافه بابا الهادي.
3: عندي واحد صاحبي في الجرده هكيا يخدم في دوره المياه خرج وحنش
0: يلتي يلتي في دوره المياه الحنش
3: تغنزيز وتقولوا
0: ها ميمتي
3: يزبروها وينفوها ونحيوا كحشيش ونحيوا كل شيء الدنيا شابت بنيتي.
0: به واضح الاشكال وهذيا مهم جدا نتواصلوا مع البلديه فيما يخص النظافه في المنطقه هذيك بعد الحصه مباشره نتصل بالمسؤول عن النظافه. شكرا لك بابا الهادي ربي فضلك وربي يخليك. شكرا لك صحيح الاحتفاء يوم 20 سبتمبر باليوم العالمي للبيئه اليوم العالمي للنظافه ومناسبه دوليه رسميه اعتمدتها الامم المتحده لتعزيز الوعي باهميه النظافه العامة وحماية كوكب الأرض من التلوث. ونحن عايشين في التلوث وديما نتذكر وقت اللي تصب المطر توا لهنا توا كما قال الرجل تصب المطر تغرق صفاقس برشا ولاد زي كيف شنو بسبب انه النظافة يلزمها يوميا وفي أوقات معينة. وأيضا نراه المواطن هو حلقة من الحلقات هذه وقت اللي من السيارة متاعه وتايش القراتس وتايش بكويت تايش الدبابز وانا نشوف راهو اليوم بعينيا نشوف التصرفات هذية راهو وقت صب مطر يسكر الرجارات هذيك نغرقوا في شبر ما معناتها هذي راهو مجهود مشترك بين البلديات يلزمها تقوم بدورها وبالنظافة وهذي دورها واجبها سيختو في الفصل هذية اللي زادها تكتر فيه الأمطار ان شاء الله ربي يرحمنا. وايضا دور المواطن باش ما يطيش الفضلات وين يجي راهو ساعات قرطاس انت ما عنده حتى قيمة راهو ينجم يتسبب في كوارث قدر الله. هذيك علاش تتلمد الفضلات في الزيجويت في الرجارات تتسكر وتطير. فاردوا بالكم من النقطه هذه. بعد باب الهادي ومش نمشيو اهلا وسهلا مرحبا بيك.
4: الو
0: صباح النور اهلا وسهلا.
4: صباح الخير مدام
0: حنين. مرحبا مرحبا شكون معانا؟ الحمد لله.
4: معك فاطمه.
0: تفضل مدام فاطمه.
4: بلي مدام حنين فما فويت كبير نتاع هنا قدام الاعداديه نتاع حي النور عرفت صار انت اعداديه وتلم بيت عبد
0: توصلتوا بدي ديوان تطهيره.
4: والله انا وليه وشفت حبيت نوصل فهمتنا.
0: ما توصلتوش مع ديوان تطهير ما كلمتوهمش عندهم رقم فيكس وعندهم
4: لا ما تكلمتش.
0: لا باسم اعداديه حي النور هكا.
4: هاي اعداديه حي النور في وسط حي النور.
0: في وسط حي النور هذه ما نعرفش خاطر ما نعرفش بهذيك علاش في وسط الحي. فما فيت في الرجاله تبع الناس مش تبع السند متاكده؟
4: أوناس أي خارج من البلاعة.
0: تطويت المد المعلومة للديوان التطهير سي زياد رقيق تحية لي ومشكور. بعد الحصة مباشرة نتواصل معاه ونمد بالمعطى هذه وتهنى وتأكد إذا هي خاصة بالديوان التطهير راهو توا بعد الحصة مباشرة يكون الكيب موجود قدام المدرسة. ومرة أخرى من قبل ما نتصل به سي زياد رقيق نقول تحية كبيرة ليك وشكرا ليك وربي فضلك. قل لي فاطمة.
4: عايشك عايشك.
0: مرحبا بك.
4: بلي زيد الحزام اللي ما بينات منزل شاكر والمطار معناتها ما همش منظفين وكي نقول لك روايح خايبه والجيران وكل شيء فيه. تصور انت قدام مدرسه قدام المراكش سنين معناتها روايح وزبل وما نحكي لكش ما يتنظفش جمله لا مره ريتهم ينظفوا فيه. كان ينجموا ينظفوا الحزامات الاخرين الكل نظاف كان الحزام هذاك اللي ما بينات منزل شاكر والمطار.
0: باهي مدام تو نزيدو نشوفو المشكل هذايا. مرحبا مدام. نبدأ بالإشكالية الأولى اللي هي تخص اللي هي تخص ديوان التطهير. مرحبا بك مدام. شكرا شكرا لك ربي يخليك. مرحبا. نمشيو المكالمة موالية. ألو على السلامة.
5: ألو على السلامة.
0: مرحبا بك صباح النور.
5: بيك عايشك صباح الفل.
0: مرحبا.
5: بلي أنا جست حبيت نعدي ريكلاماسيون. دربابة في طريق العين كيلومتر 5.
0: شنو اسمك سامحني؟
5: حنان.
0: مرحبا يا حنونة. مرحبا. اسمع الاسم يا حنونة هكا ما تخليني اعرف اسمك على قليلة باش ندللك شوية.
5: الله يبارك فيك. الله يبارك لك. ربي يعينك.
0: يعيش اختي الغالية.
5: زنقة الخادم غاديك في طريق العين ثم فويت نتاع مام عنده تو بريسك 20 يوم ولا اكثر وكلمناهم احنا جماعة المسؤولين معناتها وقالوا لنا راهو تو حتى يجي دوركم. توا وليت البلاصة رويح خايبة على الاخر وليت غاديك حشاك الكليب تتلمد
0: بالحق. عاود تقولي عاود تقولي البلاصة بالضبط بالضبط وين هي؟
5: طريق العين زنقة الخادم.
0: طريق العين
5: زنقة الخادم.
0: زنقة الخادم
5: اي كي كلمناهم قالوا حتى يجي دوركم. ما فهمتش كيفاش هو فويت يعني لازمتهم يجيو يصلحوها.
0: وانت عندك رقم نتاعو فويت؟
5: لا والله لا.
0: باهي حاول تلقانا باش نجمو نكونوا هكا في ساعة نتفاعلوا معاكم نتجاوبوا معاكم. باهي. مرحبا بك يا حنونه. مرحبا. شكرا ربي فضلك. شكرا ليك. مرحبا بك. نمشيو لمكالمه مواليه معاك امير. الو صباح النور. اهلا وسهلا. باهي رانا نسمع في صوتي مرتين. امير ما نعرفش المكالمه هذه لازم نقطعوها ربما ولا باهي. خليني نعاود نقول لكم الملاحظه لو تسمحوا بربي كي تتكلموا في الاذاعه واكيد قاعدين تسمعوا انتم في الراديو باش ما يصيرش هذاك الايكو تسكروه الراديو تسمعونا من طريق التليفون سهله واضحه العمليه داكوردو باش نعديوكم. ما تقولش قص علينا التليفون والاذاعه وتولي الاشكاليه. ليه راهو نحبوا الكاليتي نتاع الصوت لينا نحنا باش نسمعوكم مليح وليكم انتم وللناس اللي تسمع فينا سواء في الديار ولا في السيارات. ما يقولش نايا المكالمه هذيا وجعتونا. باهي واضحه الحكايه. يعني نمشي المكالمه مولي. العسلامه.
6: الو صباح النور.
0: يا صباح الخير. صباح الفل. مرحبا بك.
6: صباح الفل. صباح الورد. صباح الياسمين.
0: مرحبا بك. مرحبا بك.
6: القبول ومحبه الرسول.
0: امين يا رب العالمين. مرحبا بك يا سيدي
6: منجي القلال.
0: سي المنجي. مرحبا بك يا سي المنجي. تفضل سيدي.
6: اخ حنين عندي ثلاثه مواضيع.
0: مرحبا بيا وجيلك. كل موضوع هكا فيزا باش نفهموه نكوردو. تفضل
6: حنين. نحب نحكي على صبط الرومي ناه باب جديد.
0: ماهيش بيه هذايا
6: باب القصه. ثم مصب غادي ما فماش الحاويه. حاويه ما فماش.
0: ده الموضوع تقريبا اللي يحكي عليه سي محمود تقريبا ولا فمش كنت واصل معنا توا على الاشكاليه هذه فيما يخص النظافه. باهي اي
6: فيما يخص النظافه في اخت حنان سبط الرومي ناش باب جديد الفواصل نتاع السبابيه الفواصل نتاع المطاعم الفواصل نتاع الخياط. فهمت حال اللي يرثى لها
0: على يرثى لها. نعم. باهي
6: ما فماش حاويه حاويه ما فماش ما نعرفش كان الناس علاش منسي اللي عشت فيه واللي تربيت فيه علاش قلبي وجعني اخت حنان كي نتعدى
0: قلبي وجعني. باهي واضح. فهم هذا الاشكال الاول. يكمل الاشكال الثاني شنو سيدي؟
6: الثاني اخت حنان طريق من الشاكر كيلومتر 4.5 القاصه نهج العباسيه.
0: باهي اش بها؟
6: اللي ليت الخميس اللي فات حبيت نتصل بك انا نهار الخميس ما نجمتش.
0: قال لي مثال شيء بيع وجيله ما نطولوش لو تسمح سيمش. بيقول لي سيمش
6: صار حادث ياك المشترك.
0: يا لطيف يا رب.
6: اي حادث كبير حنان وقلنا وحده احنا على دودان من 2018 وعدونا قالوا وقت اللي عبدوا الطريق قالوا الله يبارك.
0: هو قاعدين حاليا يتم في إزالة عديد من المخفضات السرعة في برشا مناطق نحيو فيهم
6: أما وقت اللي منعرج علي فما
0: كامل الأشكال الثانية يسلم الثالث المنجيف
6: أشكال الثالث اللي أربع بوتوات فيها كالنهج ما فماش معناتها الضوء مطفي لو عندهم أربع شهور
0: النهج عاود ذكرنا به
6: النهج العباسية
0: نهج العباس كيلومتر قديش
6: كيلومتر 4.5
0: ما زال اليمين ولا على اليسار
6: احنا طالعين على يدك اليمين
0: على اليمين واضح سي المنجي شكرا ليك مرحبا مثالش لو تسمحوا بربي وقت اللي تواصلوا معنا اعطينا اشكال هكا يكون واضح وكل مش تعطينا حزمة من الاشكاليات من بعد نوليو ما نحلوهمش الكل بالحاجة بالحاجة كل مرة نحلو اشكالية خير من اللي نبقاو هكي نحكي وكاو بين مش المكلمة مويلة العسلامة صباح الخير على وسهلا
7: عيشك حنونة
0: مرحبا شكرا معنا
7: راضية معك
0: فضل مالذا مرضية
7: عايشك انا سبق وكلمتك برشا مرات على الضوء ثلاثة بطوات عندنا في الزنقة ما يمشيوش
0: مدام راضية عايش بيهم البطوات هذوما ما يمشيوش
7: ما يمشيوش ما نعرفش
0: زنقة شنو هو مدام
7: زنقة ابو لبابة الانصاري في منزل شاكا كيلومتر 6.5
0: كيلومتر 6.5
7: اي
0: الضوء ما يمشيش معناتها البطوات موجودين لمبوبات موجودين ما يمشيوش
7: ما يمشي وصحيح.
0: من قبل ولا قص فجأة
7: لا قص هو توجيه 4 شهور مقصوف
0: 4 شهور 7 شهور
7: بيه 4 شهور أكثر
0: بيه تاو نزيدو نشوفو الحكاية متاع الضوء هذه الحقيقة راني نحب أنا رجان بلدية صفاقس واللي يتعاونوا معنا وبارك الله فيهم الكل رجان بربي نحب أكثر تعاون تكوردو نحب أكثر تعاون حول خاصة الضوء في عديد المناطق وقت اللي نتواصل معاكم نحب نلقى إجابة داكوردو خاطر مختلف نلقى في بعض الاوقات مواطن يقول لي راه في الزنقه نتاعنا موجود كل شيء لكن اللمبوبات محروقين ما فيها بيس راه كي نبدلوهم ولا نغيروهم ولا داكوردو مش حاجه صعيبه هذيك علاش لو تسمحوا صحيت لو تسمحوا سيرتو توا الدنيا مش زي تبرد اكثر الدنيا تظلم اكثر فطبيعي الولي المواطن يقول لك راه صغارنا يخافوا من الكليب ولا لازم راجل كبير مش يصلي الصبح ولا غيرها مسكين يطيح شي ولا يدعثر هذه الكل راهو من حقه راهو المواطن مش يطالب بالاناره العموميه خاصه كي يكونوا في شوارع موجود فيها الاناره ساعات واحد يغزر البطو يقول لي خساره الضوء ما فماش معناتها يتوجع من حقه يطالب بهذايا فمن دوركم ومن واجبكم تجاوبونا وتصلحوا الاشكاليات هذه الخاصه بالاناره العموميه شكرا ليك مدام راضيه مرحبا بك نمشي لمكالمه مويله لو عسلامه
8: الو عسلامه
0: صباح النور مرحبا بك
8: صباح الخير
0: مرحبا
8: الحمد لله عايشك
0: شكون معنا لاله
8: عياده رقيعي
0: عياده رقيعي مرحبا بك يا عياده
8: عايشك عياده من رقيعي من حي الرياض طريق المحارزه كيلومتر 5 حي الرياض
0: يا محلي سردوك فرح بينا عندك سردوك في الدار
8: والله لا عندي
0: الدار جيريكم ها محلي بيه حي الرياض طريق المحارزة بيه
8: كيلومتر 5
0: ما يقول لي شنو فما
8: احنا تاو عنا الفويت قدام داري
0: يا والله فويت تاو باش نعديو الحصة كلها فويت ولا شنو الحكاية بي شنو هي الحكاية بي والله
8: اقسم بيدين الله تاو عنده شهر ونص
0: واتصلتوا
8: اتصلنا بيهم وجاري زاد اكلمهم
0: اعطيني اعطيني رقم الفويت يا مدام عيد اعطيني رقم العداد اللي فيه الفويت اي
8: رقم العداد اسمعني مش نعطيك بالنمر وبالنمر
0: زين بتبيع مثال في عقلك خذ راحتك اي
8: اي لا والموز مشالهم جاري قالوا له اللي ياخذ في التليفونات ما يعدي ما يعديش معنا الريكليماسيون معناتها
0: لا لازم يعدي هذاك دور وعد هو ياخذ تليفون مش يعدي الريكليماسيون
8: ربي يهدي ربي يهدي ان شاء الله ان شاء الله كل من يخدم في تونس بنيه وضمير يرحم والديه
0: يا ربي
8: ما يخدمش
0: ربي يهدي ربي يهدي
8: هاي والله العظيم والله يا بنيتي قسما بالله جاي دوخ
0: داكوغ باهي اعطينا اعطينا الفويت اعطينا رقم الفويت يا مدام عيد
8: اي هذا هي تقبلوا الوحده اللي معناتها
0: ما عطيتنيش انت بالرقم بالرقم ولا اعطيني حتى رقم
8: لا مش نعطيك بالرقم اللي في المنقاله معناتها
0: اي بطبيعه اعطيني
8: باي هاني
0: مش نعطيه من ديلان اعطيني الارقام
8: اي مش نعطيك بالرقم اعطيني 6 8 9 8 9 7 0
0: 7 0 باه ان شاء الله يكون الرقم صحيح يا مدام عايده هذه رقم
8: صحيح لا لا هاني جهاني في الشارع معناتها قدام المنقاله طب
0: به واضح يا مدام عايدة، شكرا ليك. بعد الحصة مباشرة كل اللي فيت اللي قدمتهم اليوم ما تخص السنايد، هنا نحب اشكاليات اخرى يعني مواضيع اخرى باغ لي فويت، لانه راهو عدد كبير من اللي فويت في عدد المناطق، وهذا دور كبير للسونيد يلزمها تقوم به، ودور المواطن باش يبلغ، ودور اللي موجود في السونيد باش يستقبل التليفونات وياخذ لي ريكلاماسيون، هذه تقريبا

0: يجيبهم لنا لمقر اذاعه صفاقس عيسى الغريبي داكوردو. باه نمشيو المكالمه اميره, نمشيو المكالمه مواليه. قلت لكم راهو سمعونا بالتليفون يا جماعه, لو تسمحوا بربي سمعونا بالتليفون, يهديكم ربي, يصلح رايكم, يرحم والديكم, اسمعونا بالتليفون. راهو هكيك تقلقوا الناس وتقلقوني انا في نخرج من الكاسك ما تحكي لكمش ودني قاتك نسمع بها نولي نسمع الكلمه صغيره كبيره. هاي نمشي بالتليفون اليوم بعد. الو عسلامه.
1: الو عسلامه,
0: مرحبا بك, صباح النور, اهلا وسهلا.
1: صباح الخير, معك عبد اللطيف.
0: مرحبا يا سي عبد اللطيف,
1: وينك لاباس؟
0: مرحبا.
1: والله انا مش نحكي لك على قصه بسيطه عجبتني في حلقه من الحلقات نتاع شوفي حج.
0: هاي شوفي,
1: وان المقاول خلوا نتسكوا شويه منا ومنا من من من من الماده باش يكبروا الزياده. نفس الموضوع نحكي فيه في الماده بتاع الكيس, معناها كي تتعدى وصار معناها مطار, صار كرسي فوق, والله كرسي خاصه بالله العظيم عامل شيء غريب, كرسي في وسط. انا قلت له تعرفت وين, قلت له ليه ترمي في كيس مره, معناها في قال لي دخلك بعد واحد يصير بعطيده تميز صغير تعدى من واحد يبيع هكا مانا حاشيكا في الصلي في البطاطا وكذا كذا, تعدى ورا النصبة الرجل في المتا ورا موكب مانا اسمع شيء شيء حدث, والله شيء حدث, والله معناها
0: ما عنده واحد ساعات يحبوه يشوف العواج ويبقى ساكت يتفرج يقول حاليا يحتاني من المشاكل معنا.
1: مثلا حاجه بركه فيها, انا حاجه بركه فكر فيها وعشت الذكرى, واني نعمل عندي ان شاء الله عرس الثانيه قريب في بني نعمل عزيز تاع الكريات هكا معناها نجيب شويه كريات نعمل اي والله بالحق
0: استغلال الرصيف ودون وهذه حاجه حاجه مزعجه جدا جدا, خاصه دو مع العوده المدرسيه مع الصغار اللي يتعديوا بسكنات في الكيس ولا كبار ولا
1: يولي صعب.
0: انا قلت لك الراجل
1: والله انا في بقعه وقفت وقصقصت ايه معناها, ومش واحد مش
0: اثنين
1: مش ثلاثه, مره في مساله في ودي بدي تاعته في تحت المنافسه الكرسي بس تعدى كذا
0: على ايش انا كلام هذا منطقه هذا اللي ينقصنا طريقه التعامل المنطقه الحسن والاسلوب البي هذا ينقصنا
1: والله ياك والله ياك تفهم ان شاء الله في الشهرين والله بص كيان والله العلي العظيم بص كيان بص كيان الضوء احمر وهو قاعد جنب الضوء بص كيان معنا الناس شيء غريب والله معناها ما عندناش عجوز
0: بيهدي بيهدي
1: لك حاجه وعلى فكره نعطيك معلومه خذها مني انا الامر هذا مش متصلح لقيام الساعه
0: ان شاء الله تتصلح العقلية ان شاء الله. شكرا لك سي عبد اللطيف, ان شاء الله تتصلح العقلية ان شاء الله تتغير الامور ونتعاملوا باخلاق, وهذاك اللي ينقصنا. ما عملنا ثورة نحن, راهو ينقصنا ثورة الاخلاق والقيم والمبادئ, ونتعاملوا بالكلمة الطيبة بالمعاملة الحسنة مع الناس, وبكلمة يرحم والديك ويكثر خيرك وبارك الله فيك وعيش خويا مساش كنت بعد الكرسي مانيش انا بالعنف بعد كرسي كذا لا بالسياسة نتعاملوا بعضنا, يرحم والديك عايش خويا راهو ما يجيش الكرسي هنا, نعرفوا كيفاش نتكلموا مع بعضنا, نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع بعضنا. وانا والله احس في نفسي وانا حتى نبدا في الدار قاعده ونبدا نتصفح حكا في الفيسبوك ونقرا في بعض التعليق في بعض الاوقات القصب والشتم والاهانات والدرشنو, رانا بلدنا صغيره ومفروض نحبوا بعضنا ونقولوا كلمه الباهيه لبعضنا, وحتى لو نختلفوا في بعض الاراء وحتى لو نختلفوا حول بعض الاشخاص ما فيها باس, نحترموا الاختلاف هذايا ونحبوا لبعضنا الخير. راه كيما قلت بلدنا صغيره واحنا شويه رانا 12 مليون عايشين في البلاد هذيا, مانيش برشا مانيش برشا, مفروض المحبه تجمعنا والكلمه الطيبه تجمعنا ويكون عندنا برشا اخلاق وبرشا قيم, واحسن حاجه الانسان يخليها في الدنيا كي يمشي منها حتى يعيش مهما يعيش قولوا يرحم والدي كاين محلي السيده ذيك ولا محليها المراه ذيك. فكن حديثا جميل الذكر فالدنيا حديث, الدنيا حديث والله لو كنت تعيش قديش. فخلي ديما الناس تترحم على والديك وتقول محلي وربي يكثر منه الناس. اخر مكالمه اميره. الو عسلامه.
2: الو عسلامه,
0: مرحبا بك, شكون معنا؟
2: مدام فتحيه.
0: تفضل.
2: لا يا مدام حنين, انا اتصلت الجمعة اللي فاتت عشان اتحصلت عليكم, انا عندي ولدي عنده ورقه نتاع دواء نحب ناخذها له تاع المنزيه.
0: اي
2: تقول لي عاوني.
0: عندك ورقه دواء نتاع ولدك؟
2: اي كنت نخدم عند امراه الحق يرحم ولدها ناكل عندها ونشرب والشهر يدي نخلص 300 كرا و200 ناخذ بهم دواء. تو توفيت المراه تو لها جي شهر ونص.
0: الله يرحمها الله يرحمها وين عمرها.
2: الله يرحمها
0: الله يرحمها
2: الله يرحم والدي وداها ويرحم عظمها عظمها عظمها
0: صراحه. امين امين ربي يرحمها وين عمرها.
2: ناكل عندها ونشرب انا وصغاري بنتي وولدي وراجلي حق, وتعطي فيه في شهريه 300 نخلص كري على روحي و200 ناخذ بهم دواء لولدي.
0: تو تحق الدواء ما عندكش لولدك؟
2: صحي انا نعطيهم الورقه ويجيبوا لي الدواء.
0: انا سامعه. اعطيني شنو اسمك انت؟ سامحني شنو اسمك؟
2: فتحي

0: فتحية باهي هي فتحية. نجم ما نعرفش كنت تحب تحط رقمك ولا الناس يتصلوا بالإذاعة ياخذوا رقمك كيما تحب انت. اي
1: مشارك 24 976 118 يرحم والديك.
0: قديش يتكلف الدواء؟ قديش يتكلف الدواء
1: 200,000 في الشهر.
0: صار هو كل شهر ياخذ الدواء ولدك مسكين. بشنو مريض هو؟
1: هو بالسكر.
0: ربي يفرج عليه وربي يشفيه ويعافيه. ما عندكش كرني ولا شنو
1: معناتها؟ كان عندنا كرني. نحن كنا راجلي قبل كان عامل كرني نتاع صبان صغير فلاحين 30,000 في الشهر. الكرني هذا كيوات الظروف كل شيء رقدناه ما صبيناش قعد كياك الكنام تسيلنا تبعثنا ما
0: خلصوش.
1: ولدي مرض بالسكر جينا نحيروا فيه قال لك لا
0: هو الأهم من هذا يزكم تخلصوا الكرني يزكم تخلصوا الكباش تولي ياخذ دواء عند على الكنام وتولي ما تتقلوش هكاك كل شهر تدفعوا 200 دينار للدواء. باهي مدام فتحية ان شاء الله الناس تسمع فينا نعطيه الرقم 24 976 118 ينجم يعاونها باش ياخذ الدواء لولدها ان شاء الله في ميزان حسناته. اجمل تحية حنان الحشيشة امير جوهر فيصل تحق بي نحب نقعد معك فيصل نصف النهار ما تخليوني في المباشر مع فيصل. تحية كبيرة لكم الناس كل نخليكم مع زميلتي نوال تقدم لنا اخبار الساعة 10 في امان الله. نتلقى بكم في نفس العنوان الخميس الجاي ان شاء الله من 9 ل 10. باي باي في امان الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله يومكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يكون اليوم آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في الخرجة البحرية للصيد البحري بالجرة المزمع تنظيمها في 25 من سبتمبر الجاري من قبل المعهد الوطني لتكنولوجيا البحار ودعا من جهته الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس المجهزين الراغبين في المشاركة إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض وإيداعه بمكتب ضبط الاتحاد. اليوم أيضا يوافق آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. بلغت نسبة امتلاء سدود حوالي 50% في بداية سبتمبر الجاري، واعتبرت وزارة الفلاحة أن هذه النسبة مؤشرا مطمئنا بالنظر إلى أن البلاد كانت في ذروة استهلاك المياه خلال فصل الصيف. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جددت التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. في العالم، استشهد فلسطينيان أحدهما طفل صباح اليوم متأثرين بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على وادي بلدة زبقين في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدتي المنصوري ومجدل زهن والأودية المحيطة بهما. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اليوم إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما، عشرة ديما. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
5: عشرتنا ما تفش
6: وحكاياتنا ما تتنسيش
5: على

آليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو هو

0: التفاح. مسك وفاح،
1: مسك وفاح،
0: والناس ملاح،
1: والناس ملاح، مع يوسف وسماح.

0: أهلا وسهلا بكم في مسك وفاح والناس ملاح مع يوسف وسماح. مرحبا بكل مستمعين الكرام، تحياتنا لكم بطبيعة وين ما يوصلكم الصوت إذاعة صفاقس. تحية كيف كيف لكل مستمعينا على راديو بانوراما، تحية لكل توينسة بطبيعة وين ما يوصلكم صوتنا. معاكم عم يوسف وسماح في مسك وفاح، تحية كامل الفريق اللي أمن المساحة هذية. معاكم فيصل مرزوقي على الكونسوليت، تحية الزملاء في الإذاعة المرئية طارق بكور أمير الجاموسي. أهلا وسهلا عم يوسف، مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك سماح، ومرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين.
0: يعيشك يا عم يوسف، عايش نحويلك لباسة؟
1: الحمد لله،
0: يهنيك الروى،
1: يهنيك الخير.
0: الحمد لله
1: روى،
0: الحمد لله يا رب.
1: اشتدي أزمة أنت مفرج يعني.
0: والله
1: حديث لا يأس مع الحياة.
0: نعم،
1: شوف كيفاش سبحان ربي كيفاش تبدل كل شيء. كنا نتألموا وعشنا أيام عسيرة في
0: احنا ما نقولوا عم يوسف. نعم. ما نقولوا نشرقوا،
1: نشرقوا صح، شريقنا.
0: أيوة.
1: شريقنا والحرارة.
0: أيوة. والله
1: والحمد لله،
0: الحمد لله
1: فرجت والحمد لله، بحيث إذا كان ما نحمدوش ربي في هالفترة هذه بلي وقتش نحمدو.
0: والله
1: راهو شوف الفترة هذه. أيوة. خاطر هو كيما قلت لك السعادة راهي في المخ.
0: أي نعم.
1: والهناء مش نتحدث شوية على الهناء يا سماح. أيوة.
0: بعد الماتش علوه
1: وربي نبيعش الماتش. أيوة. وربي هني الناس الكل.
0: أمين.
1: الهناء راهو في المخ،
0: في
1: اللي يحب يكون هاني. أيوة. في مخه، واللي يحب يكون مش
0: سعيد
1: في مخه،
0: في مخه.
1: كله مرتبط بالمخ. انت كيفاش تحب توظف روحك؟
0: عم يوسف. نعم. كما قلت انت سعاده والحمد لله وفرحنا وكله، بالفعل رينا حتى صور يا عم يوسف بعد ما معناه الغيث النافع وبعد هطول المطر والحمد لله، رينا الناس اللي خرجت اللي تلموا مشتاقين معناها. نعم. المطر وكل بعد السخانه نتاع الصيف وبعد الشده جا الفرج. نعم. رينا الناس اللي قعدت في المطر هي تصب عليها وهي. نعم. شيخه وهي فرحانه، لكن هو رينا لمحاله صور سلبيه.
1: أكيد.
0: جدا فما صور سلبية.
1: أكيد.
0: جدا احنا باش نحكيه على هذا الكل. عم يوسف تفضل كلمة
1: هي تعبيرة.
0: أيه؟
1: مش نزيدك انا نجيدك بشارة روه. أيه؟ بالنسبة في
0: المطر كلامك محليه كلامك
1: عايشك اسميه. أيه؟ روه المطر في الفترة هذه راهي. أيه؟ عندها قيمة مضاعفة.
0: أيه؟
1: علاش يقول قايل؟
0: أيه؟
1: ارتكازا على ما ورد في رزنامة الفلاح متاعنا سقبل.
0: أيه؟ نعم.
1: مثلا من اقوالهم المأثورة.
0: أيه؟
1: يقول لك اللي يحب نادر ويكبر.
0: أيه؟
1: يحرث في 10 شتنبر.
0: أيوة.
1: وفي نقولوا شتنبر
0: سبتمبر.
1: لا شتنبر راهو الشهر العجمي اللي هو ثم ديك علاش بيناتهم ب 14 يوم.
0: آه.
1: بين الشهر اللي نتعاملوا معاه.
0: أيه؟
1: والشهر العجمي دائما. أيه؟ وابدا. والرزنامة الفلاحية كانت. أيه؟ تضبط على الأشهر الأعجمية
0: بيه؟
1: واللي يتابع الدورة الشمسية ما هيش الدورة. أيه؟ القمرية. أيه؟ الأشهر. أيه؟ العربية تابع الدورة القمرية.
0: أيه؟
1: والأشهر الشمسية العجمية هي تبع
0: الدورة الشمسية.
1: يقول لك اللي يحب نادر ويكبر.
0: أيه؟
1: يحرث في 10 شتنبر. يعني. أيه؟ احنا اليوم في 21 اليوم عندنا دخل نهار 15 هو، بحيث احنا في الفترة هذه متاع اعز فترة الحرث.
0: حرث للحرث معناها نزرعوا.
1: وكيف نقولوا حرث؟
0: أيوة.
1: ضروري احمس.
0: أيوة.
1: وصفنا احنا دوم مشينا. أيوة. عندنا. أيوة. البرنامج يتعدى على زوج ساعات يا سمي.
0: اي نعم. وعلى كامل الجمهوريه التونسيه. نعم. تحيه لكل المستمعين الكرام.
1: يعني تقريبا ما انت كلمه حرث تعني البذر.
0: البذر
1: مش.
0: نعم.
1: شق الارض. أيوة. مش خدمه الارض فحسب.
0: أيوة.
1: في جهات اخرى الحرث هو احنا عندنا الحرث هذاك
0: عن الحرث والميالي.
1: الميالي.
0: أيوة.
1: اذا الحرث هو البذر.
0: بي.
1: والبذر يقعد. كانت الناس يقول لك كل قنوعي مش باهي، كل قنوعي باهي.
0: أيوة.
1: القناعه باهيه في كل شيء.
0: أيوة.
1: الا في الحرث.
0: أيوة.
1: الا في البذر. احرث برزك حتى لكثره ما يشجع الحرث، لانه هذاك هو الامن الغذائي.
0: معناها تو يجمعها وقت الغرسان او بلغتنا الدارجه
1: اغرسوا
0: تو الورقيات هذيك السلق والمعدنوس. أيه. وغيره هيك الزو
1: والحمد لله. أيه. ما عادش يجيب.
0: أيه.
1: ما عادش يجيب. أيه. حتى اللي يحب العنب في اليد موجود.
0: اما ديما مش كيما البنه نتاع الدار ومتاع هيك الحويجه اللي هكا في. أيه. ارضك ولا في الزرده ولا
1: يا سماح اللي نحب نقول الناس. أيه. بل كنت تشجع على البذر على.
0: نعم.
1: الزرع.
0: أيه.
1: ليش يعطيه فترة يقول لك أرى من 10 شتنبر.
0: أيه.
1: ومن بعد يقول قول آخر يقول لك الشتاب كله حرث إذا خليك تحرث. شنو معنى تقول كلام رمزي؟
0: أيه.
1: يعني إذا كان سمحت لك الأمطار والطقس باش تحرث.
0: حمد.
1: بحيث يمتد موسم الحرث يعني البذر نعود ونذكروها من توك حتى الوقت طويل. كله في بغاية التشجيع على البذر والزرع، لأنه الأمن الغذائي يجي في أول أولويات.
0: الحمد لله.
1: وحتى شوف عندهم فترة أخرى في 17 أكتوبر اللي يقولوا تكوبر ما يقولوش أكتوبر، 17 أكتوبر ديما تحطوا على السنة العجمية، واللي يسميوها زضمة الحرث، وقتها في أكبر موسم للحرث. حتى لو كان هيك الحبوب اللي زرعتهم ما نبتتش وما طلعتش وما رجعت لكش الفايدة، عندك فيها أجر عظيم يحيلوا حتى على المفهوم الآخر.
0: مصالة
1: كان نفهموا منه حاجة، نفهموا أنه قديش المجتمع التقليدي كان يعول على الزراعة وعلى مجهود الفلاحة. وأنا تحية من عندي لكل فلاحة تونس نساء ورجالا، وأخص بالذكر نساء تونس.
0: يعطيك الصحة يا يوسف، الله يبارك فيك، شكرا.

0: الله ينوركم الناس الكل. تحياتنا لكل مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مره اخرى في مسك وفاح. الناس اللي تسمع فينا نسلم عليكم برشا، مرحبا. هو ديما عم يوسف كما كنا نحكيوا على الغيث النافع، على الامطار. نعم، الحمد لله. حتى الناس تستبشر خير وتتبدل هكا الليمور نتاعها هكا ولا عاملين جو. عم يوسف،
1: حبيت نزيد، تكلمنا على الحرث وتكلمنا على الحرث المادي اذا صحت العباره، يعني بذر الزراعه. لكن ما ننساوش عندنا موسم حرث أهم وأهم وأهم، هو الموسم الدراسي.
0: دراسي، نعم نعم.
1: ترى ثم هو ثم ياسر الناس يحسبوه حديث شريف، في حين أنه هو قول مأثور. يقول احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني في الحرث في الدنيا، وأعظم حراثة وأعظم موسم
0: طلب العلم
1: موسم الدراسة. الدراسي. نعم. هيك علاش حاشته بالبعد بالنجاح. قاعد كان يبدا من تو
0: يبدا يحرث،
1: هو موسم حتى الحرث.
0: او احنا حتى بلغتنا العامية عم يوسف نقول واحد يحرث، محراز محراز نتاع قراية.
1: اهلا وسهلا اذا كان بالمعنى هذا. اهلا وسهلا
0: ربي نجاحكم يا جماعة ومرحبا بكم. يا سيدي عم يوسف، باش نمشيو لليوم الحرف نتاعنا اللي هو نجم الحصة. اليوم حرف الهاء، واحنا بدينا من الالف وين وصلنا توا يا عم يوسف؟
1: حرف الهاء.
0: حرف الهاء ولا يمتجري شيء ما يدوم هكا ولا يا عم يوسف؟
1: نذكروا شوية احنا شنو الحروف متاعنا. الحروف متاعنا يا سماح، خاطر كما قلت لك احنا مراعاة الاستماع اللي ماشي. نعم. يكون منتشر اكثر. هو احنا توخينا من اول اليف الادب المنسوبة للشاعر احمد ملاك، شاعر الصفاق والسهيجة في القرن 19، نتكلم بمنتهى الايجاز.
0: نعم.
1: وكان حتى يدخل الى قصر احمد بي، بلاط احمد بي، يعني كان عنده مكانه مرموقه جدا جدا، وعنده عزمه كتب في الديوان بتاعه هي اليف الادب اللي هي تبدا من حرف الالف الى حرف الياء. واللي يكون شي حرف الالف اللي يقول فيه اليف اول بدايه وباسم الاله بدينا ويا سامعين الحكايه زدوا الصلاه على النبي، رجع الرد الوصايا جلني النكد والغبينا. العلم بحر اللفايا، والنحو هو السفينة. النحو مش علم النحو والصرف، النحو الأخلاق والأدب والمنطق الحسن.
0: نعم.
1: والنحو هو السفينة واللي خطاطها القراية راكب في الوكا غريقة، واش لزك هالإنسان على الشيء اللطيقة. باب الأدب ليه كهان يحبوه أهل الحقيقة، واللي حواليه كتان باطلي طب الحريقة.
0: الله ينورك.
1: حبيت أني أتذكر بيها للسادة المستمعين
0: في بقية الإذاعات اللي يسمعوا فينا، وتحية مرة أخرى.
1: بحيث وإحنا ونحن اليوم وصل بنا الركب إلى حرف الهاء.
0: هذا هو يا عم يوسف، الله يشدك بالصحة ومحليك ومحلى كلامك. حرف الهاء اللي هو نجم الحصة متاعنا اليوم عم يوسف هو حرف الهمة، ونحب نبدا بيها. اي باش نبدا بالكلمات بعد نمشي لكلمات التراث اللي هي تهمنا في البرنامج متاعنا. مسك وفاح، حرف الهمة والهناء والهدوء والهداية. والهداية مع عند ربي يا عم يوسف. والهوية، الهوية والوطن يا عم يوسف، والهيبة. هو زادة حرف الهاون، قلت لي انت بعد قل الهاون عاود قل لي بعد عن النطق متاعه. حرف الهودج، حرف الهرقمة.
1: اي
0: فيصل يحب الهرقمة. اي
1: وقريب يصير وقتها.
0: اي يصير وقتها
1: شتوية
0: شتوية تنجي. حرف الهريسة، الهريسة التونسية المعروفة، وبرشا كلمات اخرى يا عم يوسف بحرف الهاء كي نقعد نسميه مش نوفيه اليوم. على كل هذا هو حرف الهاء، حرف زادة كيف ما فما احنا من خلال الحروف اللي تعرضنا لها، فما حرف اللي تلقاه مضخم وقوي. نعم. حتى كي تنطقه، وفما حرف هكا خفيف محليه. نعم. معناها حرف الهاء من الحروف القوية عم يوسف هكا ولا
1: قوي.
0: نعم. هذا هو حرف الهاء يا عم يوسف، واحنا مش نمشي تو مباشرة يا فيصل للكلام الصندي.
2: كلام صندي، كلام صندي صندي.
0: اي عم يوسف الكلام الصندي نمشيو معاك مباشرة. اي
1: كلام صندي في حرف الهاء
0: يا عيني، وما يكون. نعم. كان كلام صندي اكيد. اي عم يوسف
1: الهاء. اي هالنوم محلاه
0: والله،
1: الايام تبغي هناها.
0: اي
1: اللي ترك حق مولاه.
0: اي
1: والنفس تبع هواها.
0: اي نعم.
1: القبر محلول يرجاه
0: والله،
1: ثمة بين السفاهة.
0: اي
1: الوسط الرحى. إيه. القلب درناه.
0: اي
1: العبد قلب نباها، اللي طوع الرب وهداه.
0: نعم.
1: تظهر أنوار شريقة
0: وسلزك الإنسان
1: للشي اللطيقة
0: باب لدبليه كهان يحبوه أهل الحقيقة واللي حواليه كتان باطل يطب الحريقة. محليهم كلمة
1: يسمح بالفعل أحمد مليك في حرف الهاء يحيننا على أعظم منه أعظم نعمة يمتن بها المولى سبحانه وتعالى على الإنسان اللي هي الهناء.
0: الهناء
1: الهناء يا سماح
0: الهناء وريحة البال.
1: ناس قبل يقولوا
0: أي
1: الحساء والهناء ولا الحم والبلاء
0: أي للدويدة
1: يعني الحساء أي الحساء يحيل على شظف العيش
0: أي حتى أبسط شيء
1: أبسط شيء ولكن هاني
0: المفيد لهنا
1: أي. أي ولا الحم لأنه كلمة الحم قبل في المجتمع التقليدي كانت تحيل على الرفاهية حاجة مع أنت من حاجة الناس لبس عليه ولكن مع أنه
0: مش مرتاح
1: ماديا لبس عليه لكن مش مرتاح.
0: نعم
1: الهنا هذا يراه ما يتحققش بالمال
0: أي
1: ما يتحققش بالجاه
0: أي
1: ما يتحققش بصحة البدن ما يتحققش بالجمال الباهر إذا بكله هو مطلوب
0: أكيد
1: ومرغوب فيه
0: أي
1: ونعم كلها نعم جليلة ما بين ذلك شك لكن الهناء في قناعتي أنه مرتبط بالمخ. إذا تحب تكون هاني راك تنجم تكون هاني. الهناء يتحقق بالقناعة
0: قناعة.
1: الهناء يتحقق براحة الضمير
0: أي راحة البال
1: براحة البال
0: أي.
1: الهناء يتحقق بعدم الإساءة للآخر
0: أي نعم عم يوسف
1: باش ضميرك قد مرتاح
0: أي.
1: حاول باش ما تمسش غيرك بأي أذية كانت
0: وهكيك ترقد وانت متهني
1: وهكيك تخلي على رأسك عم خدة ترقد
0: ويك
1: النوم هيك علاش قال الهاء هالنوم محلاه محلاه وقتاش النوم محلاه
0: وقت ترقد وانت متهني
1: وقت اللي انت متهني متهني وقت اللي تكون
0: وما ظلمت حتى حد
1: نظيف
0: واضح نظيف نعم
1: الايام تبغي هناها
0: والله.
1: اللي ترك حق مولاه النفس تبع هواها راهو العكس نتاع الاخرى يا سلام والكلم ياخذ برقاب بعضه كان حلقات كما ترين كيفاش كيفاش باش وقتاش الواحد يفقد هالنعمه هذه اللي يترك حق مولاه حق مولاه راهو مش كم في الصلاة والصوم
0: في كل شيء
1: لا في الاعتداء على الآخر بالمقام الأول
0: الدستور اللي يبعثه لنا رب
1: نعم
0: هذاك هو حق مولاه نعم
1: تلحق الأذية للآخر
0: هذاك نعم.
1: تركت حق مولاك والنفس تبع هواها لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي هم الاستثناء في ذلك شك
0: أي.
1: وقتها يدخل في باب التحذير
0: بيه
1: اللي قلت لك الكلام ياخذها مربوط في بعضه
0: أي نعم.
1: اللي ترك حق مولاه والنفس تبع هواها القبر محلول يرجاه
0: اي والله
1: هوني التحذير
0: يذكروا انه ثم الموت في الدنيا
1: ثم الموت
0: أي.
1: القبر محلول يرجاه ثمت بين السفاهة الوسط الرحى القلب درناه القلب يصير قلب الرحى يعني باش الإنسان يمشي في الطريق السوي إذا كان عنده قلب واعي والقلب يا سماح هو موطن الإدراك
0: نعم.
1: هو موطن الوعي
0: نعم.
1: حتى المولى سبحانه وتعالى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك على قلب الرسول
0: قلب عليه الصلاة والسلام
1: مش في المخ القلب وعليش يقول لك قلب المؤمن خبير وقلب لم إلى آخره موطن الإدراك والإحساس الصادق هو القلب هيك علاش يقولوا القلب يصير كان للرحاء اللي ما عندوش قلب يعني اللي فقد الضمير
0: يعني واللي يتكاسل ويتهاون نعم. واللي وما إلى غير ذلك
1: الوسط الرحاء القلب درناه العبد قلب نباها اللي طوع الرب وهداه تظهر أنوار شريقة يعني وقت الإنسان يبدأ سوي مستقيم في الحياة رو عنده نور وعنده جمال حتى وإن لم يكن جميلا في شكله
0: الله ينورك يا عم يوسف هي يا فيصل

0: صادتني هي، خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي، والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: أليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو هو السفينة. مسك وفاح
2: مسك وفاح،
1: والناس ملاح
2: والناس ملاح، مع يوسف وسماح يوسف وسماح والمستمعين الملاح. مرحبا بكم من جديد في مسك وفاح. عم يوسف قبل ما نمشيو للضيف نتاعنا اللي هو موجود معانا على الخط الهاتفي، فقط باش نلانسيو السؤال المسابقه نتاعنا.
1: نعم.
2: ايوه
1: نعم.
2: ايوه اللي هو
1: علاش يقول القائل تخيرنا على السؤال هذايا؟
2: اي
1: والجواب عليه لانه هو توحي عنده رمزيته، عنده رمزيه كبيره. نحن نبحث عن طائر،
2: طائر
1: مانيش مشي نتوسع ياسر في التقرير. الطائر هذا يبدا بحرف الهاء،
2: سهل برشا انا عرفته
1: مازال ياسر مو ياسر، على الاقل نقربوا شويه. بقى قلت لك عنده خاصيه الطائر هذا، عنده تقريب حظوه في الكثير من الثقافات ومن الحضارات. مثلا
2: لين بعد خلنا نتوسع فقط
1: ما نصورش يهتديوا له.
2: لا لا يهتديوا له، خليهم عم يوسف. عاد عم يوسف تحب تقول لنا مع الاجابه، راني فايقه بيك.
1: خلاص ما لا اذا هو الطائر
2: ويبدا بحرف الهاء،
1: يبدا بحرف الهاء.
2: اي
1: لكن ياسر
2: لا لا يز يعني
1: يجرب الهزار وما نعرف شنو.
2: خليهم طائر ويبدا بحرف الهاء،
1: يبدا بحرف الهاء وعنده رمزيته في الكثير من الحضارات والثقافات، وسنتحدث في هذا الموضوع قليلا قليلا بعد الاجوبه
2: باذن الله. يعطيك الصحه يا عم يوسف، هذا هو سؤال المسابقه نتاعنا. نذكركم 150 دينار من اهداء اذاعه صفاقس بطبيعه قابله للذراء. بنمشيو مباشره تو عم يوسف للروبريك نتاعنا من قاع الجره يا فيصل.

0: من قاع الجرة.
1: من قاع الجرة ومعانا على الخط الهاتفي عم يوسف باش نمشيو لمدينة نابل. عاد احنا توا هكا ولا
2: شو وقتني باش نعود نمشيها وكان نعرفها
1: بالبي.
2: ايه؟ استضفنا في الاسبوع الماضي يبدو لي ولا اللي
1: ايه؟
2: قبله شخصية اعلم من اعلام مدينة نابل في مجاله ما في ذلك شك يبدو لي في الفخار في القلة
1: ايه نعم.
2: واليوم مش تعود بحيث هذا النوع شوقتني باش نعود نمشي نابل لاني نابل بالفعل محظوظة.
1: سمحة
2: مدينة محظوظة
1: والله
2: حباها
1: محظوظة.
2: الله تجمع فيها ما تفرق في غيرها.
1: أهو تون راو ضيفنا سي زهير بلامين اللي هو رئيس جمعية صيانة مدينة نابل اللي استضيفنا بحذه ولا استضيفنا سي زهير. صباح النور.
3: نهاركم زين ومرحبا بأختي سباح وبخويا يوسف أخويا صبحية طيبة وشيء لكل مستمعي ذات ساقف.
1: يعيشك.
3: مرحبا بكم الكل في نابل وانا مرحبا بي ان شاء الله بحداكم على
1: أمواج
3: الإذاعة. يسعدني جدا معناتها باش نقدم لكم نابل في هذه الاستضافة.
1: نعم.
3: يا أخويا نابل هي عاصمة متاع الصناعة التقليدية طول عمرها معناتها يديها محلولة ومفتوحة تفرح بالزائر مهما كان من الوطن العزيز تونس وإلا من خارج البلاد.
1: نعم.
3: وإن شاء الله اللي يجي نابل ما يقلقش عنده ما يشوف معناتها في كل المواسم فما ما يشوف وحتى كيما فماش موسم فما الفخار والخزف والحصير والطريزة معناتها فما ما
1: والبرتقال واللي
3: ما يمتع معناتها نظر الزائر. يا أخويا أنا سعيد باش ندخل معاكم اليوم.
1: مرحبا احنا أسعد سي زهير.
3: أنا دوب نكشي أنت بديت الساعة قلت لي عن ها وأنا مشى في بالي معناتها كحريف هكا بالضمة
1: هاوش. أي
3: ونقف حد هنا خلي الأخويا
2: هو زاد سي بلامين زاد سهل هو للسادة المستمعين
1: ونجي
2: ندخل معنا في المسابقة بعد وقت نحلوا عادي.
3: لا تدخلني في المسابقة أنا تو مش
2: لا مرحبا بك مرحبا بك أنت ضيفنا المبجل
3: يا
2: ضيفنا لو جئتنا لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل.
1: الله
3: رب هذا من حسن أخلاقك ورب معناتها قالوا سيد القوم خادمهم أخويا اليوم حفل نابل ونخدموكم ونفرحوا بكم ونستقبلوكم في دار نابل وفي مقر الجمعية. احنا سنا معناتها انت تو اليوم اخترت حرف الهاء وحرف الهاء احنا عندنا حاجه مميزه معناتها تقوم بها الجمعيه هو مهرجان الهريسه.
1: مهرجان الهريسه نعم
3: اللي هو تنظمه كل عام والعام السنه ان شاء الله مش يكون ايام 31 اكتوبر وغرد نوفمبر.
1: نعم.
3: الهريسه عندها تاريخ وعندها حاجه تربطها بنابل معناتها وجود الهريسه في نابل ماهوش حاجه اعتباطيه. راهو الفلفل في نابل معناتها منذ القرن التاسع عشر كان الباي يعين أنين بالفلفل على سوق الفلفل وهذه خاصية الأنين هذا الموجود كان في مدينة نابل.
1: نعم.
3: لأنه الوطن القبلي كان معروف يعني من القرن التاسع عشر بزراعة الفلفل وكان فما معناتها سوق الفلفل في نابل في السنوات السبعين كان من أكبر الأسواق الأسبوعية على مستوى القارة الإفريقية من حدد معناتها المساحة وعدد الزوار.
1: نعم.
3: وكيف نقولوا معناتها الفلفل الهريسة راهو مش فلفل هكاهو كما تعرفوا
1: أصلا
3: الوطن القبلي هو كان المكان الذي تزرع فيه كافة التوابل. ولليوم مثلا منزل تميم هي أصبحت عاصمة متاع سوق التوابل الأسبوعي هذا في منزل تميم.
1: ما
3: زالت معناتها الوطن القبلي تستقطب زراعة وترويج التوابل والصحوم والكمون والكروية معناتها التوابل كل التوابل.
1: نعم.
3: هذا معناتها احنا تولينا عندنا وكان عندنا صبخة بني خيمة معناتها صبخة معمورة بحذانا فيها الملح. وعندنا كيما كافة مناطق البلاد التونسية معناتها الزيتونة اللي هي موجودة في الجمهورية التونسية الكل من شمالها إلى جنوبها. هذه الشجرة الرمزية للبلاد التونسية معناتها منذ قدم منذ شجرة متوقلة في التاريخ.
1: نعم.
3: يعني طول لمينا المكونات تاع الهريسة الكل
1: التوابل
3: الفلفل والملح والزيت
1: الهريسة والفيحات نتاعها
3: علاش معناتها معناتها تقول لي واحد يلقى المكونات الكل وهو يبدا ياكل ما عادش باش يعبي كرش وكاو ما عادش باش يغطي الجوع ولا مش يتبنى مش يتذوق
1: اكيد
3: علاش هذيك علاش ولات فما حكاية الهريسة. والهريسة داخلة فما منظومة في البيت كاملة كانت موجودة هي حكاية العولة، بيت المونة والعولة هي معناتها نمط العيش متاع التونسي، كونه كان يعتمد على أنه يخزن وقت الموسم وقت الصابة ما يكفيه لكافة أيام السنة.
1: نعم.
3: وهذا كان يخفف من الضغط المادي على العائلة التونسية، معناتها الراجل ولا المرأة ما كانتش ملزمة باش كل يوم تهبط للسوق باش تشري شنو اللي لازمها باش تطيب فطورها ولا عشاء.
1: نعم.
3: يعني عندها إذا احتاجت باش تشري من السوق ولا مش يشري الراجل بها، وإلا كل شيء موجود عندنا في بيت المونة. هذاك علاش يعني احنا اللي نخزنوا الفلفل نشيحوه وخزنوه قلاية شايحة، اللي هو تو الموسم بتاع تشيح الفلفل. فما اللي هو شايح وكمل، وفما اللي هو تو مازال ينجم معناتها يشري الفلفل الأحمر ويشكو ويخبيه قلادة،
1: كذلك
3: يخبي الثوم نتاعو معناتها شايح، الزيت هاكا في المخفية مريقل، الباقي معناتها موجودين التوابل. يعني في أي وقت من الأوقات تحب تحضر الهريسة العربي متاعك في الدار
1: تلقاها موجودة،
3: تلقى يعني فوالا معناها تجم تحضر ما يكفيك ثلاثة أيام أسبوع، تجبد لك القرون الفلفل شاحين تنحي منهم الزراعة متاعهم تفخهم في شوية ماء وبعد ترحيهم بالرحاة ولا تهرسهم بالهروسة الحطب هذيك اللي معمولة بحطب الزبوس اللي هي نعملوا بها هذيك الفلفل المشوي الهروسة الصغيرة متاعنا العادية، وبعد نزيدوا معها البهارات الأخرين. كل واحد في نابل فما اللي يحب الهريسة حارة، هريسة حلوة، هريسة موحة برشا، يحط معناها يزيدها من
1: الهروس شوية. نعم.
3: هذاك علاش من دار لدار مش تلقى الهريسة في نابل،
1: يعني
3: طعمها مختلف، ولكن اللي يجلبك ديما كونه الريحه الفايحه
1: اكيد اكيد. والله شهيدنا يا سي زهير، شهيدنا يا سي زهير. اي نعم.
3: ريتا معناتها الهريسه في الاخر بكل ما يجي اكله هذاك علاش معناتها وقت اللي تخدم الملف وكان الجمعيه الشرف معناتها المساهمه في اعداد الملف اللي تقدمت به البلاد التونسيه
1: نعم
3: مع اطراف اخرين لليونسكو
1: مسجله في التراث العالمي. نعم.
3: العالمي للتراث الغير المادي العالمي الدولي لليونسكو.
1: نعم.
3: معناها يورينا اللي هالفلفل هذايا راهو سلسله متاع تدخلات متاع اشخاص متاع مجهود من الاولاني اللي يختار الشتله واللي يزرع واللي يحفظ هذاك الشتله اللي كان تاع الفلفل حتى اللي يجمع الفلفل حتى اللي النساء يشكوه ولا الرجال يعملوه في قلايد يشيحوه في الشمس ومن بعد شي معناتها نبداو نحضروه ونفوحوه حتى اللي يخلط لنا هريسه تونسيه مزيانه فوق الطواول الكل. يعني راهي معناتها ماهيش سافوار فير، معناتها معرفه تدخل فيها المحافظة للتراث على الطرق نتاع الاعداد الجيد وباش تقعد ديما هريستنا متميزه واحد رموز معناتها الطاوله التونسيه.
1: نعم. حاجه
3: اللي ما تغيب على الطاوله ما تغيب على الطعام.
1: والله يعطيك الصحه يا سي زهير، محليها جوله اكيد مع الهريسه التونسيه. نعم. ومع ولايه نابل مزينه برشا.
3: احنا يا خويا مالا نجدوا الدعوه للناس الكل، احنا بينا ديما تزورونا
1: بمناسبه
3: ولكن احنا الجمعيه على الاقل تنظم سنوي ثلاثة مهرجانات، اللي هو مهرجان الزهر في الربيع ومهرجان عرايس السكر بمناسبة المولد النبوي الشريف وكذلك السنة مهرجان الهريسة مع
1: اللي هو في دورته 12 سي زهير، دورته 12 سنة إن شاء الله،
3: دورته 12 إن شاء الله
1: ما شاء الله.
3: والهريسة راهي كما قلنا معناتها موروث حضاري وغذائي، مش ماكلة برك نشوفوها فوق الطاولة، الماكلة هذيك هي الخلاصة نتاع المجهود نتاع السلسلة كاملة.
1: نعم. يعطيك الصحة.
3: دونك ان شاء الله تواكبوا معنا ايام المهرجان. المهرجان احنا ديما فيه الجانب الثقافي والتراثي، الجانب الترفيهي التسويقي، مش تكون فرصه للحرفيات باش يبيعوا المنتوج نتاعهم. والسنه ان شاء الله عندنا معناتها بيتزايول ايطالي مش يجي يروج للبيتزا نابوليتان، مش يعملها بانواع الهريسه التونسيه.
1: يعني
3: كذلك الجانب العلمي عندنا المحاضرات كما العاده، ان شاء الله السنه باش نركزوا على الزريعه معناتها نتاع الشتله التونسيه نتاع الفلفل نتاعها والمميزات، وكذلك الجوانب الصحيه للهريسه والتراث الغذائي نتاع الوطن القبلي. معناتها على الاقل
1: فما ثلاث محاضرات. نعم.
3: مرحبا بكم ويعطيك الصحه.
1: يعطيك الصحه يا سي زهير، يعطيك الصحه، اكيد باش نواكبوا معكم ان شاء الله المهرجان هذايا في وقته. شكرا لك، انستنا برشا سي زهير بلامين رئيس جمعيه صيانه مدينه نابل. شكرا، الى اللقاء. بسلامه عم يوسف. بسلامه، الى اللقاء.
2: والله هو موضوع هام جدا اللي استهانوا به، لأن نعم. الهريسة هذه هي بالنسبة لبعض العمال في المجال الفلاحي وغيره تعد أكلة في حد ذاتها.
1: أكيد أكيد
2: هو العوين يقيم الزميت يقيم الشامية خصوصا في الشتاء. الشتاء اللي يجمعوا الزيتون تقريبا لازم ياخذوا الخبز وياخذوا الهريسه وياخذوا الشاميه. الشاميه في الصباح
1: صحيح.
2: والهريسه في وسط النهار.
1: يا عيني يا عيني
2: احنا في المائده الاسفاقسيه موجوده وحاضره الهريسه
1: التونسيه بصفه عامه. عم يوسف
2: احنا نستعملوها كمنكه مثلا في الطبيخه مثلا في اللبلابي مثلا في البسباس.
1: هي مفتحات ومنكهات.
2: نعم
1: نعم نعم.
2: ونعدها كذلك احنا تحضير منزل يدوي امنه عدوها مش كل 3-4 أيام معناتها ناخذوا جرونه ناخذوا كمية من الفلفل وقت اللي يبدأ طايب في حقه يقع تذبيل شيئا ما تذبيله ثم اللي يقع تشيحه ويولي فلفل أحمر ما في ذلك أشك. وثم اللي نعملوه هريسة بطرق مختلفة بين العائلات. وحبيت نقول لك على الفلفل وعلاقة صفاقس بالفلفل. احنا ما نجوش فلفل تولت البيوت المكيفة في كل مكان.
1: نعم.
2: اما قبل كنا نقايض الشريح بالفلفل من الساحل.
1: ما كان فما المقايضة.
2: كانت المقايضة.
1: نعم نعم. والله محليها يا عم يوسف.
2: مش بعيد. كانوا يجيوا السواحلية. نحكي لك على السواحلية. يجيبوا الفلفل. وغربال شريح. بغربال فلفل
1: محلية تخيلوا
2: انتم بالصوره
1: غربال شريح. فما المقايضه من بين المعاملات التجاريه اللي قريناها عم
2: غير فلوس.
1: غير فلوس
2: المقايضه غربال شريح. وهذا يحيلنا قديش كانت جند صفاقس تنتج الشريح.
1: اي نعم
2: مينة. شوف انت ما ثم رمز في الكلام.
1: اكيد
2: غربال شريح بغربال على ما ننتج من الشريحة.
1: نعم عندنا
2: فائض في الانتاج
1: وكل ولاية واختصاصها ومحليها ولايتنا التونسية.
2: وكذلك الهريسة راهي عنصر من عناصر الهوية. هي مش الهوية
1: الهوية
2: اللفظة هي الهوية
1: التونسية
2: يعني تختلف المعنى
1: بين الهوية والهوية. نعم
2: والهوية هي عنصر من عناصر الهوية التونسية.
1: أكيد.
2: أنا مشيت مرة في مطار خلي طول عندك هريسة كأنه هذيك هي العلامة المسجلة بالفعل.
1: نعم.
2: والشعب التونسي في نوع من الحرارة
1: يحب الهريسة
2: في من الحرورية. ثم الحرارة والحرورية. الحرورية يعني الحر. يسمحون الكلام هام جدا. ما عندناش هيك التذلل.
1: نعم.
2: خلينا نتكلم هذه.
1: والله قول يا عم يوسف والله نتكلم.
2: ما عندناش كما في بعض الجهات.
1: نعم.
2: ما عندناش هيك التذلل. والله عندنا
1: حرورية.
2: عندنا حرورية
1: وصية كلمة الأخرى حرورية حر وحرورية.
2: الحرورية هي عندنا
1: والحر.
2: الحرورية يعني عندنا شهامة.
1: شهامة
2: عندنا شهامة. عندنا همة باش نقعد في الإطار اللي نتحكم فيه. عندنا همة.
1: الله ينورك يا عم يوسف. تحب الهريسة؟
2: نحب الهريسة.
0: الهريسة تحرق ومطعمها بني

0: شكرا لك فيصل المرزوق. يعطيك صحة فيصول. شنو رأيك في الهريسة في الغنية اللي جيبها فيصل؟
1: والله يعطي الصحة والله
0: بوك
1: ريتني كيفاش
0: تيم حرحر حتى فيصل محرحر
1: حقيقة. بارك الله فيه وبارك الله ونخدم خدمة وتقنع
0: والله والله
1: وقت اللي يكون معاه قلبا وقالبا
0: اي نعم
1: حقيقة تخدم مرتاح وتخرج العمل اللي يخرج في أبهى صورة
0: وزاهي البال
1: والله وزاهي البال. وهيك علاش تلقاهم في الجنيريك يبداو يكتبوا حتى اللي
0: نقل
1: الناس لأنه العمل
0: جماعي
1: لا يدعيه شخص واحد. العمل جماعي مهما كان الأمر. حبيت نقول لكم على هريسة يا سماح مش
0: أيوة.
1: لك على أكلة مش أكلة ثمرة أخرى
0: أي
1: ثمرة أخرى
0: سيك مش قولي على الهرقمة يا عم يوسف.
1: لا ثمرة هي مش نحكي لك على الهندي يا سماح.
0: يا عيني يا عيني سلطان الغلة
1: سلطان الغلة
0: باي
1: الهندي سلطان الغلة راهو حتى هو ثقافة تامة
0: أكيد
1: ثقافة كاملة ولكن وللأسف إن شاء الله يرجع
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
1: الطبيعة لا نتير كوريج الطبيعة تصلح
0: صلح روحها بروحها
1: بحول الله يجي نهار ويرجع الهندي كما نعرف.
0: وعم يوسف يقولوا أن السناء سبحان الله بسخانة الكبيرة اللي جات فما برشة طويب متاع هندي استرجعوا من جديد عودوا قاعدين يتجدوا سبحان الله معناها كل شيء عنده فايدة معناها
1: على يعني. يقين أنه مش يجي نهار ويرجع لخاطر
0: راهو
1: بالفعل كنز الهندي كنز راهو قبل نحن نعرف غراساتنا في صفاقس نعملوا الهندي على الطابية على الطويبي وراه لو كانك تشوف المنافع متاع الطابية لا تحصى ولا تعد
0: حتى في التجميل يا عم يوسف تيولي وظلف يلوجوا عليه للتجميل والفزيل
1: الهندي قبل يا سيدي كانوا يعملوه في الحروق إذا كان واحد تحرق والدنيا كانت بعيدة ومثلا مش وسائل المواصلات إلى آخره أول ما يجريوا للطابية مش أدعو إلى الطب الشعبي من غير المختصين لا نحن في عهد في عصر التخصص أما شو أقول لك المجتمع كيفاش كان
0: من بين الوسائل اللي يعتمدها
1: كان يبرد بالهندي ياخذ ظلفة وهيك المطرح باش يعمل
0: الكجال اللي فيها
1: نعم هل هو صحيح غير صحيح لكن هيك
0: من بين الوسائل المستعملة قديما نعم.
1: الهندي عندنا أنواع عندنا الهندي المالوسي وعندنا الهندي بوشوكة وعندنا الهندي السوري والمالوسي فيه نوعين في الأصفر وفي الأحمر برضو يعني كانت عندنا حاجة
0: فما
1: أخرى
0: فما غنية الهندي الأحمر محليه
1: هيك
0: هي يا فيصل لو غنية الهندي الأحمر محليه
1: باش نزيدك يا سماح الهندي الطابية ما يطيش منها حتى شيء بدها باللوش
0: للوش
1: مش تحدثنا قلنا
0: قتلي على اللوش الأصفر
1: والليل كله تطرس حتى رحضوا أهل الكوشة عملت الزهاز الغالي خدها للوشة
0: يا عيني
1: هيك اللوش هذاك يلمدوه ويجمعوا الصغار وفي تجميع الصغار للللوش والغير من فوض الجنان هو تعويد على الاقتصاد تعويد
0: اعتماد
1: على الاعتماد على الذات بحيث مدرسة
0: والله مدرسة والله مدرسة
1: باش نزيد شوية على الهندي
0: زيد برشا
1: شوية برا الهندي كما قلنا رو شو اسمه الشاعر علي الغراب علي الغراب شاعر مفلق هو من تلاميذ الشيخ علي النوري أو من تلاميذه وكيقول الشيخ علي النوري يعني نرجع للقرن السابع عشر
0: نعم
1: عنده المقام الهندية وراه يسميح فيها صور بلاغية والله عجيبة أمر عجيب حقها تدرس
0: أكيد
1: حقها تدرس هيك المقام ما غير طويلة ولا كان نستحضرها نجم نستحضرها ونقول لك المقامة نعرف المقامات البديع الزمان الهمداني وما إلى ذلك هو عامل المقامة الهندية وتحدث على الهندي وخصائص الهندي في شيء قلت لك من الطرافة ومن البلاغة شيء عجيب نرجع للهندي سي الهندي
0: سلطان الغلة
1: قلت لك اللوش متاعه ما يطيشش الثمرة متاعه احسن ما تاكل ما في ذلك
0: عيني عيني
1: القشره نتاعه وتمشي للحيوانات الظلف بنجيب للظلف علاش يقول القايل يعملوا هندي بوشوكه وهندي مالوسي على خاطر الهندي المالوسي هذاك
0: الحيوانات
1: المشتركه مش المشتركه الصغيره الخرفان وغيرها والماعز وغيرها

0: طاقة، مصدر للطاقة،
1: مصدر للطاقة
0: زي رعد الطابية ودورها في الحماية ودورها في كذا وحماية الحدود و
1: ثقافة كاملة.
0: تحدثنا على خصائص تونسية، تحدثنا على الهريسة وما أدراك، تحدثنا على الهندي وما أدراك، وما زال عندنا منقول،
1: وما زال عندنا منقول. والله ينورك يا عم يوسف. تو 10:54 على موجتي أتسفقس. والله كف فيصل، فيصل عمل فينا هيك. فيصل يا عم يوسف، عاود ذكرنا بالنص المسابقة قبل ما نعطيه
0: اللونتين.
1: اي
0: يبدأ بحرف الهاء.
1: اي
0: عنده حضور كبير ورمزية كبيرة، ومش نتحدثوا عليها الرمزيات هذية.
1: أيه؟
0: وعنده حتى في الأساطير.
1: أيه؟
0: عنده حضور كبير ياسر. زعم شنو هالطائر هذا اللي يبدأ بحرف الهاء؟ كما قلنا ياسر طيور عندها حرف تبدأ بحرف الهاء، لكن هذا خاصيته أنه تحيط به الكثير من الرموز ومن التفاسير في العديد من الحضارات، وسنتناولها تباعا.
1: نرجع معكم بعد شوية في مسكوفاح. بقى معنا ما تغيروش الموجة. فيصل يقول لك غنية تمر هندي.
0: أوه محلاه فيصل اليوم. فيصل ياوك الهريسة.
1: ايه
0: يمنحش
1: الهرقمة.
0: ولا الهرقمة.

آليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو

0: أسعد الله يومكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. يعقد المجلس المحلي بالحنشة اليوم جلسة عمل مع المدير الجهوي لشركة السكك الحديدية بسوسة لمناقشة إعادة فتح محطة القطار بالحنشة المغلقة منذ أكثر من 10 سنوات حسب ما أكده للأخبار عضو المجلس رفيق العمري. قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري في تصريح اليوم للأخبار إن الإضراب المبرمج في قطاع نقل المحروقات يوم الأربعاء والخميس القادمين ما يزال قائما إلى حد الآن، مشيرا إلى وجود بوادر انفراج، وأكد في المقابل عدم وجود دعوة رسمية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لعقد جلسة صلحية تجمع مختلف الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق وتجنب الإضراب.
1: كما قاعدين تبعوا الناس كل إضراب نقل المحروقات لحد اللحظة مازال فما تقدم خنقوله في الملف، لكن لحد اللحظة وزارة الشؤون الاجتماعية مازالت ما دعتش الأطراف للجلسة الصلحية. في انتظار هذا أنا بوادر نقول إيجابية، فما تقدم وصار يعني مجهود من وزارة الطاقة والمناجم ومن وزارة المالية قدموا زيادة المطلوبة للأعراف واللي عبرها هي باش يكون حلين الملف هذا المتعلق بضمان الاجتماعي للعمال والمنحة اللي ما تمش صرفها من ماي 2019. المطلوب الحقيقة كونه ما عادش بعاد على الاتفاق، ما حضر يضمن حقوق الأطراف الكل ونتجاوز الإضراب.
0: مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جددت التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج داعية إلى إصلاح النظام المالي والدولي. في العالم اعتقل جيش الاحتلال الليلة الماضية وصباح اليوم 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، في حين يواصل عملية الاقتحام لقروة بدو قرب القدس لليوم الثاني على التوالي. شهدت مناطق عدة في الجنوب السوري تصعيدا جديدا في التحركات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية تمثلت في تفجير مواقع حدودية وقصف مدفعي طال أراضي زراعية إلى جانب عمليات توغل وإقامة حواجز مؤقتة في ريفي القنيطرة ودرعا. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديما عشرة ديما أي عدل الموجة
3: احنا ديما أقرب
2: والعشرة ديما
3: الشبكة البرمجية جديدة
2: صبيحكم يفوح بأحلى صباح
3: الكلمة ليكم
2: وفي الضحى متونسين بيكم
3: في العشوية
2: متابعات
3: مواكبات
2: ومعكم تحلى السهرية
3: إذاعة صفاقس إذاعة العشرة ديما
2: إذاعة العشرة ديما.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له المنجي الزوج، زوج منية بن عياد، والد أنس أمين أحمد أميمة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع السلامي طريق جرمدة كيلومتر 5. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه حميدة بنت بوراوي ترابلسي، حرم علي بوعزيز، والدة محمد عبد اللطيف، مبروك، عادل، مراد، اسكندر، فضيلة، نجوى، كوثر وسلوى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الرحمة شارع الهادي شاكر وياد القراوة. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها حميدة بنت بوراوي ترابلسي، زوجة علي بوعزيز، والدة محمد، مبروك، لطفي، عادل، اسكندر، مراد، فضيلة، نجوى، كوثر وثروة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع المعالج ساقية الزيت، تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أليف أول بداية باسم الإله بدينا ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا العلم بحر اللفاية والنحو هو

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد. مرحبا بكل مستمعينا الكرام تسمعوا في مسك وفاح معكم على موجات إذاعة صفاقس. نحب نسلم عم يوسف على كل مستمعينا في كامل ولاية الجمهورية بطبيعة خاطر قاعد يوصل لمصوتنا ومستمعينا زادا كيف كيف في إذاعة بانوراما. مرحبا بكم أنستونا برشا في المسك وفاح وإن شاء الله المسك مع مفوح دياركم الكل هكا ولا يا عم يوسف؟
1: آمين
0: آمين آمين. أي سيدي أي احنا وصلنا للكلمة ليكم باش ناخذوا المستمعين وسؤال المسابقة متاعنا عاود ذكرهم بها عم يوسف.
1: هو نبحث عن طائر
0: باهي
1: ما توسعنيش ياسر في الإشارة ليه
0: أي.
1: بقى خاطر لو كان ثم معلومة اللي كان نقولوها يولي ما سهل ياسر أي. أما الإشارة الوحيدة أو المفتاح الوحيد هو أن الطائر هذا حظي بالكثير من الاهتمام بالكثير من الحضارات والثقافات. عنده رمزية لدى العرب لدى اليونان لدى المصريين القدامى إلى آخره. زعما الطائر هذا شنو اللي يبدأ بحرف الهاء؟
0: به يعطيك الصحة يا عم يوسف. هذا هو سؤال متاعنا وجونا برشا مكالمات الحقيقة. تحية به والله يا فيصل قال يعطيني الفلوس خاطر عرف الإجابة قال لك خلصني. فيصل عرف الإجابة يا جماعة برافو يا فيصل هذيك هي الإجابة. تحية الوحيد في استقبال مكالماتكم اللي هتفي على 70 64 80 80. يقولوا لي فما برشا برشا مكالمات. شكرا لكم على التفاعل شكرا على محبتكم لينا. خلينا ناخذ أولى المكالمات. ألو عسلامة نمشي في الكلمة اللي كم يا فيصل كلمه ليكم هاي كلمه ليكم هاي
2: والكلمه ليكم
0: ايه الكلمه الاغلى واحلى مسامعين على موجات اذاعه صفاقس. الو عسلامه.
3: الو
0: مرحبا بكم معنا.
3: عسلامه مدام سماح. عسلامه عم يوسف معكم فيتن العوي من صفاقس.
1: مرحبا
0: مرحبا يا فيتن اهلا وسهلا. اي فيتن اي اول مره تشارك معنا فيتن؟
3: اي اول مره.
0: مرحبا مرحبا مين تكلم فينا انت من صفاقس قلت لي؟
3: اي من صفاقس.
0: مرحبا اي فيتن اي
3: الاجابه هي طائر الهدهد.
0: طائر الهدهد انت عارف عليك فيتن اسمها ساعة احنا فما مستمعين يجلبونا شوية نحاول نتعرف ونسنسوا يا عم يوسف شوية. اي فيتن استعمل في الدنيا
3: مدرسة احدى المؤسسات التعليمية بجهة صفاقس.
0: ياتك صحة ربي عينك.
1: تعرف شوية على ما يرمز إليه الهدهد في بعض الثقافات والحضارات؟
3: والله الفكرة اللي عندي اللي هو وقع أنت الإشارة ليه في القرآن والسنة النبوية في قصة سيدنا سليمان. هذه المعلومات بإيجاز اللي عندي اللي هو طائر مبارك لا يحبذ صيده ولا قتله.
0: واضح ياتك صحة يا فاتن شكرا ليك يعيشك إلى اللقاء بسلامة. شكرا أنسنا برشا المكلمة اللي بعدها. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة صباح النور.
0: صباح الخير مرحبا شكون معنا؟
4: بسمة معك من جبيرنا.
0: يا بسمة أهلا وسهلا مرحبا بجبيرنا لقب يا بسمة.
4: بسمة بن عمار من جبيرنا.
0: مرحبا مرحبا بكم مرحبا نسلموا عليكم.
4: مستمعة وفية نسمع فيكم الثانية في الليل.
0: أي مرحبا بك أنسنا برشا. أي بسمة الإجابة
4: هو طائر طبيب الهدهد عنده زوج أسامي.
0: أيوة شنو كلمة الأولى؟
4: طبيب
0: طبيب والهدهد باهي طبيب والهدهد
4: نعيطوا له احنا طبيب ما انا هو كي نقروه هدهد.
0: ايوه باهي
4: هذا طائر الهدهد هذيك هي الاجابه.
0: يعطيك الصحه يا بسمه سلم عليك برشا تحياتنا لكل مستمعينا في جبيرنا. الله يسلمك الله يسلمك. المكلمه اللي بعدها. الو عسلامه. مرحبا اهلا وسهلا.
5: صباح النور صباح الهنا صباح الورد صباح الفل انت وخو يوسف.
1: شكرا
0: الله يسلمك. شكون معنا؟
5: عيدودي حامدي.
0: اهلا اهلا اهلا سي عيدودي مرحبا بيك.
5: الله يسلمك الله يستر حالك ويرحم رجابك وتحيه لخويا يوسف تحيه كبيره كبيره انت وياه.
0: يعيشك الله الله ينورك. اي تفضل يا سي عيدودي.
5: شوف انا طلعت شويه صح على الحرف الهاء ولا نحكيك على الهدهد؟
0: اعطينا شويه على الحرف الهاء اي خاطر نعرفوا عندك شطحات مزيانه. تفضل سي العيدودي.
5: هذا حد وصافي وكل ما وصفته فيك ماشي وكيف على الكتاف طايح حرف اسمعك طلع من الحبل نكت به نيابك من ياقوت معدن صافي كي تضحك في العباد تسال فيهم كي تضحك قدامي يطلع فيك يزيد فيك غرام وهذا سلامي ليك ربي سلامي يتذكر ايام الدين ما تنسيهم من ندخلوا في وسط الجبل هو ايام الجبل اطلال صارت فيهم حبك علي يتملك وفكر معايا قول ليش نعمل لك نصر الليل نحصرات يتبدك دموع المصار مطار الصب نمسح مو مكان تنزل تحت الوصال ينزل لك تطع يجوم السمان أخليهم هذا يمسير الضرب وما صغرت اليوم ساكن قلبه وندفن السر يموت يمقى بخبي ولا يسمعوه الناس بودانيهم كبير في العمر ربي يتخيف ربي ونطلب الله سيئاتنا ينحين. أما الطائر هو طائر الهدد الذي اجتمع بسليمان بهم سليمان بالطيور وباش يعملوا رسالة وهذا القيس هذا الإنسان هذا نجى معناها جيوشه ونجاه من الخفان.
0: يعطيك الصحة عم العيدود يلا يسلمك شكرا إلى لقاء مكالمة أخرى. ألو على السلامة. ألو مرحبا شكون معنا؟ مرحبا
2: نيجيا زهري.
0: سمحني الاسم؟
2: نيجيا زهري.
0: نيجيا مرحبا يا نيجيا تفضل. مين تكلم فينا نيجيا؟
2: عم تكلمك مشتاق.
0: مرحبا تفضل الإجابة يا نيجيا.
2: طائر الهدهد.
0: طائر الهدهد شكرا يا نيجي يعطيك صحة إلى لقاء المكالمة اللي بعدها. ألو عسلمة.
6: ألو
0: مرحبا شكون معنا؟
6: ألو تحياتي لك أخت سماح وتحية لعم يوسف وتحية لكافة الفريق العاملين معك
0: وتحية لك أنت. مرحبا الاسم الكريم
6: عشك وتحية للأخ فريد وحيد.
0: يعطيك صحة فريد وحيد نعم وهو كذلك. هاي قل لي
6: معك حليمة الغربي من الساقف.
0: مرحبا يا حليمة. مرحبا مرحبا
6: عايشك وبيك أخت سماح
0: يا عيشة
6: أنت عم يوسف.
0: الله ينور
6: إن شاء الله يطول في عمره عم يوسف.
0: آمين يا رب العالمين
6: إن شاء الله اللي ما نعرفوش نعرفوه.
0: آمين يا ربي
6: يا عايش إن شاء الله طول العمر إن شاء الله.
0: آمين يا ربي آمين آمين يعطيك الصحة.
6: طائر الهدهد.
0: الهدهد شكرا لك يا حليمة يعطيك الصحة.
6: بنتي متألقة سماح.
0: الله الله ينورك شكرا. إلى لقاء المكالمة اللي بعدها. ألو على السلامة.
7: ألو صباح الخير يا سماح.
0: صباح النور مرحبا.
7: حاج وادي جماعه صباح الخير.
0: اهلا وسهلا مرحبا يا سعد مزيد.
1: اهلا وسهلا صباح الخير
7: يا يوسف. الساعه على عندي ما قلت ليش عاد عندي على عندي يا حسره قبل في طرف جنان اسمه الهندي وهيك الكابل اللي ما بيهاش نعمله في طرف جنان في في فهمتوا الزير ونعملوا به الخل يا حسره.
1: ايوه ثم الخل وثم الرب.
0: اي
1: رب رب هو تو هو هيك اللي يصفار ويولي معاه شتيك كل شيء هيك يعملوها رب رب
0: اكل معجون معناها اللي يسمع فينا يقول شنو الرب
1: جي
0: جي صح
7: يا عمي يوسف ولا اللوش ولا اللوش نعطيه للزوايد واسمع انا صغير هيك حتى كنت نعدي بالقفه نهبطهم بيهم في سوق القامور.
0: ايوه اي وريت اي الله ينورك يا حاج الله ينورك.
7: يا سيدي الطاير هو طاير الهدهد واحنا نقولوا تيبيبي يا سيدي لكن توا في سباق انقرض شويه
1: بدا راجع. انا شفته رجع الفتره الاخيره الحق ولا رجع عاد
0: باهي يعطيك الصحه.
7: هو والخطيف الخطيف زاد ما بقاش يجي.
0: اها خطيفة اي اي يعيشك يا سعد مجيد شكرا على تليفونك. الله يسلمك. الى لقاء بسلامة مكالمة اخرى. الو عسلامة.
8: عسلامة
0: مرحبا شكون معنا؟ مرحبا
8: اميرة كمون من شقيقة الدير.
0: مرحبا يا اميرة تفضلي.
8: يعيشك عشنا صحية ليلك وتحية العم يوسف ربي يطول في عمره.
1: عايشك
0: امين يا رب العالمين.
8: يعيشك يعيشك بارك الله فيك.
0: اي اميره
8: الطائر هو الهدهد. يا لالا
0: هو الهدهد به يعطيك الصحه اميره.
8: تحيه للاصدقاء الكل بنات ورجال والناس الكل واللي في الاذاعه الكل. يعيشك
0: الله يسلمك. وصلت التحيه شكرا. مكالمه اخرى. الو عسلامه.
9: الو عسلامه
0: مرحبا شكون معنا؟
9: علي هواني من بوحجله.
0: مرحبا يا سعلي مرحبا بيك
9: بارك الله فيك. تحيه في الصباح الورد والوسمين ليك والعم يوسف وسماح.
0: الله ينورك شكرا على التحية المزينة برشا. تفضل يا سالي.
9: الطائر هو الهدهد.
0: اي
9: في سورة النمل
0: نعم
9: من آية 20 حتى 22.
0: اي
9: كي سيدي سيدنا سليمان ندى الحياة الطيور كل الهدهد خاف ما جاش. اي هو الهدهد خاف هو ما جيش الهدهد ما جيش
0: به. يعطيك صحة.
9: في سورة النمل من آية 20 حتى 22.
0: به شكرا يا سالي يعطيك صحة شكرا. إلى لقاء مكالمة أخرى. مكالمة عدد 9. ألو على السلامة.
10: أهلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شكون معنا؟
10: معك مدام فاطمة.
0: يا فاطمة شنو هو اللقب؟
10: اللقب مدام همامي فاطمة همامي.
0: فاطمة الهميمي مرحبا بك فاطمة. تفضل يا فاطمة.
10: وبيك نسلم عليك وعلى عم يوسف ونقول له رانا ديما كنسمعك مع هدي خاصة رانا نحبك برشا انت وخالك تعيش.
1: يعيشك بارك الله.
0: الله ينورك
1: تعيش
0: يعطيك الصحة يا
10: رب منور ديما الإذاعة انتوما وهو وجميع المؤمنين.
1: يعيشك
0: يعطيك الصحة يا فاطمة. أي فاطمة إجابة
10: الطائر هو الهدهد.
0: شكرا يا فاطمة.
10: يعني أول مرة سمعته من أول مرة عرفته معناته من أول السؤال بتاع عم يوسف عرفته الهدهد.
0: واضح. شكرا يا فاطمة. إلى لقاء. آخر مكالمة ناخذها معنا فيصل. ألو على السلامة.
11: ألو على السلامة.
0: مرحبا. شكون معنا؟
11: أمال القطي من الساقط.
0: نورة.
11: أمال.
0: أمال مرحبا يا أمال. أهلا وسهلا أمال. أمال من المستمعين الأوفياء. أي أمال
11: عايشك بارك الله. طائر الهدهد.
0: طائر الهدهد. بيك. شكرا. شكرا ليك يا عيسى. كلا لقاء بسلامة. يقول لي مكلمة أخرى يا فيصل به ناخذ مكلمة عدد 11. ألو على السلامة.
12: ألو.
0: مرحبا. أهلا يا سميحة.
12: عسلامة. شنحوالك؟
0: أي وين كاي لاباسة؟
12: لاباسة الحمد لله.
0: أي سميحة يهنيك الخير. الإجابة يا سميحة
12: الهدهد.
0: الهدهد. شكرا لك يا سميحة. يعطيك الصحة. إلى اللقاء. والحقيقة فما برشا مكالمات. شكرا لكم. المعذرة منكم. الوقت ضيق ما نجبوش نقعدوا برشا مكالمات. خذينا 11 عم يوسف. على كل هذم هما المكالمات وهذه هي الإجابة. بعد شوية أكيد تو نعرفوا الحل يا عم يوسف.
1: نعرفوا الحل ونعرفوا الرمزية.
0: الرمزية.
1: أهم حاجة
0: أي.
1: هو ما يحيط بهذا
0: أي.
1: الطائر
0: أي.
1: من رمزية.
0: نعم.
1: لكن عندنا تو بعض الكلمات يا سماح
0: نجيوهم عاد بعد الموسيقى.
1: بعد الموسيقى ما في ذلك شك.
0: أي؟
1: بعض الكلمات اللي تستحق شيء لأني تقريبا أنا عملت هكا شيء من البحث البسيط.
0: نعم.
1: سألتك وسألت فلان وسألت فلان كل شيء لقيت أن الكلمات غابت.
0: أكيد
1: غابت.
0: أي؟
1: في حين أني ما صار لي شيء بعد كان معتمدة في الملفوظ الشعبي
0: به. أي نسمع أغنية.
1: نسمع أغنية
0: ونرجع نذكر بها. نعم. أي فيصل كلمة ليك. فضل فيصل.

0: تفاح
1: مصر وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح.
2: ايش حالكم توا؟ مرحبا بكم من جديد في مسك وفاح. عم يوسف،
3: ايوه
2: ايش حالك؟
3: الوقت في ساعه في ساعه،
2: والله في ساعه في ساعه تاهو مشوف الوقت. اي سيدي، احنا توا عندنا برشا كلمات كما قلت لك، هو حرف كل حرف يا عم يوسف. علاش نقولوا له نجم الحصه؟ عنده برشا اسرار ومحليهم كلماتنا ومحليها لغتنا قديش ثريه بالفعل. عم يوسف، اي سيدي، في حرف الهاء اللي هو حرف ثقيل ورزين، مضخم هكا ولا؟ عندنا برشا كلمات من التراث، وانت سالتنا عليهم حتى قبيله كما قلت، عملت شويه هكا بحث وريسيرش، ما عرفناهمش الحقيقه. برشا كلمات ما عرفناهمش، نمشيو مره اخرى من قاع الجر. عم يوسف،

0: من قاع الجرة.
1: انا في من قاع الجرة عم يوسف قلت لك خليني نعمل الكلمة هذه اللي باش نقول لك عليها توا نعملوها سؤال المسابقة. انت حبيت تسهل للمستمعين كيف العادة ديما تعاونها
2: علاش عارفش علاش انا
1: خاطر معايا
2: مش بطن الطائر اما برمزيتي
1: هيك من بعد باش نحكي
2: نعم
1: عليه
2: هيك اللي شدني فيها الطائر هذه
1: وانا حبيت نصعب شوية المسابقة يا
2: كذلك انا خليها خفيفة
1: خليها خفيفة يعطيك الصحة يا عم يوسف ربي يبارك فيك انت واحلى مستمعين. اي سيدي قلت لك الهاونة
2: نعم اي الهاون اللي
1: شنو الهاون عم
2: اللي هو المهرس
1: المهرس
2: لكن يا سماحته وحنا نتحدثوا على من قاع الجره
1: اي
2: الكلمات هذه علاش انا الساعه عم تك شويه بحث أي. بسيط سالت أي. البعض
1: تعطينا
2: الكلمه هذه تعرش الكلمه هذه مثلا هطاي مثلا هيدوك
1: هيدوك
2: راهي تو كانت مستعمله
1: ولا
2: ما زالت مستعمله اللي شفتوا اللي لاحظتوا اللي سالتهم
1: كلمه اخرى ثالثه شنو هي الساعه قلت لها
2: هري
1: هري
2: هري
1: الهري والهيدوك
2: والهطاي
1: أيه؟ وانا قلت لكم الهاون
2: الهاون لكن الكلمات هذه ما هيش بعيد اللي أيه؟ سالت منها يصغروني مثلا قيمه نقول ب 20 سنه
1: لا لا تي حتى 3 4 سنين عم يصف انت شباب
2: نلقى اللغه تبدلت خاطر انا بالنسبه لي ما كانش تحدث لي حتى استغراب
1: اللي
2: لقيته ونعود ونذكر
1: اي
2: أنه بالفعل هذه من ضمن الهوية بتاعنا لغتنا الشعبية
1: أي
2: ونعود نذكر ولا حرج علي أنه إحنا في صفاقس قمت أنا مع المرحوم الدكتور علي الزواري بإعداد معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس
1: وبارك الله فيكم
2: 4848 لفظة
1: أي.
2: وبالفعل احنا تواك هذا يصدر عام 98
1: أي.
2: مش تواك عام 98
1: أي.
2: وكنا وقتها بعض الكلمات انا الاول نقول له سعلي بارك شي الكلمة هذه
1: بنال ولا
2: بنال ما عند حتى وفعلا قيت الكلمات اللي وقتها عادية ها اندثرت وهي اللغة الشعبية او حتى اللغة العربية الفصحى تبقى هي في المعاجم الى اخره تشبهها بالشجرة ثم أوراق تسقط
1: أكيد أميس
2: ثم أوراق تنمو
1: والله.
2: ثم كلمات دخلت ودخيلة في اللغة الشعبية
1: دخيلة نعم من عام من عام
2: لكن والله لا فيها معنى
1: صحيح
2: ياسر كلمات
1: صحيح
2: نشوف أنا فيها صحيح. شوي
1: نشاز فيها برشا نشاز
2: وثم كلمات اللي طاحت
1: أي.
2: حتى لغتنا الشعبية دخل فيها ألفاظ وكلمات من لغات أخرى
1: أي.
2: احنا كيف عملنا المعجم هذية راح كان عندنا معجم ما كانش كيما تواك ثم الذكاء الاصطناعي يقول لك هذه الكلمه هذه تلقاها في كذا كذا
1: صحيح
2: اما قبل كان عندنا معجم اللي نتفكر المعاجم اللي استعملناها اولا لسان العرب وتاج العروس المعاجم العربيه ما في ذلك شك المعجم ثم استعملنا معجم فرنسي
1: نتاع تراديكسيون
2: هذيك معجم كذلك
1: يعني ارى قديش بحثتوا
2: ايطالي خاطر اللغه الايطاليه اثرت فينا وخصوصا في مجال البحر الاسبانيه كذلك اثرت فينا الترك الاتراك اثروا فينا الى اخره
1: قديش ثري قديش تراث ثري
2: عم نحاولنا بقدر المستطاع باش نرجعوا الكلمات الى اصولها بقدر المستطاع توكل الامر ولا اسهل علاش قلت الكلام هذا حبذا لو كل الجهات لو كل الولايات
1: تحافظ على
2: قوم مثل هالعمل هذايا رحنا نتحصلوا على موسوعه
1: نعم اكيد
2: وهذايا من مكونات الهويه والاعتزاز والانتماء باصالتنا التونسيه
1: الله يبارك فيك يا يوسف والله ما احلاها مساج ان شاء الله يكونوا برشا في الاستماع
2: نرجعوا يسمح
1: لي للكلمات والوقت بدا يزرب يا عمي الهاون الهاون
2: هو الهاون واللي هو المهرز
1: المهرز
2: وعطينا مره هيك الطرفه نتاع
1: مهرز ثلاثه مهرز
2: مو ثم اللي ما سمعهاش والله حلوه هي
1: اللي يقول
2: هو رد رد بليغ رد بليغ
1: وحكمه في القاضي
2: هم ثلاثه من الناس وخليلهم بوهم ما خليلهم تعاركوا على المهرز
1: تعاركوا على المهرز
2: يا مهرز واحد
1: ايوه
2: مش متقسمين مش اقسموه
1: والله
2: شو للقاضي القاضي الاعذار كان عنده فطنه كبيره ياسر قال بويا شبيه بوك بويا خلى المهرز والمهرز ما تعرف انت الخصام كيفاش هيك بري غزر لهم قلت تهكم كل برود الدم. قال له بوك بوك ما خليش مهرس.
1: قال
2: له لازم مهرس. راسهم ومشي.
1: والله.
2: يعني عبارة أعطاهم صرف جوابهم خاصموا على حاجة بسيطة. ليش قلنا أنه عودتها الطرف هذه إشارة
1: باش توصل مساج.
2: باش بلي نتخاصموا على
1: والله.
2: ونعمل نوصل قطع الأرحام على إيه مرتفها.
1: على مهرس.
2: لوح علينا.
1: هذا هو الهاون.
2: هذا الهاون. ثم الهروسة تو المهرسة.
1: شو نقول لك الهروسة.
2: الهروسة راهي واحد خشب.
1: الخشب هيك وهي حتى وليدتها خشب هكا
2: وليدتها هاي وليدتها هاي يعملوا بها الهريسه ويعملوا بها عدة اشياء تم الهروسه وتم الهاون. ثم الكلمه هذه اللي سالتك عليها يا سماح قلت لك شنو الهيدوك.
1: الهيدوك
2: راه تو كان تو الناس الكبار تو اكيد ماشي قلت لك الهيدوك ما هو كيما فلان وفلان وفلان.
1: اي شنو الهيدوك يعني
2: الهيدوك هو انا قلت لك فلان يهودك طول النهار ويهودك
1: يهملز
2: يمشي على ساقيه ياسر لانه الهيدوك هو مساعد العمدة الشيخ أيوة. قبل مش العمدة كما تواكل ما عنده يكون عاونه إلى آخره ونعرف العمدة كان عندنا الترتيب الإداري كان عندك الجير عندك الخليفة عندك
1: والشيخ والشيخ
2: الشيخ عنده شكون يساعده خاطر يعرف الديار ويعرف كل شيء ويجمع شو المجبة وما إلى ذلك وخصوصا يقيد متاع العسكر هذا شيء ماشي يحفظ سن الجندية يسميوها الهيدوك لأنه مستخرج من كلمة طون إنه يهودك يمشي
1: يهودك.
2: يعرف الديار الكل كما هذه انقرضت تماما تقريبا
1: هذه كلمة الهيدوك
2: الهطاي
1: الهطاي
2: تي توتو لأن الهطاي ويظهر لي في الشمال الغربي ما زالت معروفة كلمة الهطاي يمشي يخدمه هو تقريبا خدم الحزام يخدم الحزام يمشيوا للشمال مثلا في وقت الحصاد ولا وقت كذا هالطاية يخدم بالجورني بالأجرة
1: باي.
2: عندنا أمثال جميلة بليغة رشيقة يقول لك عرس الهطيط غناو صغاريت دلالة على أنه ما عنده شيء عرس الهطيط
1: غناو صغاريت
2: أقول غناو صغاريت من كون الله ثم ما أبلغ من هالكلام هذا يقول من كان عالي وطا ومن كان يحرث باللماشي هطا حتى من البياع ولا كلمه بالنطا
1: والله
2: شوف يا سميح قديش فيها
1: والله قديش فيها بلاغه مدوم الحد
2: الكلام هذا اللي قالوا عبر على انقلاب المفاهيم
1: نعم
2: كيفاش الدنيا تقلبت
1: صحيح
2: من كان عالي
1: وطى
2: وهذه اكبر شو نقول لك عبره
1: رساله
2: في القمه تخاف لا تهبط راك من كان عالي وطى وقداش ناس كانت في العالي وهبطت لوطه
1: اي نعم
2: وقداش كانت ناس لوطه وطلعت لفوق
1: صحيح
2: ترى هيك الحياه
1: هيك الحياه
2: من كان عالي وطى ومن كان يحرس بالماشي هطه وتكلمنا على الحرس والماشي الماشيه هي ما تحرثه الدابه بغل او بغله او حصان او جمل في اليوم نعم. احنا في عرف الصفاقس تميل خمسه مراجع خمس مراجع تميل
1: في الزيله في النهار
2: تعمل خمس مراجع يعني نصف كتار بالجهات الاخرى باش يفهم تقريبا هذاك هو الزيله
1: القدره نتاعها
2: القدره نتاعها اللي كان يحرث بالماشي اللي عنده ياسر زوايل
1: هذا
2: فلاح والله كبير ولا هالطاي
1: ولا صانع عادي تقلب
2: اما اللي قبل اغلب من الكل الغرور ايش يعمل حتى من البياع ولا كلمه بالنطه فيها استنكار شكون البياع
1: وتو هيك الموجود
2: البياع يا سميح كان يعمل ويدور في الارياف ويدور حتى في غابه الصفاقس
1: نعم.
2: يعمل يعبي المعالف نتاعو بمختلف انواع البضاعه اقمشه ومواد تجميل والى اخره يدور من دار لدار من برج لبرج ونسى
1: تخ
2: عاد بصيبته هو يتعامل اغلب تعامله مع النسوه لسانه يكون ارطب يغزل الحرير
1: والله
2: وقت اللي تقلبت المفاهيم
1: ولا كلمه بالنطه
2: ولا يتكلم بالنطه من كان عالي وطى ومن كان يحرث باللماشي هطى حتى من البياع ولا كلمه بالنطه
1: الله ينورك يا عم يوسف الله ينورك الله يشدك وصحة
2: لما كلمة اخرى يا سماح على هالطاي يقول لك اللي ميخلي له ابوه أرض في الرعاية تعيش أولادها الطايع تعرف الرعاية وين الرعاية هذه أرض في سقيت الزيت
1: أيوة.
2: وأرض يبدو أني ثرية جدا جدا لدرجة أني ضرب بها
1: معناها هذا مثل شعبي ومحلي جدا
2: محلي جدا أي. أما أي. باش يبينوا مدى ثراء هذه المنطقة. الأرض
1: أيوة.
2: ما نعرفش تحبش
1: يعطيك الصحة
2: ولا يزي
1: يزي في
2: الهدهد
1: لحد الساعة عاد حتى نسمع الموسيقى. يعطيك الصحة يا يوسف، شكرا لك على الثراء هذية. أي فيصل أي.

0: مسكوفاح
1: مسكوفاح.
0: عم يوسف وصلنا لنهايه الحصه في ساعة الوقت يتعدى في مسكوفاح. مرحبا بكم مبيزي. والله لكل بدايه نهايه. اي سي دي الاجابه نتاع سؤال المسابقه شنو هو الطائر عم يوسف؟
2: هو الهدهد.
0: الهدهد.
2: وانا ما حبيتش نشير انه مذكور في القران لكن ما شاء الله
0: المستمعين نتاعنا تبيب احنا نقولوا له
2: نقول اوكي في جهات يقولوا التبيب.
0: اي تبيب اي كتبتها تبيب اي بس ما قالت لي مش بيرنا تبيب
2: موجوده كلمه تبيب
0: هو محلاه يا عم يوسف مزينو
2: وفهم قصه ما تسمحش المجال باش نحكيها. هو جاء بالفعل طائر جميل
0: اي عنده رمزية كبيرة قلت لي
2: يجمله هكا التاج اللي يحمله على راسه
0: ما شاء الله سبحان الله.
2: لا في جمال أخاذ
0: اي
2: في جمال أخاذ
0: لله في خلقه شؤونه
2: فعل. نعم وعنده حضور كبير ياسر. ان هذا اللي يهمني هو انه عنده حضور ياسر في الحضارات القديمة وفي الثقافات المتنوعة.
0: ايوه
2: مثلا في الحضارات الغربية
0: اي
2: هو رمز اللي يرى ما لا يراه غيره يرى الأشياء اللي ما يراهاش غيره.
0: أي.
2: في حضارة المصرية القديمة
0: أيوة.
2: ولدى اليونان في القديم هو طائر مقدس وله صلة بعالم الأرواح.
0: نعم.
2: في الحضارة العربية الإسلامية ذكر في القرآن,
0: نعم.
2: مع سيدنا سليمان معروف
0: نعم.
2: في سورة النمل قال ماليا لا أرى الهدهد استحضرتش
0: الآية
2: نعم. إذن هو حتى قالك الآية بالضبط يا سماح
0: نعم.
2: قال ماليا لا أرى الهدهد أم كان أيوه وتفقد الطير
0: بي.
2: وتفقد الطير قال فقال ماليا لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين
0: بي.
2: وهذا يحين على سيدنا سليمان أنه كان يكلم الطير عطاه رب الكثير
0: أي
2: من
0: أي نعم.
2: وثم قصة يا سماح إذا كان سمحها بالوقت ونقول لك على قصة سيدنا سليمان مع البومة مع هذه مع
0: الهدهد
2: إذن الطائر هذا مقدس لدى بعض الحضارات والشعوب
0: نعم.
2: في الأساطير أيضا
0: أيوة.
2: في الأساطير عنده رمزية كبيرة ياسر. ثم أساطير قديمة تقول أنه من أوفى مخلوقات برا بوالدته نعم.
0: نعم
2: حتى قيل فسر وكتاج أنه هذاك قبر أمه نعم بالقش وين يدفنها خلاها فوق راسه على ما هو يبر أمه هذه رسالة
0: محليهم
2: عظيمة
0: محليهم.
2: نعم
0: محليهم
2: تخريجة
0: والله محليهم.
2: جميلة جدا
0: والله
2: هو من أبر الكائنات بوالدته حتى أنه بقي حاملا لقبر أمه. هذا يراه ما نقولوش من راسي ما هوش انتباع اللي يحب يرجع كما الديكسيونير دي سامبول يشير إلى المصادر
0: نعم.
2: راجع النجم يرجع يلقاها سماكة
0: محليها.
2: وذكر حتى عند الكثير من الشعراء عندنا احنا سماح في الرواية متاعنا احنا صغار دي توتو هيك التغريد متاعه يبدا يغرد شو نقولوا احنا نقولوا تي بي بي يا جابر سبع اولاد في ماجل هكذا كان الصوت متاعه الترديد متاعه هكذا كان نقولوا نتخيلوه يقول
0: شنو يقول هكا
2: شنو القصة
0: شنو القصة
2: القصة متاعه
0: أنه هو يا عم يوسف
2: هو ملك ملك عنده سبع أولاد
0: باي
2: والخاف على ملكه قتلهم سبع أولاد قتل أولاده ورميهم في ماجل
0: البير
2: ثم من بعد اندم ومن بعد تمسخ ولا طائر راي أساطير أقول أساطير
0: تلك هي الخرافات
2: نعم.
0: هي الأساطير نعم نعم
2: لكن فيها رمزية
0: أكيد أكيد
2: توحيلك على شيء
0: كل حاجة
2: يعني
0: فيها رمزية نعم.
2: حب الملك هونية حب الملك شيء وصلك
0: أكيد
2: وصلوا حتى يقتلبوه وهذا موجود
0: موجود
2: ثم
0: نعم.
2: البو اللي قتل الولد ثم الولد اللي قتل البو لأجل الملك
0: الملك نعم
2: هذا ما ننكروه. إذن الطائر هذا يقول أنه وأصبح يردد هذا الكلام بلغة الطير تي بي بي يا جابر سبع أولاد في ماجل
0: هذا الهدهد
2: هذا الهدهد نعم
0: الله ينورك يا عم يوسف شكرا ليك وهذا هو دونك الإجابة الهدهد والفيزة متاعنا معانا يا عم يوسف انت قلنا نختاره ديما

0: أبدع
1: هوس.
0: والله أعتبره أبدع اليوم حقيقة، كان طرز كما يجب أن يكون الطرز.
1: الله يسعدك بالصحة يا فيصل، شكرا لكم، شهية طيبة، نسكل إلى اللقاء.

آليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو هو

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري للأخبار اليوم أن الإضراب المبرمج في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري لا يزال قائما إلى حد الآن، مشيرا إلى أن النقابة تنتظر دعوة رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية لعقد جلسة صلحية تجمع مختلف الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق وتجنب الإضراب. استعدادا لفصل الشتاء، أفادت وزارة التجارة بأنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لدعم شبكة توزيع الغاز المنزلي، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين، وذلك لتخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب خلال فترة الذروة. تنطلق اليوم فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية على امتداد 4 أيام، وسيحتضن مسرح قرطاج حفل الافتتاح بحفل بفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. كما سيتضمن الحفل تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثيرة والسينما والإعلام من عديد الدول العربية. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر غدا في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين مؤسسات البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. في العالم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بوصول 4 شهداء و17 مصابا إلى مستشفيات القطاع من جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية. وختاما، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة 2 من أفراد الطاقم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
5: عشرتنا ما تفش
6: وحكاياتنا.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين. الموعد يتجدد معكم من خلال هذا الفضاء الإذاعي المباشر لمتابعة أهم الأحداث على الساحة الوطنية. اليوم في حصتنا باش نسلطوا الأضواء على البنية التحتية في قراءة نقدية لمسألة البنية التحتية وأبعادها السوسيولوجية من خلال استضافة للأستاذ فؤاد غربالي، أستاذ علم الاجتماع السياسي. باش نحكيه على دلالة وأبعاد ورمزية البنية التحتية. البنية التحتية كما تنجم تكون تمثل للمستقبل من خلال الاهتمام، من خلال معناها التركيز على حفاوة وبنية تحتية متطورة أو العكس. قراءة نقدية من خلال كتاب باش يعرفنا به إذن السيد فؤاد الغربالي، اللي وقت توا نشوفوا كميات الأمطار والحقيقة البنية التحتية سواء في تونس في المدن الكبرى في العاصمة، رغم أنه الأمطار ما كانتش بالكميات الكبيرة والمفاجأة، ما تجاوزتش تقريبا 40 مليمتر، كانت كافية لي أحداث تعطيل كامل في مستوى الخدمات في تونس في نابل وعدد كبير من المدن الأخرى. نفس الشيء أيضا، تهاطل الأمطار أثر على البنية التحتية وبصفة جلية في عدد من المدن بما في ذلك الدول الكبرى على غرار إيطاليا وغيرها. نحكي إذن على البنية التحتية من منظور سوسيولوجي واجتماعي مع كما قلت السيد فؤاد الغربالي، أستاذ علم الاجتماع، يكون معنا بالتليفون ويدرس في جامعة سوسة في هذه السنة الجامعية الجديدة. نحكي على موضوع آخر، مستوى التغيرات المناخية وتبعات التغيرات المناخية في وقت اللي تونس قبلت مسار الانتقال الطاقي والحياد الكربوني. الوثائق تقريبا الرسمية تقول أن الجزء الأكبر من خفض الانبعاثات مشروط بالتمويل الدولي ونقل التكنولوجيا. السؤال اليوم يتطرح على مسألة التمويل ونصيبنا من التمويل هذا، وأين سيوجه؟ هل سيوجه أولا لإصلاح شبكات الكهرباء والماء والبنية التحتية وحماية المواطنين من الجفاف والفيضانات؟ ونحكي أيضا على القروض والمنح اللي تمنحها الصناديق الدولية، موضوع هي من ناحية تحولات تلقي بظلالها وتمثل عقبة، لكن كيف يمكن تحويلها إلى والاستفادة منها من خلال مجموعة من الامتيازات اللي ترصدها الصناديق الدولية. موضوع حدثنا فيه السيد أحمد جدار المختص في التصرف العمومي في حدود نص نهار ونص، ماذي ساعة ونص. نحكي على أيضا موسم جني الزيتون على الأبواب، ورئيس لجنة الفلاحة السيد حسن نجربوعي يتساءل ويحاول يبحث ملامح خطة وزارة الفلاحة للتعاطي مع موسم جني الزيتون وأهم الاستعدادات. موضوع نحكي فيه في ماضي ساعة ونص. نتلقوا معنا غم ثم نستقبلوا ضيفنا بعد قليل.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إذا نعيش على وقع نزول كمية هامة من الأمطار. الأمطار هذه الحقيقة تلقي بظلالها رغم الاستعدادات اللي كانت في كل مرة، سواء من خلال الاجتماعات أو من خلال مجلس الوزراء، لكن كي نشوفوا الأمطار ما الذي تقوله البنية التحتية؟ هو العنوان ما الذي تقوله البنية التحتية عن السلطة، وكتاب وعد البنية التحتية باش يحدثنا على تفاصيله، ومقال مطول الحقيقة مع الأستاذ فؤاد غربالي. سي فؤاد، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: تحياتي وتحية لك ولكل مستمعي إذاعة الساقس، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. الحقيقة المقال يأتي في سياق معناها الحدث، لأنه نعيش على وقع نزول كمية هامة من الأمطار. كانت تحطنا في الإطار العام للمقال ولمرجعيات اللقاء اعتمادها في هذا المقال.
1: لا، في المقال وفي الحقيقة قراءة لكتاب من تحرير يعني احد معناها ابرز علماء الانثروبولوجيا في الولايات المتحده الامريكيه، اللي هما اخيل جوبتا ونخيل اناند، ويعني مجموعه من علماء الانثروبولوجيا اللي تناولوا سؤال البنيه التحتيه من منظور العلوم الاجتماعيه، لانه نحن عاده سؤال البنيه التحتيه ديما بننظروا له من منظور تقني هندسي
0: تنموي اقتصادي
1: ولا اقتصادي الى اخره، ولكنه العلوم الاجتماعيه هي بيدها عندها تستطيع أن تطور مقارب على البنية التحتية، لأنه عادة البنية التحتية يعني هي تخترق النسيج الحياة اليومية والنسيج المجتمعي لكن لا ننتبه إليها. يعني وشفنا في تونس أنه عندنا قطاع الكهرباء يعني خلى كثير من التونسيين يفكروا في البنية التحتية في التقية، وهناك نقاش حول البنية التحتية التقية. دونك الموضوع متاع الكتاب أنه البنية التحتية هي سؤال سياسي وسؤال مجتمعي، وانه البنية التحتية فيها وعد، انه الطريق هو وعد بالحركة، المطار هو وعد بالانفتاح. ولكن ما يشير ليه الباحثون في الكتاب هذا اللي هم ياخذوا حالات متعددة في العالم، من الولايات المتحدة الامريكية، فيتنام، جنوب افريقيا الى اخره. دونك هو دراسة يعني الكتاب يقوم على دراسات ميدانية قاموا بها مجموعة من الباحثين الانثروبولوجيين وحتى المهندسين، يعني لأنه لهنا اليوم العلوم لا تتعارض، يعني بالعكس تم تكامل ما بين العلوم الاجتماعية وبقية
0: العلوم التقنية الفنية.
1: ولا دونك ما تمش فصل ما بيناتهم، وانه البنية التحتية هي وعد بماذا؟ وعد بالحركة، وعد بالانفتاح، وعد
0: بحرية التنقل، وعد بالسهولة، بحياة رفاهية معناها.
1: ولكن البنية التحتية ذي ليست معطى ثابت، هي معطى متغير، لانه مثلا انجاز طريق ماذا يتطلب؟ يتطلب صيانة، احيانا عندما تتوقف الصيانة هذا تحدث مشكلة، انقطاع الكهرباء يحدث مشكلة. وأيضا أنه البنية التحتية هي عادة ما تعيد إنتاج التفاوتات الاجتماعية، أنه يعني هي عادة لا توزع بشكل غير متساوي. شوفوا ثم مناطق يعني مرتبطة بالطريق، مرتبطة بالمطار، ومناطق أخرى. دونك البنية التحتية هي أحد آليات الاندماج في الحياة الاجتماعية، وأيضا تجب تكون وسيلة للإقصاء. والرهان الأساسي للكتاب أنه من خلال البنية التحتية نجم نفهم السلطة. عندما نقول السلطة يعني موازين القوى، يعني السياسات، الاختيارات. دونك البنية التحتية هي تجسيد مادي للسلطة. دونك مش نفهم المجتمع، نجم نفهم، نستطيع أن نفهم السياسات عبر البنية التحتية. لو نتأمل نحن تو في البناء التحتية نجم نفهم جملة الخيارات والسياسات المعتمدة سواء في تونس أو في غيرها من البلدان. دونك فالبنية التحتية منطلق لفهم السياسات، فهم المجتمع.
0: مثلا في تونس شاهدنا في نهارين اللي فاتوا نزول كمية من الأمطار، عائلات في القصرين مثلا معناها يضطروا إلى شقان الواد باش يأمنوا عبور أبنائهم، وتسائلوا لهنا معناها ما فماش آليات وفرتها الدولة لتأمين عودة سليمة إلى مقاعد إلى منازلهم. وكذلك نفس الشيء في القصري. بلاسي فواد أبقى معايا، كنت تسمح أستاذ باش نفسح المجال لرفع الأذان ونرجع لك.
2: نفسح نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوايا الأحلام.

0: تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا مرحبا بكم، مازلنا مواصلين المشوار زوايا الأحداث مع ضيفي الأستاذ الجامعي أستاذ علم الاجتماع سيد فؤاد غربالي. نحكيه على البنية التحتية ودلالاتها وما تقول البنية التحتية من خلال كتاب مجموعة من المؤلفين في الولايات المتحدة الأمريكية أصدر سنة 2018، ويطرح موضوع البنية التحتية من منظور علم الاجتماع. توقفنا سي فؤاد قبل الأذان عند بعض الأمثلة اللي شفناها نهاية الأسبوع في القصرين في الكيف، اللي هم بيدهم يحكيوا على أنه هنالك نقص في البنية التحتية، وعادة في تونس الجدل القائم بين المناطق الداخلية ومثلا الشريط الساحلي.
1: في الحقيقة ذي يهزنا السؤال أنه البنية التحتية هي من الناس عندما يطالبون بأحب البنية التحتية عندما يطالبون في النهاية يطالبون بأحد أشكال الاعتراف أنه في التماس في التصور متاعنا أنه الدولة عندما تنجز طرقات وتنجز يعني جسور أو كل أشكال البنية التحتية هي تقدم نوع من الاعتراف بهؤلاء السكان، يعني وأنهم لهم الحق في الولوج إلى الاقتصاد إلى كل أشكال الحياة الاجتماعية، لأن البنية التحتية هي الطريق يسرع حياة الناس، يجعلها أكثر سرعة ويمكنهم من الاندماج في الاقتصاد. وبالتالي المسألة البنية التحتية متعلقة بسؤال أساسي وهو سؤال الاعتراف.
0: نعم، أنت قلت البنية التحتية توزع الأزمنة كما توزع البشر والموارد، تمنح بعض الفئات مستقبل سريع وتضع أخرى في الانتظار وتعيد إنتاج الماضي داخل موارد الحاضر.
1: بالضبط، ولنا نرجع السؤال متاعك أنه مثلا هناك فئات، مثلا اليوم في تونس عندنا ناس الوصول إلى المدرسة ما يحتاج إلى زمن طويل، يعني ثم شكون يمشي 6 كيلومتر 7 كيلومتر مش يوصل المدرسة. ثم ناس مرتبطين أو بعض المناطق الأخرى المرتبطة أكثر سرعة أكثر. دونك هنا البنية التحتية مهمة جدا، لأن هي تعيد ترتبط بسؤال العدالة وأكثر، وأيضا سؤال عدم اللامساواة. دونك أعتقد أنه سؤال البنية التحتية سؤال ذات أهمية كبرى، ولازمنا نفكر فيه كما قلت منذ البداية من زوايا متعددة، مش فقط من زاوية تقنية، لأن البنية التحتية تؤثر على المجتمع كما المجتمع يؤثر في البنية التحتية.
0: ولكن المسألة اليوم مع التغيرات المناخية، مسألة البنية التحتية لا تقتصر على دولة محدودة المداخيل ولا معناها توازنات مالية صعبة. شفنا مثلا ما يحدث في إيطاليا وفي غيرها من الدول، وفي هند وفي الإمارات وغيره، تأتي معناها العواصف والأمطار معناها تؤثر وتعطل كل المرافق.
1: بالضبط، اليوم سؤال البنية التحتية كما قلت سؤال مركب ومعقد، ما فيها جوانب متعددة من ضمنها التحولات المناخية، وذي معناها موجود تقريبا في جل أنحاء العالم. اليوم التغيرات المناخية تمس البلدان المتقدمة، ولكن بتاتر الفرق في السياسات، كيف تتعامل الدول مع هذه التغيرات، شنو السياسات التي ترسمها. دونك لهنا هو التفكير هو إعادة تفكير في السياسات أكثر منه في البنية التحتية بحد ذاته، لأنه الكتاب السؤال متاعه شنو هو أنه من خلال البنية التحتية نفهموا السياسات
0: العمومية
1: والغاية من خلاله ماذا، أنه البنية التحتية تكون بنية مندمجة تمكن الجميع من الاندماج ومن الحق في شنو، في الحق في الحق في التنمية، الحق في العدالة، الحق في المدينة نفسها، والحق في الحركة، لأنه السؤال وسؤال الحركة الموبيليتي بالنسبة على الأقل إذا كان يأخذ البنية التحتية الطرقية ولا البنية التحتية المتعلقة بالمطارات ولا المتعلقة بالموانئ، هذه متعلقة
0: العدالة التوزيعية سميتها وسماها
1: العدالة التوزيعية والموبيليتي، لأنه العالم الذي نعيش فيه اليوم هو عالم يقوم على الموبيليتي، من يتحرك أكثر له فرص أكثر، من هو ثابت في المكان والزمان فرصه تكون أقل. ولا دونك هذا هو المركز.
0: من الوعد إلى التحول، يعني ما المقصود بالوعد؟ الوعد الانتخابي، الوعد في المستقبل، الوعد شنو؟
1: الوعد أنه البنية التحتية تعد بالمستقبل، هي وعد بالمستقبل. عندما ننجز تاريخ نحن نعد بالحركة، نعد بالتنمية، نعد يعني بنمو اقتصادي إلى آخره، ولكن هذا مش ديما يتم، لأنه أحيانا بعض المشاريع تتأخر، بعض المشاريع
0: أنت تقول في المقال الطريق الجديد يجعل التقدم مرئي، ومحطة الكهرباء قد تجسد قدرة الدولة.
1: نعم، نحن الناس كيف ينظرون إلى الدولة؟ ينظرون إلى الدولة ليس كفكرة مجردة، ولكن من خلال منجزاتها المادية. لهذا قلت أنه لهذا المقال يقول بأنه البنية التحتية هي تجسيد للسلطة، المنجز المادي، وأيضا أنه البنية التحتية هي علامة للحداثة. واحنا في تونس عندما بداية الاستقلال يعني كان الرهان الأساسي للدولة هو بناء بنية تحتية متطورة ومتقدمة، وكان تم شعار، هو رفع شعار في بداية الاستقلال، شعار التنمية، تحقيق التنمية. تحقيق التنمية عبر ماذا؟ عبر مثل هذه، عبر مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، وتصبح الدولة نفسها مرئية عبر الطريق وعبر المطار وعبر الميناء وعبر المدرسة إلى آخره إلى آخره.
0: فشبكات النفط والكهرباء والنقل شكلت الأساس اللي جعل نمط الحياة الحديثة ممكنة.
1: بالضبط بالضبط. دونك البنية التحتية كما قلت ترتبط بنمط الحياة الحديثة، وحتى الاقتصاديات المتطورة اليوم نعم. هي مرتبطة أساسا ببناء تحتية متطورة. دونك البنية التحتية هي جزء من التطور الاقتصادي ومن النمو الاقتصادي ومن تقدم المجتمعات
0: ومن توزيع عادل أيضا لهذه بالزبط. التكنولوجيا أو هذه الطرقات أو هذه البنية التحتية.
1: أقول الموارد، لأنه الطريق هو مورد، هو مورد، المطار هو مورد، الميناء هي موارد تسهل للناس وتخلق نوع من الحركية الاقتصادية. دونك هذا السؤال الأساسي، أنه العلوم الاجتماعية قادرة هنا أيضا أن تعطي وجهة نظر حول البنية التحتية، ولما نجموش نفصلوا ما بين السلطة والبنية التحتية والمجتمع.
0: نعم، الدولة إذن اللي يحب يحكم على الدولة أنه من خلال قراءة نقدية ينجم يشوف البنية التحتية وينجم يشوف الدولة المرئية في هذه المنجزات وفي هذه الخدمات يعني.
1: بالضبط بالضبط. دونك هذا السؤال، وكما قلت أنت منذ حين يعني سؤال يتعلق بسؤال العدالة الاجتماعية وبحق الناس في المدينة، حق الناس في الحركة.
0: كل الشكر وتقدير لك أستاذ، عودة جامعية موافقة، وإن شاء الله في مواعيد قادمة السيد فؤاد غربالي، وإن شاء الله في مقال آخر أيضا يلمس الحياة اليومية. وهذا هو توا الجامعة في عمق المشاغل اليومية، وليس من باب التنظير أو من باب معناها الاستشراف، وأحيانا تبقى في الرفوف لا غير. كل الشكر وتقدير لك أستاذ.
1: شكرا وتحية لك مرة
0: شكرا
1: أخرى.
0: فاصل موسيقي وننتقل ضيف آخر. الحقيقة هي كلها اهتمامات، معناها مشاغل، هي حديث الناس، هي حديث الساعة اليوم، البنية التحتية، الأمطار، التغيرات المناخية. في نفس السياق نحكيه على كيفية الاستفادة من التمويلات الدولية التي تمنح في جملة من قروض أو هبات أو غيرها من أجل مجابهة ما يحدث من تغيرات، لأنه التغيرات والتطرف المناخي هو نتيجة لإفراط صناعي وغيره قامت به جملة من الدول، وإحنا نتلقاو في التداعيات. موضوع نحكي فيه شوي آخر مع السيد أحمد قدار المختص في التصرف العمومي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إذن في ظل التغيرات المناخية وشوفوا حتى الأثر كيما كنا نحكيه على البنية التحتية، سي أحمد قدارة يحكي على الصندوق قروض ومساعدات الجماعات المحلية لدى الهيئات المالية الدولية مثل الصندوق الأخضر للمناخ، وفما نماذج أخرى أيضا كشكل من أشكال تمويل للبنية التحتية وتمويل لتداعيات معناها التغيرات المناخية في تونس. مزيد من التفاصيل معنا السيد أحمد قدارة المختص في التصرف عموم. سي أحمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي فيصل، كيف مستمعي دعت
0: شخص؟ معناها التسمية صحيحة هكا سميته صندوق قروض ومساعدات الجماعات المحلية لدى الهيئات المالية الدولية؟
1: بالضبط، هو سي فيصل الصندوق موجود وتقريبا سيفاجأ الجميع أنه يعتبر من أقدم المؤسسات المالية الموجودة في تونس، إذ يعود تاريخ معناته إنشائه إلى سنة 1902، وهو معناتها مؤسسة عمومية مقرة في تونس وعنده عدة فروع في عدد من الولايات، والفرع الموجود بالنسبة لولاية فاقس موجود في منطقة فاقس الجديدة. دونك والصندوق هذايا هو
0: يشتغل اليوم الصندوق معناها؟
1: نعم، هو هي عمومية موجودة، مؤسسة عمومية تسند قروض لفائدة البلديات لتمويل مختلف المشاريع بضمان الدولة، لأنه كما تعرفوا إذا كان ما سماش الهيئة دي البلديات وقت اللي تمشي لتقترض لاستكمال مخططات التمويل متاعها ستتعرض إلى نفس الأشياء اللي يتم معناتها طلبها من طرف البنوك اللي هي الرهون. هنا الصندوق ما يميزه أنه ضمان متاع القروض التي يسندها البلديات تكون بضمان الدولة، بمعنى أنه الأصل في الشيء عند تخلف البلديات عن الدفع عن سداد تلك القروض الدولة تتولى حلول محل البلدية. والحقيقة منذ سنوات ما سماش العملية هذه، وتقريبا كل البلديات تقوم بالخلاص مع وجود بعض التأخير، ولكن الدولة تتدخل في بعض المرات لمساعدتها أو التكفل بالخلاص.
0: الصندوق هذا شنية قدرته المالية، مصادر التمويل متاعه، ومعناها هل البلديات قاعدة تستفاد منه بصفة دورية ولا، وشنية المشاريع ربما اللي وقع الاشتغال عليها وتمويلها في السياق هذا؟
1: هو الصندوق كما قلنا عنده عدة مصادر تمويل. المصدر الأساسي هو التمويلات اللي يخوها من الدولة كل سنة، كما الدولة تعطي للمختلف البلديات اعتمادات بعنوان
0: اعتمادات قارة، هذه
1: قارة سنوية كنا قبل نسميها المال المشترك أو تبدل التسمية متاعه، ولا صندوق التضامن ودعم اللامركزية، هو يأخذ جزء من هذه الاعتمادات. وتقريبا أكبر مصدر لتمويل الصندوق هو قدرته على تعبئة الموارد المال الدولي، ويقوم في نفس الوقت بمعناتها استعمال تلك القروض التي يتحصل عليها من أجل إقراض البلديات. دونك هو يعمل العملية اللي تعمل فيها البنوك اللي هي الوساطة أو بالفرنساوية الانترميداسيون. دونك ياخو من عند الهيئات الدولية كما البنك الدولي كما الوكالة الفرنسية للتنمية ويقوم بإقراض البلديات. وكما قلنا القروض التي يسندها الصندوق للبلديات أهم ميزة أنه فيها الضمان متاع الدولة، دونك البلديات غير مجبرة لتقديم ضمانات أو رهون، وتعتبر الفوائد التي يستعملها الصندوق التي يعتمدها الصندوق بالمقارنة مع ما يتم اعتماده في البنوك المحلية معقولة ومعقولة جدا. يعطي قروض مثلا في البنية الأساسية قروض تمتد إلى 15 سنة بفائض قدره 7.5%، ويعطي قروض مثلا للمشاريع الاقتصادية اللي تعملها البلديات، لأن البلديات لا تنجز فقط المشاريع ذات البنية الأساسية، تقوم كذلك في بعض المرات في تنمية قدراتها المالية بإنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية على غير الأسواق أو قاعات الأفراح أو غيرها من المرافق. دونك الصندوق هنا يعتمد نسبة أرفع باعتبار أنه هناك عائد لهذه المشاريع على
0: مربح. نعم،
1: المشاريع الأخرى يعطيك صحة يعتمد نسبة فائدة في حدود 8.5%. في كل الأحوال هذه الشروط التي يعتمدها الصندوق تعتبر جيدة وجيدة جدا.
0: هل البلديات مضطرة للعودة إلى وزارة المالية وللحكومة للمصادقة على الاقتراض أم أنه هنالك فما استقلالية مالية والاقتراض مباشر؟ وحكينا على تجربة ولاية بلدية صفاقس مثلا أو بعض البلديات والمشاريع اللي وقع تمويلها من خلال هذا الصندوق.
1: بالضبط، هو كما قلنا العملية متاع الاقتراض عملية الحقيقة سهلة باعتبار أنه لا تتطلب الحقيقة ترخيص مسبق. في الحالة العادية عند وجود مجالس بلدية يتطلب الاقتراض فقط الموافقة متاع المجلس البلدي للقيام بالاقتراض. الحاجة الأخرى اللي يمكن أعتقد أنه هي إشكالية حالية للاستغلال الأمثل للقدرات متاع الصندوق، وانت طرحت هل لهذا الصندوق أو لهذه المساهمية إمكانيات؟ نعم الإمكانيات وافرة وافرة جدا، ولكن أعتقد أن الصندوق حاليا يعتمد معايير حذرة جدا بشكل أنه يجعل أنه أغلب البلديات لا تتمتع بالاقتراض من هذا الصندوق. الحقيقة من 350 بلدية أعتقد أنه تقريبا 40% فقط قادرة على
0: الاستجابة، تتوفر فيها الشروط.
1: بالضبط، تتوفر فيها الشروط التي أعتقد أنه وجب الحقيقة مراجعتها والتخفيف منها، خاصة أن الصندوق الحقيقة نقرأه سنويا أنه عنده فائض مالي مهم ومهم جدا، وأعتقد أن الفوائد المالية هذه من باب أولى وأحرى أن توجه للاستثمار، أن توجه للبلديات مع التخفيف. ما نقولوش احنا الصندوق ما يعتمدش ضمانات ولا ما يعتمدش النورم بريدونسيال اللي هما باعتباره مؤسسة مالية، احنا مع اعتماد هذه المحاذير المهمة، ولكن لابد أن لا ننسى أن الصندوق هذايا هو هيئة عمومية تم إحداثها منذ 1902 لمساعدة الاستثمار البلدي، والتسمية متاعه تدل فقط أنه ليس مؤسسة ربحية، لأنه صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، هذا الاسم صحيح سي فيصل، اللي هي بالفرنساوية لا كيس دي بري دي سوتيان دي كوليكتيفيتي لوكال، بمعنى أنه عملية المساعدة الفنية. والصندوق هنا من بين الأشياء اللي نفتخر بها باعتبار مؤسسة وطنية يعتمد على مهندسين ويعتمد على دقيقة كفاءات كبرى، وهو من أحسن المؤسسات من حيث نسبة التأطير، باعتبار أنه مطلوب منه ليس فقط توفير الموارد المالية ولكن المساعدة للبلديات اللي في أغلب الأحيان تفتقر للموارد البشرية. وأنا الصندوق الحقيقة يقوم بدور كبير جدا في عدد من البلديات،
0: دوره غير مكتمل معناه سمحني، وهذا الإشكال نعاني منه في كل إدارات. إذا الأموال موجودة، ورئيس الدولة مرارا يقول في الشيء هذا الأموال موجودة والحاجة موجودة وبنية تحتية متعطلة وكياسات مكسرة، إيش عملنا بالفائض المالي؟ شنو هي الجدوى متاعه؟
1: يعطيك الصحة، هذا هو الحقيقة الجدوى من الحديث عن الصندوق، ونشكر كثيرا لأنه الحقيقة الصندوق هذا لا يتعاطى معه على رغم أهميته إعلاميا، وكثير من الناس يجهل أن هناك صندوق أو هناك مؤسسة تقرض البلديات، وأغلب المواطنين ما يعرفوش رغم أنه دوره كبير وكبير جدا. أنا أعتقد أنه من خلال
0: المهم البلديات يعرفوا سي أحمد، لأنه هم يتعاملوا ويقترضوا،
1: يعرفوا وكذلك يعرفوا حتى من دون الاقتراض، لأنه الدولة تكلفه في عديد من الأحيان باعتبار أنه يتوفر على موارد بشرية كفأة للقيام بمساندة فنية. ساعات الدولة تكلفه تعطيه هي مع اعتمادات يتصرف فيها، لا يسندها في شكل قروض، ولكن باعتبار عنده الفروع متاعه الممتدة تقريبا في كل معنت الولايات تقريبا 8 فروع كان ما ذكرها، دونك تقدم الخدمات والدولة تعتمد عليه في عديد من الأحيان. أنا أقول أنه الإمكانيات هذه حاليا متاع الصندوق تحتاج إلى مراجعة في مستوى الشروط المعتمدة حاليا في عملية التمويل. ونرجع للارتيكل، أنا الحقيقة ذكرته كمثال يمكن أن يكون مثال جيد جدا لتعبئة الموارد التي توفرها مختلف البروتوكولات والاتفاقيات الدولية اللي شاركت فيها تونس من حيث التغيرات المناخية. تعرف أن المجموعة الدولية تقريبا حاليا متفقة على أهمية التصدي للتغيرات المناخية من خلال إيجاد التمويلات اللازمة، خاصة في الدول التي تفتقر لهذه التمويلات، وأحدثت في المقابل بمقتضى عدة اتفاقيات خاصة لكوبت هذوما اللي بدأوا في باريس عدة ميكانيزمات، ومن أبرزها الصندوق الأخضر اللي هو لوفون فير بول كليما، صندوق الأخضر للمناخ اللي الحقيقة فيه اعتمادات وتمويلات كبيرة وكبيرة جدا، لكن الحصول على هذه التمويلات يتطلب أنه كل دولة
0: برامج
1: تكون خلاف برامج فيصل قبل كل شيء يطلب انه كل دولة يكون عندها هيئة معتمدة لدى الصندوق للحصول على التمويلات. بالنسبة لتونس
0: انت تقترح في الصندوق يعني كآلية معتمدة؟
1: بالضبط. الهيئة الوحيدة الموجودة حاليا والتي تحصلت على الاعتماد لدى الصندوق الأخضر اللي هي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التي تحصلت على الاعتماد بعد مسار دائم 5 سنوات. وحاليا وكالة الاستثمارات الفلاحية تقوم مع تعبئة موارد لدى الصندوق لتقدمها إلى الفلاحين، وهذه عملية جيدة والحقيقة نباركها.
0: أنت تقترح التعميم اليوم؟
1: بالضبط. أنا أقترح أنه نفس المسار الذي قامت به الوكالة المتعلقة بالتشجيع الاستثمارات اتبعه الصندوق باعتباره الجهاز الأكثر معناتها قدرة على تعبئة الموارد للبلديات. وتعرف أنه الدور متاع البلديات في التصدي للتغيرات المناخية دور مهم ومهم جدا، وفي الغالب أهم حاجة تعوز معناتها الدور متاع البلديات في هذا المجال هو غياب التمويلات. لكن التمويلات متوفرة، صحيح الحصول على هذه التمويلات يتطلب كذلك معرفة ودراية، ولكن أول خطوة للحصول على هذه التمويلات هي وجود هيئة معتمدة. وأعتقد أنه بالنسبة للبلديات أكثر هيئة يمكن أن تكون معتمدة ولها من الشرعية الفنية ومن الشرعية لدى البلديات هي صندوق القروض ومساعدة الجمعيات المحلية. وحاولت أنا الحقيقة أنه نذكر بالدور الريادي لهذا الصندوق، خاصة نذكره أنه نعودها أنه تم إحداثه سنة 1902 تقريبا، من أول المؤسسات اللي تم إحداثها في تونس. لكن كما قلنا المسار هذا راه مو سهل للحصول على الاعتماد، يتطلب الحقيقة عدة خطوات تمكننا من الحصول على الاعتماد لدى الصندوق الأخضر، وبالتالي تعبئة الموارد باش ينقلها فيما بعد إلى البلديات التي تحتاج إلى تمويلات.
0: هو
1: البلديات فيصل
0: تفضل تفضل تفضل
1: علاش البلديات مهمة ومهمة جدا في التصدي للتغيرات المناخية. اليوم التغيرات المناخية تهم كل مناحي الحياة، وأكثر الإشكاليات التي تفرضها التغيرات المناخية هي البنية الأساسية. اليوم البنية الأساسية لابد أن تتكيف مع التغيرات المناخية. نشوفوا أنه اليوم موجات الحرارة أصبحت موجات معناتها كبيرة وكبيرة جدا. هنا يفرض أنه الجماعات المحلية تقوم بدور في تهيئة الساحات اللي هي فيها الظلال، الدور الكبير اللي عند الجماعات المحلية في التشجير والمناطق الخضراء باعتبارها الآلية الوحيدة الموجودة حاليا للتقليل من انبعاثات الغازات الدافئة بكل أنواعها. الجماعات المحلية عندها دور كبير وكبير جدا في كل ما يتعلق بتصريف مياه الأمطار. واليوم كما نشوفوا موجات حرارة كبرى، نشوفوا أنه النسق متاع الهطول متاع الأمطار قياسي، لأنه هناك موجات من الجفاف، ولكن عندما تنزل الأمطار تنزل الأمطار بكميات كبيرة وكبيرة جدا، وتحدث معناتها إشكاليات كبيرة وكبيرة جدا في كل ما يتعلق بالبنية الأساسية. بمعنى أنه الحقيقة اليوم دور الجماعات المحلية وقدرتها على التكيف وعلى التخفيف من وطأة التغيرات المناخية مهم ومهم جدا، وهو يلزم اليوم نلقاو له حل لدى مختلف معناتها.
0: بالإضافة لكل ما ذكرت سي أحمد على أهميته، تعرف أنت الاجتماعات الدورية للصناديق الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ركزت على الاقتصاد الأخضر وعلى تقديم منح وتمويلات للدول فيما يتعلق بالانتقال الطاقي وغيره. اليوم الحقيقة مدى استفادة تونس من هذه المنح، وشفنا حتى خبراء وكفاءات تونسية كانت حاضرة في الاجتماعات الدورية لصندوق النقد الدولي. تونس صادقت معناها على الوثائق الرسمية الخاصة بمسار الانتقال الطاقي والحياد الكربوني، لكن ما شفناش تمويلات وما شفناش ربما استفادة مباشرة. هل تونس ما قدمتش برامج تشتغل عليها في السياق هذا؟ هل أنه ما نعرفش المشكل وين معناها؟
1: بالضبط. هو يعطيك الصحة سي فيصل، احنا اليوم نحكيه على الإشكال اللي موجود في التصرف العمومي اللي هو عدم قدرتنا على تعبئة الموارد الخارجية لاعتبارات عديدة كما التصنيف الائتماني أو الحذر اللي عند المستثمرين تجاه عدد من الدول بما فيهم تونس. لكن هناك مصادر تمويل اليوم يمكن الحصول عليها بغض النظر عن المنطلقات السابقة اللي نحكي عليها،
0: هي في شكل منحة وقروض ذات فائدة مخفضة معناها.
1: في أغلبها هي منح
0: وهبات،
1: وهبات وكذلك قروض بشروط ميسرة. إذا كان قرنها يمكن اعتبارها حتى معناتها هبات، يعني كي تلقى قرض ب 2% على 30 سنة مع إمهال 10 سنوات أعتقد أنه كأنه أسيميلي ديدون. دونك هذايا للتأكيد. لكن شنو هو الإشكال سي فيصل؟ الإشكال هو لابد أنه نستفي عدد من شروط الحصول على هذه
0: الهبات
1: أو هذه المصادر. أول الشروط أنه نكونوا إحنا معناتها هناك تماهي في السياسات العمومية ومختلف الوثائق التخطيطية اللي عندنا. وإحنا عندك صحة الحقيقة تونس حاليا تقدمت أصوات في مستوى وثائق مهمة كما CDN اللي هي المساهمة المحددة La Contribution Determinée، اليوم نحكيه على المساهمة رقم 3.0 اللي تحدد مختلف القطاعات التي تتمتع يمكن لها أن تكون عندها الإمكانية للتمتع بتدخلات الصندوق الأخضر والميكانيزمات الأخرى المنبثقة عن البروتوكولات لتصدي التغيرات المناخية. الحاجة اللي أعتقد أنه ممشيناش فيها أنه اليوم النسق اللي عندنا في مستوى الهيئات المعتمدة للحصول على هذه التمويلات هو نسق بسيط وبسيط جدا، يخلينا أنه اليوم هيئة فقط اللي هي كما قلنا لبيع خاصة بالقطاع الفلاحي ما يمكنناش من اغتنام الفرصة المتاحة للحصول على التمويلات في مختلف القطاعات. القطاعات هذه رأي كما نقول اليوم فما قطاعات في تونس لابد أن تنخرط باكرا في هذه العملية، منها مثلا كل ما يتعلق بالتطهير. اليوم الديوان الوطني للتطهير عنده تدخلات مهمة جدا للتصدي للتغيرات المناخية. لونجيد اللي هي كل ما يتعلق
0: الوكالة الوطنية النفايات
1: هناك كذلك عدد من المرافق الأخرى اللي لابد تكون عندها سياسات ومخططات تمكنها من الاستفادة من هذه التمويلات. شنو الخدمة؟ الخدمة على تكثير على إكثار الهيئات المعتمدة، على تكوين الإطارات، على الطرق المعتمدة لمعرفة الحصول على هذه التمويلات. فما كذلك إصلاحات جبائية، لأنه اليوم مثلا الحصول على التمويلات يفترض يكون عندنا نص اسمه التاكسونومي هي أنه نتفق ما هو مفهوم المشروع الأخضر، لأنه مفهوم المشروع الأخضر يتطلب معناتها استيفاء عدد من الشروط. دونك هنا فما هناك الحقيقة زادة مبادرات طيبة قامت بها حتى بنوك، معناتها بنوك تجارية نسميه الأسماء تفادي الإشهار، ولكن زوز بنوك تجارية اليوم تقدمت في بأشواط في مستوى احترام التمويلات المناخية، لأنه حتى البنوك التجارية الخاصة عند الحق باش تغتنم الفرصة لوجود تمويلات وتقوم بتمويل الاستثمار، لأنه اليوم البنكة زادة مهمتها أن تساهم في خفض الانبعاثات. ما يلزمش البنوك متاعنا اليوم تمول المشاريع الملوثة، يلزم البنوك متاعنا تسعى خاطر هي زادة مطالبة بإعداد تقارير يقولون تقارير استدامة، هي حتى كان بنك خاصة من باب المسؤولية المجتمعية ومن باب الالتزام بالتعهدات الدولية. البنوك التجارية الخاصة مطالبة كذلك باعتماد عدد من الضوابط وعدد من المعايير التي تشجع على الاستثمار النظيف، الاستثمار الأخضر، الاستثمار في الطاقات المتجددة. هنا مثلا من بين الحاجات أنه هناك حاجة إلى تحديث التشريعات متاعنا، نعمل حاجة خاصة بالتاكسونومي دي بروجي، نزيد نركز ونستثمر في تكوين وتقوية القدرات للإطارات البلدية والإطارات متاع هذه المؤسسات في تحمية الموارد. هذوما أعتقد
0: الشروط الأساسية. الشروط اللي تذكر فيها سي أحمد هي بالضرورة أنت بعد باش تلتزم بها وباش تطبقها في إطار تعاملك مع الخارج. نشوفوا حتى في الموانئ توا وقت التصدير فما شروط متاع مرتبطة بتقليص التلوث وغيرها وكذا،
1: البسمة الكربونية.
0: معناها أنت ماكش أنت جايها. لماذا لا يقع الاستجابة لجملة من الشروط ويقع الاستفادة من هذه المنح في وقت اللي التوازنات المالية عندها صعوبات؟ نجم تفتح لك أفاق، يعني ما فهمتش أنا اللي في وقت ما كانت عندنا تقاليد الاستفادة من هذه المواعيد، من الثورة إلى الآن فما تراجع رهيب.
1: هو هذا هو اللي معناتها احنا ندعو به. اليوم الفرصة سانحة ومتاحة أمام الدولة التونسية لتعظيم الفرص الاستفادة من هذه التمويلات، خاصة الحاجة الأكيدة اللي عندنا في التمويل. احنا عندنا إشكاليات حالية في كل ما يتعلق بإيجاد التمويلات على الصعيد الدولي للاعتبارات اللي تحدثنا
0: الخروج للسوق الدولية اليوم فيه صعوبات.
1: اصبح مكلفا وما نجموش ويزم معنا ان غران والغران ياخذ في 2%. اليوم عندك دي زونتيتي يجمو يعاونوك في التكيف والتخفيف اللي هي حاجات مهمه ومهمه جدا في كل ما يتعلق بالتمويلات المناخيه. هذوما حاجات لابد من اقتناصها. كيفاش؟ بالتشجيع على الانخراط في المنظومات الدوليه، بدعم القدرات، بالاكثار والمسانده الفنيه سواء للقطاع العمومي او القطاع الخاص. انا اعتقد مثلا اليوم الرهان على الصندوق عمليه مهمه، لانه كتقول الصندوق يولي هيئه معتمده، رامش يولي يعطي تمويلات ل 350 بلديه موزعه في كافه انحاء البلاد.
0: نعم.
1: دونك سيحدث الحقيقه نقله جوهريه
0: في البنيه التحتيه.
1: بالضبط بالضبط.
0: شنو هو المانع؟ هل انه الاصل في الشيء البلديات تتحرك والا وزارات والا كيفاش الامور تتحرك؟ شنو شكون المطالب بالمبادر؟
1: انا اعتقد حاليا انه المبادره لابد ان تكون من الوزاره، انه تقوم بالمسانده الفنيه، لانه البلديات حاليا ما تنجمش تكون هي ديزونتيتي اكريديتي. في العاده انه هناك هياكل وطنيه، هنا احنا اقترحنا الصندوق، يمكن ان نكون معناتها هياكل اخرى ولكن الاقرب البلديات الصندوق، انه يقوم بتعبئه الموارد. المسار نتاع الاعتماد مو سهل. احنا قلت لك راه مثلا كي ناخذوا المسار التي معناتها استغرقت عمليه اعتماد لابيا وكاله الاستثمارات الفلاحيه تقريبا 4-5 سنوات.
0: نعم.
1: اعتقد انه لابد حاليا من انه وزارتنا، واعتقد انه اليوم زاد من يتراس الصندوق واطار معناتها اشتغل كثيرا في في في البلديات، واشتغل كثيرا في الوزاره السيد نبيل العثماني وهو يتراس اليوم الصندوق، من اكثر الاطارات اللي عندنا اللي يمكن ان يكون معناتها الحقيقه لو ديكلونشور معناتها قادر على انه
0: يكون همزه توصل معناها ما بين الدوله التونسيه والبنوك والمانحين الدوليين.
1: بالضبط. وهو احنا الحقيقه الرهان على الصندوق في فيصل مهم، لانه علاش الصندوق من السنه يخدم

0: انا اعتقد انه هذا ديما نسالوا السؤال، هو حاليا التمويلات هي من اكبر الاشكاليات، لكن ليست الاشكاليه الوحيده، لانه ساعات نلاحظ واحنا في اخر السنه وجود اعتمادات مرسمه وغير مستهلكه، بمعنى انه التمويلات صحيح ماهيش الاشكاليه الوحيده. هنا فما الاشكاليه الموجوده في قدرات البلديات على استهلاك الاعتمادات. فما إشكالية أخرى اللي هي تعاقد بعض الإجراءات. في بعض المرات الإجراءات الإدارية خاصة الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية تكون معقدة بشكل أنه إحنا راه وقت اللي نعملوا إجراءات متعلقة بالصفقات العمومية الأصل في الشيء أنه الإجراءات ترمي إلى نجاعة التدخل العمومي، ولكن كي تولي الإجراءات هي الهدف أكثر منه الإنجاز ضيعنا الفتلة، لأنه إحنا اليوم كي نحطوا أنه نحطوا مشاريع وتقع 3-4 سنين لكي تنجز، رغم المشاريع هذه تفقد قيمتها سنويا على الأقل 10%.
1: فما فساد في الموضوع ولا بالإضافة لكل ما ذكرت، لأنك نشوفوا طرقات معناها مجرد سيلان أمطار تدخل، كيفاش خذا الموافقة هذه؟
0: بالضبط هو راهو اليوم كي نقولوا انجاز الطرقات لابد انه فما تكون عند البلديات الامكانيات راهي امكانيات بشريه. كي نقولوا احنا البلديات حاليا تو في تونس عندنا حوالي 35,000 عام بلدي، كي نشوفوا نسبه التاطير نلقاو 3,000 اطار اسني فما فوق، لكن 10%. لكن كي نركزوا سي فيصل قداش من 3,000 اطار هذوما قداش من اطار تقني، النسبة طابت إلى 1.2، بمعنى من 35,000 الموجود في البلديات الإطارات أسنين تقنيين اللي هما مش يشرفوا على كل ما يتعلق بالبنية الأساسية وإنجاز المشاريع 1.2، بمعنى 500 عون ولا 600 عون.
1: دونك فما تناسب ما بين النسبة وما بين ما نشاهده في الطرق.
0: دونك عندك إشكاليات كيف هنا دور وزارة التجهيز خاصة بالنسبة للبلديات الصغرى. رأي الوزارة لسنوات كانت الذراع الفني لعدد من البلديات، ولكن الحقيقة بدا الوزارة نتاع التجهيز لما تشكي من نقص الموارد البشرية، خروج على التقاعد دون تعويض، باعتبار انه الوظيفة العمومية في تونس الحقيقة وصلنا الى نسب مرتفعة. لكن احنا
1: ما نلعبوش بالكفاءات في النهاية، وهذه الأجور والتمويل يا أخي جيب كفء وخلص. وتينا شفنا احنا طرقات تنهار وجسور تنهار وبنية تحتية تنهار، وشنو باش يرجعهم بعد؟
0: احنا اليوم ساعات فيصل اخترنا الحلول البسيطة
1: السريعة والسهلة.
0: نسبة التأجير في تونس 15% وصلت بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، أي القرار الصعب اللي تم اتخاذه وتجميد الانتدابات. لكن اليوم عندك قطاعات حساسة، عندك قطاعات صحية
1: حيوية،
0: عندك القطاعات الفنية. كتقول لي أنا ننقص من القطاعات الأخرى، والله نفهمك ونرشد ونحسن من البرفورمانس، لأنه اليوم راهو الدوسي متاع المردودية متاع الأعوان العمومين في برشا إشكاليات،
1: وحتى نوعية الانتداب سي أحمد حاشي بالإطارات حاشي بكفاءة في مستوى معين.
0: اليوم كنجمد الانتداب لابد من استثناءات، القطاع الصحي ما نجمش نجمد.
1: نعم، كل الشكر والتقدير ليك انت هالتوقيت. شكرا سي احمد، وان شاء الله نهارك طيب. الحوار كامل تجدوه على صفحه رسميه لاذاعه صفاقس. شكرا سيد احمد قدار المختص في التصرف العمومي المجال مع جوله الظهيره نوال الطاهري. لنا عوده بعد الاخبار والرياضه.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: من جديد أهلا بكم في جولة الظهيرة ونستهلها بالعناوين. المجلس المحلي بالحنشة من ولاية صفاقس يتلقى تطمينات من مسؤولي شركة السكاك الحديدية.

0: توس بعدم غلق محطة القطار بالمنطقة. بوادر انفراج قبل يومين من تنفيذ إضراب المحروقات. وزارة التجارة تنظر في الاستعدادات لتأمين انتظامية التزويد بقوارير الغاز المنزلي خلال فترات موجة البرد. في ظهيرة اليوم نستعرض وراء الأولياء والتلاميذ في نظام التقسيم الآلي للتلاميذ ورأي المختصين في هذه الخطوة. وفي العالم شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزة وخطة طارئة لإزالة المنازل المتضررة. إلى التفاصيل، ونشير بداية إلى أن السماء تكون اليوم مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب الغربي، تشمل تدريجيا جهة الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب. وشملت التساقطات خلال 24 ساعة الماضية 19 ولاية، كانت أعلاها بسبالة ولد عسكر من ولاية سيدي بوزيد 57 ملم و30 ملم بجلمة و33 ملم بالحنشة من ولاية صفاقس، و31 ملم بنصر الله من ولاية القيروان، و26 ملم بنابل وقربة، و25 ملم بجدليان من ولاية القصرين. جهويا، تنتهي اليوم أجل قبول مطالب المشاركة في الخرجة البحرية للصيد بالجرة المزمع تنظيمها في 25 من سبتمبر الجاري من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. وفي الأثناء دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس كافة مجهزي مراكب الصيد بالجرة الراغبين في المشاركة إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض وإيداعه بمكتب الضبط، على أن يتم إجراء عملية القرعة بين المشاركين يوم غد بمقر الاتحاد. عقد اليوم المجلس المحلي بالحنشة جلسة عمل مع المدير الجهوي لشركة السكك الحديدية بسوسة، وتلقى المجلس خلال الجلسة تطمينات بعدم غلق المحطة وعدم إلغاء أي سفرة بها، على أن يتم دعمها بعون استخلاص لاستقبال المسافرين في أحسن الظروف، وفق ما أكده للأخبار رئيس المجلس نبيل الزينة.
1: موضوع إغلاق محطة القطار بالحنشة، القرار هذا ما فماش التماشي فيه، جيس اللي هو أمور تقنية هذيك تقوم بها الشركة، لكن القطار مش يبقى يقف في الوقت نتاعو ومش تغير حتى شيء في توقيت القطارات. وبالعكس سيد المدير الجهوي مش قال لنا حتى كان فما مسافرين آخرين يحبوا على وقت يطلبوا رحلات جديدة تقوموا لنا مطلب ونحن نستجيبوا للطلب نتاعكم. زاد أوضح لنا اللي هو فالداتون تبدا محلولة للمسافرين غاديك باش ينتظروا فيها القطار، ما فماش عون نتاع استقبال ولا إرشاد، لكن فما العون اللي يخدم متاع الإشارات المرورية كان هو بالاجتهاد يقوم بفتح المحطة إن شاء الله على قريب. وعدنا إن شاء الله مش تصير انتدابات على قريب، إن شاء الله مش يقع انتداب أعوان باش يقوموا بالنظام على المحطات يصحح الإشكال هذا إن شاء الله. اللي مهم زاد إنه المحطة جاية في منطقة نائية على الحنشة، يقع مثلا تعبيد الطريق المؤدي للمحطة على يربط بجي بي ان وإنارة عمومية، وإن شاء الله هذه مش نتمشوا فيه إن شاء الله.
0: بدعوة من غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، يشارك عدد من المؤسسات التونسية الناشطة في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات والخدمات ذات الصلة في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماته الذي ينطلق اليوم بمدينة طرابلس الليبية ويتواصل إلى غاية الخميس القادم. هذه هي التظاهرة الاقتصادية، تمثل منصة مهمة تجمع الشركات والمؤسسات والخبراء والفاعلين في القطاع الزراعي، بما يتيح للمشاركين فرصا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات والتعريف بالمنتجات والخدمات التونسية، إلى جانب استكشاف أفاق جديدة للتصدير وعقد لقاءات مباشرة مع رجال الأعمال والمهنيين الليبيين. في سياق الحركة الاحتجاجي، ينتظر أن ينفذ عمال نقل المحروقات إضرابا قطاعيا يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية، على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق برقية تنبيه بإضراب صادر عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. وقبل يومين من موعد الإضراب، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوى مروان سميري في تصريح اليوم للأخبار أن الإضراب ما يزال قائما إلى حد الآن، مشيرا إلى أن النقابات تنتظر الدعوة رسمية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لعقد جلسة صلحية تجمع مختلف الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق وتجنب الإضراب.
2: كما قاعدين تبعوا الناس كل إضراب نقل المحروقات لحد اللحظة مازال فما تقدم خنقوله في الملف، لكن لحد اللحظة وزارة الشؤون الاجتماعية نزلت ما دعتش الأطراف للجلسة الصلحية. في انتظار هذا أنا بوادر نقول إيجابية، فما تقدم وصار يعني مجهود من وزارة الطاقة والمناجم ومن وزارة المالية قدموا زيادة المطلوبة للأعراف، واللي عبرها هي باش يكون حلين الملف هذا المتعلق بالضمان الاجتماعي للعمال والمنحة اللي ما تمش صرفها من ماي 2019. المطلوب الحقيقة كونه ما عادش بعاد على الاتفاق محضر يضمن حقوق الأطراف الكل ونتجاوزوا الإضراب.
0: في موضوع آخر، مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد وتوزيع بقوارير الغاز المنزلية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجة البرد. وتم التأكيد خلال الجلسة على أن التحضيرات متواصلة على مدار السنة لتعزيز الجاهزية من خلال تطوير قدرات التعبئة والخزن والإنتاج وإجراء عمليات الصيانة مبكرا فضلا عن دعم شبكة التوزيع. في شأن تربوي، اعتمدت وزارة التربية في السنة الدراسية الجديدة نظام التقسيم الآلي للتلاميذ عبر منظومتها الرقمية، وبررت هذا الإجراء بمنع التدخلات اليدوية وضمان توزيع عادل يعتمد على معايير محددة بهدف تحقيق التوازن البيداغوجي والعدالة التربوية بين الأقسام المختلفة. واختلفت الآراء حول هذا التقسيم بين من يرى أنه تسبب في حالة استياء وانزعاج بين التلاميذ الذين افترقوا عن زملائهم الذين رافقوهم على امتداد سنوات الدراسة بما يؤثر على وضعهم النفسي، وبين من يعتبره فرصة للتعرف على زملاء جدد بالفصل وخوض تجربة جديدة من العلاقات. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: تحويل الصغير من قسم لقسم مشكلة كبيرة، خاطر فما أقسام متميزة فيختاروا الصغار ولد فلان وولد فلتان واللي متميز الكل يحطوهم فرد كلاس ويختاروا لهم أستاذ باهين ويبقوا كلاس ضعيف وكلاس قوي اللي هو نورمال ما مجيش يتقسموا الصغار الكل، يكون القسم مخلط فيه القوي وفيه الضعيف وفيه البو لاباس عليه ويكون القسم أوموجين.
4: لازم انتجراسيون، لازم كل عام التلميذ في بيئة جديدة ومعلم جديد وقسم جديد وصحاب جد. صغار تو إيزوري إذا شدوا التليفون، بالعكس أنا ضد مثلا أولى سنة سيسة عنده أربع من الناس، شنو وصلت الباك أنا نعرف أربع من الناس.
5: أنا عندي بنتي عامني والسنة أولى فهمة يسر، هي وبنت جارتي يمشيوا مع بعضهم اللمجة مع بعضهم يروحوا مع بعضهم. السنة حطولي بنت جارتي في قسم وحده قالت لك ما نمشيلوش، معني هريت انتي كلي سينسوا بعضهم ونفسيتها ارتاحت مع صاحبتها. مش سهل بتبيعة، مش سهل ماذا بينا اللي قراوا بعضهم الكل يقعدوا كل مع بعضهم وكي يعرفوا بعضهم سينسين ببعضهم. والصغير شنو هو الصغير؟
6: تشبي خلي يتفتح الصغير ويتعرف على اصحاب جدد ومحيط جديد.
7: انت تقرا؟
8: اي لا اقرا
7: سنة ثامنة.
8: تحب تقعد مع اصحابك القدم اللي يقراوا معاك ولا تحب كل عام تبدل؟
7: كل عام نبدل، نحب مش نفس السلام ذا نقعد نقرا معاهم. ماوتي نراها من اللي نجمش نقرا ونحب نقرا على روحي. تيبدا مع اصحابي ما يخلونيش نركز، نبدا وحدي نجم نركز.
0: وطبعا لهذا التقسيم الآلي اقترح رئيس الجمعية التونسية لجودة التربية بالقسم بالغيث في تصريحه للأخبار إحداث لجنة في الغرض تجمع عددا من المختصين وتضع معايير وشروطا محددة متفقا عليها لنقلة التلاميذ لعدة اعتبارات سواء تعلقت بالسكن أو بمستويات التلاميذ.
9: في الواقع التقسيم هذا هو كان نتيجة بعض الملاحظات التي وصلت إلى وزارة التربية حول ربما إشكالية نقلة بعض التلاميذ وعدم نقلة التلاميذ الآخرين إلى آخره، بين الأسباب التي جعلت وزارة التربية تحسم الموضوع وتوصل لعدد أقسام وأسماء التلاميذ معناها بصفة آلية. لكن ما نراه نحن كجمعية هو هذا عندي سلبيات وهذا عندي سلبيات، ومعناها بالرغم من هذه الإيجابيات بعض هنا وهناك، لكن حتى نخضع العصام الوسط هو ما نراه هو ربما تكوين لجنة وتحديد معايير محددة تبين هذه المعايير كيفية وشروط نقلة التلاميذ وكان من قسم القسم ولا حتى من ربما مؤسسة إلى آخره، معايير معينة متفق عليها على مستوى وطني. ربما تقع تشكيات عندما يتشكى ولي نقول له وقد نقل التلميذ كذا كذا لأن اعتماد على معايير معينة وشروط معينة من بينها ربما سكن التلميذ مع تلميذ آخر ويراجع معه إلى آخره، ربما رغبة نأخذ عين الاعتبار رغبة التلاميذ ومستوى التلاميذ حتى لا يكون التلاميذ كلهم ذوي المستوى العالي في قسم تعرف المستوى في قسم آخر إلى آخره، تكون معايير متفق عليها وعلى ضوء هذه تقع نقل التلاميذ.
0: قضائيا نظرت هيئة ودائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم في ملف تعلق بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال لازارستال الذي توفي مؤخرا، ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل. شملت الأبحاث فيها الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وخالد الكريشي العضو السابق بالهيئة، وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى الجلسة الأول من أكتوبر القادم استجابة لطلب المحامين. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الإسرائيلية. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الماضية وصباح اليوم 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، في حين يواصل عمليات الاقتحام لقرية بدو قرب القدس لليوم الثاني على التوالي. يتصاعد التوتر في مضيق هرمز مع إعلان إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية وفرض الولايات المتحدة حصارا بالمضيق. أفادت وكالة تسنيم بأن وزير الخارجية الإيراني سيزور قطر قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات جوية استهدفت عناصر وعادات عسكريا لجماعة أنصار الله الحوثيين، وقالت الخارجية الأمريكية إنه هناك احتمالا لتصعيد الصراع بالمنطقة وحثت مواطنيها على توخي الحذر. توفي اليوم مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم بن عاد المدني عن عمر نهز 51 عاما، وهو أحد مؤذني المسجد الحرام وعرف بأذان الفجر وأداء تكبيرات العيد وبمهمة التبليغ خلف الإمام في المسجد الحرام. أعلن وزير العدل التركي اليوم بدء إجراءات إلغاء الجنسية بحق أكثر من 1000 شخص حصلوا عليها بطريقة غير قانونية. تذكيرنا في الختام بأبرز عناوين هذه الجولة. المجلس المحلي بالحنشة يتلقى تطمينات من مسؤولي شركة السكك الحديدية بسوسة بعدم غلق محطة القطار بالمنطقة. بوادر انفراج قبل يومين من تنفيذ إضراب المحروقات. وزارة التجارة تنظر في الاستعدادات لتأمين انتظامية التزويد بقوارير الغاز المنزلي خلال فترات موجات البرد. في ظاهرة اليوم استعرضنا آراء الأولياء والتلاميذ في نظام التقسيم الآلي للتلاميذ ورأي المختصين في هذه الخطوة.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام نشكركم حسن المتابعة والإصغاء، وبعد الفاصل تتابعون الأخبار الرياضية مع زميل مهدي قاسم. إلى اللقاء.
11: إذاعة صفاقس
12: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
11: عشرة دايمة.

0: الوطن.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 10 ما تفش
4: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: ميا موري اللي كانت حاضرة البارح بامتياز كبير برشا على مدرجات ملعب المهيري بصفاقس وأيضا خارج الملعب. قبل هذا يحط نسلم عليكم الناس كل عشاق الرياضة أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. البداية ماهيش اعتباطية بالأغنية هذية، البداية هي تحية حب صدق الجمهور كبير، جمهور عظيم، جمهور تقشعر له الأبدان في عشقه في حبه للجمعية متاعه. الجمهور هذية اللي الكرة لو تسألوها قلكم نعشق المياموري ونعشق قلعة الجديد ونعشق الجمعية هذية اللي صالت وجالت في أدغال القارة الأفريقية وكيف كيف في كل الملاعب التونسية. البارح صورة أكثر من رائعة جاتنا من جمهور المياموري، من جمهور النادي الصفاقسي في حبه لجمعيته وفي احترامه لكل الألوان التونسية. مكبرك يا جمهور السياسيس، لأنه كان عظيم على جميع المستويات. لقاء جرجيس أكد للجميع أنه نادي صفاقسي كعبه عالي. لقاء الأسبوع الماضي بين السياسيس والفريق النيجيري أكد أيضا أنه الجمهور حتى وإن كانت المقابلة ويكلو حاضر بالدم بالحب بالعشق بالقلب مع قلعة الجديد. والبارح أيضا كي تلقى جمهور السيابي لأول مرة في ملاعب العالم، حطني نقول، وفي ملاعب تونس وفي ملاعب بلادنا شمالا جنوبا شرقا وغربا، الجمهور الادفيرسير يغني لك المياموري ويعشق جمعية حبها لأنه أولاد الأصول يبقوا في أصول كبيرة لثوابتهم الرياضية. تحية كبار الجمهور السياسيس وأيضا الجمهور السيابي اللي حبيت نبدأ باللوحة هذية اللي رسمها البارح زميلي وأخويا فاخر بن عبد القادر.
1: تسعين وخيانة
2: فرصة سيابي فرصة جعلونيرو براسة سيرو.
3: لا يا ربي احنا ديما العلاقات بين بعضنا علاقات باية، هم يجيونا احنا نجيوهم ان شاء الله. اخويا الكورة الساعة في تونس ترجع ما بين الزوج جماهير، والحمد لله كي جينا لصفاقس لقينا كان الترحاب والناس كل مرحبا بكم مرحبا، وان شاء الله اللي يلعب خير يربح.
4: مرحبا بهم في صفاقس، هذه راهم هما اصحابي وجاوا معي من لهنا لصفاقس، حبيت نفرح بهم ان شاء الله ان شاء الله يدخلوا. هما جاوا 340 كيلومتر من بزرت لهنا باش يدخلوا باش تقعد علاقه طيبه، وان شاء الله ترجع الكوره كما قبل، خاطر الكوره قبل ما كانتش شك ما كانتش مشاكل وكل شيء، ان شاء الله ترجع تقعد علاقه باهيه بين نظرتيه وصفاقس بين الجمهور الكل.
1: خويا ديما نجيب بلاصيه واحنا ديما نمشيو بلايص الكل. خويا يعطيكم الصحه خويا، فرحتوا بينا وديما احلى بنزرت واحلى صفاقس، ان شاء الله مربوحه للسيابي قبل كل شيء. هي في الحاصل الساعه ان شاء الله مربوحه للسيابي قبل كل شيء. شعونا الجمهور رانا نحبوا ندبلاسي ونحبوا ندور ويدي راي العلاقات باهم بين الجمهور الكل يا خويا، ربي يحنن القلوب.
0: والله ما احلى الكوره بالصور هذيه، تعالي الجمهور السيابي، تعالي الجمهور السيسيس، ان شاء الله الانطلاقه تكون برؤيه اخرى. تو الملعب المهيري خي هذيك الترو الكبيره الموجوده تحت السبوره اللامعه المحاذيه الملعب الهادي شاكر. اخويا رجعوا جمهور السيسيس يقعد غاد، وايضا الجماهير اللي تجي ضيفه تولي تقعد غاد، حطوا تتنعوش الامور في كره القدم التونسيه. هنا المساج للجامعه التونسيه لكره القدم وزاره الرياضه وزاره الداخليه، ما نفكروش علاش في عودة الجماهير الضيفة الملاعب التونسية، اعطيونا نشيخوا كورة ونتفرهدوا كورة وتكون ويكون الميدان بليتو هو الفيصل بيناتنا. هي تمشي بيكم الآن للنتائج من المدارج للأرضية الميدان، وكأني بالجمهور متاع السياسيس وقت تغشش الغش متاعه في مكانه، النقد متاعه كوسائل الإعلام كسوة للكوتش نبيل الكوكي أو للإطار الفني أو للملاعبية راهو في حقه على طول. شوف كلمتين خفيف نظاف لأنه حسيت بعض الأطراف تقلقت شوية من كلامنا الأسبوع الماضي. إذا مش نجامله راهو مش ننافقه، وإذا مش نشكره والجمعية لباس والإطار الفني أحسن إطار فني راهو كذب على الذقون. اللي يحبك راهو اللي يعطيك العيوب متاعك، والكلام الصحيح قدام الميكرو راهو لا فما لا علاقة نسب ولا علاقة صداقة ولا علاقة كذا، راهو فما الواقعية، فما هي تحكي أوبجيكتيف هي تحكي سبجيكتيف. نحكيه بالعقل ما نحكيوش بالعاطفة، ونحكيو بالمنطق ما نجملوش وما نلونوش وما نستعملوش ألوان الزينة. ألوان هذه الكل كانت حاضرة البارح هذاك على جمهور السياسيس اللي خرج من الملعب شيخ فرح لأنه الجمعية تنعوشت نسبيا على مستوى الأداء. نقول نسبيا، ما زالت خدمة كبيرة سيرتو في الديفونس، لأنه فما البارح أنيماسيون أوفونسيف فما تنشيط هجومي، لكن ما زالت برشا حاجات. البارح مرة أخرى بسم الله وما شاء الله العلي المعلول الشباب الدائم ملك الحلول يبقى على دوام نمبر وان في تونس في الحراس. وأكون واقعي جدا أنه دحمان لدو باراد اللي عملهم دقيقة 86 دقيقة 89 مع دخول من باب الكبير لؤي التراعي اللي أعطى نكهة خاصة للماتش البارح. تمنيت محمد ذوي بيتم إقحامه. أنا نقول فما ستيل دو جو، فما أمور بدأت تتنعج نسبيا، لكن أكيد فترة فراغ مش أحكي عليها الآن. عبد الكريم النفطي مش فترة فراغ، فترة الفراغ في البطولة بليتو باش نبدل بيه المصطلحات. والفترة هذه أكيد مش كون عبد الكريم نقطة انطلاق للسي اس اس لإصلاح عديد النقاط. زميلي ياسين كمون كان مع كريم البارح ورجعنا بالربورتاج هذايا.
5: أولا مستحقين قبل الثلاثة هذايا الاثنين المباراة هذايا، قولوا احنا رابع مباراة في البطولة وسادس مباراة على مستوى المباريات الرسمية. لقينا شوية بتاعنا من المباراة هذه الحقيقة، لقينا شوية حتى على مستوى التوازن الهجومي، لقينا خلقنا أكثر من فرصة. أوكي بعض الأحيان ثقافة أنك تمركي ولا تسجل ولا تحترم المنافس، أوكي اليوم الحقيقة ضيعنا برشا، لكن الأهم من هذا كل أنه الفريشير فيزيك اللي حكينا عليها، وخاصة الطابعة اللي ما زلنا هما بعد التراب اللي باش في وسط الدريفه دي ان شاء الله باش يطلع برشا حاجات ان شاء الله. المهم ان وصلنا ربحنا النقاط هذوما ثلاثه باش كنا في التابلو قراب برشا. وكما قلت التحسن موجود، لكن فما برشا ان شاء الله خدمه في الايام القادمه. اليوم نقدم مباراه محترمه جدا، اللي يكون كما قلت راه موش هذا برك، راه مازلنا ننتظروا اكثر من هكا بعد نعرف قاعد نقول فهمتي وليد ان شاء الله. اللي راهو في الاخر ردت احباء عاديه جدا متقبلين، انا محب في الاخر، انا كي نقول نوني نولي محب كي نسكن نولي ساعات اكيد قلنا انتصار مهم جدا حاجتنا به جدا مع الاداء الحمد لله. راهو بعض الاحيان كي تلعب كره مفتوحه كل شيء مش تقبل اللعب، كل واحنا في باس غالطه ولا في تمركز غالط مش تقبل اللعب، مش تلقى دي ترانزيسيون مش صعبالك شوية عادي جدا يعني للجامعات الكبيرة كل كي تلعب اللعب اللي تحب تلعب كرة كل شيء مش يكون عندك شوية ديفايونس بارفوا في الميليو ولا في الديفايونس على دي كونتر عادي جدا، لكن المهم انك تخلق انت في الكرة. يعني هو اللي كان موجود اليوم خلقنا اكثر من فرصة، سجلنا الهدف كنا نسجلوا اكثر ان شاء الله للقادم افضل كما قلت التريف باش نصلح فيها برشا حاجة
0: ان شاء الله. ان شاء الله عبد الكريم كلامك منطقي جدا على جميع المستويات، واتمنى ان شاء الله نبيل كوكي في قدم المقابلات يعطي ديكلاراسيون، لانه نبيل الى حد الان السنة ما ظهرش على مستوى لي زانترفيو. راهو باهي نخرجوا ونحكيوا، وفي نهايه المطاف ديما نقول راهو الكلام الوجع نافع. يبارك لكم لي زونتونور نتاعنا، مش معناها نحكي تتغشش، لا يا خويا لازم اسبري سبورتيف، واحنا اذا ما فهمش الاسبري سبورتيف ما نجموش نعيشوا في عالم الكره. البارح على عشب ملعب حمد العقربي رادس الفريقي يلحق الهزيمة الثالثة على توالي بترجي الجيسي هدف مقابل صفر، والهزيمة الرابعة في الموسم النادي حمام لانف صفر من النقاط بعد الهزيمة البارح أمام اتحاد بن قردين. دونك الترتيب آنيا ونعرفوا اللقاء إلى حد الآن توما تلعب النادي الفريقي الملعب التونسي على عشب ملعب النيفر، لقاء مؤجل أجل بسبب نزول الأمطار، والرابطة الوطنية كرة قدم إلى حد الآن لم تقم بتعيين موعد اللقاء القادم. الفريق القوى في طليعة 9 نقاط مع ترجي، لكن تنقص مقابلة بعد نلقاو قلعة الجديد وقلعة الحفيد، نحكي على السي سي سقيدة دير اللي الماتش الجاي مش يكون بيناتهم الاثنين. وهنا دعوة لهيئتي الفريقين يا خويا قعدوا مع بعضكم وعملوا فيستيفال، اعملوا مهرجان كامل بالحق يا خويا. تي عشاق التقدم هو عشاق سي سي اس وسي اس اس، هما تقدم فيستيفال نحبوا يكون كبير على جميع المستويات، نحب ملعب يكون كومبلي وكوره دور وشيخه بين تقدم سقيده دير وسي اس اس. ان شاء الله الكلام هذايا يوصل للناس الكل. قلت 8 نقاط بمعيه الاتحاد المنسيري، وايضا الاتحاد بن قردين قاعد ترتيب للقوني حمام لنف، الامور ما تعجبش صفر من النقاط. نحب نقول برافو لهيئه ليتوال، هيئه ليتوال الجامعه رابطة ما شافوش لقطة غير رياضية غير أخلاقية عملها ملاعبي من الليتوال تجاه جمهور المرسى، عملوا رينيون في سوسة قالوا له يجر هنا النجم أكبر منك، النجم مدرسة أخلاقية، وتمت عقوبته خصم 30% من جراية شهرية مع بعض العقوبات الأخرى. شابوبا للليتوال، وهذا هو صحيح زينة من برشا حاجات قاعدة تكهرب الجو. أغلط خلص على طول، خاصة من جانب أخلاقي يفسد العلاقات بين الأندية التونسية. مدربة الرجل التونسي برشا كلام على كونترا عمله مع بوخارست الروماني سيد حمد المدب، وكيف كيف شكل ويعر كلموه اليوم العشرة متاع الصباح قالوا له الساعتين اجتماع عاجل إذا قمت بالحكاية هذية مش كون خارج أسوار الترجي. الأخبار القادمة والساعات القادمة مش عتينا برشا أخبار. البارح في ندوة صحفية أكد العضو الجامعي بالحسن بالصمرة بكون 19 فريق بالنسبة للرابطة الثانية تمكنوا من رفع عقوبة المنع من الانتداب. وفي نفس الاجتماع السيد وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم قال راهو لا مجال لتأخير الرابطة المحترفة الثانية تبدأ نهار 26-27 سبتمبر يعني السبت والحد الجايين بإذن الله. المنتخب التونسي لكرة القدم عمل كبير من معين شعباني للتمهيد لأولى المقابلات تونس أوغندا على درب نهائية كأس الأمم الأفريقية 2027 ماتش يتلعب 8 متاع الليل بتوقيت تونس. قبلك شوية ثنائي سيسيس الدح دحمين وكيف كيف علي المعلول وصلوا مع نص النهار وسبعة متساغي أربع للوتيل اللي فيه المنتخب التونسي. نذكر لكم قائمة الملعبية فيها فاليري نافيتي عروس نصراوي طالبي غرام بن حميدة شيرني معلول بالنسبة وسط الميدان عيدوني فرجيني سيسي حمزة رفيع سيمي شوشين برمضان بن سليمان الغربي والأتاك العياري سيف الله الطيف الياسر عاشوري سيباستيان ريان اللومي حازم المستوري صادق جديد إن شاء الله زينة لمنتخب التونسي لكرة القدم وأيضا لمنتخب أقل من 23 سنة تحت إشراف الكوتش أنيس بوجلبين. ديجا كيب ناسيونال الملاعبية تو قاعدين يفطروا بداوا الفطور ما تساعة والثنائي نادي صفاقسي المتواجد اللي لؤي تريعي وأيضا وليد ذويب. نذكر في الهوند نهاية الأسبوع تزامنت مع فوز كل من النجم على المنظر الرياضي سبورتيك المكنين على نادي كرة بجمال سقيت الزيت تألق على جمعية الحمامات في الحمامات فوز الإفريقي على اتحاد منزل تميم فوز بن خيار على نصر طبولبا والترجي على مكير المهدية. اليوم الموعد مش يكون مع الفولي مع الدور الربع النهائي بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية والمنتخب التونسي إن شاء الله اليوم مش يكون على موعد مع رواندا الستة متاع العشية بتوقيتنا المغرب نيجيريا غانا الكاميرون ومصر الجزائر. البارحة أوروبيين في الدوري الإسباني أتلتيكو فاز على ريال مدريد 2-1 مانشستر سيتي في الأنجلتير فاز على سندرلاند 5-3 في الكالتشو الإيطالي البارح اليوفي فاز على أتلانتا 2-0 3-0 الميلان أمام ليتشي وفي الدوري الفرنسي أبرز ماتش اختف الأنظار البارح بي إس جي يفوز على مارسيليا هدفين مقابل هدف. إذن أخبارنا الرياضية هذا موعدنا الثاني غرفة الفار يوم يسر غربي سلام عليكم الناس الكل و بلمسات الرلوي لأنه عاشق الرلوي على الدوام اليوم على مستوى الإخراج الفني مش هكا عائلة المرزوقي تبارك الله بامتياز كبير في الحديد الصفاقسي مهدي قاسم. سلام عليكم الناس كل أحلى أمتع الأوقات إلى اللقاء مع تحية المخرج الفني فايس المرزوقي. سبور نيوز.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نواصل معكم المشوار زوايا الأحداث مع نزول الأمطار، إن شاء الله غيث نفع على الجميع، وأكيد مع توقيت الخريف. الأنظار تتجه الحديث على الاستعدادات لموسم جني الزيتون. مدى استعداد الوزارة؟ شنية خطتها لإنقاذ موسم جديد من زيت الزيتون؟ موضوع نحكي فيه مع عضو لجنة الفلاحة نائب حسن الجربوعي. سي حسن، أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجات إذاعة صفاقس.
1: شكرا سي فيصل، ومن خلالك تحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس، وإن شاء الله ربي هنينا بالرواء، إن شاء الله أمطار عامة وربي يعطينا لقد طاقتنا إن شاء الله.
0: هو قبل ما نمشي للفلاحة، أكيد أنت شفت مخلفات البنية التحتية وشفت يعني كميات قليلة ولكن تأثيرها كبير.
1: وي تأثيرها كبير، الله غالب. احنا مش نقوله التغيرات المناخية وليت الأمطار ما تجيش كما قبل، نسموها أمطار رواة في العقل، وليت توا في وقت قصير تجي كميات كبيرة، وهذا اللي يتطلب تدخلات استثنائية، وإن شاء الله تكون على كما قلت على قد طاقتنا تكون الأمطار هذه، وربي يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع.
0: هو اللي قلق، أنا تعمدت باش نحكي معك، يعني كان معايا ضيفي قبل الظهيرة قبل الأخبار سي أحمد قدارة المختص في التصرف العمومي، يحكي على صندوق مهم الحقيقة، معناها اللي هو عنده جملة من التمويلات ولكن لا يقع استغلالها بالنسبة للبلديات، كما أنه الصندوق هذا لا يقع أيضا استغلاله فيما يتعلق بالمنح والهبات الخارجية. نحكي على صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. سحسن يقول سنويا يسجل فائض مالي، احنا ما حشناش بالفائض المالي، حاجتنا بالأموال تصرف وبنية تحتية تتحسن.
1: والله شوف، المشكلة الصناديق هذه مطروحة وطرحناها حتى على رئاسة الحكومة اليوم، كما حكاسي أحمد أنا كنت نسمع فيه، ثم حتى صندوق الجوائح اليوم احنا نحكيه على القطاع الفلاحي اللي هي صندوق أموال متاع عباد، ورسلنا فيها وزارة الفلاحة. دونك فما إشكال من الصناديق اللي الفلوس موجودة فيها، لكن فما مشكل إداري. رسلنا الحكومة اليوم باش توضح لنا إن شاء الله على قريب الصناديق قداش فيها مونطون وكيفية، علاش اليوم ما تصرفتش. معناتها تقريبا الصناديق الكل نشوفوا فيها فلوس مرصودة موجودة، كشيفر تلقاه موجود، لكن على أرض الواقع غياب تام، على أرض الواقع ما فماش أثر للصناديق هذية، كانوا في التعويض كما تحكي أنت، ولا حتى أسيرونس يحطها فلاح في صندوق الجوائح. اليوم من سنة 23 اليوم الناس تنتظر، واللي أنت تعرف التدخل يجب يكون حيني للقطاع الفلاحي، نقاط استفهام عديدة، حتى ما حكيت مع وزارة الفلاحة وزارة المالية، إن شاء الله مش يكون على قريب اليوم الصناديق هذية مش تكون لها معناتها تدخل حيني، ومش يكون فيها طرح كامل المشاكل المطروحة فيها اليوم، وإن شاء الله نشوفوا لها أثر على أرض الواقع.
0: نعم، لأنه الحقيقة تغيظ، معناتها الفلوس موجودة، هذه الحوكمة، هذه حسن الإدارة، حسن التصرف، معناها أنك أنت تستغل كل الإمكانات المتاحة، أحيانا مطالب منك الاجتهاد والحصول على موارد إضافية، أنت عندك استغل اللي عندك، ما حشتيش تجي تقول لي راهو عندي فائض مالي وحقيقة كذا، دورك باش تصرف الأموال هذه. نمشي إلى الفلاحة، وفي الفلاحة يعني مراسلة إلى رئاسة الحكومة حول تتسألوا على خطة عاجلة لإنقاذ منظومة زيت الزيتون وحماية الفلاح والاقتصاد، للإشارة فقط أنه زيت الزيتون سنوين قاعد يسجل في فائض في مستوى عائدات العملة الصعبة.
1: شوف، احنا كأعضاء مجلس نواب وانا كعضو لجنة الفلاحة، عمرنا ما تسألنا وعمرنا ما شخصنا دون ما نعطي حلول، والناس تعرف والحكومة تعرف والوزراء المعنيين يعرفوا، احنا في حد ذاتنا كي نعطيه مشكل ونشخص مشكل يكون مرافق بحلول عملية وجدية. نعم. والحلول هذه ما هيش مستنبطة من كوكب آخر ولا من بلاد أخرى، معناتها حلول نسقنا مع الفلاح لليوم اللي اكتشفناه واللي أنا عايشه، اللي القطاعات كلها تنجم تخدم راه وتجيب لها قرارات مسقطة وتطبق عليها وتنجح، إلا القطاع الفلاحي اليوم ما تنجمش تجيب له قرار مسقط وتهبط على فلاح دون الوعي ودون ما يكون الفلاح شريك اليوم في القرار هذايا، ويكون شريك في الحل اللي هو صاحب المشكل، والحل مش تطبق عليه يلزمك تشاركه. اليوم القطاع الفلاحي خاصة قطاع زيت الزيتون، احنا 3 سنوات من اجتماع 74، دونك كان لنا اجتماع مع الفلاحة ورفعنا المشاكل المطروحة به. احنا ايش قلنا؟ قلنا ثاني دولة منجة ومصدرة لزيت الزيتون، راهو اليوم ما هوش معقول إذا كان أنت تحب تقنع الآسيا وتقنع الخليجي وتقنع الأمريكاني وتقنع الأوروبي باستعمال زيت الزيتون، وتحب تروج له وتخلق أسواق وانت في حد ذاتك شعبك ثاني دولة وثاني منجة يستهلك 2.6 لتر في السنة استهلاك الفرد.
0: ضعيف جدا.
1: اليوم انت اذا كانت تقارن روحك باسبانيا وتقارن روحك بايطاليا وتقارن روحك بالدول المنجة راي نوصل ل 13 لتر في السنة. راي سوريا الحروب اللي فيها استهلاك الفرد 4.6، راي البرتغال وصلت ل 13 لتر، احنا 2.6. هذا يطرح مشكل. اذا كان احنا اليوم مش نحكيه على قطاع زيت الزيتون عالميا، دونك هذا ياخذ وقت، قادر انت مش تحكي على عديد المواضيع اللي مش تخدم عليها، كان مش تحكي على الكوتا اوروبيا الكونتينجونت اللي مش تنسق يلزمها دبلوماسيه، اذا كان مش تحكي اليوم على النقل كيف كيف يلزمك علاقات مع الدول اللي انت قاعد تصدر لها، اذا كان مش تحكي اليوم على علاقاتك والبورسنتاج والتاكسيشن اللي قاعد تصير، هذا ياخذ منا وقت. وصحيح انا اول اجتماع كي كنت رئيس لجنه حكيت فيه وكان جلسه مغلقه مع جميع الوزارات، لكن للاسف اليوم عرفت نقيسه ونغيسه ما نحكيه كان وقت الأزمة. لكن احنا كراسلنا رئاسة الحكومة في آخر مراسلة اعطيناهم حلول عملية داخلية تهم بلادنا وقرارات تصير عن طريق وزارات وتصير عن طريق مديرين عامين، باش اليوم ما عاش عندنا مشكل. الإشكال الأساسي اللي تنجم تخدم عليه هو المارشي لوكال. الحل هذايا تنجم انت المارشي لوكال يترفع يولي يستهلك لك ما يقارب 100,000 طن من زيت الزيتونة، وقتها ما عاش عندك مشكل. خاطر سي فيصل والناس اللي يسمعوا فينا، راهي الدولة الوحيدة في العالم اللي الكورب نتاع الزيت ماهوش ستابل. راهي الناس كانها في إيطاليا ولا في إسبانيا ولا في تركيا ولا حتى المغرب، هي ولات بحذانا كورب الزيت كيما تبيعه في جوان كيما تبيعه في ماي كيما تبيعه في ديسمبر كورب ستابل. احنا يجيك في 5 شهور يطلع الكورب للبيك، هذايا يخلي مشكل. مشكل شنو؟ مشكل في التمويل، ما عندناش بنوك اللي تنجم تمولك. مشكل في التخزين، ما عندناش مشكل في التخزين. احنا طرحنا المشكل وبعثنا رئاسة الحكومة قلنا لهم ها قبل الموسم ورانا رسلناها معنا عام التالي، راي هاي حلول بسيطة اليوم تنجم تخدم على قطاع زيت الزيتون وتلقى حلول. أول حاجة الدولة الوحيدة في العالم وجي دي بيان اللي تملك 15 مليون شجرة زيتون اللي هو الديوان الأراضي الدولية، والدولة الوحيدة في العالم
0: خديش خديش 500,000
1: 15 مليون شجرة
0: زيتون. أيوة أنت قلت 500 مليون،
1: لا لا 15 مليون شجرة زيتون تقريبا يملكهم لو تي دي، مع كورة عندها مؤسسة أخرى اسمها ديوان الزيت، وجزء مؤسسات هذه تعاني مشكل هيكلي وتعاني مشكل مادي. يوصل الديوان ديوان الأراضي الدولية يخذر زيتونه، كيخذر زيتونه يكمل يخنق السوق ويتعبه، خاطر الناس مش تولي تجمع. لكن لقينا حل، اللي كونك تعمل نقاط بيع من منتج للمستهلك في كل معتمديات البلاد التونسية وديوان الزيت يتكفل بيعها، أول حاجة مش تربح صحة شعبك اللي اليوم ياخذ في الزيت النباتي وترفع
0: مدى جاهزيه معناها ديوان الزيت هو بيدو مازال لا تقنيا ولا فنيا.
1: هو ديوان الزيت تدخل عم ناول وعدل، باش ما ننكروش ان المؤسسه هذه خدمه جاد الفقير بما لديه بالامكانيات اللي عنده، لكن ديوان الزيت لازمك تكفله بمهمه. هذين نحكيوا فيه سي فيصل، نحكيوا فيه مهم جدا للاخر. راهو اذا كان اليوم مش نبقاو بالحلول الترقيعيه ما عندنا وين مش نوصلوا. اذا كان ديوان الزيت وديوان الارض الدوليه مش نتفكروهم وقت الازمه ما عندنا وين مش نوصلوا. اليوم ديوان الزيت تعطيه مهمه نتاعو، مهمته يتكلف بالمارشي لوكال، يتكلف اليوم بالاستهلاك التونسي. رانا قادرين المواطن التونسي نرفعه في الاستهلاك نتاعو اذا كان بالتنسيق مع ديوان الارض الدوليه وديوان الزيت، ونوصل المواطن التونسي بالامكانيات وبالاسوام اللي قادر تفاضليه. اليوم راهو الدعم اللي تعطي فيه للزيت النباتي قادر الدعم به زيت الزيتونه وتوصل للوكال وتوصل المستهلك. راهو عيب علينا نعاود ونقول ثاني دوله منجه ومصدره اضعف استهلاك في العالم موجود في تونس، وانت تحب تقنع دول اخرى. اعطيناهم برنامج اخر فيما يخص البورصه، وانت ولد الساقس وتعرف سوق جرمده قبل كانت عندنا بورصه موجوده في سوق الزيتون،
0: وتاخذ باهتمام ومتابعه وتاثير مباشر على الاسواق.
1: على الأسواق انا نسقت مع وزير التكنولوجيا، راهي حكايه 48 ساعه يعملوا ابلكيشن في التليفونات، اي فلاح يدخل يعرف السوق قداش يمشي في اسبانيا وفي ايطاليا ويتبع الاسواق ويعرف وقتاش يتدخل. رانا نسقنا مع لابيا مع الوكاله، راهو اليوم مش صعيب الدوله
0: ما يساعدش اطراف اخرى، معناها انت باش تخدم الفلاح فما اطراف اخرى ما يساعدهاش انها تشتغل حسب الاسعار الدوليه.
1: شوف الاسعار الدوليه اليوم هذاك موضوع نحكيه فيه، وقادرين اليوم باش نتحكموا في الاسعار الدوليه. كيفاش نتحكموا فيها؟ نتحكموا فيها سي فيصل بطريقه الخزن. اليوم راهو المواطن تنجم تعطيه خريج اينوكس، تاتيرنا اينوكس يحطها في داره، يخدم الزيتون نتاعو ويخبي الزيت نتاعو غاديك بمراقبه ديوان الزيت. هذه المهام اللي نحكي عليها. انا كفلاح عندي 300 زيتونه، راهو مش معقول يلزمني نجمعهم ونبيعهم اليوم ليكس وجريك، نجم نعصرهم زيت ونخبيهم في الساترنات اللي تعطيهم للدوله، ويجي ديوان الزيت يراقب ويعطيني ورقة فيها لاستديتي وفيها 42 ويشمع ويعطيني الورقة هذيك، الورقة هذيك قادر نمشي للبنكة ناخذ 50% من المونطون اللي عندي، ووقت اللي نجم نبيع البنكة ديريكت تقص فلوسها باش نخلص اليد العاملة وباش نلقى ما نصرف ونخلص الناس الكل ونخلص وتبقى عندي فلوس. لكن الزيت هكا مخبي عن طريق الديوان الزيت، ينجم وقت اللي أنا نلقى سوق باش نبيع البرة بالابليكاسيون اللي نحكي عليها أنا، ينجم الفلاح البنكة يخلصها اوتوماتيكمون.
0: شنو عملت وزارة التكنولوجيا؟
1: شوف اليوم للأسف أنا كي نقول للأسف اللي أنا عطيت الحلول الكل وعطيت المقترحات اللي قادرين في ظرف 5 أشهر تكون نقطة نوعية في قطاع مهم جدا، وجي دي بيان قطاع مهم جدا، لكن ديما تلقى حلول استثنائية، تلقى أبواب مغلقة، تلقى ثم ضرب لأي نفس إصلاحي. راهو اليوم في فايز حتى ندخل بموضوع الموضوع، راهو مثلا موضوع اللحوم الحمراء وموضوع الأضاحي، أنا كي نشوف وزارة الفلاحة حطت البرنامج نتاع الأضاحي اللي كونها تخدم اليوم على كيفية إيجاد أضاحي للمواطن التونسي وحطت برنامج، وأنا نقول راهو كي نشكر وزارة الفلاحة خدمة البرنامج، لكن كنت نستنى اللي يكون برنامج حكومي، تكون وزارة التجارة مرافقة للبرنامج هذايا، راهو عندهم بريفيليج 2605 وهذايا بقانون المالية سنة 2015 الفصل 71 و31 يعطي اليوم بريفيليج 5% أي شركة باش تجيب اللحم من برا باش وقتها نعاود نهيكل القطيع نتاعنا، ووقتها ما عادش نذبحوا الانثى، ووقتها تلقى الوكيل التونسي يوصل
0: ما عادش يشريه ب 65 ولا يشريه باقل.
1: يا سي فيصل في بالك انت اليوم اللحم الدجاج صدر ب 22 دينار، انت كي تجيب اللحم هذا للوكيل راهو ب 38 دينار يوصل للوكيل التونسي اللحم علوش، لكن تلقى لوبيات تضرب الشيء هذايا، وكي يحكي جربوه على الموضوع هذايا رجعوه كانه يخدم مع اكس وغريك. اللي احنا نقوله حلوا للناس الكل، خلي تجيب اللحم في ظرف عام، راك مش تهيكل قطيعك وراك مش تنفع فلاحك. اما كي تبدا كل وزاره تخدم في قاره وحدها وكل وزاره لا علاقه بالوزاره الاخرى ولا علاقه ببرامجها، وقتها شكون مش يضر؟ يضر لك المواطن التونسي. كما نحكيه اليوم على قطاع زيت الزيتون، راهو فما 3 حاجات نخدموا عليهم ماهيش حاجه كبيره برشا. اول حاجه تخدم على التخزين عند الفلاح، ثاني حاجه تخدم على البورصه، ثالث حاجه تخدم على نطاق بيع، رابع حاجه والمهمه جدا اليوم الثروات اللي موجوده تابعه الدوله جي دي بيان ملك الدوله. راهو عيب اليوم اذا دوله تملك الباتريمون اللي عندها هذا الكل، راهي كل مركب فلاحي، وانت ولد صفاقس تعرف الشعال والسلامه وبزويته اللي نعرفوهم في صفاقس، فيها معاصر زيتون وفيها خدامه، وركي تمشي تزور تلقى الرضاع وتلقى الحشيش وتلقى الوسخ وتلقى ما تحرثتش وتلقى زيتون عنده 3 سنين كارثه. واليوم الدوله مكتفه ايديها، لليوم الدوله ما تعرفش الشيء هذايا، اليوم الدولة ما عندهاش رؤية اليوم الثروة اللي عندها، واحنا نبقاو لليوم مكتفين يدينا ونغزروا دولة اجتماعية باش مش تخدم الدولة الاجتماعية، يلزمك ثرواتك تستغلهم. راهو كي حكينا المرة اللي فاتت والله ساعات انسان خلينا نحكي في المواضيع كل الخاطر بحرقة، راهو كي نحكيو على القطاع الفلاحي نحكيو على منظومة الألبان اللي حكينا عليها، راهو بعثنا للوزير وعملت سؤال شفاهي وبعث له مراسلة قلت له اليوم راهي أهم حاجة باش ترجع القطاع القطاع الألبان هو تسعيرة الحليب. تسعيرة الحليب تنجم ما تضغطش على السوم، عندك القانون عدد 95 لسنة 2015 خلاص الحليب حسب الجودة تنجم، واللي عندك في سيدي ثابت عندك مخابر يعمل لك في 600 أناليز في الساعة، علاش مسكرين ما يخدموش؟ راهو مشينا أكثر من هذا، قلنا لهم راكم الدعم وفي ما يقارب 280 مليار في العام يمشي الحليب مدعم لغير مستحقيه، اعمل بكو احمر واكتب عليه غير مدعم مع وزاره الصناعه والتجاره والفلاحه، ويكون الحليب هذايا تلقى قهواجي وتلقى نزل وتلقى كلينيك في الحليب هذايا تعاقبه، والدعم هذايا تقريبا 280 مليار توجهها من الفلاح اللي هي منظومه الانتاج. راني كي خرجنا وقرينا وشفنا راهي الفلاح لا عندوش حتى علاقه بالاسواق، الفلاح مهمته في الدول اللي تحافظ على منظومه الانتاج وتحافظ على الفلاح، الفلاح ينتج فقط. احنا في تونس الفلاح يزرع لك ويدي وينتج ويعس ويبيع
0: هذا الى حين الى حين راهو باش يجي، ما نحبوش نقول الكلام هذا اما ننبه منه، ينجم يجي فتره ما معاش تلقى لا حليب لا لحم ولا دجاج.
1: موجود موجود في فيصل انقطاع التيار الكهربائي اللي صار في السيف، راهي اكثر منظومه انضرت الفلاح،
0: هذا كان ينجم يدخل في طائله الاستفاده الاستفاده من صندوق الجوائح. سي حسن
1: والله العظيم صندوق الجوائح انا ولالي بات نوار في حياتي، راني نحكي مع الوزارات الكل، وزارة المالية، وزارة الفلاحة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، يودي فلوس عباد، خلصوا العباد، راهو الفلاح في دول في العالم راهو في 6 شهور ياخذ فلوسه، راهي كان تقبل لك تما راهي في 6 شهور الفلاح ياخذ تعويض، وراهو 3 سنين الفلاح فلوسه ما خذها حتى فرنك. رانا اليوم كي نحكيو احنا كنواب رانا نعطوك التشخيص ونعطوك
0: هل انه الكهرباء انقطاع الكهرباء يعتبر جائحة ولا لا؟
1: لا ما هو جائحة.
0: ما هو جائحة.
1: والقرار هذا أم برنسيب يتغير بالتغيرات المناخية يصبح جائحة.
0: جائحة. نتيجة تغير مناخي، نتيجة ارتفاع كبير في مستوى درجة الحرارة، درجة حرارة قياسية مربوط بالمناخ.
1: شو؟ أنت تتابع وتراقب أي دولة في العالم، حتى النظام السياسي رأسمالي مثل منظومة الإنتاج اللي هو الفلاح، رأي الدولة تدخل بالثقل متاعها وما ترحمش. رأي في الدول المتقدمة الفلاح ما هوش يحطوه علاقة ربح ولا خسارة بخاطر الحروب اللي جاية اليوم. أنا أعطيك أنا أرقام بسيطة وتفهم ونقولها بمرارة. ليبيا والتجربات السياسية اللي فيها، إيش قولك فيها ليبيا والتجربات السياسية اللي فيها؟ في بالك إحنا اليوم نوردوا في البطاطا من ليبيا؟ في بالك اليوم التجربات السياسية ليبيا وصلت عملت اكتفاء ذاتي في البطاطا وتصدر لتونس؟
0: لأنه احنا خلقنا مشكل نتاع مفهوم احتكار
1: 100% من الزراعات من الأدوية اللي نجيبوا فيها في الفلاحة 100% نجيبوا فيها بالعملة الصعبة. في بالك انت الدولة الوحيدة اللي اليوم المهندس الفلاحي والقطاع الفلاحي تابع وزارة التعليم العالي اللي هي اون برنسيب تابع وزارة الفلاحة؟ في بالك انت اليوم ما يقارب 70% من الزراعات في الخضروات نجيبوا فيها من برا؟ لا قدر الله تصير حرب البرة ويسكروا علينا الحدود، ما عادش تلقى لا فلفل لا بطاطا لا طماطم لا حتلقى حد شيء. راه مش معقول اذا كان تحكي لي اليوم على سياده وطنيه واحنا 3 سنين في نفس المعبوك نعاودوا. رانا بالحق اليوم نحكي فيها بمراره.
0: هذاك علاش المراسله سي حسن مشات لرئاسه الحكومه مش مراسله الى وزير الفلاحه؟
1: انا تقريبا من اللي شديت المجلس عندي توا 980 مراسله بعثتهم للوزارات المعنيه في القطاع الفلاحي. راهو فوق ال 25 سؤال شفاهي. رانا بعثنا فيما يقارب مجلد كامل، عريضة كاملة وحلول كاملة لو تخدم الوزارة 30% منها بركة ما عادش عندنا مشكل في القطاع الفلاحي. راه اليوم حسيت اللي كونوا الناس ما عندهاش رؤية. ما نعطيها لك من الأخرة، الواضح اليوم والكاشف الدولة اللي والحكومة التونسية ما عندهاش أولوية للقطاع الفلاحي إلا في البيانات وفي الشعارات. لكن كتجي للواقع اليوم الفلاحة متاعك في الحرائق اللي صارت الأخرة، راي ناس في الكيف مواشي وما حصيلة حرقت في الغابات، راي بيوت انحل، ناس مئات بيوت انحل اتحرقت وما جاي محد وما عوض لهم حد وما وقف معهم حد وما حكى معهم حد.
0: ما هو على ذكر البيانات يجي يقول لك راهو فما امطار وراهو كذا، ولا بد من اتخاذ تدابير لازم. شنو التدابير؟ لو علم ويهبط لك البيان في نهار.
1: انا كنت رئيس لجنه، وهذا الشيء اللي خلاني نقدم استقالتي، اللي حسيت اليوم ما نجمش نكون شاهد زور في مرحله كثر فيها البيانات وكثر فيها العبث. انا اليوم نكون صادق مع الناس اللي انتخبتني وندافع بصلاحياتي على القطاع الفلاحي لاني مؤمن.
0: قبل ما نختم، فما قرار فما اجراء خاص بجاني بموسم جاني الزيتون؟ معناها
1: حسب ما يحكيوا فما قرارات، وحسب ما وصلتني من معلومات فما خدمه قاعدين يخدموا فيها. لكن كيما بديت وقلت لك اليوم، راه القطاع الفلاحي ما تنجمش تعتبره قطاع سياحه، ما تنجمش تعتبره تربيه وتعليم. راه القطاع الفلاحي يلزمك تشارك فلاحك من اج اس كزاد، خاطر في الاخر هو اللي مش يطبق القرار هذايا. كيما عملنا الباز نتاع الزيت عملناه ولا ب 11000 وب 10000 والفلاح قاعد يخسر ب 8000 و6000 يبيع فيه ويحكي له على سديتي لازم تكون كذا وكذا. اليوم الفلاح يلزمك تشاركه، والفلاح يلزمك تخرج له على ارض الواقع وتقعد معاه وتبين له وتفهم له وتثقفه وتوعيه. اليوم راهي حاجه مهمه جدا كي نعاود نوعيه شعبنا،
0: ورغم ان المعطيات الطبيعيه وغيرها تخدم مصلحتك في الفتره هذه، المنافسين نتاعك ما عندهمش الكميات اللازمه، وانت بيدك في السوق المحليه فما تراجع، وخاصة انك التقديرات اللي خرجوا لنا فيها في كل عام هي كلها غلطه، لا في الزيتون ولا في الحبوب.
1: والله انا ساعات نسمع تقديرات ونسمع في شكون يحكي،
0: ولكن تضرب في السوق. والله انا نحكي لك، ما انا فما وخبير يعمل في روزنامة على صفحة التواصل في 10 في الإذاعة الفلانية، 11 في الإذاعة الفلانية، نص النهار ونص.
1: والله الكبير وانا مش نقول لك ممكن نفس الشخص اللي نحكيه عليه، انا حتى كي شفت ما عنده حتى شهادة في القطاع الفلاحي وما عنده حتى توجه في القطاع الفلاحي.
0: بعد يخرج يقول لك ها والزيتون كذا وكذا، بناء على شنو صديق؟
1: بناء على كون الناس وليت ما عادش تحكي على القطاع ولا تعمل في البوز، والقطاع الفلاحي ولاو يعملوا به في حملات وباش يحركوا اساميهم لا اكثر ولا اقل. واليوم الفلاح هو اللي مضرور. راهو اليوم انا كي نحكيو على القطاع الفلاحي نحكيو بحلول جديه ونحكيو بتنقلات ونقعدوا مع الفلاحه ونشوفوا مشاكلهم، لكن ديما نكونوا اوبتيميست. انا كي نسقت مع بعض الوزراء وحكيت المده الاخيره في زيارات ونسقت مع بعض الاطارات في الوزارات، عديد الوزارات المداخله يقول لك رانا قاعدين نخدموا على البورصه، قاعدين نخدموا على التسعيره، قاعدين نخدموا في ترفيع حطتنا في السوق الاوروبيه، قاعدين نقدموا على أسواق أخرى. لكن أنا قلت لهم هذه تأخذ منا وقت وتأخذ منا سنين وتأخذ منا بارشة حاجات، لكن اخدموا على المرشي لوكال، اخدموا على توعية الشعب التونسي باش يستهلك زيت الزيتونة.
0: كنت سهل، كانت نقص أنت من الدعم الزيت النباتي، نقص زيت دعم زيت النباتي ولا ما تجيبوش. انت عندك مشكله صعبه لوش يدخل في البلاد. احنا ما ريتش فما معركه نتاع اللوبيات نتاع قطاع خاص وربحناها، ما فماش لا في الحليب لا في الحم لا في
1: والله تنجم انت ديوان الاراضي الدوليه اللي شطروا يتجمعوا وياكلوا التراب الزيتون، هي تنجم ديوان الزيت وديوان الاراضي الدوليه في نفس الوزاره اللي هي وزاره الفلاحه يجتمعوا مع بعضهم ويقولوا سنا مش نخدموا ديوان الزيت وديوان الاراضي الدولية.

0: وزارة التربية لازم ما نحكي على وفد حكومي يخدم على الموضوع. لو إذا كان نوعيه شبابنا ونوعيه شعبنا
1: يعطيه في المبيتات وفطر الصباح صحين زيت وكذا. 12
0: مليون تونسي كان كل صباح ناخذ مغرفة زيت كيف فيقوا صباح تو نستهلكوه زيت اللي عندنا وما عندنا حتى مشكل. راه اليوم فلاحك لازم تعطيه طريقة الخزر وطريقة التمويل. أنا مش نعطيك حاجة بسيطة.
1: نختموا لأن الوقت وفاه.
0: صار اجتماع وزاري فيما يخص قطاع زيت الزيتون. الاجتماع الوزاري هذايا كان على عديد النقاط. ما صار منه حتى موضوع لليوم. بعض النقاط لا تسمن ولا تغني من جوع. احنا قدمنا مقترح قانون فيما يخص الديون المتعثرة في القطاع الفلاحي وتعدى في نهارتها وصادق عليه رئيس الجمهورية وهبط في الرائد الرسمي. القانون حاجة والسلكيان اللي هبطوا البنك سنترال مخالف تماما للقانون اللي صادقنا عليه. هذه اليوم كي نحكيه على حاجة حكيت أنا مع وزير الداخلية على الأمن الفلاحي. رأي أهم حاجة فلاحك اليوم
1: بالرقم
0: نعم. تعمل له أمن فلاحي وترقيم ويكون مواكب. لكن للأسف احنا رانا نلقينا برشا ابواب مغلقه، لقينا ضرب للاصلاح، لكن احنا متشبثين ومش نواصلوا في الدفاع على القطاع الفلاحي، لاني مؤمن انه البلاد التونسيه ما تقيم لها قائمه الا ما يصبح القطاع الفلاحي ذات اولويه سياسيه وذات اولويه تنمويه وذات اولويه في برامج الحكومات.
1: نعم.
0: باش اليوم يكون عنده اثر على قفه التونسي اللي هي اهم حاجه اليوم نحكيو عليها.
1: نعم، كل شكر وتقدير ليك سي حسن جربوع على حضورك. هو مقاومه التضخم مش كان ترفيع في نسب الفائده المديريه، فما اجراءات اخرى عمليه، واحنا شفنا حتى في الكورونا ما لقينا كان الفلاحه والفلاح التونسي. الحقيقه فما برشا انتظارات في قطاع الفلاحه من الحكومه الحاليه. كل شكر وتقدير ليك على حضورك معنا. الحوار كامل تجدوه على الصفحه الرسميه لموقع اذاعه صفاقس. تحيات فيصل مرزوقي، تحيات يسرى الغربيه، انا فيصل جابسي. نحييكم، نتقابلوا معكم غدوه في موعد جديد عبر برامجنا. الى اللقاء.

تحية متجددة من قسم الأخبار. أفاد رئيس المجلس المحلي بالحنشان نبيل الزين للأخبار بأنه عقب جلسة عمل اليوم مع المدير الجهوي لشركة السكك الحديدية بسوسة، تم التأكيد على عدم غلق المحطة وأنه لن يتم إلغاء أي سفرة بها، على أن يتم دعمها بعون استخلاص لاستقبال المسافرين في أحسن الظروف. أعلن الديوان الوطني للتطهير قرار توسيع شبكة التطهير في بلدية عقارب في مناطق الشعاعشة والعرفاوين والدرهات والسوالم والعرايش.

0: ونهج الأسعد البجارة بطول 15 كيلومتر وإضافة قنوات التطهير بطول 900 متر في شارع الحبيب بورقيبة شارع المعهد. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم إن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء المقبل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. وبيّن رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري أنه سيتم النظر في مشاريع البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء الصالح للشراب قصد تجنب تكرار ما حصل من انقطاعات واضطرابات خلال الصائفة والاستعداد للصائفة القادمة. في العالم أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ختاما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 130 ألف شخص نزحوا في اليمن في غضون أسابيع مع تصاعد انعدام الأمن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة دائمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشياء اللي يقوم بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة، بازين ومرقة، ملبس وبجاوية، طبي القرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنيانة، بالزلوز والزيتون عامرة مليانة، المحرس والشفار، أرى أرى، سفاقس في المنار.

Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا عدد جديد من برنامج أكاديميا يبدأ معكم توا، يتواصل حتى للأربعة. اليوم الثلاث 21 سبتمبر 2026، هذا طبعا العدد الثاني من برنامج أكاديميا، الموسم الثاني. نذكر توقيت البرنامج في الشبكة البرامجية الحالية على موجات إذاعة صفاقس، باش يكون كل نهار اثنين، معناها في بداية الأسبوع نتقابلوا من الساعتين ونص وحتى للأربعة. وكيف العادة نواصل تسليط الأضواء على مختلف المشاريع الجامعية، على البحوث العلمية، الابتكارات، الندوات، الملتقيات، ونقرب بطريقتنا الخاصة ومن خلال استضافتنا نقرب المستمع من عالم الجامعة، كما قلت، من خلال الضيوف، من خلال الحوارات مع الباحثين، الأساتذة، كذلك الجامعيين والطلبة. سعداء بتجديد الموعد واللقاء معكم في هذا اللقاء المباشر. أنور بوجلبان معنا في الإخراج التقني، منعم جمل في الإخراج المرئي، وكيف العادة ترافقكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. ساعة ونصف بث مباشر. اليوم باش تكون عندنا برشا محاور الحقيقة وبرشا استضافات. بعد شوية حديثنا باش يكون على حدث ينتظم نهار 25 سبتمبر 2026 في مدينة العلوم بتونس، نحكيه على الليلة الأوروبية للباحثين في تونس، موعد جديد متجدد بعد نجاح كانت شهدته النسخ السابقة من تظاهرة توايز نايت سنة، نسخة جديدة وأكيد فيها برشا تفاصيل جديدة باش تحدثنا على هذا الكل. بعد شوية السيدة غدا الفقي، دكتورة مهندسة في الإعلامية، أستاذة مساعدة، وهي رئيسة فرع صفاقس لجمعية البحث العلمي والابتكار في الإعلامية، والجمعية هذه هي اللي تسهر على تنسيق مختلف فقرات هذا الحدث. جزء ثاني من حصتنا اليوم في برنامج أكاديميا باش تكون حاضرة معنا الطبيبة المقيمة إمنا صامت، رحلة تجمع بين الطب والأدب، بين البحث العلمي، بين كذلك الكتابة والإبداع. هي مسيرة الحقيقة ثرية تجمع بين زوز عوالم. للوهلة الأولى نقول معناها ثم اختلاف، لكن في الحقيقة ثم برشا نقاط لقاء، ثم برشا نقاط مشتركة في حب المعرفة، في البحث، في القدرة على التعبير. بعد شوية الدكتورة إمنا صامت تكون حاضرة معنا بالتليفون. وفي جزء الثالث والأخير من حصتنا اليوم في برنامج أكاديميا باش نرجع الحقيقة لحدث كان انتظم خلال الأيام القليلة الماضية في مركز البحث فرقميات بصفاقس، كان يوم علمي حول موضوع الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب، كما قلت، التنظيم لمركز البحث فرقميات بصفاقس بالشراكة مع جامعة صفاقس، المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، المستشفى العسكري بصفاقس، المستشفى الجامعي هادي شاكر بصفاقس، ومخبر CES Lab ومخبر سمارت. وإحنا اليوم باش تكون حاضرة معنا السيدة منى بوجلبان، رئيسة مخبر CES Lab، وكذلك باش يكونوا معنا من الهنتاتي رايد الهنتاتي، أساتذة مساعدين في المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس لنتكم. هذه تقريبا مختلف الفقرات اللي تنتظر فينا وفيكم اليوم في برنامج أكاديميا. رحب بكم من جديد، ونرحب مباشرة ضيفتي بحضينا في الأستوديو الأستاذة غادة لفقي، دكتورة مهندسة في الإعلامية، كما قلت أستاذة مساعدة، وهي رئيسة فرع صفاقس لجمعية البحث العلمي والابتكار في الإعلامية. مساء الخير، أهلا وسهلا بك غادة.
1: مرحبا بك أنس.
0: أقرب الميكرو.
1: مرحبا بك،
0: نرحب بك، نورتنا برشا اليوم في أكاديميا.
1: بريس كل عام مرينا،
0: احنا كل عام على خطر
1: في الوقت
0: هذا، خطر الجمعية في الوقت هذا تبارك الله عندها حضور، معناتها حضور مميز خليني نقول في تنظيمها لليلة الأوروبية للباحثين في تونس. موعد باش يكون نهار 25 سبتمبر في مدينة العلوم بتونس، والحدث قلت قبليك من تنظيم جامعة كارتاج بالتعاون مع شركاء من منظومة البحث والابتكار، لكن التنسيق لجمعية البحث العلمي والابتكار في الإعلامية. خلينا نبدأ بعد إذنك غادة بالفكرة الأساسية، معني شنية هي هذه الليلة الأوروبية للباحثين وشنية الخصوصية متاحة؟
1: بيه، هو كما قلت احنا ولينا كل عام الوقت هذي، علاش؟ خاطر توايز بلاس سنة الليلة لانوي اوروبيان دي شارشور ولا الليلة الاوروبية الباحثين، هو العدد الثالث، دونك 2024 2025 وسنة ان شاء الله. نعاودوا اما نعاودوا بطريقه اخرى بطريقه مبتكره اكثر مع دي بارتنير اكثر بتنسيق بين ليشيرشور وبتنسيق تدا حتى مش كان في تونس مي 40 دوله
0: نعم
1: دونك لا نوي هذه هي ديجا سان ايفينمون اسوسي للابيل ماري كولي اللي هو أبل ديكسيلانس في البرنامج أوريزون أوروب معروف معناها البرنامج هذي عند برشا بيحثين دونك الحمد لله عامني أول والتعامني وبدينا الأورغانيزاسيون متاع الليلة هذي بالشراكة مع برشا جامعات 2024 كانت في سوسة 2025 في تونس وصلنا إن شاء الله في تونس زيدا في سيتي دي سيونس الأربعين دولة والأربعة وخمسين مدينة كلهم يشتركوا في فكرة واحدة اللي هما باش يتلموا لي شيرشور بور سيليبري البحث العلمي والتطور التكنولوجي كما باش تشوف من بعد إن شاء الله باش نحكيوا أكثر في الأجندة عنا ديتا بروند على الرياضيات ذكاء اصطناعي تثمين البحث العلمي دونك لي شيرشور هذوما الكل باش يتلموا في برشا بلايص في نفس الوقت باش يتناقشوا باش ياخذوا دي زيدي يعطيو دي زيدي يبون ايشانجي دو كونتاكت يبون كري ان ريزو جديد ولا يعملوا شراكه في مناسبه الليله هذه هي الليله ديجا حتى ان 2018 وان 2020 موجودين معناها ليله تشبه الليله هذه اللي هي توايس بلاس سنا اللي هما ليله جميله 2018 وغرين نايت 2020 مي توايس نايت البروجي اللي هو ديجا الكورديناتور نتاعو ارسي مع برشا جامعات صار فيه رياليزاسيون دو بلوزيور اكتيفيتي مي لي دو زيفينمون فار اللي صاروا فيه هما لي دو نوي لو ار ان 2024 ولو ار ان 2025 سناب شنزيدو شوية دونك توايس بلاس كيف كيف في نفس التوجه في نفس الأفكار مي كيما قلت مع شركات جديدة مع ديزانفيتي جدد سورتو في اللي تابر روند اللي هم برشا لي شيرشور دونك حاولنا نقربوا للي شيرشور الكل باش طرحنا هال لي تروا تيماتيك كهو ان شاء الله ديجا نقولوا للي شيرشور في صفاقس ولا في الجنوب سورتو خاطر انا نحكي هوني على البيرو ريجيونال صفاقس دونك نانفيتيهم باش يشاركوا مشاركه مجانيه اترافير لو سيت twiceplus.com twice-6plus.com دونك المشاركه مجانيه جوست لازم يعمل انسكريبسيون باش ينجم يدخل الايفينمون ومرحبا بهم
0: مرحبا بالناس الكل دونك في ليلة الاوروبيه للباحثين في تونس كما قلت الموعد هذايا جديد لكن متجدد بحضور مجموعه كبيره من الباحثين فما برنامج بطبيعه فما كما قالت موائد مستديره فما انشطه علميه تفاعليه الحدث هذايا ماهوش موجه لفئه عموريه معينه والا لجمهور معين يبدو لي هو مفتوح لعموم الناس معناتها يبدو لي انه تحاولوا من خلال الليلة الأوروبية للباحثين انكم تقربوا عالم البحث العلمي من عامة الناس اكثر ما يمكن
1: اي هو الفكرة في توايز نايت وهي الانكلوزيف ساينس معناها معناها الانكلوزيف ساينس معناها احنا حاولنا تقريب البحث العلمي ولا العلوم هذه الكل الجميع فئات المجتمع بالصغيرات كانوا عنا ديزاتولي حتى من 4 وحتى للفئات العمريه المتقدمه حتى للروتريتي والكل الناس اللي ما عندها حتى علاقه بالبحث العلمي وكانوا معنا في ديزاتولي دونك كيف كيف ليله الليله الاوروبيه الباحثين كيف كيف موجهه للناس الكل مرحبا بهم صغار وكبار دي فامي دونك نجموا يحضروا في الايفينمون هذايا باش يكون فما عروض فما ديستان فما سيريموني فما الاجندا معناها اللي هي موجهه ممكن اكثر للباحثين اما بيان سور الفضاء الكل مفتوح للفئات العمريه الكل اتوديون شيرشور الناس الكل صغار تلامذة دونك مرحبا بالناس الكل نتخيل اي واحد باش يلقى الاضافه في المشاركه هذه خاطر ديجا كما قلت عنا اكسبيريونس في 2024-2025 البوبليك سيبل كان هيتيروجين متنوع وناس الكل نتخيل فرحت انها حضرت في ديزيفينمون كي هكا وحصلت لها الافاده
0: نعم فما تعاون دولي من خلال الحدث هذية، معناها صحيح الإشراف معناها جامعة كارتاج، فما كذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفما برشا مراكز
1: فما الوكالة، فما الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي
0: بالضبط
1: لانابيير، وهو ديجا ليلة هذية بدعم من وزارة التعليم العالي، وهو يندرج كما قلت لك في الابيل وفي البروغرام اوروبيان اللي هو اوريزون اوروب. دونك
0: فما معناها شراكه مع جامعات ومراكز بحث اوروبيه، يعني
1: هو في نفس الوقت باش يكونوا موجودين في دول اخرى. ان شاء الله تونس تبدا في الليله نتاعها اللي باش تكون في سيتي دي سيونس.
0: نعم نتعمق اكثر في البرنامج، يعني باش يكون ثم مداخلات، يعني معناها باشراف مجموعه من الكفاءات التونسيه الاساتذه التوانسه. شفت برشا اسماء، معناها شفت مثال من جامعه صفاقس الاستاذ فايز القرقوري، يعني فما حضور
1: هو
0: مهم.
1: هو اكثر حاجه تميز الايكوسيستم التونسي هما الكفاءات العلميه. دونك احنا حتى كي نشوفوا لي زابيل هذوما الاغلبيه نعتمدوا على الفون، وي مي الفون معناها نقصد الفلوس بور ريليزي لي نوي ولا لي اكتيفيتي، مي ديما الحمد لله الكفاءات التونسيه هي اللي تكون بريزونت، وهي اللي الانيم الملتقيات هذوما. بيان سور عندنا لتر وتابروند تسخر بالكفاءات التونسية كما قلت فايز باش يكون موجود في التابرون الذكاء الاصطناعي، معاه ثلة من الأساتذة كيف كيف في الرياضيات، في مع سي شادلي زادة تثمين البحث العلمي، سي شادلي العبدلي لانابيير معاه زادة كيف كيف قامت في الميدان هذية. دونك المداخلات اللي باش تكون في البرنامج في الأجندة متاع الليلة هذية ثرية جدا، ثرية بالطاقات التونسية بالأسئلة هذوما.
0: فما دونك المداخلات، لكن زاد فما أنشطة تفاعلية، فما أنشطة علمية، فما كما قلت أنت فضاءات للعرض. لو كان زيد توضح لنا أكثر الأمور هذية والنقاط هذية.
1: دونك هذوما المؤسسين وهذوما لي بارتي برونونت نتاع ليفينمون، مي عندنا لي بارتنير دونك
0: شركاء
1: باش ينجح المشروع هذايا ولا هذيا لازمك تشارك الماكسيموم من ليكوسيستيم بيان سور باش يعاونوا باش يستفادوا ويفيدوا لو بوبليك سيبل. فما عروض كما قلت انت، فما دي اكتيفيتي دي وركشوب، وفما لي ستون اللي هما باش يظهروا شنو يعملوا لي لابو دو ريشيرش ولا لي يونيفرسيتي، شنو عندنا كمشاريع مقبوله وقاعده تخدم في جامعات كيما جامعات صفاقس ولا جامعه قرطاج ولا جامعات اخرى. دونك هذوما باش يكون عندهم فضاءات مخصصه اللي هما لي ستون باش يحضروا فيهم الجامعات ومراكز البحث، لي لابو دو ريشيرش مخابر البحث زاده، الشركاء من ليكوسيستيم اون جينيرال، من جمعيات اخرى. دونك هما اللي باش يقدموا اكثر معناها عروض وباش يقدموا مشاريعهم اللي ديجا اون كور.
0: وصفاقس كل عام يعني تسجل حضورها بقوة في التوايز نايت في الليلة الأوروبية للباحثين، يعني
1: نتشجعوا أنه نمشي ونشجعهم دجا حتينا أمبوس،
0: يعني حتى بعد المسافة ما يمنعش أنه فما حضور قوي من برشا معناها مؤسسات من صفاقس.
1: هو في إطار التنسيق نتاع الجمعية أنه وفرنا بوس باش يخرج إن شاء الله من صفاقس. دونك احنا ضامنين 60 بلاس لصفاقس أنهم باش نكونوا إن شاء الله من أساتذة من صفاقس. خدمناها ديجا الحكاية هذه بالتشارك مع جماعة صفاقس باش نأمنوا الرحلة ذهاب وإياب، ونتخيل برشا دي انسكريبسيون من صفاقس ومن الجنوب اون جينيرال بور اسيستي لا نوي هذه، خاطر كما قلت لك معناتها سيت نوي اللي هي اكسيبسيونيل في الكاليتي والكونتيتي دي انترفونسيون باش نلقاهم في نفس الوقت في نفس المكان باش يشملوا برشا لي زاكس كما قلت لك من الرياضيات للي للتثمين البحث وباش تجمع قامات علميه على نفس التابرون.
0: 25 سبتمبر 2026 في مدينه العلوم بتونس، البدايه باش تكون في حدود الساعه الثالثه بعد الظهر، تتواصل حتى العشرة متاع الليل، وهذيك علاش سميناها الليله الاوروبيه للباحثين. نتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح مليح ليكم بتبيع في النسخة الجديدة هذية من توايز نايت نسخة 2026. بتبيع نستغل حضورك معنا اليوم غادة لفقي, وانت رئيسة فرع صفاقة لجمعية البحث العلمي والابتكار في الإعلامية لارسي. نعرفوا الجمعية هذية ناشطة برشا, عندها حضور قوي في مختلف المؤسسات الجامعية في صفاقس, وقريبا جدا بداية شهر أكتوبر باش نعيشوا على إيقاع أرسي ديز, كيف نقولوا أرسي ديز, أيام خاصة بالجمعية هذية. تحاولوا تقربوا من خلال الأيام هذية أكثر ما يمكن من الطلبة من المؤسسات الجامعية. سنة اخترتوا كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس باش تكونوا موجودين فيها, وقتاش بالضبط؟
1: 9 و10 و11 أكتوبر.
0: أيواش,
1: بقى 3 أيام كالعادة, انتك دي ديف دي بيتش دي. دونك هذا هو البروغرام اوفيسيال دو ار سي ديز, سي لا 7ايام اديسيون. احنا تو في النسخه 7, نقولوا احنا نسخه ماتور
0: ناضجه
1: ناضجه. وكنا معك من اول نسخه. دونك كما قلت, هو الوقت هذايا فيها لوغان, فيها ديزاكتيفيتي على شان ناسيونال, وهذه نعتبروها على شان انترناسيونال. دونك تصير في كما قلنا 40 دولة, وعندنا النسخه الجهويه نتاعنا اللي هي ايام الجمعيه باش تكون سنة في لفسيغ. رحبوا بنا, يعطيهم الصحه. دونك بالشراكه مع لفسيغ, بالشراكه مع لونيفرسيتي دو سفاكس, مع مركز البحث العلمي في الرقميات اللي هو يدعم فينا, واللي احنا ديجا ننتمي له, معناها الجمعيه تنتمي للمركز هذايا. دونك مع برشا دي بارتنير اخرين كيما دينيت كوم, لي زيمس, لي نيس, ليكول دو كوميرس, لي نايو. دونك عندنا برشا فاكولتي دي سيونس, هذوما الكل ان شاء الله كالعاده
0: باش يتلموا
1: اترافير لي زونسيون اي اترافير اوسي لي ستوديون. خاطر توا الحمد لله عمني وحكينا اللي بدينا التجربه نتاع لي كلوب, قربنا اكثر لي ستوديون وبدينا يكونوا عندنا دي كلوب في المؤسسات.
0: نوادي ارسي معناتها,
1: نوادي ارسي, اي كلوب ارسي في مؤسسه كيما في كيما الكلوب ارسي في لفسيغ اللي هو عاوننا برشا في في الاورغانيزاسيون, وان شاء الله مازال باش يعاوننا, وزاد باش احنا نعطيوه الفرصه باش سورتو كيما قلنا دوزيام جور سي ديف دي, سي اون جورني ديدي للبراتيك. دونك الاغلبيه باش نلقاو دي ستوديون.
0: نعم,
1: دونك هذا هما الايامات نتاعنا ان شاء الله باش يكونوا في لفسيغ. تيماتيك السنه اخترنا باش تكون سمارت مانجمنت فور ذا نيو ايكونومي, قربنا اكثر للمؤسسه اللي احنا فيها,
0: خصوصيه المؤسسه وطبيعه المؤسسه.
1: واحنا ديما نقولوا وين بدنا نمشي, ونحاولوا نشاركوا اكثر المؤسسه اللي احنا فيها, معناتها باش كل مره كل اديسيون نعطيوها طابع
0: سمارت مانجمنت,
1: سمارت مانجمنت فور ذا نيو ايكونومي.
0: دونك نحكيو على إدارة أعمال ذكية, الاقتصاد for the
1: new,
0: الاقتصاد جديد,
1: الاقتصاد جديد. دونك توسكي اي اي تنعرفوا لي اي في لي تيماتيك الكل دخلت. دونك لي اي والكمبيوتينغ والابلايد ايكونوميكس, هذا ما الكل ان شاء الله باش نشوفوهم في الاجندا اللي باش تهبط بروشينمون, جوست نكملوا لو غان ونبداو ديفيزيون على الار سي دي. دونك يهبط ان شاء الله لافيش, اليان دانسكريبسيون اوسي مازال ما هبطناش. البروغرام شكون موجود في النهار الاول اللي هو الانتيك دي, اللي هما سو سون دي بريزونطاسيون, ونختموا تاع براند اوسي. والنهار الثاني ديف دي اللي هو مخصص للورشات, والنهار احنا اخر النهار الثاني اولونس لاكاتون, نعطيو ايدي ويبداو الطلبه اللي ديجا شاركوا في الديف دي يطوروا الافكار نتاعهم, باش النهار الثالث ان شاء الله نعملوا البيتش دي بحضور وبمشاركه الكفاءات من لي بارتنير الكل, من مؤسسات شركائنا الكل.
0: نعم, موعدنا دونك 9 و 11 أكتوبر في كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بصفاقس, ار سي ديز باش يكونوا موجودين على ابتداء 3 ايام, وكيف نقولوا جمعيه البحث العلمي والابتكار في الاعلاميه كما يدل عليها الاسم نتاعها الجمعيه هذه, تهتم بالبحث العلمي وبالابتكار في الإعلامية اللي هو كما نعرفه معناها عالم مليء بالجديد وبالمتغيرات, فيه كل ديما حاجة جديدة احنا قاعدين نتبعوا واحنا قاعدين نواكبوا وانتم زاد كيف
1: احنا فرحانين بالمواكبه هذه
0: اي واحنا زاد كيف فرحانين انكم ديما تكونوا معنا في اكاديميا على موجة اذاعه صفاقس لانه نشاطكم اكاديمي بحت نجم نقولوا. نحب نتمنى لكم التوفيق في الموعد الاول واللي هو توايز نايت الليله الاوروبيه للباحثين اللي باش تكون نهار 25 سبتمبر 2026 في مدينه العلوم بتونس العاصمه من بعد ارسي دايز وكيد ان شاء الله نذكروا به الموعد هذا والوقت اللي يزيد يقرب اكثر اللي باش يكون نهار 19 11 اكتوبر في كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف في صفاقس. نخلي لك غاده كلمه الختام.
1: نحب نشكرك على الاستضافة كما قلنا هي استضافة مينيموم أنويل خاطر أرسي دايز خاطر ليلة الأوروبية للباحثين ويعطيكم الصحة مكملين الأحداث الكل نتاع أرسي لي زاكتيفيتي دو أرسي اللي هما ديجا أو بروفي دي زيتيديون و دي شيرشور في صفاقس في الجنوب وفي تونس الكل.
0: شكرا لك يعطيك الصحة غادة لفقي دكتورة مهندسة في الأعلامية أستاذة مساعدة ورئيسة فرع صفاقس لجمعية البحث العلمي والابتكار في الأعلامية. احنا مازلنا موصلين معكم حتى للأربع في برنامج أكاديميا بعد موجز الثلاثة إن شاء الله نرجع لكم ونكملوا معكم اللقاء مع ضيوفنا ومع مختلف الفقرات اللي حضرناها خصيصا لهذا العدد. مرحبا بالجميع.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. قال الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للمنظمة الشغيلة محمد السحيم اليوم إن إضراب قطاع النقل للمحروقات المزمع في ظروف 23 و24 من سبتمبر الجاري ما زال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن وزارتي الصناعة والمالية قاما بالواجب تجاه الشركة الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر الجاري. استعدادا لفصل الشتاء أعلنت وزارة التجارة الشروع في توفير قوارير غاز ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لكبار المستهلكين لتخفيف الضغط على قوارير الغاز المعدة للاستهلاك العائلي وتأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين مما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب. أكد وزير الصحة في كلمته خلال أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة بمدينة روما الإيطالية أن حماية صحة المواطن تبدأ من سلامة الغذاء والبيئة، داعيا إلى تعاون دولي لحماية صحة الإنسان وتنسيق العمل بين قطاعات الصحة والفلاحة.

0: والبيئة وربط منظومات الرصد للكشف المبكر والاستجابة السريعة وتمويل الوقاية عند رصد الخطر. في العالم، أفادت وكالة الأنباء اليمنية اليوم بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها عناصر الحوثي غرب وجنوب محافظة تعز. أكدت هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء المركزية في بيان اليوم أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع على مواجهة العدو وستذيق المعتدين مرارة الهزائم. شدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم على أن تقليص المساعدات الدولية في القطاع ينذر بكارثة إنسانية وسط ظروف قاسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: أي عدل الموجة،
4: أحنا ديما أقرب،
3: والعشرة ديما
4: الشبكة البرامجية جديدة.
3: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
4: الكلمة ليكم،
3: وفي الضحى متونسين بيكم،
4: في العشوية
3: متابعات
4: مواكبات،
3: ومعكم تحلى السهرية.
4: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
3: إذاعة العشرة ديما.

0: هذا صوت حسين الجسمي، نخلت معاكم لتوقيت الماضي 3:09 دقائق، ديما معاكم في المباشر في برنامج أكاديميا. نجدد تحية لكل من اختار أنه يرافقنا ويتبع معنا هذا العدد من برنامج أكاديميا. أكاديميا يتواصل معاكم حتى للأربعاء. الجزء الثاني من حصتنا اليوم باش نخصصه للتعرف على مسيرة ضيفتنا، هي معنا بالهاتف. مسيرة تجمع بين عالم الطب وعالم الأدب، كذلك عالم البحث العلمي والكتابة الأدبية. نجم نقول مسيرة تجمع بين زوز عوالم هكا للوهلة الأولى احنا نقول مختلفين، أما راو في الحقيقة أكيد فما برشا نقاط متاع لقاء، برشا نقاط متاع تشابه في حب المعرفة، في البحث، وكذلك في القدرة على التعبير. اليوم يسعدنا أنه تكون حاضرة معنا ضيفتنا إيمنة الصامت، هي طبيبة مقيمة تقرأ في السنة الأولى في اختصاص الإنعاش الطبي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك إيمنة.
1: مرحبا بك مدام أنس، ومرحبا بمستمعي إذاعة ثقة في الإذاعة الأم. الحقيقة فرحانة ياسر اللي أنا معاكم مرة أخرى في برنامجك القيم أكاديميا، وإن شاء الله نكون خفيفة على المستمعين الكل.
0: احنا سعداء أكثر أنك تكون معنا يا إيمنة، واليوم نحبوا كما قلت ولا باش نحاولوا نكتشفوا الجانب الأكاديمي، الجانب الإبداعي في مسيرتك. طبعا تجربتك في المجال الدراسي هي بالأساس في مجال الطب، لكن عندك علاقة كبيرة وعندك علاقة وطيدة بالكتابة الأدبية، عندك كذلك عديد الجوائز اللي تحصلت عليها معناها في عديد المسابقات اللي تهتم بالكتابات الأدبية. لكن البداية ربما إيمنة يعني مسيرتك الأكاديمية في اختصاص الطب، شنو ربما اللي جلبك الاختصاص هذية؟ كيفاش كانت التجربة خلال سنوات الدراسة والتكوين؟
1: حقيقة هو الحقيقة دراسة الطب كانت حب الحقيقة للعلوم، الكل ما يخص جسم الإنسان، وظائف وأجهزته، هذا الجهاز اللي عمره ما ديما كان يبهرنا بالوظائف متاعه ومدى تناسقها مع بعضها الأجهزة متاع الجسم الكل. دونك المسيرة الأكاديمية كانت بعد معناها الحصول على شهادة البكالوريا شعبة علوم تشريعية من معهد النموذج بالساقس، كانت المسيرة الأكاديمية الكل طبيب اللي هي تكون فيها السنوات الخمسة الأولى يكونوا فيها طبيب خارجي ولا إكسترنوميسين، اللي هي يكون فيها التركيز على الجانب النظري والتطبيقي على عمل أجهزة الجسم ودراسة الأمراض، أنواعها، طرق العلاج، وعلى أثرها يجي المناظرة الامتحان الوطني للتخصص بالطب اللي يختار على أثرها الطالب الاختصاص متاعه حسب رغبته. في السنة السادسة تكون ما يسمى بالتربص الداخلي اللي يكون فيها طالب الطب يسمى طبيب داخلي، قضيها سنة كاملة بين الأقسام الاستشفائية الجامعية الطبية في الاختصاصات الطبية منها والجراحية، ابتداء من السنة السابعة اللي هي أنا فيها توا معناها اللي هي السنة الأولى من الاختصاص اللي يكون فيها طبيب مقيم في الاختصاص اللي اختاره على أثر الامتحان اللي اجتازه، واللي هي تكون في مدة تتراوح بين 3 سنوات وخمسة سنوات حسب نوع الاختصاص الطبي أو جراحي. هذا هو معناها المسيرة الأكاديمية تتمثل للطبيب في تونس بصفة عامة. تتمثل في هذا.
0: وانت اخترت اختصاص الإنعاش الطبي هكا ولا؟
1: أي أنا اخترت الإنعاش الطبي لأنها الحقيقة اختصاص شامل، اختصاص يحطك تفهم أجهزة جسم الإنسان كيفاش تتعامل مع بعضها، كيفاش كل شيء بالحق محكم، نظام جسم الإنسان نظام محكم يستحق أنه نفهمه، يستحق أنه نتعمق في تفاصيله.
0: نعم، إلى جانب الطب وبالتوازي مع الطب واللي هو كما قلنا اختيارك الأكاديمي، معناها نعرف الطب مجال دقيق، مجال قائم على العلم، على المنهجية. إيمنة الصامت كاتبة أديبة، ونعرف أنه المجال هذية مجال الكتابة الأدبية مجال فيه برشا خيال، فيه برشا إحساس، فيه برشا تعبير. السؤال اللي يطرح نفسه، كيفاش قدرت إيمنة، كيفاش استطاعت إيمنة أنها تجمع بين الزوز عوالم هذوما، عالم الطب وعالم الكتابة الأدبية؟
1: الحقيقة أنا ديما كنعرف روحي قلت صحيح أنا طبيبة مقيمة في الأنعاش الطبي، لكن هذا عمره ما يغيب أنه أي حد راهو مش يكون عاشق للفن، عاشق للأدب، عاشق للكلمة، وعاشق للكتب. الحقيقة أنا ديما هذا هو بالنسبة لي، هذوما حاجتين اللي يمشوا مع بعضهم، الطب والأدب بالنسبة لي كلاهما بعض من الحياة. احنا في الطب نحملوا أسمى وأنبى رسالة يمكن يحملها الإنسان في حياته، أنه ننقذوا حياة المرضى ونعاونوهم على أنهم يتجاوزوا محنة من محنة الحياة. والكتابة الحقيقة هي بعث للحياة في الكلمات، يعني كان من أهم الحاجات أنه احنا الأدب والطب عمره ما يجموا يتقابلوا مع بعضهم ونجموا نوفقوا بيناتهم، خاطرهم في الأخر هما بعث للحياة.
0: نعم. وانت في مسيرتك الأدبية وإلا إن صحت العبارة، معناها المجال متاع الكتابة الأدبية، تحصلت من خلاله على عديد الجوائز، يعني كان ذكرنا بأبرز الجوائز اللي تحصلت عليها أمنة صامت في مختلف المسابقات اللي شاركت بها في مجال الكتابة الأدبية.
1: هو صحيح، أنا نكتب في القصة القصيرة، شاركت في عدة مسابقات عربية ووطنية. أهم المسابقات الوطنية كانت المسابقة الوطنية للإبداعات الأدبية للأطفال والنشأة والشباب، اللي هي من تنظيم وزارة الشؤون الثقافية مشكورة، واللي أنا الحقيقة نحب من المنبر هذا نشجع الناس ونشجع الأطفال والشباب على أنهم يشاركوا في مثل هذه المسابقات. مشكورة وزارة الشؤون الثقافية تعمل في جهدها وتوفر لنا في كل مسابقات ومناسبات انه نتلاقاو مع كتاب، انه نكتبوا، انه نبدعوا. وهذه حاجه الحقيقه ولينا في امس الحاجه ليها في ظل الواقع الجديد، واقع الذكاء الاصطناعي، واقع انه الناس ولت تهرب من انها هي بيدها تكتب وهي اللي تقدم، وتهرب للانتيليجنس ارتيفيسيال والذكاء الاصطناعي. لازمنا نعرف ونستغلوهم في الفتره هذه على خاطر هما يجموا يعاونونا مش يكون عن الإبداع. وفما جائزة أخرى، الجائزة العربية مدفع صوت لأدب الطفل في دورتها 2013 حصلت على جائزة فيها. هذم هما أهم الجوائز.
0: نعم، بارك الله. معناها ملي أنت صغيرة في العمر، أنت مازلت صغيرة على محالة، ما ملي أنت طفلة وأنت تاخذ في الجوائز، وهذه النجم نقوله نقطة مضيئة في مسيرتك. معناها أمنة صامت يعني ماكش مجرد كاتبة أكهو، وما أنت تكتب وتتحصل على الجوائز في مجال القصة القصيرة في أدب الطفل، ونعرفوا أنه المجال هذية ما أنت حساس وعنده الخصوصية متاعه، يعني مش أي واحد ينجم يكتب للأطفال، مش أي واحد ينجم يكتب قصة قصيرة، وأنت أبدعت بصراحة في المجال هذية، فبرافو. وإن شاء الله نتمنى لك معناه المزيد من الإشعاع في مجال الكتابة الأدبية. أمنة زادة، كيف مؤخرا كنت شاركت في مؤتمر حول التحرير العلمي أو الكتابة العلمية، منعرفش كان تحكي لنا شوية على المؤتمر هذية، على طبيعة هذه التظاهرة، أهم المحاور اللي تم التطرق لها.
1: هو المؤتمر اسمه المؤتمر الدولي الثاني للكتابة العلمية بالتزامن مع المؤتمر الوطني الطبي 51 من تنظيم الجمعية التونسية للعلوم الطبية. كان قد جمع هذا المؤتمر بين الخبرات الطبية والأكاديمية الوطنية والدولية كذلك لمناقشة أحدث معايير تحرير ونشر الأبحاث العلمية. هذا وركز البرنامج الحقيقة على تأثير الذكاء الاصطناعي على يعني البحث العلمي وتطوير مهارات تقييم الأبحاث العلمية. في إطار المؤتمر هذا قدم يعني فاعلين في المجال الطبي، منهم أطباء، منهم صيادلة، منهم مختصين في التغذية، آخر أبحاثهم العلمية. وحقيقة كانت فرصة قيمة جدا للنقاش المثمر بين مختلف الأطراف في المجال الطبي.
0: نعم، وكان موجه بالأساس للباحثين، للأطباء فقط، وإلا حتى طلبة الطب وطلبة الدكتوراه يعني كانوا معناه معنيين بالمؤتمر هذية.
1: كانوا الأطباء زيادة، حتى معناها طلبة الطب اللي هما في المرحلة الثالثة.
0: نعم.
1: في مرحلة الاختصاص كانوا موجودين وقدموا أبحاثهم، وكانت الحقيقة فرصة قيمة لأنه نوسعوا شبكات العلاقات المهنية وأنه نواكبوا آخر ما صدر في الأبحاث العلمية.
0: نعم، وكيف نقوله معناتها أمنة تحضر وتشارك في معناها مؤتمر يهتم الكتابة العلمية أو التحرير العلمي، هذا يعني أنه آمنة يعني تنجم تتوجه للبحث العلمي في مجال الطب؟
1: إن شاء الله. هي الحقيقة كانت فرصة طيبة جدا أنه اكتشفنا أنه الوجه الثاني للكتابة، ويمكن الكتابة لها وجوه كثيرة، منها الكتابة الأدبية، لكن الكتابة العلمية هي زادة وجه هام جدا للكتابة، ويمكن هو اللي بيه نزيد نقدمه ونزيد نتطوره. نتمنى إن شاء الله تكون عندي محاولات جادة في الكتابة العلمية. كانت فرصة هي أنه اكتشفنا عالم الكتابة العلمية والبحث العلمي، وكانت الحقيقة فما خيرة من الباحثين، كلك سوا الأطباء، كلك سوا فما حتى ديزانجينيور اللي جي وقدموا نظرتهم على الذكاء الاصطناعي في خدمة البحث العلمي، واللي هي حاجة الحقيقة مهمة جدا.
0: احنا نشوفوا، احنا ان شاء الله يا ربي نشوفوا آمنة صامت تكتب مقالات علمية، ونعرفوا معناتها المقالات العلمية المنهجية متاحة تختلف معناها على المقالات الأدبية. فنتصور إمنا أنا نقول قادرة أنها تبدع في المقالات العلمية كما أبدعت في المقالات الأدبية. نتصور مش صعيب عليك إمنا، تبارك الله عليك. نحب بطبيعة نسألك زادة كيف على أهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات بالنسبة للطالب، بالنسبة للباحث، للطبيب الشاب، يعني شنية الإضافة اللي تنجم تعطيها لك في مسيرتك الأكاديمية وكذلك المهنية؟
1: الحقيقة المشاركة في المؤتمرات هذه هامة وهامة جدا، لأنه الحقيقة تساهم في أنه نواكبوا آخر ما صدر كما قلت في الأبحاث العلمية، أنه نفهموا ما هو البحث العلمي، شنية أبرز المقومات اللي يقوم عليها، أنه نتبادل الخبرات مع الأطباء وإلا مع الباحثين اللي أكبر منا اللي عندهم الخبرة. وعنا الحقيقة في تونس عنا بالحق خبرات قيمة اللي لازمنا نستفيد منها، وزيدا بالطبيعة توسيع شبكة العلاقات المهنية اللي هي هامة لكل طبيب شاب ولكل باحث، مش يقدم في الحلم بتاعه. ونقول ديما الكتابة هي حلم، وكلك سوا في الأدبي وإلا في العلمي، نعم، هو حلم اللي احنا لازمنا نتشبثوا به ونطوروا منه.
0: نعم، فماشي مولود جديد قريب يرى النور في عالم الكتابة الأدبية بالنسبة لإمنا الصامت.
1: إن شاء الله إن شاء الله فما في الوقت الراهن حاجة قاعدة تحضر إن شاء الله. نتمنى أني أكون حاضرة معك
0: إن شاء الله. نحبوك إن شاء الله، نحبوك قلب وقالب، معناها نحبوك بحذينا إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله يا ربي عايشك. شكرا جزيلا مدام أنت، الحقيقة كانت تسمح لي طبعا. نحب نقدم شكر، الحقيقة الشكر موصول في كل مناسبة تتاح لكل الإطار التربوي، أساتذتي في المسيرة الابتدائية الإعدادية الثانوية والجامعية، نشكرهم جدا لأنهم لم يدخروا جهدا في ترك بصمتهم المتميزة في مسيرتي. ديما نقعد نقول أنا مدينة البرشة في المسيرة هذه الأساتذتي، ممتنة زيدا الأبي وأمي على دعمهم اللامتناهي، أول أساتذة في حياتي ربي فضلهم، وربي فضل أساتذتنا الكل على رأسنا من فوق، على خطر مهم جدا أنه نحطوا مكانة المربي وأنه نحكيه عليها ديما ونعاوده، على خاطر المربي هو اللي بنى الحجرة الأولى في مسيرة كل واحد فينا.
0: تجربة الحقيقة متميزة، تجربة آمنة الصامت كما قلت برشا جوانب في المسيرة هذه. اليوم حاولنا نسلطوا الضوء على التجربة هذه في دراسة الطب، في علاقتك بالكتابة الأدبية، الجوائز اللي تحصلت عليها، وصولا إلى اهتمامك بالكتابة العلمية إن شاء الله، والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة في التحرير وفي الكتابة العلمية. أنا نقول أنه مسيرة آمنة الصامت دليل على أنه العلم والإبداع معناها مش بالضرورة زوز طرق متباعدة، بالعكس ينجموا كما نموذج إبن الصامت ينجموا يتقابلوا ويتلقوا في شخصية واحدة ويكمل كل واحد منهم إلا آخر. نشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار، وعلى مشاركتك يعني التجربة تجربتك معنا اليوم في إذاعة صفاقس وفي برنامج أكاديميا. وإحنا ديما نحرص معناها باش نقدموا النماذج والأمثلة هذه للسادة المستمعين، لأنه بصراحة نفرح برشا كي نلقاو أمثلة ونماذج كما آمنة الصامت. شكرا لك يا آمنة، نتمنى لك مسيرة أكاديمية متميزة، مسيرة أدبية زاد كيف كيف متميزة، نشوفوك إن شاء الله ديما متألقة ومتوجة بالجوائز أيضا.
1: شكرا، يعطيك الصحة مدام أنس، ديما من دواعي سروري أني نكون حاضرة معك، وألف شكر وشكرا لك.
0: العفو، شكرا لك إمنا سامة، كنت حاضرة معنا في المباشر في برنامج أكاديميا، لقاء مازال متواصل حتى للأربعة. مرحبا بالجميع في المتابعة والمرافقة، نرجع لكم بعد شوية.

0: هذه 33 دقيقة، هذا هو برنامجكم أكاديميا. رجعنا لكم في الجزء الثالث والأخير، واليوم الحقيقة باش نرجع على تفاصيل يوم علمي حول موضوع الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب. اليوم العلمي هذايا كان من تنظيم مركز البحث في الرقمية بصفاقس بالشراكة مع جامعة صفاقس لينيس وعديد الأطراف الأخرى. الحقيقة باش نرجع على المحاور اللي ضمنها البرنامج متاع التظاهرة، كيف جات فكرة تنظيم يوم علمي حول الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب، هذه الكل ونقاط أخرى باش نترقولها مع ضيوفي في الأستوديو. سعيدة جدا باستقبالهم السيدة منى بوجلبان، أستاذة جامعية منى بقلوتي أستاذة جامعية ومديرة مخبر سي او اس لاب. مرحبا بك.
1: عايشك، مرحبا بكم انتم الكل.
0: نعرفش منين جيني بوجلبان، لا محاله. ما نحييك منى بقلوتي، ونورتنا برشا اليوم في استوديو واحد بإذاعة صفاقس.
1: يعيشك. نحب نشكركم على الاستضافة وعلى حرص ومتابعة إذاعة صفاقس لكل تظاهرات العلمية والثقافية. يعطيكم الصحة.
0: نرحب زادة كيف بمنال الهنتيتي واللي هي أستاذة مساعدة في المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس.
2: مرحبا بالاستضافة، وإن شاء الله تكون إضافة للرينيو هذه
0: إن شاء الله يا ربي. رايدة الهنتيتي كذلك أستاذة مساعدة في المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس. لنيتكم مرحبا.
3: مرحبا بك زيدا.
0: مرحبا بكم. سيدة منى بقلوتي، لو تسمح في البداية قبل ما ندخل في تفاصيل اليوم العلمي هذايا، يوم علمي حول موضوع الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب، أنت تترأس مخبر سي او اس لاب موجود في لينيس في المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس. المخبر هذايا لو كان تعرفنا به تعطينا فكرة عليه هكا بإيجاز.
1: يعيشك. دونك انا منى البقلوتي، استاذه كما قلت في لينيس، ومديره مخبر سي او اس. ما صار ليش برشا عندي عام وشويه ملي شديت المخبر، بالمناسبه نحيي الفونداتور والمدير السابق اللي هو سي محمد عبيد. اذا المخبر متاعنا هو يضم عديد الباحثين متقسمين من أساتذة، من أساتذة باحثين وطلبة دكتوراه، طلبة ماجستير، وعنا زيدة برشا زيدة طلبة يقوموا بالأبحاث متاع الـ PFE نسميهم،
0: مشاريع
1: ختم الدروس.
0: نعم.
1: وحتى المشاريع اللي هما في انتهاء المرحلة الأولى والثانية، مع سنة أولى والثانية من مرحلة معناتها الهندسة، يقوموا زيدة بالمشاريع معنا في اللابوراتوار. احنا زيدة نجم نقول اكتيف يعني في توسكيل عنده علاقة بالإياء بالذكاء الاصطناعي، برمجة الهندسيات، كيف الاناليز دو دوني، سامحني باش نحكي شويه بالفرنسي،
0: تحليل البيانات، نحاول نفسروا شويه. نعم.
1: وعندنا علاقه بال معناتها برشا معناتها دومين ابليكاتيف، منهم السونتي، منهم الطب، اللي يشغل يعني عندنا كما نقولوا فريق كامل، فريق بحث كامل اللي هو يقوم بابحاثه العلميه على هذا التطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الصحه.
0: نعم. هذوما الابحاث هذوما يصيروا في المخبر نتاعكم سي او اس،
1: في مخبر متاعنا بشراكة مع عنا شراكة مع أطباء، عنا شراكة مع المحيط الاقتصادي، عنا بليزور كوبيراسيون افيك لو موند اندستريال معناها، وعنا شراكة زادة مع يعني احنا نسوم اوفير على دوتر يعني لابوراتوار، شراكة مع دوتر لابوراتوار في دي انستيتيون اخرين
0: في مثلا تونس،
1: في تونس وفي
0: خارج تونس. نعم. يعني نجم نقولوا المخبر هذا فيه ديناميكية، فيه حركية، باعتبار انه مجال الطب ومعناها الصحة بصفة عامة مجال متطور يشهد زادة كيف برشا تحولات، خاصة مع ظهور توا الذكاء الاصطناعي. فما برشا جديد ديما في المجال وفي علاقة بالذكاء الاصطناعي.
1: ديما فما برشا جديد، هو من ناحية التطبيقات العلمية اللي هي تفيد مجال الصحة، من ناحية السيكوريتي متاع معناتها البيانات، ومن ناحية بيان سور كيفاش معناها نجمو نابليكيو الذكاء الاصطناعي باش نوفروا زادة معناتها تطبيقات اللي هي تعاون الأطباء وتعاون ما احناش كونش الأطباء، تعاون حتى المرضى، خاطر توا احنا نحكيو على كيفاش تقريب معناتها لي سوليوشن دو دياغنوستيك ولي سوليوشن دو كيفاش معناتها نقربوا للمريض اللي هو حتى ما يكونش في موجود قريب من الطبيب، نقربوا له التطبيقات هذيا باش يولي يجم يتحاور اسهل مع الاطباء. هذا معناتها مثال بسيط، ما فما برشا امثله بيان سور في الدومين هذيا.
0: ونذكر انه مخبر سي او اس لاب هو معناها مخبر من جملة برشا مخابر أخرين موجودين في المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس. يعني نقطة قوة لنيس هما المخابر اللي موجود، وانتي عدد المخابر ما نحكيش على أمور ونقاط أخرى، ما زاد عدد المخابر اللي موجود بشكل ملحوظ في لنيس. هذا طبعا نقطة كما قلت مميزة في المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس. حبيتك أن نحكي على المخبر ونعرف به، خاطر كما تعرف برنامجنا أكاديميا هو بالأساس يهتم بالبحث العلمي، بالجانب الأكاديمي، بالمشاريع الجامعية. ففرصة أنه اليوم تعرفنا من خلال حضورك معنا سيدة منى بقلوتي على مخبر COS Lab. احنا باش ندخل في صلب الموضوع على اليوم العلمي اللي انتظم مؤخرا حول موضوع الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب، وكما قلت من تنظيم مركز البحث في رقمية بصفاقس وبالشراكة مع جامعة بصفاقس وعديد الأطراف الأخرى. هذي باش ندخل فيه بعد شوية بعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بصفاقس وضواحيها. يتقبل الله صلاة الجميع. احنا نرجع لكم بعد لحظات.
3: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عشرتنا ما تفش
3: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: أكاديمية. أكاديمية مازال معكم حتى للأربعة وماذا 43 دقيقة. رحب بكم من جديد في فضائنا. نذكر في الأستوديو ضيوفنا السيدة منى بقلوتي أستاذة جامعية ومديرة مخبر سيويسلاب في مدرسة الوطن المعتين بصفاقس، وكذلك منيل الهنتيتي وريد الهنتيتي أستاذة مساعدين في المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس لنيتكوم. نحكي على اليوم العلمي اللي انتظم مؤخرا حول موضوع الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب. نبدا معك سيده منى، كيف جت فكره تنظيم هذا اليوم العلمي حول الذكاء الاصطناعي في خدمه الطب؟ تخلينا الحدث هذا في الاطار نتاعو، وفكره زاده كيف على الاطراف اللي سهرت على تنظيمه والشركاء ايضا.
1: اذا انا كما قلت احنا مخبرنا يعني عنده فريق بحث كامل، معناتها متكون من عديد الباحثين انهم يشتغلوا في البرمجيات هذه نتاع الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب.
0: نعم.
1: وفي معناها نقولوا احنا دوتغ سوليسيون اللي هما ديدي للاسبي ميديكال، وعندنا شركاء كسوا معناها من الاطباء ولا من في العالم الاقتصادي زيدا، اللي هما معناتها يبروبوزيو معناها دي سوليسيون زيدا كيف ميديكالك. على جيت دونك الفكره انه باش ننظموا هذيا، وما ننساوش الصفاقس يتسمى قطب تكنولوجي في الصحه، معناتها عندنا يعني عوامل عديده وعناصر تخلينا ننشطوا في المجال هذيا، ونحبوا انه نشاركوا العناصر الفاعله الكل. وبيان سور كما قلت لك دونك اليوم العلمي هذايا كان الهدف نتاعو هو الذكاء الاصطناعي في خدمه الطب، اللي كانت فكره من عند مخبر يعني سي اس لاب المخبر نتاعنا احنا.
0: نعم.
1: وبالتعاون مع مركز البحث في الرقميات. اذا بنفس بهذه المناسبه نحب نشكر برشا سي احمد الفخفاخ اللي هو مدير المركز على ترحيبه لينا وعلى قبوله معناتها انه يشاركنا في تنظيم هذه التظاهره. وكان معنا ايضا باحثين من مخبر سمارت اللي هو موجود ايضا في المركز.
0: نعم.
1: وبيان سور ما ننساوش افيك لو سيبور نتاع لينيس نتاع لونيتكوم، وزاد تحت اشراف جامعه صفاقس.
0: نعم.
1: معناها هذوما الكل نحب نشكرهم، خاطر كل العناصر كان لها دور اساسي في انجاح هذه التظاهره. وايضا اخص معناتها الشكر الوفير الدكتوره منال الهنتيتي، دكتوره ريد الهنتيتي من مخبر سي او اس، والدكتور امير القرقوري اللي هما اشرفوا على تنظيم هذه التظاهره.
0: نعم. دكتوره ريد الهنتيتي، منال الهنتيتي، نجدد الترحاب بكم. محاور عديده ضمنها البرنامج نتاع التظاهره بحضور معناها مجموعه من الباحثين في مجال التكنولوجيا، كذلك مهني قطاع الصحه. اليوم حابين نزيد ونفهم أكثر أهم المحاور والنقاط اللي جات في برنامج التظاهرة، وبعد نحكي أكثر على الأهداف. نبدأ بالمحاور.
2: احنا في البرنامج هذا حاولنا نخدم على اختصاصات متعددة في الطب، استضفنا أطباء مختصين، رؤساء أقسام مختصين في عديد من المجالات. بالطبع نجم نشكرهم برشا على قبول الدعوة، خاطر مش كان سهل انهم مش يحضروا في ليزوكيباسيون اللي عندهم هما. دكتور بن عمر شيف سيرفيس دو شيروجي فيسرالال اي شيروجي général à l'hôpital militaire. Mm-hmm. Il y a déjà un des projets sur l'intelligence artificielle et les robotiques. Nous on essaie à dou في الشيروجي واعطى اضافه كبيره برشا.
0: زيد اقرب الميكرو باش نسمعك بالباهي. ايوه.
2: ونسكو زيد الدكتور بروفيسور يوسف الهنتيتي شيف سيرفيس دو لا راديولوجي pour l'hôpital militaire de l'université de Sfax. اللي اعطتنا لمحه على الايماجوري ميديكال، على
0: التصوير الطبي
2: مختلف الايماجوري ميديكال، كيفاش البزوا نتاع الايماجوري هذه pour faire le diagnostic nécessaire bien sûr فما حضر معنا ان كارديولوج شيف سيرفيس رانيا الحميمي اللي حكيت لنا على لي سينيو اي سي جي تاع القلب اللي هما كيف يساهموا في امراض الكارديوفاسكولير. ونحكي وزيدا على دكتورة حميدة التركي avec قمال التركي اللي هما عطاونا كيف كيف comment l'intelligence artificielle peut servir pour diagnostic ou dans le diagnostic هادي ما نقولوا راه هما الذكاء الصناعي هو أداة
0: تعاون تساعد في التشخيص
2: ما مش
0: باش تاخذ بلاصة الطبيب
2: فما الدكتور عمر العيادي نشكروا اسنا اسيستون في الحبيب بورقيبة اللي حكينا على الفتول الموجب والديابيت كما المرضى بالسكر كيفاش هو يجمع افيك لي زيماج الذكاء الاصطناعي باش يعمل دياغنوستيك.
0: نعم هذه اهم المحاور بطبيعة والمدخلين اللي أشرفوا على المداخلات هذية. أثق الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي يعني كيفاش تراها؟
3: بيان سور الذكاء الاصطناعي هو باش يساهم في تطوير المنظومة الصحية، لكن لازم نخدم بالاعتبار عديد من الجوانب الأخلاقية جوانب حماية المعطيات الشخصية. لذلك كانت معنا دكتورة في القانون من لينيس اللي هي عطات كيفاش الجوانب اللي اون بال با دي باسي لوسكو اون اوتيليز لي دوني بيرسونيل نتاع لي مالادي.
0: نعم البيانات
3: المعطيات.
0: نعم انتم هذوما البيانات تحدثتوا عليهم معناها وركزتوا عليهم حتى في معناها ميدا مستديره ولا في ورشه مخصصه معناها يعني استعمال البيانات ولا جوده البيانات تعتبر عنصر أساسي في نجاح أي نظام للذكاء الاصطناعي.
3: فما حاجة important قالوا عليها طبتنا، قالوا نعملوا احنا النموذج اللي travaille bien sur une population étrangère lorsqu'on veut l'appliquer sur la population tunisienne ça va causer plusieurs problèmes خاطر la population tunisienne
0: تختلف
3: تختلف عندها خصوصيات البيولوجية الوبائية لتفاصلنا احنا عندنا نموذج دقيق ويعطي نتائج مهمة يلفو فيغ لدتابتاسيون على النموذج التونسي باش نجمو نطبقوه. نعم. هو التحدي الكبير انك فما برشا بحوث لانتوفي بكو دي رجل تري بيرفورمان مي التطبيق السليلي هو اللي الهدف والتحدي احنا مشينا فيه في هذه وهو طبتنا هما اللي وصحونا كيفاش للبوبولاسيون تونسيه عندها ان سيغتان كاركتيرستيك يفو ريسبكتي يفو لادابتي افون ليتيليزاسيون ريال في المستشفيات وفي كل هو الهدف نتاع الملتقى.
0: نعم. سيده منى في تونس وفي صفاقس على وجه الخصوص اليوم عندنا الجامعات عندنا مراكز البحث عندنا مدارس الهندسه اليوم عندنا البنيه التحتيه او البيئه المناسبه لتطوير مشاريع معناها مشتركه في الذكاء الاصطناعي في الطب على حد سواء وإلا ما زال البنية التحتية هذه لا تسمح بذلك.
1: بون يلفو اتر اوبتيميست الحقيقة احنا المفيد اللي نحب نقوله اللي العناصر الكل قاعدة متحدة ونحاولوا نخدموا الكل مع بعضنا باش نبنيوا البيئة التحتية والبنية التحتية اللازمة باش نجموا معناتها نعملوا تريننج نتاع لي موديل هذوما اياه ونابليكيو على الداتا اللي عندنا ونجموا معناتها نديفلوبيو دي موديل بروبر لينا احنا باش نقول فما توا موجود الحقيقة مازلنا نقصينا ان تيرم دو معناها دي سيرفر دو كالكول ولا دي داتا سنتر مي فما برشا معناتها مشاريع دون سو سونس كو سوا في تونس que soit عندنا زيدا في صفاقس اللي dernièrement normalement تعرفوه اللي هو installé data center اللي installé في
0: كلية
1: العلوم. كيف كيف احنا كإنيس معناتها
0: فما زيدا مركز المحاكاة اللي موجود في كلية الطب بصفاقس مركز محاكاة طبي
1: اي هذا لابوراتوار دو سيمولاسيون في بيلي اما حتى لوبيتال ميليتير معناتها كي حكينا معاهم كيف كيف هما معناتها كيما شفنا ما شاء الله معناتها الاطباء اللي غادي كيخدموا زيد بحوث وقاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي هما بيدهم قالوا لنا اللي هما مش يعملوا زيد معناها داتا سنتر غادي كموجود في لوبيتال ميليتير وهما مهتمين جدا معناها بالشراكه معنا مع الباحثين. دونك انا باش نقول ان شاء الله في المستقبل باش نكون عندنا معناتها ان شاء الله البنيه اللازمه باش نجمو يعني نطوروا النماذج هذوما ونوفروا لي دي سوليوشن.
0: اليوم عندنا المهندسين، عندنا الباحثين، عندنا الاطباء المختصين يعني في الصحه. حبيت نسال الى اي مدى التعاون والتشابك بين الاختصاصات المختلفه اليوم اصبح ضروره لتطوير يعني حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي. اليوم يظهر للوقت الراهن الطبيب ينجم يخدم وحده والمهندس ما ينجمش يخدم وحده. اليوم لازم الاختصاصات الكل تتشابك باش نتحصلوا على حل اكثر نجاعه وحلول كما قلت تعتمد على الذكاء الاصطناعي. حد ما ينجم يخدم وحده توا
3: دون توت لي دومين. بون مش كاين في الدومين تاع الصحه ممكن. حتى في الدومين الفلاحه، في الدومين الكونتابيليتي، في اي دومين كلنا يستحقوا الذكاء الاصطناعي اللي اكست بارتو. هو هذا كله يهدف للنهوض بالمنظومه الصحيه واللي في القطاع الفلاحي واللي كلك سؤال للدومين.
0: نعم اليوم رايده الباحثين والطلبه الشبان تشجعهم على التوجه نحو الذكاء الاصطناعي الطبي ولش؟ وحبيت نعرف معني شنو ربما الاختصاصات والمهارات اللي يحتاجوها باش يدخلوا المغامره والتجربه هذه.
3: هم راهم لي بليبار نتاع الطلبه نتاعنا في سيتو في النت كوم الفيز بوكو الانتيليجنس ارتيفيسيال. حتى وقت يحبوا دي تشجي دي بي اف او لي بي اف ا ديما يقول لك نحب فيها الانتيليجنس ارتيفيسيال خاطر سي بارتو اللي اكزيست و بريسك ما توش توت لي دومين توت لي سيكتور. وهو هذا التوندونس الموجوده انترناسيونال، ما حناش مش نكون احنا منعزلين عن العالم.
0: نفس السؤال مني
2: بالنسبة للذكاء الاصطناعي، دونك احنا ممارسة الطب توا باش تتغير بالذكاء الاصطناعي. مش معناها كان التكنولوجيا اللي بتتغير، بينما اللي تتغير هو البيانات، جودة البيانات اللي نحرصوا عليها. لازم يكون خبرة الميدسان لازم تكون موجودة، لازم تكون مسؤولية الميدسان عنده مسؤولية في استعمال البيانات هذه. في الاخر احنا باش نلقاو ممارسة الطب افيك الذكاء الاصطناعي اكيد باش تتغير باش تكون الافضل.
0: نعم حنا نرجع معك سيدة منى للسؤال نتاع تشابك الاختصاصات معناتها. نتصور انت فهم الموضوع معناتها ويظهر لي انتم حتى في المخبر اختصاصات مختلفة موجودين في نفس المخبر باش نلقاو حل معناها مثالي.
1: صحيح، هو توا احنا نحكيو على كما قلت انت اختصاصات متعدة، الإعلامية، الهندسة، معالجة البيانات، السايبر سيكوريتي، نستحقوا حتى الامبيدد معناتها بلاتفورمز. اذا كان احنا نحبوا نمشوا في دي سوليوشن بورتابل ولا ويربل نسميهم لي ويربل كمبيوترز بالنسبة للمرضى. يعني اختصاصات متعدة وما هي متشابكة، وحتى الوزارة، وزارة التعليم العالي الحقيقة توا وليت حتى في الايكول نتاع لي بروجي تشجع البلوري ديسيبلينيريتي. معناتها توا ما قاش تقول لك معناها بروجي في الإعلامية فقط أو في الإلكترونيك فقط أو في الليا فقط، معناتها هو عناصر كل تدخل مع بعضها باش نجمو احنا نوفروا منتوج يبدا نقولوا احنا end to end chain. معناتها الكل من لي سانسورز اللي كوليكتيو لانفورماسيون من الداتا حتى اللي نوصلوا للسوليسيون فينال اللي توصل كسوا للباسيون اذا كان نحكيوا على الدومين ميديكال كسوا للطبيب اللي هو باش تعاونوا معناتها في المجال نتاعو. دونك اكيد يلزمنا الاختصاصات الكل ونجمو نقولوا المحور اللي بيناتهم ولا الرابط اللي بيناتهم هو الليا، خاطر توا الليا يلتوش تو لي دومين، معناتها باش نحكيوا على دومين معين.
0: صحيح، يعطيكم الصحة على كل ترى أنه الحدث هذا يعني حقق شوية من الأهداف اللي كانت مرجوة منذ البداية ولا حقق برشا أهداف؟
1: الحقيقة نجم نقولوا حقق برشا، خاصة الحوار اللي صار واللي هيك الدائرة المستديرة اللي صارت مع الأطباء وحضورهم كان بالحق حافز كبير للباحثين والدكاترة اللي حضروا، إنهم كانوا معناتها يعني موتيفي باش يعملوا دي بروجي معانا. يعطيونا لي بزوان نتاعهم. دونك معناتها انا بالنسبه لي اللي حققنا الهدف، وان شاء الله ما تكونش هذه ما هي الا اول دوره باش نعملوها، خاطر هما زاد بينونا اللي هما مستعدين باش يزيدوا يعملونا دورات اخرين وملتقيات اخرين باش يعطيونا اكثر معناتها يعني دي ديتاي على الـ على لي بزوان نتاعهم، وتصير اكثر نمشوا نقولوا احنا الكونكريتيزاسيون، نمشوا دي بروجي معناتها عمليين باش نوصلوا ان شاء الله نحققوا هو اللي نحبه عليه
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك سيدة منى بقلوتي، أستاذة جامعية في المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس، رئيسة مخبر سيو اس لاب، نورتنا برشا اليوم. شكرا منيل الهنتاتي، دكتورة أستاذة مساعدة في لينيت كوم، رايدة الهنتاتي كيف كيف دكتورة أستاذة مساعدة في لينيت كوم، نورتونا برشا اليوم، ويعطيكم الصحة على الفيدباك هذي على اليوم العلمي اللي كما قلت انتظم مؤخرا في مركز البحث في الرقمية بصفاقس حول موضوع الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب. احنا هكا نخلط معاكم لنهاية هذا الموعد المباشر من أكاديميا. نحب نشكر أنور بوجلبين في الإخراج التقني، منعم جمال في الإخراج

0: Academia. Academia. Academia. الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس. الأخبار.
0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. النائب بالبرلمان عن جهة صفاقس شكري البحري يفيد اليوم بأنه تمت الموافقة رسميا على مشروع توسيع شبكة التطهير بمناطق الشعاشعة والعرفوين والدرهات والسوالم والعرايش ونهج لسعد البجار بطول 15 كيلومترا، وإضافة قنوات التطهير بطول 900 متر في شارع الحبيب بورقيبة بالمنطقة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد عشية اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، كما تنظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، بالإضافة إلى التداول حول مدى استعداد الدولة للصائفة المقبلة لتفادي الإشكاليات المسجلة في صائفة 2026، وفق ما أكده رئيس اللجنة ماهر الكتاري. كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يؤكد اليوم أن أضرب قطاع نقل المحروقات الذي سيتم تنفيذه يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري ما زال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية قد تفضي إلى إلغاء الإضراب، مضيفا أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة قامتا بتوفير الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية وتطبيق المحظر عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات وفق تعبيره. صندوق النهوض بالصادرات يعلن عن التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي البري والبحري والجوي لفائدة المؤسسة التونسية المصدرة ليصبح 360 يوما عوض عن 30 يوما، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسات المصدرة ودعم نموها في الأسواق الدولية. في أخبار العالم، الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم يؤكد أن استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة يمثل تصعيدا لحرب الإبادة، ويدعو الدول العربية والإسلامية المشاركة فيما يسمى مجلس السلام إلى اتخاذ موقف واضح وعملي تجاه انتهاكات الاحتلال. الوفد اليمني المفاوض يؤكد للمبعوث الأممي أن السعودية رفضت

0: الحصار على المطارات والموانئ، مشددا على أن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل إلى حل عبر تلبية المطالب الإنسانية. الحكومة الباكستانية تعلن اليوم عن مقتل ما لا يقل عن 28 مسلحا في المنطقة الحدودية بينها وبين أفغانستان في غارات جوية استهدفت إقليمين أفغانيين، فيما اتهم مسؤولون في حركة طالبان الأفغانية إسلام أباد بقتل 3 مدنيين على الأقل في غارات جوية خلال الليل داخل الأراضي الأفغانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما عشرة ديما. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا

0: Écosport.
1: Écosport.
2: ستة دقائق بعد الساعة الرابعة حاب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة إيكوسبور من الآن لحدود الساعة الخامسة في متابعة ومواكبة لآخر الأخبار الرياضية على المستوى الوطني وكذلك على المستوى العالمي. باش نرجع بالتأكيد للمقابلات المؤجلة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للجولة الأولى والجولة الرابعة. البارح عشنا تقريبا زوج مقابلات، النادي الأفريقي اللي كان فاز على ترجي جرجيس 1-0 والنادي السفيقسي كان فاز على نادي البنزرتي 2-0، هذا بالنسبه للجوله الرابعه. بالنسبه للجوله الاولى اتحاد مقردين كان فاز على نادي حملم في هدف مقابل 0. طبعا نرجع اكثر تفاصيل لهذا اللقاءات المؤجله، وخاصه باش نركز طبعا على لقاء النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي. بطبيعه باش نعملوا تقييم لبدايه الموسم لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لفريقي صفاقس في الرابطه الاولى، النادي الرياضي الصفاقسي وتقدم الرياضي بسقيت الدير. طبعا نرجع لهم اكثر تفاصيل لحد الآن بعد مرور أربع جولات كيفاش نجمو نقولوا ونقيموا مردود الفريقين قبل لقاء دربي باش يكون في الجولة الخامسة بيناتهم الاثنين بين تقدم ساقيت الدير والنادي الرياضي الصفاقسي. كذلك الجزء الثاني من الحصة باش يكون مخصص للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، المنتخب الوطني اللي قدم على تصفية الإفريقية المؤهلة اللي كان 2027، وزوج مقابلات نهار الخميس ونهار الاثنين الجايين ضد منتخبي أوغندا وبوتسوانا. طبعا نرجعوا القائمة وكذلك الاختيارات الخاصة بالناخب الوطني معين الشعباني اللي أكيد ديما كل قائمة فيها برشة انتقادات، وطبعا رضاء الناس حاجة صعيبة ياسر على مستوى قائمة اللاعبين المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كل هذه الأخبار أكيد باش نقوم بها وباش نحلوها تباعا مع المدرب والمحلل الفني كالعادة مراد الرنان حاضر معنا في حصة اليوم. مراد
3: أهلا وسهلا
2: بك مراد، درسنا برشة.
3: مرحبا مرحبا بكل مستمعات ومستمع إذا صفاقس الإذاعة الأولى استمع في صفاقس. دونك كما قلت أنت، إرضاء الناس غاية لا تدرك، هذا مستحيل في مهما دومين ومهما مهما فماش معناها ديما فماش كيف سواء في جمعية صغيرة ولا كبيرة في ليستا. دونك تو بعد نحكيو كما قلت، دونك ماذا بيا نحب نعطي شهادة امتياز قبل كل شيء للجماهير، باش نبدا لك ديريكت في الموضوع، باش ندخل ديريكت في الموضوع. دونك شهادة امتياز وتقدير وشكر واللي تحب أنت للجماهير نتاع نادي صفاقس، لأنه بعد اللي رينا الأسبوع الماضي ورينا هيك الكورتيج وكل خرجة محلها من الوتيل حتى للاستاد وكيفاش الناس كل جماهير. أمس البارح مباراة متاع يوم الأمس متاع الأحد رينا بادرة يظهر الأولى من نوعها في تونس في الجمهورية التونسية، يظهر لي منذ إنشاء هكا ولا البطولة التونسية. البادرة هذه كانت كما قلت أنت بمساهمة الجماهير، لأنه أول مرة نشوفه جماهير تستقبل جماهير المنافسة متاعها بيتهم بحذاهم، الناس كل تغني في نفس الغنيات. دونك كلمة برافو برافو برافو للجماهير نسيتها.
2: تم أصلا حتى بعض الجماهير مع بعضها في نفس المدرج.
3: وشفت أنت محلاها، إيه هي الأمبيونس اللي نحبوها؟ هذه هي رأي كرة القدم، رأي التحابب، رأي كرة القدم باش الناس تقروا لبعضها، راه باش نعرفوا احنا العادات نتاع بنزرت، باش بنزرت يجيو لصفاقس، باش نمشيو لبن قردان، نمشيو
2: تقريب... الحاجة هذه كما قلت أنت ربما الوضعية الخاصة العلاقة الخاصة بين الفريقي النادي الصفاقسي ونادي البنزرتي يمكن حاجة كبيرة. كبيره برشا سابقه ما زالتش قبل شفناها يعني علاقه متطوره جدا
3: من قبل. هي راهو كان نذكرك فما موسم 92-93 نادي البنزرتي يلعب على البطوله، نادي البنزرتي في احسن ايامته، النادي الصفاقسي اللي هو احنا العبد الله اللي قدام كنا احنا سبب باش نحينا من البطوله، لانه البنزرتي في الموسم هذا كان يلعب
2: 3-2
3: صحيح 3-2 كان يلعب كاس افريقيا. عينونا المباراه متاخره يوم الخميس، مشينا لعبنا يوم الخميس انتصرنا على نادي البنزرتي 3-2 والنادي البنزرتي كان معني بالبطوله. المباراه هذيك خليته حرمتهم البطوله وخذتها نادي الافريقي بعد تقريب جولتين ولا ثلاثه، لانه دونك نحب نقول لك اللي وبالرغم اللي صار ومعناها ما كان فما حتى بالعكس لانه كانوا يحترموا. نحب نزيدك لقطه اخرى، موسم 86-87 كنت نلعب اوسط، كانت الاوسط تلعب قبل الاكابر، ملعب البصيري ببنزرت، لعبنا احنا الاوسط والاكابر تلعب. حمادي العقرب الله يرحمه دقيقه 18 كانت جات ركنيه لنادي الصفاقسي وحكى عليها البارح جلال. دونك كانت جات ركنيه لنادي الصفاقسي تاخر في التنفيذ نتاعها، والله الحكم نسيت شكون بالضبط، صالح الجورجي ما نعرفش نزيد نثبت بالكدا توسيعي مد كيلاني تو يبدلنا بالتصريح. تاخر في التنفيذ اعطاه ورقه صفراء، زاد تاخر حمادي الله يرحمه في التنفيذ اعطاه ورقه صفراء ثانيه. شو اللي صار؟ جماهير نادي البنزرتي كل حبه طابت عملت اقتحام للميدان ووقفت المباراه وطالبت باش طالبت باخراج الحكم والإبقاء على حمد لاعب في الملعب. قال لك احنا مش معقول نقعد نستناو
2: اللي جايين نستناو في
3: هذا امتداد كلامك. العلاقه هذه احنا ماذا بينا، ما احنا ساعات نقولوا تفشي العدوى تفشي، لا اما هذه راهي عدوى باهيه ماذا بينا تنتشر على كامل.
2: ما تكونش خاصه فقط نادي الصفاقس ونادي البنزرتي، صحيح تتعمم على كل النوادي.
3: دونك باش نختم لك، علاش قلت لك وليت نستنى؟ ولا وليت نستنى ما عادش نستنى في المباراه، وليت نستنى الجماهير شنو اللي مش تعمل. طيب المباراة الجاية كما قلت أنت إن شاء الله بعد التريف هذه متاع سبتمبر متاع الفيفا، قاعد نستنى في المباراة الجاية ضد سقي الدير شنو اللي مش يصير بالرغم من سي سي هو المضيف هو الضيف.
2: عارف قداش آخر دربي عندنا في البطولة تلعب في صفاقس؟ يقول لي عندنا من العام
3: 94-95 نادي صفاقسي رفعنا البطولة والبطولة ونزلت محيط خرقنا وسكر حد صفاقسي. دونك نستنى إن شاء الله، ما نعرفش يظهر لي مش يكون ماتش متأخر خاطر عودة البطولة يظهر لي هكا مش تقترن مشاركة نادي صفاقسي في البطولة في الكاف. دونك نشوفهم بعد برنامج. أما حبيت نقول لك اللي قاعد نستنى تو وليت نستنى المبادرة بتاع الجماهير شنو اللي باش يصير في المباراة الجاية.
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل المظاهر هذه بالعكس نحيوها برشا، وإن شاء الله تتعمم على كل النوادي التونسية وعلى كل الملاعب التونسية.
3: وتو بعد نحكيو ريت الرياكسيون اللي صاروا هذوما نعكسوا على توم بعد نحكيو فنيا على المستوى نتاع المباراة.
2: واضح إذا باش نبدا بالمباراة طول المباراة طبعا قبل ما نحكيو فنيا المباراة نذكر على مستوى الترتيب نتاع البطولة، لأنه قاعدين نعيشوا في بطولة مشوقة صراحة، بطولة فيها برشا أهداف وبطولة فيها برشا يعني ما يتقال على المستوى الفني. صحيح ما عناش موصلناش مستوى فني كبير، لكن على الأقل ثم مقابلات في بعض في معنا في المستوى في أكثر من تقريبا كل ماتش في 20-30 دقيقة على الأقل نستمتع ب مستوى فني محترم شويه ماش كيقبل ثم منافسه يعني
3: ثم الرتابه وكل
2: القلق. والتحكيم زاد بصراحه نقطه لبرشا ناس ربما يمكن ما يشطرونيش فيها، لكن بصراحه الحكم البارح حسين بسيسي برافو حكم يعني صفر خطا، الناس تعرف اش تعمل ما يعرف شي صفر قريب من لقطات الكل، المساعدين نتاعو كيف كيف، الفار السلوفيني اللي معاه كيف كيف مضبوط خدمته، يعني مشيت مقابله مضيفه تاع مستوستين كيف يعني حاجات كيف هكا فريمون ماذا بينا نكثروا منها المقابلات من النوعيه.
3: تعرفش علاش؟ اولا شوف انت شكون المسؤول قبل، المسؤول الاول وقت اللي كنا قبل كان جمال حمودي هكا ولا ما عنده حتى درايه وحتى علم بالموجود. وقت تجيب السيد دجي الجويني اللي هو قام من القامات نتاع التحكيم التونسي، والسيد عنده تقريبا 18 سنه عايش في قطر، معناها تقريبا هو كان هو معناها هو الفورماتور، هو اللي كون في الحكام اللي توا قاعدين راهو فما حكام قطريين يزفروا في المناسبات الكبرى. دونك السيد دجي الجويني يظهر لي انا اعطى البصمه نتاعو في الاربع جولات في المباريات اللي رينا ريش يتراح احتجاجات
2: وثم شوية احتجاجات باش نكونوا واضحين،
3: معناها يا فتهيرون فماش حكم في العالم
2: بس يحتاج يحتج
3: يا اخي انت نعطيك انت اكزومبل يا اخي ماتش الكلاسيكو بين الريال والاتليتيكو الحكم مغلطش
2: غلط
3: ماتش ما نعرفش انا نعطيك البارح فما مباراة نتاع مانشستر نتاع الجمعة اللي فات بين السيتي وبين ما نعرفش الهدف اللي سجله هالاند حسبوا بونتو بعد تراجعوا بعد الغدوة.
2: لا طبعا كل المقابلات كل فيها اختلاف صحيح
3: صحيح على الاقل الامور الاحتجاجات نقصت، ووقت تنقص الاحتجاجات يظهر لي الوضع تهدى هكا ولا
2: صحيح يظهر لي ثم توصيات
3: وقت نبدا انا ملاعبي ولا مسؤول ولا مدرب وقت نلقى الحكم يقوم بالمجهود معناها بالمردود نتاعو ويعطي كل ديها راه مش يعاوني يعطيني حقي ما حاشيش انا كيما عليا كيما على نفس نتاعي وقت ما عادش فما احتجاجات. انا حبيت نقول لك اللي سنه ما فما حتى ممكن ابار واحد ولا اثنين في اربع جولات ما فماش ديكلاراسيون تنقد الحكم ممكن واحد ولا اثنين كون نتذكرها.
2: واضح به الترتيب نذكروا به مراد نادي الفريق والترجي بتسع نقاط في المركز الاول، طبعا نادي الفريق تنقص مباراه في الملعب التونسي، المرتبه الثالثه تقدم سقيط الدير نادي الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي 8 نقاط معهم كذلك اتحاد بن قردين 8 نقاط، المركز السابع نلقاو فيه نادي البنزرتي شايب العمران 7 نقاط، المركز التاسع الملعب التونسي مستقبل المرسى النجم الساحلي 4 نقاط مع تونسي تنقص مقابله، المركز 12 اشتري الجرجيس 3 نقاط ومع النجم الرياضي بالمتلوي، الاولمبي البيجي في المركز 14 بنقطتين، المركز قبل الاخير لمن حمصوصه نقطه، والنادي حملنف في المركز الاخير 0 من نقاط. يعني مراد نجم نقولوا من المركز الاول للمركز الثامن 9-7 زوز نقاط فقط فارق على مستوى الترتيب، يعني حاجه ممتازه جدا بين المركز الاول والمركز الثامن نقاو زوز نقاط فقط فارق.
3: وفليس غياب تقارب المستوى واللي غيابك النتائج الكبيرة ما عاش نلقاوك النتائج الكبيرة يظهر لي ملي بدأت أربع جولات وفليس في بالك اللي أربع جولات التو فما رقم ما نعرفش أنا رقم قياسي ولا مش رقم قياسي التو ما تغير حتى مدرب
2: كما في بالك يمكن ريكي كامب
3: معنى نحكي لك كان التغيير مش كما هو معنى بنسبة 99.99% سي مشى. دونك نحب هنا نعطي نقطه، راهو المدرب وقت اللي يعمل كونتراتو يعمل كلوز بند يقول انا كي ما عجبتنيش جوي مثلا نتنازل على اخر مستحقاتي ندفع كذا كذا، وهذا اللي صار مع المدرب هذا، لانه رئيس نتاع ليكيب اللي ماشي لها سواء بوخارست اللي تلعب في الشامبيونز ليغ، راهو الرئيس نتاعها هذا، راهو ما هبط اذا كان هبط هبط هو ديجا البارح، راهو انسان نافذ وديجا عنده عنده عنده نفوذ سياسي كبير، راهو ما وصل كان هبط وقال الحكايه هذه
2: إيه وديجا حتى كان في تصريحه قال اني مش حاب نتفاهم مع
3: جيستوم وديجا ديجا ماشيين مش يعمل مش مش مش يخلص حق هو إيه. كان باش يخلص حق ثلاثة شهور ضهري للترجي وينسحب. دونك حبيت نقول لك اللي هالاستقرار تاع المدربين، لانه بون تقول لي انت تو حملم مثلا اربع هزائم ما نعرفش بداتي ممكن فما تملم
2: ثم ثم انتدابات،
3: اما هذا ما يمناش كما قلت انت ما يمناش اللي مستوى نتاع البطوله السنة متقارب
2: خير شويه خير شويه من
3: علاش قلت لك انا الحكم مازال سابق لاوانه، نستناو مرحله الذهاب ذهاب، لانه بعد في مرحله الرتور ممكن مش القول في رقم تاع العاده نتاع الطليعه نتاع العاده هي اللي مش هرب.
2: نمشيو لمقابله لدى السفيق سنيد بن زرتي، لان هذه المقابله اللي اكيد برشا ناس عاونوا انه فرصه باش نشوفوا هل انه نبيل الكوكي والاطار الفني لفريق لدى السفيق وفريق لدى السفيق ككل سيصالح جماهيره بعد العثره اللي صارت في بنغردين، التعادل اللي صار من اتحاد بنغردين، وبعد كذلك المردود ربما اللي ما كانش مقنع 100% هذا طريق شوتينغ ستارز وغير ذلك، يعني فما كان لوم كبير على بعض الاختيارات الفنيه، لوم كبير على مستوى مردود بعض اللاعبين الى غير ذلك. يعني جات المقابله هذه باش نشوفوا هل انه النادي الصفاقسي سيصالح جماهيره وسيحسن من مردوده. المؤشرات كانت فعلا جيده جدا بعد هذا اللقاء، وبعد بعد نرجعوا لبعض التفاصيل ونسمع في البدايه شنو قال محمد عزيز مدرب النادي البنزرتي بعد نهايه المباراه.
0: قبل كل شيء نحب نهني النادي الصفاقسي بالانتصار نتاعو سيميريتي سور لونسومبل دو ماتش، ما كناش معناها الحقيقه ما كناش ريغولي في المردود نتاعنا، بار مومون كنا باهين بار مومون ما كناش باهين، قبلنا برشا لعب في البريمير ميتون ما لقيناش ليكيليبر نتاعنا، ونادي الصفيق في خلقت معناها لا سوبيريوريتي نوميريك في وسط التيران، في الدوزيام ميتون اون ابورتي لي ريغلاج وبدلنا معناها ممكن معناها الديسبوزيتيف نتاعنا، كنا واقفين خير وفي لي مومون فور بيان سور نادي الصفيق في الخبره نتاعو هو اللاعبيه نتاعو عمل البريك وسجل الهدف الثاني، جاونا معناها فرص كما هما جاهم فرص، كانت النتيجة تكون مغايرة بتاتا كانت تكون أكثر لهم هما، ولا احنا كنا على الأقل أميريت باش نسجلوا هدف، ديما راهو مقابلة السي اس اس والسي ابي فيها معناها فرجة، احنا هنا فولو الحقيقة معناها بريزيرفي لا ديناميك لا بون ديناميك نتاعنا، هنا في 6 بوان قبل معناها المقابلة هذه كنا نطمحوا باش نروحوا على الأقل بنقطة ولا 3 نقاط ونستغلوا ممكن الفترة فتره الدوت اللي تعدي بها معناها النادي الاهلي الصفاقسي. مالوروزمون اليوم سي سي ريتو عدم احسن مقابله من اللي بدات بدات الشامبيونا، نجم نقول لك سور لونسومبل تاع لي دو ماتش الكوب دافريك واللي تروا ماتش نتاعها في الشامبيونا اليوم احسن ماتش.
2: محمد عزيز لخص برجع عجيت قال لك انا شفت الماتشات الكل بتاع سي سي الستة اللي لعبهم هذا اقوى ماتش لعبوا نادي الاهلي الصفاقسي في الموسم هذا. قبل ما نرجع مولد باش نعلق على كلام محمد عزيز نسمع زاد كريم النفطي المدرب المساعد لفريق النادي الصفاقسي شنو قال بعد الانتصار.
1: نقولوا احنا رابع مباراة في البطولة وسادس مباراة على مستوى المباريات الرسمية، لقينا شوية بتاعنا المباراة هذه الحقيقة، لقينا شوية حتى على مستوى التوازن الهجومي لقينا خلقنا أكثر من فرصة. أوكي بعض الأحيان ثقافة أنك تتمركي ولا تسجل ولا تحترم المنافس، أوكي اليوم الحقيقة ضيعنا برشا، لكن الأهم من هذا كل أنه الفريشير فيزيك اللي حكينا عليها وخاصة الطابعة اللي ما زلنا هما بعد التراب اللي باش في وسط الدريب هذه ان شاء الله باش تطلع برشا حاجات ان شاء الله. المهم ان وصلنا ربحنا النقاط هذوما ثلاثه باش كنا في التابلو قراب برشا، وكما قلت تحسن موجود لكن فما برشا ان شاء الله خدمه في الايام اللي يكون كما قلت راهو ماهوش هذا برك راهو مازلنا ننتظروا اكثر من هكا بعد نعرف قاعد نقول فهمتي عليك ان شاء الله اللي راهو في الاخر ردت احباء عاديه جدا متقبلين انا محب في الاخر, انا كي نقول نوني نولي محب كي نسكن ان شاء الله للقادم افضل كما قلت الدريس باش نصلح فيها برشا حاجه.
2: اذا التصريح كريم رفت المدرب المساعد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي ذلي كما قال محمد عزيز, نرجع لكلام اقوى مقابل عمل الصفاقسي منذ تولي نبيل كوك المباراه, ومن كريم النفطي قال عمل مقابله طيبه لكن مازالت برشا نقايص باش نصلحوها, وقال انه يعني في الاخير مازلنا ما وصلناش لطريقه اللعب اللي نحبوا عليها.
3: صحيح ما وصلناش للطريقة, ما وصلش للصفاقسي للطريقة اللي حب عليها, قاعد في الثنية السهل اللي ماشي فيها, لأنه شو الفرق بين المباراة السابقة الانتصارات وشو الفرق بين المباراة نتاع البارح؟ سهل ياسر. هو ديجا اعترف محمد عزيز قال ما قيت حتى حل, قال ديجا صار لنا سير نوبر معناها من أنا نحب نسأل اسكو ساعات فما تلقى في بعض الفرق ملاعب ولا اثنين يجموا يعملوا لك الفارق. أنا ضرب الكشف اللي مباراة نتاع الأمس جاك مبي ولو اي تراي يظهر لي قلبه الوجه نتاع الصفاقسي, نحكي لك على الميتون الاول, لانه الميتون الاول يظهر لي من احسن الاشواط عندنا قداش سنوات ما ريناش, لان رينا في الشوط الاول ما ريناش اللعب العشوائي, ما ريناش الكرات الطويله, رينا ترابط الخطوط بين بعضهم, رينا خروج بالكوره الور لا جاك مبي بالحق نتذكر انا قبل كي كان يلعب مع ليتوال المستوى نتاعو ما نعرفش من بعض نعرفش وين مشى
2: الدول اوروبا البلقان يعني في في دول مش
3: برك الله برك الله 55 عليه الملاعب هذايا معناها تقريبا كان البارح هازز حبل نتاع وسط ميدان. راهو كي تتفرج في في في جاك مبي راهي خاطر الناس
2: تتفرج في المقابله الممتازه اللي لعبها في بنغرزيه
3: كيف
2: راه ثاني مقابله
3: امانه يظهر لي يظهر لي لانه ايش صار صار لانه نبيل كوكي استحفظ على نفس الملاعبيه نتاع خط الدفاع هكا ولا بدا بهم الخمسه هما بنفسهم ايش غير غير وسط الميدان حسام ادو كان عنده ورقه حمراء مش باش يلعب لعب جاك مبي لعب لو اي تراي ولعب متيبا شعطاه هذا اعطاه حريه لعلي معلول اكثر باش يكون عنده ليبرتي اكثر. وكان ريت انت المرسم تاع امس علي معلول ما لعبش ما لعبش شنو الخطه اللي لعب فيها ما لعبش خطه معينه لعب تقريب ليبر عنده حريه تامه فوق الميدان والدليل حتى بعض الفرص اللي صارت صارت عن طريقه هو وقت اللي مشى على اليمين بدل بدل لي بوست نتاعو. شو يصير وقت اللي بدل لي بوست نتاعو مع المركز نتاعو بين هو واللاعب تراي يقوم بعمليه التغطيه معناها بالحق اللاعب ذي عنده مستقبل. وانا هنا ماذا بيا نداء للمسؤولين ولا للمسؤولين ولا ولا لطارق سالم ولا اللي يجي يا خويا ماذا بيا باللغه العاميه ماذا بينا قرطس على اللاعب هذا يا خويا طبخات لانه جي عمليه راهو اعاره اي لا بالحق
2: صحيح
3: يز ما فهميش ما فهميش اللاعب هذا ظاهر امكانيات شو فما ملاعبيه تدخل ديريكت القلوب الجماهير وفما ملاعبيه تحب الأوقات باش تدخل وفما ملعبية ما تجيبش تدخل وديجا عندنا توم بعد نحكي لك شكون اللي ما تدخلش القلوب نتاع الجماهير. انا نحس في نفسي ما نحبش نذكر ملعبية اللي اما ماذا بيه
2: اللي مازال ما طلعتش الاضافه
3: ان شاء الله ولا ان شاء الله لكن جاك مبي ترايح بتقول لك البارح كي موتيابا القى الكاليتي اللي حب عليها ريت انت مستواه نتاع موتيابا مستوى هذا انت اللي ريتو هو نفس المستوى نتاع المباراه نتاع شوتينغ ستار نتاع الرتور. بالعكس وقت انا ملعبي في الميدان نلقى عندي زوج ملعبيه صناعيه ونبدا متني عندي مبي جاك مبي اللي هو تقريب باليور معناها تقريب تبارك الله عليه يلعب بربر وادي معناها يبدا موجود مش معرفش معناها يبدا موجود في زوج مراكز في نفس الوقت ونفس المكان. دونك اش عمل دونك علاش قلت لك انا زوج ملعبيه هذوما البارح اعطاو قيمه كبيره ياسر لوسط الميدان. وقت اللي انت يعني تتحكم في وسط الميدان وقت تبدا الكره الثانيه عندك شقد ناقص ناقص توا لازم يكون الخدمه عليها في التريب هذه في الراحه هذه بالنسبه للمدرب بكوكي هي في عمليه رولونس بعد ما افتكاك الكره. لانه مباراه نتاع امس رينا تنويع في الهجوم رينا على اليمين رينا على اليسار رينا دخول في العمق في اللاكس تقريب الشوط الاول كان مستوى
2: لا زمان مباراه نقطه فنيه نحكي فيها ولا الخطه الواضحه 4 4 2 رجعنا لها كيما
3: الخطه لانه علي كيما قلت لك علي المعلوم
2: علي كيفاش تنفس علي تنفس خاطر يولي حمزه المثلوث يلعب على جهه اليسرى على فلاكس على اليسار رغم اللي مش بوست مش الخطه نتاعو المعتمده
3: لا لا
2: والبارح حمزه المثلوثي حسيناه نجح في المهمه هذه وسهل برشا الامور على علي معلول لانه يعني قبل كان علي معلول يمكن مقيد ما قاش راح نتاعو باش يطلع ما قاش يكون يغطي عليه
3: ما يجيبش يطلع تعرفش قبل ما يجيبش يطلع لانه كان عمليه الكوفرتير معناها التغطيه صعيبه ياسر. طب ما دام عندك كما قلت انت المثلوثي تهني وما دام عندك اون بليس جاك مبي انت ريت الدربيلي تقريب ظهير معناها جناح لعب جناح وباش ناكد لك انا الكلام نتاعي هذا هيك التفوق العددي وجود 3 4 ملاعبيه في المنطقه 16 متر و50 معناها في المنطقه نتاع نتاع نتاع نتاع نتاع الخصم هذاك احسن دليل اللي النادي الصفاقسي قاعد يمشي قدامه قاعد. وشفت انت العمل اللي يقوم به لاتاكون اللي سجل الهدف لو
2: لولاندو
3: وبالوافي بالرغم تو برشا يقولوا بالوافي ما عطانيش المردود اللي كنا
2: نستناو فيه
3: صحيح دونك انا يضر لي يضر لي احسن شوط مش يضر لي تقريبا الناس كل اجمعت اللي هو احسن شوط رينا برشا جمل تكتيكيه مزيانه رينا انتقال الكره من الوسط لليمين وبعد من اليمين للوسط لليسار رينا الناس كل تتحرك انضباط تكتيكي للملاعبيه حبشيه ومونديكو معناها تقريبا قاموا بالدور نتاعو هذا الكل انت بالرغم راهو الفريق مدافعين ثلاثه بالعكس كيف بالعكس يلعب راهو مش سهل انت باش تفكك الشفرات نتاع الدفاع روغروبي مش سهل انت بعد تقول لي يا بي علاش ما حافظناش على نفس النسق طيله معناها
2: سيب
3: ياسر بعد الماراثون الكبير نتاع المباريات بعد التنقل نتاع بن قردين بعد المجهود الكبير
2: نتاع حتى مقابله الكاف زاد كيف كيف يعني
3: بعد التور ايه؟ بعد بون جات اصابه نتاع دربالي دخل المذبي راهو اسرتو مومون راهو كان قاب قوسين انا مشي لقيت المنتخب راهو المذبي كي احنا كان نحلو كان نعملو هكا شويه معناها
2: نرجع شويه تيلي
3: قرنا اي كان قرنا راهو المذبي هو نورمال هو التيتولير دونك ان شاء الله لاباس اللي تضرب بك الدربالي اما انا نتوقع المذبي جاته فرصته
2: باش يعني بصفه عامه مراد حبش مش نختموا مع النادي السفيقسي باش نقيم يعني خاصه انه تقريبا الرصيد البشري بالنسبه للفريق يعني هذيك علاش ربما واضح جدا رد فعل الجمهور ورد فعل الناس اللي تتبع في النادي السفيقسي يقول لك انه الرصيد البشري المتوفر لدى الاطار الفني من افضل ما ثم في على المستوى المحلي يعني ما ثمش عذر انه ساعات العثره بالنسبه لفريق النادي الصفيقسي في بعض المقابلات يعني الجمهور يحس يعرف كوارجي يعينه عينه بتاع كوره الجمهور يعرف يشوف انه الملاعبيه اللي موجوده معناتها لازم تخرج منها انتصارات ما ثمش عذر معناها اذا كانت تعمل عثره ولا كذا بطبيعه دونك حتى قريب النفطي هو نفسه قال لك احنا متعرضين نقد ولازم ينقد الجمهور الفريق المحب
3: صحيح ما فماش واحد مش معرض للنقد دونك واحنا قلنا راهو مازلنا ما نحكموش تو راهو الملاعبيه هي اللي تفرض على المدرب ستيل نتاعها راهو ساعات المدرب معناها ما نقولوش يعني يطيح من روحه لكن معناها معناها القناعة نتاعه ويتصرف بالموجود تصور انت لو كان جاء موجود ان شاء الله ربي يشفي
2: بكر
3: ويرجع تو حسن مدو ويرجع اقبولي هكا ولا الثلاثة هذوما مع الموجودين هذوما العشرة اللي لعبوا مش ولي عندك تقريب الشواء دونك مش ولي عندك
2: برشا هذا
3: برشا اختيارات دونك تو على المدرب تو الكرة عند المدرب
2: يعني التريف جات في وقتها
3: لا مش
2: في وقت
3: مش في وقت تعرف مش
2: فرصه باش تتجمع زي يخلي لحمه اكثر بين اللاعبين
3: لا مش في وقت بالنسبه للسي اس اس وبالنسبه للساقي تدير التريفه دي مش تضر بالزوزي انه سي الريتم تجد الريتم وقيت الفورمول وقيت التوليفه فهمت ايش نقصد انا تمنيت لو كان جاء فما مباريات بون معناها التسلسل نتاع المباريات تو التسلسل نتاع المباريات بالعكس مش يزيد يحسن المستوى بالنسبه للنادي الصفاقسي وبالنسبه بعد نحكيوا على ساقي الدير التريف اللي جات هذه الراحه مش تضرهم اكثر من اش معناها مش تضرهم باش نعاودوا ردي مراج معناها باش نعاودوا من الاول عباره انت تليفون مش سكروا تو تحلوا دونك علاش قلت لك انا تمنيت لو كان ما تكونش لانه الرصيد تو مش يرجع حسن مدو مش يرجع اقبوا لي هكا ولا تو مش تولي عندك ضغط وعندك راهو انكور مازال راهو عندك مازال وعندك ملاعبيه راهو البارح اللي دخلوا المذبي عنده مكان
2: ذويب زاد بتاع المنتخب التونسي
3: كيف عندك مؤمن الرحماني مازال مش يرجع عندك وليد ذويب اللي قلت لي
2: البارح محاله قبل المقابله
3: علاش قلت لك انا من بين الملاعبيه اللي تحب لها وقيد باش تدخل مؤمن الرحماني حبيته يلعب لعبه انا حتى كي دخل لامس ريتو ولا تحس بيه ماهوش ستيل دو جو اللي كان يلعب بيه في جرجيس معناها تحسه مازال هكا حاشم شويه مازال عرفت مش مرتاح لا بالعكس معناها غير في لعبه فهمتني شنو قصدي دونك بلاكس يا رحمن يا مؤمن كمل في نفس الستيل نتاعك كمل في نفس الستيل راه لاتاكون ساعات لازم يكون اناني شويه لاتاكون ساعات لازم يكون اناني شويه دونك وبالنسبه للاعب الثاني اللي قلت انت عليه هو
2: جوي بزيل طبعا
3: ولا ماريناش
2: لكن شفناه في المنتخب الاولمبي
3: وقدم مقدمه كبيره نحكي على ريكروتي يا
2: ريكروتي نعطيهم لك مراد يعني كما قلنا تراي لولندو الحلاوي موتيبي
3: لولندو
2: رحماني لولندو جاكمبي غيث الصغير طبعا اللي غادروا فقط اثنين نذكر على الرصيد البشري بتاع عمناو اللي هو عمر بن علي والسكوحي هذوما اللي غادر فقط ذاك علاش يعني النادي الصفيقسي تقريبا حافظ على نفس الركائز الاساسيه مع تدعيمه ب على الاقل 9 عناصر او 8 عناصر جديده يعني
3: باش نكملك انا في الماتش بعد ما تمركز ثاني تقريبا قريب بون ولا وني كره القدم اما براتيكمون لانه بنزرت كما قلت انت شنو اللي خلاها تلعب كيكه هي طريقه لعب تاع نادي سفيقسي فرضت عليه باش ما تعمل حتى شيء تقريب مربيل كوكي غير شكون غير الخمسه الملاعبيه القداميين هكا ولا استحفظ على الخمسه الملاعبيه على الخمسه استحفظ بالا غير شكون غير بالوافي دخل مؤمن الرحماني غير لولاندو
2: دخل ديورا
3: غير موتيابا دخل لابسي وغير لؤي الترعي دخل لابسي ديارا لابسي ديارا فوالا المذبي والرحم
2: والمذبي دخل
3: الدربي الصغير دونك يتغير كيتغير رجعنا كتتذكر
2: مازال القائمة اللي بدا بها ربما نجم نقولوا انه نبيل كوكي بدا يلقى التوليفة الأساسية والتشكيلة الأساسية تاع نادي سفيقس
3: مش الراحة هذه مش باهية لأنه لقيت الفورمول لقيت أنا ماذا بيا كل نلعبوا نهار الأربعاء نلعبوا نهار السبت نلعبوا على الماتشوات تسلسل الماتشوات باش يحسن المستوى نتاع ليكيب لأنه تو أنت راهو ما نعرفش إيش الشامبيونا فما ماتش شامبيونا قبل الكومبيتيسيون أفريكان ولا ما نعرفش بون
2: خاطر الكومبيتيسيون أفريكان ومن بعد الماتشوات يعني
3: فما مباراة
2: 17 اكتوبر اللقاء تاع كاس الكاف
3: اي دونك هي كما قلت انت دونك نورمالمون الجمعه هذه وخاطر نهار 23 ذوليو نهار 21 قد نهار 25 مباراه نتاع ليكيب ناسيونال
2: 24 و 28
3: الخميس ونهار
2: الاثنين
3: دونك نهار الاحد هذا اللي بعده دونك فما مباراه ولا اثنين تو الكره عند شكون عند المدرب يا خويا سي نبيل كوكي يزمك تو عندك ملاعبيه عندك 14 15 ملاعبي في نفس المستوى يا خويا حاول باش تعمل لنا التوليفه الساعه وتوظف الملاعبي المناسب في المكان المناسب
2: نعم وهذه فرصه راهو زاده بالنسبه للملاعبيه اللي ما اكدوش لانه ثم برشا ملاعبيه لحد الان مازال الجمهور راهو يستنى في التاكيد عندك العبسي عندك حيث الصغير هذوما بعض اللاعبين اللي مازالوا ما عطاوش الروندمون المنتظر منهم
3: صحيح دونك انت غيث الصغير سامحني معناها ملاعبي بون اكثر واحد لحد توا تقريبا لعب حتى كما لعبش تيلير دخلت في المباريات الكل هكا ولا التو مارينا المستوى معناها فهم لاعبية دخلت عملت مباراة ولا اثنين دخلوا لقلوب دخلوا قلوب الجماهير هكا ولا دونك جاتك الراحة بالنسبة للاعبية اللي توما لقاو حظهم شكون مش ساعد ساعد الملاعبية اللي من توما لقاو حظهم دونك اخدم على روحك بالباهي عندك صحيح عندك كنت تعديت الموسم الماضي تقريبا ما نعرفش برشا في المعنى الفريقي معناها مش
2: ماكش من غير ما نحكيوا على لاعبين الشبان مراد لما بنصير اللي عمل مقابله كبيره في بنقرديه لما تخلى ثم بعض اللاعبين الشبان
3: بن علي زاد الجوار كسير انا تعرفش انا مازالك انا البارح بعد ما تضرب بالدربالي خمنت فيه قلت سيسير مش يدخل بن علي يلعب كسير وش يمشي المثلوثي مش يمشي على اليمين دونك ويرجع بون هكا استنتج فهمت بون خير هو الحل الصحيح قلت لي انت المثلوثي بالنسبه للظهير ايمن نجم يلعب ظهير ايسر هي نفسها معناها كيما تلعب رير دروا بالرغم انت درواتي تجي تلعب على اليسار شو المشكله هنا المشكله وقت تلعب انت درواتي تلعب على اليسار مش تضيع هيك السكوند ولا اثنين وقت مش تحط كره على ساق اليمين دونك تعرف انت في كره القدم تاع العصريه سكوند فراكسيون سكوند
2: ضيع كل شيء
3: بيان سور ضيع كل شيء
2: نقول تضيع
3: دونك
2: على كل احنا نقول ان شاء الله بالتوفيق لفريق الصفاقس ان شاء الله حسينا فعلا ان الجمهور البارح خرج فرحان يعني حاجه مهمه جدا الجمهور
3: الناس كل
2: معناتهم ساتيسفي الناس كل متفرده على المردود اللي شافته في الميدان في ملعب تيميري هذه حاجه
3: لانه فتح سامني اي فوبا البارح كانت تصير ممكن زوبعه كبيره ويدخل في
2: ازمه سياسيه
3: الناس كل اللي تحكي على تعادل تاع بنقردين خيبه امل بالرغم من المشاهده باش نحكيوا عليه التحكي لانه كي روحنا بنقطه في الظروف هذيك دونك بالعكس باهي هيك اش قلت لك اوريزمون جا الفيكتوار هذايا ان شاء الله نواصلوا وتو على الاقل تخدم وانت ناس فرحانه وكل شيء يا خويا نداء للمسؤولين بربي يحلوا
2: الجمهور
3: مش عارف
2: شويه
3: تدريبات على كل الموضوع خلي تتفرج بيحبوا يتفرجوا بالعكس راهو المنعبي وقت تترينا وفهم الجماهير راهي والله العظيم احساس ممتاز جدا يا اخوي اك منتصر ما فهم لا دخل حتى شيء حل البيبان خلي الناس تدخل واعمل الدخول بدينار ولا بالفين تتصور شوي
2: واضح هاك مولاد يحسب فيها فلوس
3: تلاقي عندنا قلتي ما عندنا قلت تعاون عشبي تو يا اخي 2000 ولا دينار ماش عارف تو كل نهار
2: خلينا يتزاوزنا الوقت برشا خاطر مازال عندنا ملفات اخرين نمشي ملف تقدم ساقية الدير تقدم ساقية الدير اللي قاعد يقدم في مستوى كبير
3: برشا بداية الموسم
2: ناكدوا الامور هذيا مع المدرب الفريق يسري بالكحله اللي يحكي لنا شويه على الظروف اللي رافقت البدايه القويه هذا الموسم ويفسر كذلك علاش تقدم ساقية الدير عمل بدايه موسم ممتازه
4: معناتها احنا عندنا عديد لاعبين معناتها ماهمش غرباء معناتها اغلب اللاعبين خاصه اللي انتدبناهم معناتها اخترنا يكونوا لاعبين معناتها لاعبين في الصفات المحترفه الاولى معناتها قاعدين يقدمونا معناتها كسواء الحارس كيتا ولا محمد العامري ولا تو شرف الدين عون وزياد العلوي وعدي اللاعبين الاخرين معناتها كانت لهم تجارب في الرابطه المحترفه الاولى كيف كيف معناتها الطموح اللي جينا به معناتها انه نقدموا معناتها مستوى بي خاصه معناتها فريق اول موسم وعارفين معناتها اول موسم معناتها كيف نقولوا اغلب الفرق تشوف انه فريق نتاع بقاء لكن قلنا نحاولوا من الاول معناتها تكون الاهداف نتاعنا انه معناتها ما نكونوش معناتها مخنوقين ولا مخسورين بالمراتب الاخرى والحمد لله حضرنا الفريق مع تحضيراتنا معناتها تمت في في في ظروف باهيه مع الاداره وفرت لنا معناتها الملازم معناتها في التحضيرات وعملنا مباراه وديه مستوى عالي وهيك علاش معناتها تلقينا الفريق معناتها في في في المرحله الاولى هي الاربع جولات قبل التوقف معناتها فنيا وبدنيا جاهز ومعناتها فما اونتونت بين اللاعبين معناتها ديما في كل مباراه فما 6-7 معناتها لاعبين مع بعضهم السنه اللي فاتت معناتها معناتها حافظنا على العمود الفقري نتاع الفريق والحمد لله ما تحققنا 8 نقاط معناتها من 12 ممكنه معناتها انتصرنا في مبارتين على ارضنا ما هزمناش في في 2 البرة كنا نطمحوا معناتها نحققوا النقاط نتاعها وان شاء الله التوقف نزيدوا نخدمكم الفو ان شاء الله اللاعبين اللي عندنا صارت لنا بعض الاصابات معناتها لاعبين راجعين من اصابه ومازالوا عندنا 4 مصابين معناتها يعاودوا يرجعوا لنسق المباريات كيف كيف المنتدبين الجدد معناتها ياخذوا اكثر معناتها كيف ما نقولوا احنا يدخلوا في اجواء الفريق وتصير لي زونتونت ما تبينهم بين جواريت ان شاء الله بارتير من الجوله الخامسه نشوفوا مستوى الفريق افضل من اللي شفناه توا.
2: يعني يسري بالكحلان المدرب المتميز طبعا مدرب الخلوق المدرب اللي بصراحة قاعد يقدم في موسم جيد جدا مع فريق تقدم سقيت الدير حتى من العملية ومع المهندس السعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم كفاءات برافو ليسري بالكحلان يعني صفاقس راهي عنده برشا كفاءات كبيرة على مستوى التدريب المثال قدامكم يسري بالكحلان نجم نقولوا لخص كل شيء يسري على مستوى أنه الفريق حافظ تقريبا على نفس معظم التركيبة اللي طلعت من الرابطة الثانية الرابطة الأولى ودعم أما ببعض العناصر اللي متمرسة في الرابطة المحترفة الأولى
3: وأكبر دليل على ذلك نتائج كي تشوف سيدي شنو الفرق بينه وبين نادي صفاقسي كيف كيف أربعة معناها أربعة مباريات زوز انتصارات وطيب ميري نادي صفاقسي انتصر على الجرجيز انتصر البارح على البنزرت عمران ومحمد هكا ولا زوز عملوا تعادلات البرة تقدم ساق الدائر عملت 0-0 في المرسى وعملت 1-1 في باجا ناس فيقس عمل 1-1 في مقردين وعمل 1-1 في استاد دونك 8 نقاط ومن ما نعرفش انا حسن الصدف ولا من مش يلعبوا المباراه الجايه ضد بعضهم دونك دونك مش يكون اول كما قلت انت ديربي مده تقريبا وقداه
2: 32 سنه
3: يتبارك الله
2: 94-95
3: اي 31 سنة دونك ما نعرفش كيفاش باش يكون الاجواء ما نعرفش كيفاش يكون بكل صراحه تفرجت في بعض اللقطات نتاع مباراه بيجا ضد ساكيتير بالحق فريق عجبني يلعب الاكسيرير ضد بيجا ويلعب ناس تهاجم بالاربع خمسه ملاعبيه معناها اسكو مش نلقاو نفس الفكر هذا ضد نسفيقسي اسكو يسري بن كحله مش يخاف ضد نسفيقسي ويلعب تكتل دفاعي اسكو ما نعرفش شنو اللي
2: يصير برشا سيناريوهات تجم تصير في المقابله هذه لكن من المؤكد مؤكد ان المقابله مش تعدى حلوه
3: مش تعدى بالقدام المقابله تعدى ديربي
2: اللي نعرف عليه يوسف كحله ما يخافش يوسف كحله وتقد بسقه الدير كيف كيف اللعب بتاع هذا الموسم هجومي ماهوش الفريق اللي مستنسين العاده فريق يطلع من الرابطه الثانيه الرابطه الاولى تلقاه ديما التالي يلعب الدفاع ويحاول يخرج باللقاب اكثر نقطه ولا اثنين
3: والحاجه الثالثه الاخيره أيه. تقدم ساق الدير قاعد يكسب في برشا تعاطف وبرشا حب نتاع الجماهير راهو تنساش راهو برشا من صفاقس ولاو يتبعوا ولاو معناها نتوقع انا بون ما نعرفش انا المباراه كيفاش باش يقسموها الجماهير خاطر احنا فريق خاطر جماهير صفاقس مش تكون هي الضيفه اسكو انا نعرف سيموني
2: مالك ما نعرفوش التنظيم كيفاش باش
3: نعرف سيموني مالك نعرف سيموني مالك معناها مش يعمل بادره مش يقول ممكن مش يخلي الجماهير تاع صفاقس كل تدخل مش يكون استاد مليان متاكد منها هذه
2: هي لازمها فرجه بالحق
3: هي لازمها فرجه
2: ديربي لازم الناس كل
3: ما يلزمش تحسوا لاعبين
2: لازم تحس ما ثماش ماتش ديربي
3: صفاقس يلعب في الطيميري هو غريب معناها فهمتي شي قدام
2: ولا زيد ثم قلت لك مده طويله ما شفناش ديربي في الرابطه الاولى بين فرق من صفاقس يعني هذه فرصه
3: نستنى ما نكذبش عليك نستنى في الجماهير مش تحضر تاع زوج فرق نستنى في برشا حاجات لانه هما نفسهم جماهير تقدم ساق الدير هو
2: نفسه من
3: حبيبي ديربي صفاقس دونك فريق ممتاز مش ان شاء الله نشوفوا كما قلت انت ديربي يرتقي مستوى ممتاز ولي ما لا يا خويا علاش لين نولي عندنا زوج فرق في انتظار ان شاء الله
2: ان شاء الله فرق اخر ولا فريقين خلي يصعدوا يعني قيد زاد الروي ومحيط كل
3: ان شاء الله بقيت كوكب عقير من الناس
2: كل كل كل الناس كل ان شاء الله
3: ملعب صفاقسي
2: ملعب صفاقسي الفريق
3: عريق وصلنا سيرتاتون لعبوا باربع اربع فرق
2: ناسيونال صحيح ان شاء الله ترجع على كل حال ان شاء الله
3: ان شاء الله. دونك برافو اليسري، نقول لك يسري راهو ديجا بعد اربع ماتشات ديجا ندي فيه معناها ناجح في التحدي نتاعك حتى لتو.
2: واضح. اذا نغلقوا ملف
3: المحترف الاولى باش سبيسيال يسري بن كحله، لانه زوز موسم التالي تقريبا
2: كان هو المشرف
3: على الديس فيغسي ونتكلم طريقه خروجه. دونك ثم بين قوسين ولا بين مواقفين ثائر رياضي.
2: واضح. على كل احنا نقول ان شاء الله المقابله تتعدى حلوه في ان شاء الله في الدربي بين الديس فيغسي تقدم ساكتيل على مستوى الجوله الخامسه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نغلقوا ملف الرابطه الاولى، نعمل استراحه نغميه بمارلي رانواي ثم نرجع للمنتخب الوطني التونسي.

0: نرجع من جديد لأجواء الرياضة على موجة إذاعة صفاقس. مراد عندك مدة بس ما اسمه مالي نعرف كاليش عطل لي تلك سبيسيال الغنية هذه
1: بوب مارلي مالك
0: في حفلة روتردام عام 79
1: 76
0: 79
1: فما غني طاقت خالدة
0: فو فنان من بين ماذا
1: كيما أم كلثوم كيما أم كلثوم احنا نحكي لك على الجيل بتاعنا لينو تو راهو اللي تحط له أم كلثوم ولا تحط له عبد الحليم ولا تحط له يقول لك شنو
0: لا رجع رجع لا ولا رجع لا ولا رجع لا لا رجع الجيل بتاع
1: بوب مارلي يقعد اسطوره
0: اسطوره أيقونة من الايقونات على
1: كل ديجا حتى ولده كمل غنى
0: لا مش كيفه مش كيفه ما طلعش كيفه على كل حال نرجع للامور
1: نرجع للرياضه نعطيك حاجه قبل ما ترجع في بالك 2026 من اخيب واسوء السنوات اللي مرت على المنتخب التونسي
0: صحيح.
1: بعد 8 مباريات تعرف 8 مباريات رسميه هزمنا في 6 تعادلنا في 1 وربحنا 1 برك
0: شال الفرصه هذه بويتي باش نصلحوا الارقام هذه التعيسه شويه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي على كل نذكروا المنتخب التونسي قادم على الخميس 24 سبتمبر على مباراه مهمه على تضمين تصفيه كاس افريقيا 2027 باش يلعبوا مع اوغندا في ملعب حماد العقبي بيرانس 8 نتاع الليل المباراه هذه على الخميس 24 سبتمبر المباراه الثانيه على الاثنين 28 سبتمبر ضد بوتسوانا في ملعب حماد العقبي بيرانس ايضا يعني فرصه مواتيه باش يلموا 6 نقاط بالنسبه لبدايه التصفيات وذكروا ثم مقابله وديه مش تتلعب نهار السبت 3 اكتوبر مع منتخب مالي مش تكون في العاصمة أيضا هذا البرنامج
1: الخاص بالمنتخب التونسي أنا ممكن من عرش أنا عودة البطولة خاطر
0: مش تكون بعد مقابلة مالي بالضبط
1: دوك تحب نحكي لك على الليستة ديريكت
0: قبل ما تحكي على الليستة نذكر المستمعين بتاعنا المشاهدين بتاعنا بتصريح قالوا معين الشعباني على أنه كيفاش يختار الليستة بتاع المنتخب الوطني التونسي
2: كان ما نتعملش بالعاطفة معناها في حياتي اليومية بتاتر نظهر جونتي ناخد بخاطر الناس اما في الخدمه حاجه اخرى ما عنديش عاطفه اللي يستحق باش يكون موجود موجود اللي ما يستحقش ما واللي يستحقش يلعب يلعب لانه نخاف من ربي تو سامبلومون انا ناكد لك من تو ناكد لك 100% ما فما حتى واحد عنده الجرأة باش يتدخل في حاجه تعنيني انا فنيا فنيا ما فما حتى حد ينجم دخل علاش لانه انا انسان نحترم نفسي نحترم العباد نحترم خدمتي ونفرض الاحترام وإذا لقيت حاجات اللي بيش يقلقوني وما يعجبونيش ويعرف سي معز وحكينا فيه الموضوع هذا يعني سرقاني في نفس المكان مش قولك هذه الديميسيون
0: هذا كلام معين الشعباني إذن قال أنه ما يدخل حتى حد في الليستة اللي اختارها وما يدخل حتى حد في الخدمة بتاعه وإذا كان يحس أنه ثم تدخل ثم ناس لما يتقلقوا في الخدمة فأنه يقدم استقالته مباشرة إذا حبيت نبدأ به مراد على مستوى الندوة الصحفية اللي قام بها معين الشعباني
1: وقتش قام بها
0: لما تم تقديمه للجمهور
1: نهار الجمعة
0: بعيدة قديمة
1: لأنه حتى اللي قبلهم
0: قالوا نفس الكلام
1: هكا ولا طول استنوا
0: باه اعطيني اللي استقبل انت بديكم تحز مع المدربين الوطنيين
1: لا لا هو بكل صراحة هو بكل صراحة الليستة ما كانش فما شوا كبير لأنه هيك الموجود كي تشوف انا الثلاثة حراس هذوك الموجودين هذوك من الرماء عادي معناها بالنسبة لدحمان وشامخ ووليد بن حسن وليد بن حسين دونك ما فهمش
0: صبري بن حسين
1: صبري قلت وليد تحية لنا وليد خلينا وليد المدرب دونك ما فهمش يقعد هنا بون انا مش نعطيك يان فاليري يلعب في شيفيلد يونايتد هذا القسم الثالث الانجليزي ليغ 1 هذا في الانجليزي يلعب تيتيلير بون ما نعرفش اسكو المستوى نتاع القسم الثالث خير من المستوى نتاع البطوله نتاعنا معتز النفاذي 27 سنه يا فاليريا معتز النفاذي 22 سنه يلعب في نوركوبينغ في السويد الحق منتظم في لعبه من 19 جويليه هو يلعب دونك هذا اكثر ملاعبي جاهز بدنيا وفنيا وحتى كومبيتيتيف
0: يلعب على اليمين هذا
1: يلعب على اليمين وديجا ليكيب نتاعو مرتبه الاولى ديجا سجل 4 اهداف ادم عروس 22 سنه قاسم باشا 6 مباريات عمل واحد اسيست محمد النصراوي عوده محمد النصراوي وقت اللي السيد معناها كان نتوقع باش باش باش يمشي من السيد نسيناه انا بالحق والله نسيته خاطر انه ما عنديش فكره وين يلعب طلع يلعب في فريق كما قلت انت في نادي استرا في كرواتيا ممتع 24 سنه دونك ينجم يعاون منتصر الطابي اللي الوحيد نعرفوه 28 سنه لعب السنه 5
0: تراجع المردود نتاعو
1: قائد الفريق
0: قائد الفريق مستواه تراجع شويه على اللي
1: قاعد قاسي الفريق نتاعو لانه مرتب 11 بعد 5 جولات عنده 5 نقاط برك على اغرام في انتظار تقرير طبي لانه اخر مباراه تضرب قاعد يقدم في مردود مع شختار دونيس لعب زوز مباريات برك امين بن حميده هذا يحل نتاع كل المدربين موجود هكا ولا لا ريرغوش يتذكر ولا نتاع صبري الدموجي 30 سنه يلعب وين يلعب في الحزب السعودي لعب المباريات الكل مع شكون؟ مع اخونا جلال القادري. دونك هنا يمكن معين شابين يقول لك يلعب ضد نجوم كبار، الريتم موجود، ما منعرفش هو برتون فريق الحزم راه مرتبة 10 على 18 يسمى سي جلال القادري، وهو ديجا اونتر بارونتيز جلال القادري من الاسماء المطروحه باش يدرب الترجي.
0: منهم فعل ذلك
1: امين الشيرني،
0: امين الشيرني قبل ايه
1: يلعب في نونت في القسم الثاني الفرنسي، ديجا دخل في مباراه البارح لعب كان 7 دقائق وكانوا خاسرين، كانوا متعدين وربح معناها، وكان هو ساهم في الهدف. دونك شكون عندنا؟ عندنا
0: علي معلول،
1: عندنا عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، ومحمد علي بن الله كثير يلعبوا في قطر. دونك معلوم انيس بن سليمان 25 سنه نورويج سيتي. هنا حبيت نقول لك عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، ومحمد علي بن رمضان، الثلاثه الغيابات هذوما اللي قلنا عليهم هما اللي رجعوا، هما اللي رجعوا لانه كي تشوف انت 29 سنه، فرجاني ساسي قائد فريق تاعو نتاع فريق نتاع في الغرافه، محمد علي بن رمضان 27 سنه دونك عنده خبره، سامي شوشان يلعب في ديجون الفرنسي سجل 3 اهداف حتى تو، انيس بن سليمان 25 سنه يلعب في نورويج سيتي في البريمير شيب معناها في الدرجه الثانيه الانجليزيه، بون مرتبه 15 لعب، كانت تذكر مباراة وسط الأسبوع ضد مانشستر سيتي كانت تذكر متاع كاس وخسر 5-0 بونك الفوارق كبيرة، لعب 75-78 دقيقة. اسماعيل الغربي
0: من أفضل لاعبيته،
1: أي من أسهل اللاعبين، سجل البارح
0: ليغانيز،
1: كنا نسمعه في صحيح مشى ليغانيز قسم
0: الثاني دخل حتى في التشكيلة المثالية متاع
1: صحيح، لعب المباراة الكل هدف البارح، سجل هدف دونك عنده زهدين. خليل العياري ظهر الناس كل تحكي عليه من البي جي، ما عجبتوش طريقة التدريب متاعه مع لويس إنريكي هذاك علاش بعثوا بري دانكيرك فريق قسم الثاني، سجل هدف. الياس العاشوري 27 سنة 7 مباريات يلعب في سان دييغو في أمريكا معناها دونك، وعنده مباراة الليلة ضد شكون؟ ضد صديقك ليونيل ميسي الانتر ميامي، بس الليل كان تحب تفرج على ميسي. سيف الله لطيف 27 سنة يلعب في كراكوفيا هذه في يظهر لي في مراش سلوفينيا ولا في شو اسمه كرواتيا والله تنثبت بالضبط مرتبطنا. دونك تونيكتي يظهر لي ما فهمش اللغز هذايا
0: سلتيك، الامور ما تعجبش حتى بالنسبه لي، حتى الجمهور مغش عليه شويه
1: ولا خاطر لانه بالرغم من المرتبه الاولى راهو سلتيك لاسكو، اما ما فهمش انا المباراه نتاع اي سيرتو خاصه وقت في الكومبيتيسيون اوروبيين معناها قاعد يعاني. وبالنسبه للريال لومي هذا 19 سنه فانكوفر في كندا، دونك هو يظهر فما تناسق بين معين شعبين وبين انيس بوجبان، لانه عمر بن علي كان بروبوزي في التشكيله هذه، اما يظهر لي انيس بوجبان شد سيسي. انا حبيت ريان اللومي يمشي يشارك مع انيس بوجبان لانه عندهم تصفيات،
0: عوده بعض العناصر القديمه مرات. دونك تحدثت على فرجاني عيسى نعش علي معلول
1: كذلك، المهم انا ما حبيتش نحكي على اللاعبين اللي في تونس لانه علي معلول نورمالمون من المفروض حرموه من المشاركه في كاس افريقيا، حرموه من المشاركه في كاس العالم، لانه كان انا ديجا حكينا ولا قلنا راه فما 4-5 ملاعبيه لازم يكونوا موجودين، منهم علي، منهم فرجاني ساسي، عيسى العيدوني. حبيت نعطيك نقول لك انا هكا مقارنه صغيره على كاس العالم، كنت تذكر كاس العالم الاخيره معناها فما تقريب 26 لاعب، فما 15 قعدوا و11 جديد، المدافعين فما 9 مدافعين منهم 4 جدد و7 وسط ميدان منهم 5 جدد، والمهاجمين فما زوز. شكون اللي غاب الياس الصخيري اعتزل، وشابو الياس الصخيري خرج من باب الكبير، فما راني خديرة اللي تخلوا خرج
0: من الباب اللي خرج منه ما فهمتش هو الكبير ولا الصغير.
1: دونك فما حنا بعد المجبري هو المصاب هكا ولا ما عيطلوش، وفما اللي مازالوا ما لقاوش فرق ومازالوا ما لعبوش كيما براون واش قاعد يلعب ما لقاش فريق، الرقيق كنت تذكر من ارسنال
0: كيف العنصر مهم في الدفاع
1: المنتخب، فما بن والناس مازال ما لقاش فريق كيف ما واش قاعد يلعب في تركيا ديجا حتى المدرب وفما في رشوات نعرف احنا البطوله نتاع ليبيا اسكو الشوا اللي عملوا سيه ولا يلعبوا كان في ديسمبر باري، دونك مازالت البطوله ما تلعبش. وفما كيما قلت لك انت فما اختبارات فنيه معناها فما اختيارات فنيه، كي نشوف انا الشيخاوي والحاج محمود اللي شاركوا كاس العالم
0: وزعلوني زاد مزال
1: اي انا جايك لا أي. نحكي لك على نتاع اللي مشاو كوب دي مون دونك باش ننهي، وفما اللي خرجوا ما نعرفوش السبب، علي العابدي بعد التصريحات اللي عملها، والياس سعد اللي مازال
0: اللي قال ما تعيطوليش
1: صحيح قال ما تعيطوليش ومازال ما نعرفش شنو اللي في مخه، ما نعرفش يحب يمشي، ما نعرفش انا الناس شنو هي الدوبل نتاعو الاخرى اسكو. دونك شكون يقعد هنا؟ يقعد الزور اللاعب الوحيد المظلوم بكل صراحه هو اللاعب دير الدور اللي قلت عليه نتاع
0: نادي الفريق،
1: ما حكيتلكش على قديده، ما حكيتلكش على لانه هذوك يستحقوا باش يكونوا على، ما حكيتلكش على اللي في البطوله نتاع تونس. دونك بكل صراحه شو اسمه زعلوني
0: غيث
1: الزعلوني على حسب ما نتابع ونشوف، ان شاء الله ما يكونش عدم دعوته انتقام له في الهدف اللي سجل ان شاء الله.
0: ما سبون كل كيب مدرب كيب يخمم بالطريقه هذه،
1: لانه بكل صراحه غيث الزعلوني في الوقت الحالي احسن
0: من بعض اللاعبين الموجودين، افضل موجودين في الدكه بخط ظهير ايمن
1: بكل صراحه. شو تو قال هو، قال انا فما ربي في الوجود ما يحبش الظلم هكا ولا بكل صراحه يا معين راك ظلمت الوليد دي، لانه بكل صراحه حتى مستحق باش يلعب لما يكون يزم يكون في الليسته نتاع 26 ان شاء الله. كيما قلت لك ان شاء الله ما يكونش انتقام رياضي للهدف اللي سجله الموسم الماضي كان تتذكر، وبرشا ناس قاعده تحكي فيها، لانه كي تخرج حاجه وتتحكيها راه مش من حد شيء. وفي في الاخير ما الحب الا للحبيب الاول، وخلي الناس قلت كما تفهم كما تحب.
0: احنا نقول ان شاء الله الحب قال لتونس والمنتخب الوطني التونسي، وان شاء الله المنتخب الوطني التونسي تكون صفحه جديده مع معين الشعباني، لانه مللنا فعلا المسيره السيئه جدا للمنتخب الوطني التونسي في هذا اللي في هذه السنه واللي ما عشناهاش قبل. مسيره سيئه وسيئه جدا. ان شاء الله الانطلاقه المره هذه مع زوج مقابلات ان شاء الله يكونوا في الست نقاط في الجيب بالنسبه للمنتخب التونسي، ضد اوغندا نهار 24 وضد بوتسوانا نهار 28 لمونتاج نلعبوا في تونس الاثنين في ملعب محمد العقربي ببيرادس. ان شاء الله تكون افضل انطلاقه، وان شاء الله تكون مصالحه مع الجماهير الرياضيه بمردود ان شاء الله يكون مقنع مع المنتخب الوطني التونسي مع الناخب الوطني معين الشعبي. ذول هيك كملنا مراد هذا العدد من ايكو سبورت. صح مراد نسمه برشا على موجة اذاعه صفاقس من تحيه الحسام، كذلك انور بوجربين على مستوى الاخراج التقني، منعم جبل الاخراج الرقمي. نلتقي معكم ان شاء الله في مناسبات رياضيه قادمه باذن الله، الى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. الإدارة الجهوية للتطهير بصفاقس تعلم أنه سيتم إيقاف تشغيل محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة أسبيسانك بداية من مساء اليوم ولمدة 48 ساعة على أن تعمل المصالح المختصة وفق بلاغ الديوان الوطني للتطهير على التسريع في نسق الأشغال واستكمالها وإعادة الوضع إلى نصابه في أقصر الأجل. بدعوة من غرفة التجارة والصناعة بصفاقس يشارك عدد من المؤسسات التونسية الناشطة في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعة والخدمة ذات الصلة في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها المقاوم بداية من اليوم إلى غاية الخميس القادم بمدينة طرابلس. خلال جلسة عمل انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بإشراف وزارة التجارة تم التأكيد على أن التحذيرات متواصلة على مدار السنة لتعزيز جاهزية منظومة التزويد والتوزيع لقوارير الغاز المنزلي من خلال تطوير قدرات التعبئة والخزن والإنتاج ودعم شبكات التوزيع لتأمين حاجيات السوق ومجابهة تزايد الطلب خلال موجات البرد. تونس تحتضن من 1 إلى 3 من أكتوبر القادم الدور الرابع للصالون الدولي للانتقال الطاقي وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. في أخبار العالم نقلا عن رويترز مصادر أمنية ودبلوماسية تتحدث عن مقتل نحو 130 جنديا ماليا في هجوم لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين على بلدة ديورا فيما تتعرض بلدة سيفاري لقصف متواصل في ظل تصاعد العمليات وسط البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا ويقول إن روسيا فقدت السيطرة على قطاع وقود الديزل لديها بسبب تفجير عدد كبير من المصافي المنتجة للديزل التابعة لها وذلك قبل يوم من لقائه بنظيره الأوكراني فولاديمير زيلنسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تفيد بتعرض ناقلة غاز نفطي موسال لحادث أثناء خروجها من مضيق هرمز فيما كانت قد أعلنت في وقت سابق استهدف ناقلة بمقذوف خلال عبورها المضيق. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. ما تهربش الوضعية ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل. في سنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل. أي عدل الموجة،
2: احنا ديما اقرب،
0: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية جديدة.
0: صباحكم يفوح باحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
0: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
0: متابعات
2: مواكبات،
0: ومعكم تحلى سهرية.
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
0: إذاعة العشرة ديما.

0: إشهار.
1: أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لاباس؟
2: لاباس، كان خلتني دبوسة الغاز.
1: أشبيها دبوسة الغاز؟
2: أمك وفات عليها دبوسة الغاز وهي تدوش، كملت البرد، هاوكا مرضت.
1: وأنت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوسة الغاز؟
2: يا أخي بلاش هو السخان الشمسي؟
1: موش بلاش، أما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ السخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك.
2: والتركيب؟
1: تي كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب وامورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
3: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: افخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس،
2: ويه يا خضراء قداش فيك انضم

0: 32 دقيقة بعد الخمسة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. مساء الخير. تونس يبدأ تو من الخمسة ونصف حتى الثمانية ونصف. الجمعة اللي فاتت وحدي خليتني وحدي ومشيت لتونس، مشيت لمحالة في مهمة من نعرف معناتها المسؤوليات الملقاة على عاتقها، أما رجعت للاثنين هذي باش نكملوا المشروع مع بعضنا في البرمجة، برمجة خريف وشتاء وربيع. شي يعديها ثلاثة شهور ثلاثة شهور شريف الشريف
1: بالحق هما ثلاثة شهور
0: خريف وشتاء وربيع.
1: والله يتعدي وغمض عينك حلها كيف يبدأ
0: حتى المارس ثلاثة شهور حتى المارس على بالك
1: كي تبدا شريفه وقيس تو تشوف
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
1: تعطيني الطوع انت اعطيني انت الطوع نبداو اعطيني انت الطوع تو تشوف الجو كيفاش.
0: والله العظيم
1: خلينا هكا في جونا وخلينا فرحانين بالتجربه هذه نتاع مع بعضنا، واكيد راه هو التوقيت يخليك يفرض عليك زاده نوعيه اخرى من يعني فما روح تحضر وحدها، فما نفسيه تحضر وحدها. التوقيت هذايا كما قلت انت الخمسة ونص تقريبا هكا لومبوتياج نتاع صفاقس هو لا يقطعوا برا نقولوا لا يقطعوا جماعه المدارس تولي خارجين رغم انه سنه تجربه تاع برشا برشا مازالوا راهو فما اللي مازال برشا لكن زاد عدد كبير من الاعداديات يخرجوا ما بين من ساعتين لثلاثه، فما ساعتين ونص فما ثلاثه دونك وتجربه على الاقل في الطرقات بدينا نلمسوا في اقل موفمون
0: معناها سته نقيموها على جميع المستويات
1: اما يلزمها تتقيم خاطر بديت من تو بديت فما الحديث عليها بدا فما الحديث
0: لأن يعني اللي قلقني في مش اللي قلقني اللي قلق يسر مثلا تخرج ثلاثة من دمك جعت ما فطرتش عرفت دوزي من القهوة لحل الفطور متاعها على خاطر بالفعل اللمجة وحدها شيء ما تعمل ما تخي في خلال الساعة.
1: أنا اللي قلق البنات إنهم بعد ما كملوا النوفيام عملوا لهم الوقت حبوا يتمتعوا به لكن ما تمتعوش دونك مازالوا يخرجوا الخمسة كيما برشا ليسيات وكيما زادا إن شاء الله برشا ليسيات يحاولوا زادا سنام ما عادوش يخرجوا تلامذة الستة والستة وربع خاطر العملية تقلق خاصة فك البرد وفي الشتاء وفي المطر وإحنا ما يبنيوتنا التحتية وأمورها خمسة على خمسة وجونا سمح ولكن حتى التجربة هذه أنا بيدنا خشب ما نستحقوش التجربة دونك متاع التوقيت الزمن المدرسي جديد قابلة للحديث وللنقاش وتو إن شاء الله نقيموها نعملوا فيها شوية مزيانة
0: إن شاء الله بإذن الله. مرحبا بك شريفة
1: بك أكثر سيدي خويا
0: أول مرة أنا وياك في أول مرة في حصة مع بعضنا نشطوها
1: أنا تو نحس روحي ضيفة معك
0: أنا كنت مضيفة عندك في الدار داركم وقتها نقدم فقرة ونمشي على روحي
1: لا حتى أنا تو ضيفة معك
0: شنو
1: أنا تو هكا بحذيك
0: لا مش صحيح
1: قيس قيس هو يقولوا المرأة هي ما تحبش تقول أنا أكبر وين شنو أنت أكبر بينها من بكري يجقعد يجقعد قلت له عز قدرك كم انت اكبر مني قلت له باش تخرج ريتريت قبلي جبتي شدادة
0: قلت له انا دوما دخلنا قلت له ايش قاعد انت في الكرسي الرئيسي معناتها مقدر معناتها مو ليديس هكا للتقدير
1: انت تحمل المسؤوليه انا وني نقعد
0: لا لا والله ما صار قلت ديجا انت باش تخرج قبلي ريتريت انا اصغر منك
1: ما زدتش نشبع بالكرسي بعدك عويم ولا اثنين
0: اصغر مني على خاطر ديجا معناتها اي صحيح وما عندكش برشا من اللي امس
1: اي قل لي
0: 28 سنه
1: اي قل لي سنه حلوه بالحق سبح باهية منك سما مركيت انتي تو هذا اول هدف في السما افرح لي ظهر لي انتي فرحان من قلبك
0: مش باشا
1: ظهر انور اكثر انور بوجلبين اللي قاعد
0: مش
1: باشا يخرج
0: خطر ما لا ولا خطر ما يزمي يجيب في الكادو لك علش دي جاي يدو فارغة عرفتها
1: تعرف هذا موضوع للنقاش الكادو موضوع للنقاش والله نحينا فدلك موضوع هام جدا نتناقشوا فيه خاطر يمكن احنا ديما نعطيو للكادو البعد المادي اكثر راهو فما كادو متاع عبد يتفقدك راهو اسمع مش تبكيني
0: لا لا لا لا
1: راهو فما كادو متاع عبد يجيك يقول لك انا ماهيش متاع فلوس ويعرفوا شريفه ماهيش متاع فلوس انا جيت باش نحضنك وصارت لي انا جيت باش نقول لك ربي لا يقطع عليك الضحكه
0: صح
1: ان شاء الله ديما يا شريفه كيما عرفني ديما دمعتك وقت ما يلزم خليها تهبط ما تشدهاش وضحكتك كيف كيف راهو ذيك مش كادو راهو اكثر من كادو راهو يا قيس يجيك مساج من عبد انت تقول نسيته ونساني ومش مساج عادي فقره ويبدا يحكي عليك راهو ذيك
0: ساعات الكادو كيما قلت انت معناتها الكادو اللي معناتها مش مادي معنوي أكثر قيمته، أنا نتصورها أغلى برشا.
1: يودي أنا ذكرني أنا قلت لك معنيها تعنيقة برك راهم تعم تحسها راو تنجم تجيب لي حاجة أول دو فالور بالنسبة ليك يمكن عندي أنا عندي منها ولا ما تعنينيش ولا ما عنديش قيمة عندي كيما إنك جيت وفكرت فيها معنيها فهمتي قيس.
0: حتى تبدأ غنية حتى غنية تبدأ هكا معناتها هدية تجم تكون هدية لعيد ميلاد. أنا لو أجلك على غنية هكا تمشي معك انت هكا وتذكرك برشا حاجات سمحه
1: بكيني
0: لا ولا لا
1: يا شريفه
0: اشتهت وقيتها الاغنيه
1: اسمها شريفه جينيراسيون تاعها اي اما انت سير كل باز هذه مثل ما يجي ديكي ديكي مثل
0: ديكي ديكي هكا في عيد ميلادي انا هديه لي
1: سام مزيان مزيان سام تاب
0: حسب روحك ديما صغيره
1: وملف قلت لك شي مش نحس روحي
0: ضعيفه
1: برشا مواضيع وراه عندنا بزوان نحكيو فيهم رامي قيس. تعرف انت ونفسيتك انا في فتره معينه ديما عمري اقل من 20 سنه
0: في مخك
1: في حتى في احساسي حتى في مشاعري جيت فترة عمري فوق 90 سنة أكثر كل شيء رزين كبرت ونشوف في عبيد عمرهم فوق 80 و90 وخير مني دونك أنا نؤمن مش حكاية معناها أنت ونفسيتك أنت والفترة اللي تمر بها أنت والجو العام زادة اللي تمر به مي جينيرالمون أنا كبرت شوية 35 عندي
0: كهو
1: والله 35 موجودة
0: موجودين
1: ايه موجودة نكبر من يقول لك في فترات لكن لموين متاع معدل السن متاعي 35 سنة
0: من مواضيع اللي نجمو نحكيو فيها في العشوية تاون برمجوها وقوي
1: برشا
0: كيفاش نستحفظوا على صغرنا بالرغم اللي احنا قاعدين نكبروا بالفعل معناتها توا بالحق معناتها موضوع يخموا فيه برشا الناس
1: شو يطلقوا منا المستمعين بكري واحنا نحكيو اما والله يمكن اللي يحسوه يحسوه راه اللي يحسوه نحسوه اما موضوع العمر راهو انا نؤمن العمر مجرد رقم عدد بون امبورت ما نستعرفش بيه برشا نؤمن بالظرف اللي تعيش فيه بالنفسيه بالمحيط بالجو العام اللي تعيش فيه هو اللي يعطيك عمرك الصحيح.
0: به على ذكر الارقام اليوم 21 سبتمبر
1: على ذكر الارقام اليوم 264 يوم في العام
0: اي صحيح
1: هاي
0: 10 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة اليوم 23 يوم في الخريف
1: خريف
0: تحية كل الفريق أنور بوجلبان في العزف التقني على الكونسوليت منعم الجمال
1: ويسرى
0: في الإخراج المرئي الإذاعي أسامة تو حاليا في ستاندار اللي حب بعدك يشارك معانا
1: 70-164-280
0: يا الله لا لي كذا رقمنا المجمع مش نقترح عليكم موضوع في الحقيقة طيرح شريفة على سياق أنه اليوم اليوم العالمي لمرضى الزهايمر
1: ولا زهايمر ولا الخرف صحيح
0: كي تبدا بالزهايمر تبدا اهون شويه
1: افين كيما برشا حاجات
0: خرف
1: كيما برشا حاجات
0: فما اغنيه اسمها بابا هتر
1: بابا هتر تحكي على ابوها جيب امراه جديده جكروا
0: بابا هتر
1: والله فما راه كتبها
0: تو هذيك
1: اي تو نلقاوها
0: نشوفوها على كل
1: على هامش
0: اليوم هذايا
1: مش نحاولوا نفهموا شوية احنا كيفاش ساعات سلوك العبد فما ساعات عبيد يقيس وتلقاهم صغار في العمر خاطر زادة فما ما بين المعلومات العادية والمعلومات العلمية تلقى في ثقافتنا غالبا اللي يمرض بالزهايمر هم عبيد كبار في العمر ما يعرفوش راهو ينجم يضرب عبيد صغار ومن خلال السلوك راهو تنجم حتى الواحد هو وحده يقول زعمانا بلك شي مسني زهايمر راي نمشي نعمل لك اللي تيست ونمشي لدكتور اعصاب ونمشي للطبيب النفسي ونشوف روحي باش نلقف روحي وهل زاد زعما يتلقف الزهايمر ولا لا هذا جانب علمي سلوكي ان شاء الله توني اخذوه مع مختص الدكتور عبد الرحمن ولكن منه هو قلنا صحيح كيفاش نقاوموا النسيان عندنا بزوان باش نقعدوا نتذكروا برشا حاجات باش العجله ديما تدور اما زيدا قديش احنا في حاجه باش ننساو
0: بعض الحاجات اي
1: بعض الفترات
0: وبعض الاشخاص وبعض الاحداث
1: وبعض المواقف وبعض الكلام الجارح
0: ثم اغنيه اسمها نعمه النسيان هو
1: حتى في وقت من الأوقات ممكن نعم.
0: في وقت من الأوقات ممكن يكون نعم على كل سؤالنا للمستمعين بكل بساطة في الدنيا
1: شنية الحاجة اللي تتمنى تنساها
0: به هن ياخذوا تليفوناتكم
1: 70 164 280
0: قيدوا نمركم من تو احنا عندنا الوقت حتى 8:30 باذن الله
1: انت على شيء
0: عندنا زاد برشا فقرات اخرى تو نكشفوا عليها تباعا حضرنا ورقه زاد على اليوم
1: ذكرى
0: وفاه فايزة احمد اللي ما حكايه راه تعرف حياتها تجي فيلم فيلم بالفعل المراه هذيا معناتها اللي لفت الدنيا ولفت العالم العربي باش بعديك وصلت للمرحلة هذية وللنضج الفني الكبير اللي معناتها يقرا ولا ألف حساب في مصر تعاملت مع برشا فنانين
1: ملحنين
0: والمرض الخبيث هو اللي أوذى بحياتها ولكن
1: أقيس والله يا قيس أنا ديما عندي موقف من كلمة مرض خبيث يودي راهو المرض مرض
0: خبيث
1: يودي ما سماش خبيث ومش خبيث
0: ما باش نستفهم معناتها نوعية المرض
1: مرضت وكهو معناها غير باش يقولوا فلان باش توفى المرض مرض انا ديما نقول يا اخي زرستك يتوجعك مما حاجه باهيه ماهيش حاجه خبيثه
0: ما تقتلش
1: تقتل
0: ساعات الزرسه
1: تقتل بيان سور ها وليد مش وليو نعمل في المرحومين نفهموا في كل شيء تقتل ما لا اذا كان الانفكسيون تقوى واحد ما يداويهاش وما يتبعش ويبدا عنده ضعف في القلب والكل راهو اي عليه الناموسه والبعوضه تقتل ما تقتلكش وجيعه زرسه ونزيف وغيره
0: وغيره
1: غريب ما عمر السخانه ما قتلتش السنه
0: قديمه مرض يخوف ومرض
1: لا خاطر فما عباد يمكن يسمعونا ويمكن وقع ابتلاء
0: سنويك من اول برنامج تو ودينا زنا كي سمينا بسم الله
1: 3 شهور
0: اما 3 شهور
1: نبداو من اليوم ونفضوها
0: حتى للربيع راهو
1: إيه
0: اما 3 شهور
1: من المقدمة
0: بعد رمضان ان شاء الله بالله.
1: يا اخويا انا وجهة نظر متاعي ما فماش مرض خبيث ومرض ماهوش خبيث المرض يوجع مهما تكون الدرجات متاعو مهما تكون تسمياته الحمد لله ربي خالق الداء والدواء وقت ما ربي سهل لنا في حاجة الواحد يمشي على السقف ما يعرفش عليه
0: اما هو توصيف للمرض اكثر منه الحاجة اخرى باش نقولوا باش هي باش
1: انا ما راهوش خبيث انا راه محلاه خاطر يمكن المرض اللي ايه مش نقولكش معناه محلاه بمعنى باش مزاد ما يتفهمش كلامي بالغلط ساعات فما عباد ما تفهمش قيمة الحياة وإلا عملت أخطاء في روحها وفي حياتها وفي غيرها يا قيس كيف تحس روحها وقع ابتلاءها بمرض وقد يصنف صعيب مش خبيث معنى صعيب في علاجه يا اخو اكثر وقت يلزمه دروش مرض ذي يلزمه برشا دريش وبرشا لهوة محليها فرصة وانا عشت التجربة معناها عن قرب في عائلتي ومع ناس نعرفهم ونحبهم صح عليهم قديش لقاو وقت باش يستغفروا باش ما هو شكل أكل مش كيما عبدي تصير له حاجة فجئيا عرفت ويصلحوا من برشا علاقات
0: بالنسبة للمرضى اللي يعرفوا المرضى متاعهم فما ناس ما تعرفش معناتها حتى اللي تتوفى
1: كنا أمراض يعلم بها كان ربي كنا صنادق مسكرة
0: على كل سيدي سيبنا معاف الله والجميع من الجميع الأمراض إن شاء الله يا ربي الصحة والسلامة ليكم أنتم
1: صح.
0: الناس الكل وكيف المقدمة هذية
1: عطيناكم
0: فكرة
1: نوعية العلاقة
0: وعطيناكم فكرة على امتداد الحصة شنو مش نحكيه اليوم في مساء الخير تونس أولى أنغامنا
1: احنا زوز نفس الشهر زوز سبتمبر زوز عذراء زوز نشبه لبعضنا في حاجات
0: أكيد العذروات
1: نشبه لبعضنا مش كما المرأة كما الراجل
0: أكيد كل واحد وكاركتير أما نحبوا التفاصيل نحبوا عرفت هكا ولا يقول لك ارشيفيست العذراء يلوج على العله وبنت العله ويحلل ياسر ومخه ديما يخدم
1: ونتعبوا
0: ويتعبوا ويحبوا خاصة
1: اما ساعات تحليلنا راهو يبدا صحيح
0: اما اهم حاجه يشاركوا فيها العذراء انه يحبوا ديما يسمعوا حليم من العشائر
2: ان شاء الله طبعا ينال رضاكم واستحسانكم يا

0: مساء الخير. الديوان الوطني للتطهير يعلن عن طلب عروض لتنفيذ مشروع إضافة وتوسعة شبكة التطهير في عقرب. كاتب عام جامعة النفط يعلن موافقة سلطة الإشراف على الترفيع في هامش ربح شركة نقل المحروقات وعن إمكانية التوصل لاتفاق يلغي الإضراب المقرر للثالث والعشرين والرابع والعشرين من سبتمبر الجاري. لجنة المالية في البرلمان تنظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027. شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزة وخطة طارئة لإزالة المنازل المتضررة. وإيران تسقط مسيرة أمريكية في هرمز وتتوعد برد قاس في حال العدوان عليها مجددا. في شأن محلي يعتزم الديوان الوطني للتطهير الشروع في مشروع توسعة شبكة التطهير بعدد من المناطق بطول 15 كيلومتر وإضافة قنوات التطهير بطول 900 متر وفق بلاغ طلب عروض نشره الديوان اليوم. مكونات المشروع في معتمدية عقارب نتعرف عليه مع النائب عن جهة صفاقس بمجلس نواب الشعب شكري البحري.
1: الحمد لله اليوم مشروع جديد في معتمدية عقارب، مشروع توسيع شبكة التطهير. هذا مشروع كبير نستنوا فيه لنا توا أكثر من 10 سنوات، كان مبرمج نورمالمون قبل ما تعملش لبرشا أسباب. اليوم نلقاو طلب العروض تفعل، مناطق منسية أصبحت معنية، هي أحياء ومناطق الشعاشعة والعرفوين والدرهات والسوالم والعرايش. القنوات هذوما بطول 15 كيلومتر على الأقل، إضافة إلى مد قناة جديدة بطول 900 متر في الطريق الرئيسي بين المعهد الثانوي والمدرسة الإعدادية حليمة شعبوني. وهذا طلب كبير برشا، وانتظروا الأهالي لهم برشا مشروع هذا باش تذكروا يعطي مساحة المجلس المحلي، وهما حطوه في مخطط التنمية. ومن أهم الأشياء اللي هو هذا أول مشروع في مخطط التنمية يتعمل.
0: في تصريحه للأخبار تحدث نائب شكري البحري عن عدد من المشاريع الأخرى المقترحة في مجال التطهير بمعتمدية عقرب.
1: الهدف نتاعنا تحسين الوضع البيئي في المنطقه وربط اكثر عدد من المنازل بالشبكه. طلبنا بدراسه في مشروع التطهير في منطقه الصغار فيها التطهير، منطقه قرقور ايضا فيها اكثر من 9000 ساكن، وطلبنا ايضا ادراج مناطق ما شملتهاش الدراسه في مشروع جديد عبر احداث محطات ضخ جديده. اضافه ثاني اللي فما مشروع ايضا معطل هو احداث محطه تاع تطهير صناعيه. احنا كنا رفضنا باش تتربط المنطقه الصناعيه بالشبكات المنزليه ومحطه التطهير المنزليه باش على الاقل نجموا نثمنوا المياه نستغلها المحمية ولا نستغلوها عبر إقامة منطقة سكوية على فيها. إن شاء الله نجموا ندافع على حقنا في أحداث محطة تطهير صناعية بالمنطقة.
0: على صعيد آخر، أفاد الديوان الوطني للتطهير أنه في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة بصفاقس سيتم إيقاف تشغيل المحطة مساء اليوم ولمدة 48 ساعة، وسيتم خلال فترة الأشغال تحويل المياه جزئيا إلى محطة ضخ أخرى وتصريف الجزء الآخر عبر قنوات صرف المياه مياه الأمطار. وستعمل المصالح المختصة وفق بلاغ للديوان على التسريع في نسق الأشغال واستكمالها وإعادة الوضع إلى نصابه في أقصر الأجل. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم أن إضراب قطاع نقل المحروقات الذي سيتم تنفيذه يومي الثالث

0: العشرين والرابع والعشرين من سبتمبر الجاري ما زال قائما في انتظار عقدة جلسة صلحية. أضاف أن وزارات المالية والصناعة والمناجم والطاقة قامت بتوفير الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية وتطبيق المحظر عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات، وأشار في تصريح له إلى إمكانية التوصل لاتفاق يلغي الإضراب.
1: حقيقة ما فماش جلسات تفاوض صارت، ثم بعض الاتصالات والإشارات الإيجابية. تعرفوا أنه مطالب نتاع الخدامة هي صرف المساهمات في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق ممضى من 2019. المعطيات اللي عندنا وهي مؤكدة أنه وزارة الصناعة والطاقة وزارة المالية مشكورين، قاموا بالليفور نيسيسير ووفروا الاعتمادات للعروفات باش ينجموا يكوفريو سينساس وتطبيق المحظر، وذلك عبر ترفيع في هامش الربح نتاعهم اللي نورمال ما باش تمشي منه بارتي للخدمة. تبقى الى يومنا هذا مازال ما صارتش حتى جلسه، والجلسه يلزم تدعي لها وزاره الشؤون الاجتماعيه. احنا نقولوا ان تقدمنا شوط كبير على خاطر الحاجات اللي كانت تتعطل اللي هي المسائل الماديه بالنسبه لي نحن هاي تفضل دونك تقعد جلسه بالنسبه لي انا سهله ياسر. احنا كنا ولتوا مازلنا متصاعدين باش نعملوا تنازلات لازمه ونجلسوا على طاوله الحوار باش نلقاو حلول. دونك هذيك هي اللي باش يكون فيها محضر اتفاق اللي هو ينجم يلغي الاضراب.
0: إلى ذلك مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية توزيع وتزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. تربويا، أثار اعتماد وزارة التربية نظام التقسيم الآلي للتلاميذ في الفصول عبر منظومة رقمية في مستهل السنة الدراسية الحالية بهدف منع التدخلات اليدوية وضمان توزيع عادل بين الأقسام، أثر موجة رفض من قبل أولياء التلاميذ ذوي الحالات الخاصة والتي تستدعي مرافقة. في هذا السياق اقترح رئيس الجمعية التونسية لجودة التربية بالقاسم بلغيث في تصريح للأخبار اقترح أحداث لجنة في الغرض تجمع عددا من المختصين وتضع معايير وشروط محددة متفق عليها لنقلة التلاميذ لاعتبارات سواء تعلقت بالسكن أو بمستويات التلاميذ.
2: في الواقع التقسيم هذايا هو كان نتيجة بعض الملاحظات التي وصلت إلى وزارة التربية حول ربما إشكالية نقلة بعض التلاميذ وعدم نقلة التلاميذ الآخرين إلى آخرين، بين الأسباب التي جعلت وزارة التربية تحسم الموضوع وتوصله لعدد الأقسام وأسماء التلاميذ معناها بصفة آلية. لكن ما نراه نحن كجمعية هو هذا عندي سلبيات وهذا عندي سلبيات، ومعناها بالرغم من هناك إيجابيات بعض هنا وهناك، لكن حتى نخضع العصام الوسط هو ما نراه هو ربما تكوين لجنة وتحديد معايير محددة تبين هذه المعايير كيفية وشروط نقلة التلاميذ وكان من قسم القسم ولا حتى من ربما مؤسسة إلى آخره، معايير معينة متفق عليها على مستوى وطني. ربما تقع تشكيات عندما يتشكى ولي ونقول له وقد نقل التلميذ كذا كذا لأن اعتمد على معايير معينة وشروط معينة من بينها ربما السكن، سكن التلميذ مع تلميذ آخر ويراجع معه إلى آخره، ربما رغبة نأخذ على اعتبار رغبة التلاميذ ومستوى التلاميذ حتى لا يكون التلاميذ كلهم ذوي المستوى العالي في قسم تعرف المستوى في قسم آخر إلى آخره، تكون معايير متفق عليها وعلى ضوء هذه تقع نقل التلاميذ.
0: انتظم صباح اليوم بقصر قرطاج موكب تسلم خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيد أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد المعتمدين لدى تونس، وهم سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية كولو هارون أبو بكر، سفير المملكة العربية السعودية محمد بن عبد الله بن حمد البريثن، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الحسن بخريس. بدأت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مساء اليوم في التداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، وأوضح رئيس اللجنة ماهر الكتاري أن النواب سينظرون في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، كما سيتم أيضا التداول حول مدى استعداد الدولة لصيفة 2027 والحلول الواجب اتخاذها لتفادي الإشكاليات المسجلة في صائفة 2026. إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الإسرائيلية. طوقت قوة موالية للقيادة العامة مقر مجلس النواب الليبي في بنغازي، ومنعت نوابا مقاطعين من عقد جلسة لبحث تعديل اللائحة الداخلية ورئاسة المجلس. يأتي التطور وسط تصعيد متواصل داخل مجلس النواب عقب جلسة 14 من سبتمبر الجاري، والتي أعلن خلالها المجلس اعتماد اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 بالإجماع. ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم قوات جماعة الحوثي قرب مضيق باب المندب، ووفق مصادر دبلوماسية فقد طلب العليمي دعما أمريكيا لحكومته المدعومة من المملكة السعودية في مواجهتها للحوثيين. في أعقاب إسقاط مسيرة أمريكية في سماء مضيق هرمز، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء المركزي اليوم أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع في مواجهة ما سمته العدو، وستذيق المعتدين مرارة الهزام. أكد المتحدث باسم الكريملين تطلع موسكو في العودة إلى المفاوضات الثلاثية بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا. في تذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، الديوان الوطني للتطهير يعلن عن طلب عروض لتنفيذ مشروع إضافة وتوسيعة شبكة التطهير في عقارب. كاتب عام جامعة النفط يعلن موافقة سلطة الإشراف على الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات، وعن إمكانية التوصل لاتفاق يلغي الإضراب المقرر للثالث والعشرين والرابع والعشرين من سبتمبر الجاري. لجنة المالية في البرلمان تنظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027. شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزة، وخطة طارئة لإزالة المنازل المتضررة، وإيران تسقط مسيرة أمريكية في هرمز وتتوعد برد قاس في حال العدوان عليها مجددا.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: إلى آخر المستجدات على الساحة الرياضية مع زميل فتح الصامت، تقبلوا أجمل تحيات أمل الجندوبي ومورد قطاطا، إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
4: عشرة ديما.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنب القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: سبور نيوز. 14 دقيقة بعد الساعة السادسة. حابب رضا في كل مكان، مساء الخير. البداية بالكرة الطائرة. المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة يواجه حاليا نظيره الرواندي في إطار مقابلات الأدوار الربع النهائية لمسابقة كأس أمم إفريقيا لكرة الطائرة، دور فعاليتها في قصر الرياضة بالمنزة. نذكر المنتخب التونسي اليوم يسعى لبلوغ المربع الذهبي. نذكر المنتخب الرواندي كان حقق الفوز ضد منتخب غامبيا في الدور ثمنا للنهائي بنتيجة 3-0. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. بالنسبة لبقية المقابلات الخاصة بالأدوار الربع النهائية لبطولة أمم أفريقيا الكرة الطائرة، ترشح الكاميرون أمام غانا 3-2، ومنذ قليل المنتخب الجزائري يتمكن من كسب ورقة الترشح على حساب المنتخب المصري 3-2. كما قلنا الآن تونس مع رواندا، وفي 9 متاع الليل مباراة نيجيريا مع المغرب. نذكروا كذلك أنه مستوى مباريات الترتيبية في هذه البطولة الأفريقية الكرة طائرة الصباح، في المباراة الترتيبية من المركز 9 على المركز 12 سجلنا انتصار منتخب كينيا على منتخب أفريقيا الوسطى 3-0. إلى كرة القدم الآن. المنتخب الوطني التونسي ينطلق عشية اليوم في التحضير لمواجهتي أوغندا بوتسوانا في إطار تصفية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. ذكروا أنه منذ صباح اليوم التحقوا 15 لاعب بمقر تربص المنتخب الوطني التونسي في العاصمة في انتظار التحاق بقية اللاعبين تباعا بين اليوم ويوم غد. نذكر على مستوى قائمة اللاعبين المتواجدين في التربص: صبري بن حسن، نيمان دحمان، علي معلول، عيسى العيدوني، خليل العياري، ريان اللومي، معتز النفاتي، فرجاني سيسي، أمين بن حميدة، صادق قديدة، منتصر الطالبي، محمد علي بن رمضان، سيف اللطيف، ادم عروس، ومحمد النصراوي. ذكروا انه بقيه المنتخب التونسي على مستوى بقيه الاستحقاقات القادمه ليه في هذه التصفيات الافريقيه اللي باش يبداها على 24 سبتمبر بمواجهه المنتخب الاوغندي في ملعب محمد العقربي برادس، ويوم الاثنين 28 سبتمبر سيواجه منتخب بوتسوانا ايضا في ملعب محمد العقربي برادس. ذكروا كذلك ان المنتخب الوطني التونسي مقابله وديه تنتظر نهار السبت 3 اكتوبر انطلاقا من الساعه 8 ليلا تونس ومالي، مباراه منتظر باش تكون ايضا في ملعب حمد العقربي برادس. ما دمنا مع اخبار المنتخب الوطني التونسي، الجناح الايسر الدولي التونسي اسماعيل الغربي تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة السابعة في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، وذلك مع التألق اللافت مع نادي ليغانيس أمام غرناطة. ذكروا أن إسماعيل الغربي كان ساهم بشكل مباشر في فوز فريقه بنتيجة 3-2، كان سجل هدف قاتل في دقيقة 90 وقدم تمريرة حاسمة ليواصل بذلك عروضه القوية منذ انتقاله إلى فريق ليغانيس الإسباني. غدا تسافر بعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 20 عاملة مصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا اللي بيشتنطلق من 24 سبتمبر إلى غاية 6 أكتوبر القادم على مستوى برنامج مباراة المنتخب الوطني التونسي نهار الخميس 24 سبتمبر تونس مع الجزائر في 4:30، نهار الأحد 27 سبتمبر تونس مع المغرب في 8 متاع الليل، نهار 34 سبتمبر مصر مع تونس في 8 متاع الليل، ونهار الأحد 3 أكتوبر تونس مع ليبيا انطلاقا من الساعة 4:30. إلى أخبار النادي الرياضي الصفاقسي، الإطار الفني للفريق طبعا كان قرر منح لاعبي أكابر كرة قدم راحة لمدة 3 أيام على أن تستأنف التدريبات. بالنسبة لأكابر كرة قدم النادي الصفاقسي نهار الخميس 24 سبتمبر استعدادا للاستحقاقات القادمة. بالنسبة لإخبارهم الترجي التونسي، لأن المديرة تجتمع بالمدرب الحالي الفريق ريكي كاف خلال هذه الدقائق لحسم مستقبله مع الفريق إما بالبقاء أو بالرحيل. اجتماع يأتي بعد تأكيد جديد من رئيس نادي ستيوا بوخارست لكرة قدم الروماني بيكالي اللي صرح مساء أمس في قناة دي جي سبور أن اتفاق رسمي ونهائي مع ريكي كاف من أجل تعيينه كمدرب للفريق خلال الفترة القادمة. إذن نعود بعد رفع إذن سنة المغرب، نعود لمواصلة الأخبار الرياضية.
4: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: رياضيا واصلوا مع اخبار فرق صفاقس هذه المره المنتمي لرابطه الهوايات المستوى الاول لكره القدم، حيث تتواصل تحضيرات الادارات بجبنيانه بقياده المدرب احمد ضيف الله برعايه المديره بتقديم اكيد الايجابيات وعلى تفادي السلبيات بهدف كسب الرهان تحقيق الاهداف والطموحات في الموسم الجديد. حسام الدين قدوم رئيس النادي الرياضي بجبنيانه يتحدث عن جديد فريق نادي جبنيانه وكذلك طموحاته في استضافه لمراسلنا مختار بن عليا.
1: انطلقت مؤخرا تحضيرات النادي الرياضي بجبنيان الموسم الجديد وسط الحقيقة أجواء تفاؤلية وأجواء طيبة بهدف لعب الأدوار الأولى في بطولة الموسم هذا. بالنسبة للإطار الفني ارتئينا أن نحافظ على الإطار السابق لضمان الاستمرارية الفنية، حيث جددنا مع الممرن أحمد ليفلا وكامل الطاقم الفني اللي معاه. شفنا انه الاستمرارية تنجم تعطينا الدفعة جديدة في الموسم هذايا. زدنا في الإطار هذايا اللاعب المحنك معناها كمساعد مدرب المانع بن حسين. فيما يتعلق بالزاد البشري عملنا حفظنا براتيك مع الركائز متاع الفريق وزدنا دعمناهم لحد الآن بخمسة منتدبين جدد اللي رناهم انهم ينجموا يضيفونا وينجموا يقدمونا منها الإضافة المطلوبة. دعوة لأحباء النادي الرياضي بجبنيانة باش يلتفوا على الجمعية متاعهم كسواء مادين أو معنوين. وفيما خص الجلسة التقييمية معناها متبرمجة نهار 26 سبتمبر
0: إن شاء الله بالتوفيق لفريق نادي جبنيانة على مستوى الموسم الكروي الجديد. طبعا على مستوى أخبار أندية صفاقس في المنتمي لرابطة الهوايات المستوى الأول لكرة القدم، استرجع رياضات القاعات اليومي 25 و 26 سبتمبر مباراة الجولة الافتتاحية من بطولة الأكابر ألف لكرة السلة. على مستوى البرنامج نهار الجمعة 25 سبتمبر نادي حمسوسة مع عدالة رياضية بجرومباليا في 6 متاع العشية. نهار السبت 26 سبتمبر بقية المباريات، النجم الساحلي مع الملعب النابلي في 6، شبيبة القيروان مع الاتحاد السيري في 5:30، النجم الرياضي بحق عبد الكرم مع النادي الافريقي في 5، اتحاد الانصار مع شبيبه المنازه في 5، والنادي الصفاقسي يتبارى مع النجم الراتسي. المقابله هذه موعد انطلاقتها 4 عصرا. نختم بكرة قدم الأوروبية. نادي ريال مدريد الإسباني أعلن تعرض قائده فيدريكو فالفيردي إلى إصابة قوية خلال مباراة البارح اللي خسرها ضد جارو أتلتيكو مدريد 2-2 ضمن الجولة 7 من الليغا. ريال مدريد في بيان لي عبر موقع رسمي أكد أن الفحوصات اللي خذ عليها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى، والبيان أضاف أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة لتحديد الإصابة بالضبط وكذلك مدة الراحة. 24 دقيقة بعد الساعة 6 مساء شرط توقيت على موجة إذاعة صفاقس. نقطة النهاية لسبور نيوز. أجمل تحية لأرمج البيان على مستوى الإخراج التقني من عمر جمال الإخراج الرقمي، أكيد فتح سامت على مستوى الإعداد والتقديم شريف وقيس. يرجع لكم من جديد بعد قليل، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: بيفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: مساكم بالخير من جديد. رجعنا لكم بعد الأخبار والرياضة ونكملوا مع بعضنا المشوار. أنا قيس القارة وشريف الشريف في مساء الخير تونس حتى 8:30.
3: نعود نسلم عليك. معناها
2: حاب تسلم تحب تسلمش
3: معناها توين نقص وبعد الأخبار وكن نعود نرجع نسلم عليك. أنا قيس ثلاثة شهور هكا
2: ما خدمش العشية. أنت بالعادة
3: ما خدمش
2: صباح إيش تعملوا صباح؟
3: نسلم
2: سلم كي ترجع بعد
3: مش عليك على المستمعين.
2: يتي بسلم على المستمعين
3: نسانية كل مرة. عسلامة يا قيس. عسلامة يا معنا شريفة. قيس وهو يقول معنا شريفة
2: وبش نذكره توفب بالناس التو بش التحكم
3: بالاستماع. ملا خان قولوا لهم كل عشية اثنين من 5:30 to 8:30 ربي معاهم ديما مش تلقاو شريفة وقيس. قيس هو شيف ديكيب. لا جيست هذي خاطر انت تراه تكريم اما امين نذكرك بالواقع اللي انت باش تخرج بتريت قبلي دونك ماني انت شيف ديكيب.
2: الله ان شاء الله ينوب عليك ربي تولي حتى انت شيف ديكيب.
3: والله اي انا على عبير زعم لا حتى عبير في بالي هي تبي تمشي شيف ديكيب تو بعد النسنس في الكواليس. شكون
2: عبير بحذانا شويه اخر
3: عبير السبعه في بالي هكا كالعاده. صح عبير ديما حلا وحده مهرجاناتها اجواءها ثقافتها غنيها فنانينها موندوها فريمون وحده.
2: رجعنا لكم في زحمه.
3: قلت لك يا بيت العز يا بيتنا غنيه قد ما تسمعها وإلا صوت الفنانة صوت الفنانة اللي كي تسمعوا حتى من الجيل الجديد حتى من أولادنا احنا يا قيس ينجموا إلا يحبوه. صوت الفنانة فايزة أحمد اللي اليوم ذكرى وفاتها اللي توفيت عن سن 49 سنة نهار 21 سبتمبر 1983. فايزة أحمد اليوم مش نحكيه على صوت من الأصوات اللي مهما تعديوا السنين هو صوت الحق يقعد حاضر. صوت كي تسمعه ديما تحسه يدخل القلب طول. نحكيه عليها الفنانة هذه اللي لقبوها زيادة حتى بكروان الشرق.
2: كروان الشرق.
3: أنت كروان صفاقس تسمى؟
2: لا لا.
3: أنا أعطيك أنا لقب سلكة كروان صفاقس.
2: شيف دي كيب وكروان صفاقس.
3: شبع بالألقاب. أنت ماكش مش معنى تحب الألقاب.
2: والله يسمح كروان صفاقس.
3: عجبتني كروان صفاقس. حتى الكونديسيون.
2: حتى البروفيل بتاع الفيسبوك تو بدلو
3: بكروان. إيه أكونديسيون أنا شتعتيني. حتى أنا نحب شوية ألقاب. قال لك بتحل الصدقة.
2: لو انت اوكي جات قدامك كروان صفاقس حتى خمم لك في لقب. انت
3: راني نخاف مازال اسمع مازال للتجربه اللقب هذا مازلت ما عطيتهولكش رسميا.
2: من هوني لاخر البرنامج نلقى لك لقبين.
3: فايزة احمد كما هو معروف هي من الاصوات المميزه برشا في وقت الفن الجميل في وسط في زمن الفن الجميل. صوتها في حاجه خاصه فيه قوه وفي نفس الوقت فيه حنيه وبرشا احساس. يمكن برشا من المستمعين كيف يسمعوا انت سمعتنا بيت العز يا قيس من هذا اغنيه ست الحبيب معناه تقريبا من الاغاني اللي ما نجموش يتعدى عيد عيد امهات حتى ما غير عيد امهات. احنا ساعات المستمعين كيبدا عندهم عيد ميلاد امهم ولا حاجه تقول مش تحب نعدي لك يقول لك ست الحبايب. من الاغاني صحيح اللي ما تتنساش واللي صالحه تقريبا لكل الازمنه. ست الحبايب بالذات صحيح كما قلت هي اغنيه وليت مرتبطه ياسر بعيد الام وبالام. فايزة احمد زادة ايضا ما كانتش مجرد صوت كانت زادة تتميز كيف كيف زادة بالاحساس كما قلنا تغني الغنية تعيش قصتها وهذا ربما زادة واحد من الحاجات اللي خليها تكون ناجحة ومتواصلة للتو. شاركت في السينما في بالي قيس
2: هاي عملت مجموعة كيف المطرب يجي لها معناتها عملوا برشا افلام. بون هي عندها فيلم 2 3 4 5 6 7 افلام تمريحنا امسك حرامي المليونير الفقير ليلى بنت الشاطع عام 59 عريس ميراتي 59 انا وبناتي 61 ومنتهى الفرح اخر فيلم لها عام 1963.
3: احنا يمكن نبدينا بذكرى وفاتها خاطر قابل اليوم 21 سبتمبر ولكن هي من مواليد 5 ديسمبر 1934 كما قلنا معناها صحيح توفيت جسد لكن غناها اللي للتو نسمعوا فيه وللتو نحسوه. ويمكن هذا من الأسئلة، علاش فما فنانين حتى عندهم سنين وسنين من اللي توفي وللتو نحسوا بالكلمة ونحسوا باللحن ونحسوا بالصوت، وعلاش فنانين أخرين لا متاع أمس متاع اليوم الصباح ما نجموش نتذكروهم؟ زيادة من الأسئلة الوجودية سي قيس.
2: كي تدخل الويكيبيديا وتلوج على فايز أحمد، من بين أهم الجوائز اللي أخذتها في حياتها يذكروا زدوز جوائز: جائزة درع الجيش ووسام من الرئيس التونسي الحبيب بوركيبة، كرمها هوني في تونس.
3: المسرح ما خدمتش برشا في بالي، مسرحية برك،
2: مسرحية برك،
3: مسرحية برك. تقريبا هذه شخصيتنا اليوم اللي قابل، احنا اليوم معليش حكينا عليها خاطر قابل ذكرى وفاتها بتاريخ اليوم، وهي من الفنانات اللي خليت بصمة كبيرة، واللي حتى تجي انت تنسيها كي تسمع الغنية تبدأ تسأل شكون هذه اللي تغني. أقول لك وقتها راي فايزة أحمد، مش تقترحتها وانت وأنور؟
2: غنية من بين أشهر أغانيها
3: اللي هي
2: القريبة للقلب، معناتها تسمع بالباهي ويحبوها الناس،
3: أنا قلبي، أنا قلبي ليك ميال.

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: مساء الخير تونس، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوت إذاعة صفاقس. توقيتنا الآن 7:15 خارج، قد 46 دقيقة للي يلوج على التعديل. نمشي معاكم الفقرة تهم زادة أيضا حدث وعند علاقة بتاريخ اليوم 21 سبتمبر اللي هو اليوم العالمي للزهايمر، وكل حد شي يسميه طوم عن الدكتور يزيد يقول لنا للزهايمر، الزهايمر الخرف بالعربي ربما، اللي هو الحق معناه يعتبر تقريبا مناسبة عالمية باش العباد تفهم المرض هذايا وتفهم المرضى الناس اللي يبتليهم الله بالمرض هذايا. معنا الدكتور عبد الرحمن المختص في العلاج السلوكي المعرفي، رحبوا به الساعة. دكتورنا مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا، أهلا بيك وبجميع المستمعين.
2: يعيشك، شنحويل الصحة، الأمور لباس إن شاء الله.
3: في خيار الخير، الحمد لله.
2: الحمد لله، في نعمة. يا قيس سلم على الدكتورنا. يا قيس
4: بارك الله فيك. نجم سلم عليه
2: الدكتور؟ نجم تسلم علي والعهد.
4: هلا سيدي عبد الرحمن،
3: اهلا
4: يا بابا، لاباس عليك
3: بخير.
4: كان شريفة ما عطتنيش البرميسيون باش نسلم عليك. قاعد ساكت
2: ما تنجمش نغزل لك بعينيا كيما ربي تقبل يغزرونا بالعينين نفهموا روحنا.
4: صحيح، سلم على
3: الله، بارك الله عليكم وعلى
2: عائلتكم. يعيشك دكتور عبد الرحمن.
4: نجم نتسلف منه فلوس
2: مرضى؟ لا، شوف اي علاقه تدخل فيها الفلوس تفسد.
4: ينساش قلت
2: لا ما ينسيش. لا لا لا لا، اسمع الفلوس هاني تو نسأله ديجا علاش بسع، خلينا نفهم الساعة الزهايمر والكل. والله ومن جم قالك خذ معك بدأك من سير جملة. واثنين فما حاجات تلقاهم ينسيوها بالحق معناها، وفما حاجات مستحيل كيما الفلوس ولا ديروبير معينين ولا أشخاص ولا فهمت. أما أنت طول مشيت نقزت لي على الفلوس. دكتور عبد الرحمن،
3: أهلا.
2: السلوك اللي نجم يدلنا انه اللي قاعدين نتعايشوا معاه ولا نعيشوا معاه قد يكون مريض الزهايمر اما احنا مانيش فاهمينه.
3: وي هو اهم علامه هي نسيان، وخاصه في النسيان يتعلق بالحاجات القريبه اللي تو معناها الفتره قريبة، مش اللي سوفنير لقدم بالكل، اللي سوفنير لقدم بالكل وما آخر وحيد يتمسوا. أما أكثر حاجات هي نتاع أمس نتاع أول أمس نتاع اليوم الصباح ساعتين سافتر.
2: إذا كان بالمنطق هذا بكنا مزهمرين ملا يا دكتور.
3: لا، هو في الحقيقة الحاجات المهمة ديما نتذكروهم، معنا ديما نتفكروه وديما كي نعملوا مجهود.
2: ليش معناها مهمة؟ واحد مريت في عينيه ويبدأ يلوج، بورتابلو في وذنه هو يلوج، إذا كان يسوق في الكرهبة المفتاح في يده ويبدأ يلوج على المفتاح، رأي الوضعية مخترمة لحنا.
3: دقيقة، هذي ما واش هذوما ما مش علامات، هذوما خلاش ما مش علامات، خاطر هذوما حاجات نعملوهم دي مانير أوتوماتيك، ما يتسجلوش في الميموار، ما يتسجلوش إذا قاعد نعم جيست أوتوماتيك ما يتسجلوش، أنا مش ما نفيقش بروحي قاعد نعم فيهم. دونك ما يتركونتر كي مش نتسلف فلوس ولا كي مش نفطر ولا كي مش نحضر كذا ولا هذا كان نتفكر هيك نعمل مجهود نلقى روحي قاعد نتفكر سانو زريفة توس بس ننسيه. أما في الديفينيشن يجب يكون متكرر ومدة طويلة معناها
2: تحسوا حتى في طريقة كلامه متاع واحد ضايع شوية.
3: هو شنو هو شنو الحكاية معناها؟ مثلا يعاود برشا السؤالات، يعاود الكلام، يعاود يحكي لك حكاية يعاود يحكيها، وإلا زادا وإلا يسألك على حاجات ويعرفهم ولا يعرفهم. دونك وهنا هذوما العلامات اللي أكثر علامات موجودين، ولكن فماش كان هذوما. احنا توا اللي يهمنا حاجات الناس هو التأثير النفسي بتاعهم. التأثير النفسي موجود
2: ولي على أعصابه مثلا.
3: صحيح
2: ولي نيرفو، وهذا يأثر على علاقته بكل أفراد العائلة وخاصة كي يكونوا ما مش فاهمينه.
3: صحيح. نعم، فما حاجة مهمة ياسر، فما حاجة مهمة ياسر هو استيراب القلق والكما قلت انت ولي على أعصابه، هذه حاجة مهمة ياسر. ثم ما كانش فمش كان هذا، ثم الأنيزة ينعزل يقروحه وينتهي يقروحه ينعزل. الحاجة الثالثة زادة وهامة برشا هو يولي فما خمول, يولي فما كل ما هو يتعلق بالمبادرة ينقص ينقص, وهنا يصير تغيير برابور. تقول لك أنا راجلي ولا مرتي كانت معناها بركل عليها وما يصعب عليها شيء وكل شيء تعمله ونبدأ نريدوا فيها في العقل في العقل, تقول لك لا ولا ما عادش يعمل ولا يحس باللي موبيلات والخمول. وفما زاد حاجة مهمة مهمة اللي هو يولي ساعات عنده الشك في اللي يحوله, يولي عنده يتخيل سيناريوهات وإلا يجب نفسه حتى كما الهذيان معناتها. وهنا وهذا حاجة مهمة ياسر, أما هي الحاجة الباية أنها تجي في وقت معناها متقدم في وقت المرض متقدم ياسر.
2: باهي دكتور العمر عنده دخلة؟
3: هو عادة يجي في عمر سن متأخر, ولكن ثم حالات معناها سريرية في سن صغير
2: مثلا المهم. السن مثال تراه عطينا من أصغر الأعمار اللي ربما تعديت عليك ولا ريت
3: مش نفجعوا الناس حكاية.
2: لا ما عادوش يتفجعوا, هما ضربتهم الكورونا لاباس معناها بعد الكورونا ما عادش يخافوا
3: ومش نخليهم يولي كل واحد هنا لازم نفيقوا راهو زي ما لازم يكون نسيان لمدة طويلة معناها عندي فترة معناها طويلة اللي أنا عندي نسيان, واللي هو عادة يكون في سن متقدم واللي فما حتى دي فورم بتاع 40 سنة وحتى أقل, ولكن قليل نادر قليل نادر برشا. التعكرات النفسية هنا نحب نتركز عليهم برشا الحقيقة, خاطر التعكرات النفسية دي تصاحب مريض الزايمر وقد ما نبدأ بكري باش نتلاقوا بهم قد ما النتيجة تكون خير.
4: فما قريت دراسة دكتور انه قلة النوم مثلا انه نظام الحياة توا العصري بين قوسين اللي قاعدين عايشينه الناس كبار وصغار, السهر المتأخر, التليفونات عقاب الليالي, نقيت دراسة انه المخ البشري في وقت من الأوقات يبدأ خلايا فيه تموت, يبدأ يأكل روحه بهك اللفظ كما هذه كما قلتها لك, معناتها المخ يبدأ يستهلك في نفسه يأكل فيه في روحه, هذا يوصلنا للزهايمر هكا ولا
3: هو فما بلوزيور فاكتور, هو فما عديد من الأسباب وال معناها الجيني معناتها سبب جيني موجود وسبب
4: وراثي عضوي
3: وأمراض أخرى. أي نعم
2: وراثي زيدا
3: مش معناها لا معناها سمعناتها معناتها فما عائلات في عندهم عائلات تلقى عندهم مش معناها مش أمي عملت الزايمر معناها أنا أوتوماتيك ما مش عامل الزايمر, فما نوع من الأسباب الجينية اللي يزمن نركز عليه هو أنه وقت اللي نتلهيه بالباسيون تانا وقت اللي نعطيوه نلقفوه من الأول ونعاونوه في الجانب النفسي مشي ونعملوا له خاصة البسيكو إيدوكاسيون اللي هي التفقيف الصحيح على المرض بتاعه, مش يقبل برشا حاجات أكثر ومش يكون مش يعدي الوقت خاصة من الفترة الأولانية مش يعديها خير برشا. وهذا مهم الخطر في الحقيقة في الحالات اللي مش نكونوا واضحين في الحالات المتقدمة مثلا العلاج النفسي واللي ما عندوش بلاصة وعليش ما عندوش بلاصة الخطر العلاج النفسي خاصة العلاج السلوكي المعرفي يعتمد على التمارين
4: تمارين الذاكرة
3: فما حاجتين التمارين لا تمارين للعلاج السلوكي المعرفي تمارين سلوكية ومعرفية وهذا التمارين ينساهم ودو يطلبوا معناها إدراك ويطلبوا عمل معرفي يقوم به المخ في الحالات المتقدمة ما هاتش يجاوب, وهذاك علاش في الفترة الأولانية نقترح عليهم علاج نفسي في الفترة المتقدمة، يولي نمشي شوية ريلاكساسيون معناها مع
2: تولي بعض الأدوية وغيرها.
3: ولا.
2: احنا فقط في ملام سرنا للموضوع على خاطر غدوة ان شاء الله في المجلة الصحية مع زميلتنا حنان بن جماعة اكيد جدا معناها مش تتناول الحديث على مرضى الزهايمر وعلى المرض في حد ذاته من جانب زيادة حتى الأعصاب وغيره. اكيد الحديث في الموضوع هذية عنده برشة تأثيرات زيادة على العائلة وعلى الكل، حتى احنا في الدردار كم تو نرجع ونحكي فيه، اما مش غدوة الرد حيامات ونرجع نحكي فيه
4: على خاطر
2: انا فما هكا واحد شكون ريتو عنده بوادر يا قيس، راني مش نحلل تو الكلام اللي قاله الطبيب ومش نبدا كونتروليك ما فيها بس دخلته شويه بكري معني. دكتور عبد الرحمن المختص في العلاج السلوكي المعرفي مشكور جدا على هالملامسه الاولى ديما نقول انا للموضوع، واكيد في برامجنا الاذاعيه مش يكون فما تعمق اكثر بأكثر دقة وبأكثر وقت خاصة. مرة أخرى مشكور جدا قيس الردوبيلنا. أنا راني نقول لك هاو أمام الملأ، معناها حتى لا قدر الله ابتليني الله بهذا المرض، موضوع الفلوس راني مستحيل ننسيها، معناها نسلفك راني مستحيل حتى لا، معناها أنت عطيتني هذاك نتخيل ننسى،
4: أما
2: يعني ربي يوجد علي أما كي نعطي لا ما ننساش
4: هذي نوع نوع هذي نوع
2: هذي أقوى ما فهم هذا مازالوا ما لحقولوش جماعة.
4: أين نمشيو بعد الستة نسمه محمد منير في النغم هذي
2: بعد نستقبلوا عبير محمد فؤاد ساعات بشتاء قديش وبلين نفكر السيدة المستمعين موضوع اللي نحبوا نتدخلوا فيه معانا على 70 164 280، شنية الحاجة اللي ماذا بيك تنسيها باش حياتك ما تقفش وباش تنجم تقدم. مرحبا بكم مرة أخرى، 70 164 280 هو الرقم اللي نجموا نستقبلكم به تقريبا مع 7:30.

0: السابعة مساء.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
2: حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
3: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
3: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
1: يلا
3: زينب شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
8: خلينا نفهمو،
9: خلينا نفهم،
10: خلينا نفهم،
11: خلينا نفهمو،
12: أي خلينا نفهم وش معنى الملاءة المالية، كيفاش تنجم شركة تبدو ناجحة لكنها في الحقيقة على حافة الإفلاس. تابعوني بالقداعات باش نفهموا خداع الأرقام. أحيانا تخيلوا مؤسسة عندها مبيعات كبيرة وزبائن بارشة ونشاط يومي واضح وموظفين يخدموا بانتظام، من الخارج تقول ملا شركة، هذه شركة ناجحة. لكن فجأة تسمع هيك الخبر التعيس، المؤسسة تواجه صعوبات مالية خطيرة. انتي تسأل كيفاش تنجم شركة هذه تخدم وتبيع تكون مهدد بالإفلاس. باه أنا نفهمك اش معناتها ملاءة مالية. يلزمك تبحث وين المشكل. قد المشكلة ماهيش في المبيعات فقط، بل في سؤال أعمق، هل المؤسسات قادرة على سداد ديونها على المدى الطويل؟ هنا ندخل إلى المفهوم الأساسي في الاقتصاد والمالية اللي هو الملاءة المالية. شنية الملاءة المالية يا جماعة؟ هي قدرة الفرد أو المؤسسة على سداد جميع التزاماتها المالية على المدى الطويل. بمعنى بسيط، عندكش القدرة باش تسدد ديونك كاملة، مش فقط الشر هذايا. والمفهوم المبسط بالدرجة، حتى لو تخدم وتدخل فلوس، المهم أنك تنجم ترجع الديون متاعك الكل على المدى الطويل. الفرق بين الملاءة والسيولة، هذه نقطة مهمة جدا وغالبا يقع خلط بيناتها. السيولة يا جماعة تعني هل لديك أموال كافية الآن لتسديد التزاماتك القريبة، كما دفع أجور الموظفين، تسديد فواتير الشهر، مصاريف يومية. أما الملاءة المالية تعني هل مجموع أصولك أكبر من مجموع ديونك على المدى الطويل. مثال مبسط يا جماعة وبسيط، حالة شركة ناجحة ظاهريا مثلا، تبيع برشا، عندها تدفق نقدي يومي جيد، لكن ديونها طويلة الأجل كبيرة جدا وأصولها لا تكفي لتخطيط الديون هذه. شنو اللي يصير وقت اللي تنعدم الملاءة المالية؟ إذا لم تعد المؤسسة قادرة على

0: تغطية ديونها، تتراكم الديون، تفقد ثقة البنوك، تتوقف زادة على الاستثمار، وربما تصل إلى الإفلاس. ويا جماعة ردوا بالكم، راهي تنجم تكون الملاءة المالية في حياة الأفراد. راهو الموضوع ماهوش خاص بالشركات فقط. قرض سكني كبير ينجم يؤدي للملاءة، قروض استهلاكية متعدة، دخل غير كافي على المدى الطويل، زادة كيف كيف يؤدي إلى وضع غير ملائم ماليا. راهو الملاءة المالية اللي هذه سولفابيليتي فينانسيير راهو هامة وهامة جدا. الملاءة في البنوك، البنوك زادة تحتاج إلى الملاءة. علاش؟ على خاطرها تتعامل بأموال المودعين، وخاطرها تمنح قروض طويلة الأجل. وإذا ضافت الملاءة متاحة تنهار الثقة، يحدث خطر على النظام المالي. نعطيكم مثال واقعي مبسط. عايزيدي تخيل شخص عنده راتب ثابت، أما هو يعيش فوق إمكانياته ويبدأ يأخذ فيك القروض باستمرار. في البداية يبدأ الوضع عادي، لكن مع الوقت تتراكم الديون، يصبح السداد صعب، ويبدأ الضغط المالي الحقيقي. يا جماعة راهو الملاءة أهم من الربح، على خاطر الربح ينجم يكون لحظي، أما الملاءة هي اللي تحدد الاستمرار والبقاء والقدرة على مواجهة الأزمات. الملاءة المالية هذه سولفابيليتي فينانسيير في اقتصادنا التونسي وفي أي اقتصاد بما في ذلك كما قلت تونس، المؤسسات فيها تحتاج إلى توازن بين الاقتراض والإنتاج، والدولة تحتاج إلى إدارة الدين العام، والبنوك تحتاج إلى تقييم قدرة السداد. أي اختلال في العناصر هذه قد يؤثر على الاستقرار المالي. برشا من الناس ينظروا إلى الأرباح فقط، لكن السؤال الحقيقي هو هل هذه الأرباح كافية باش نغطي الالتزامات المستقبلية؟ لأنه مؤسسة تربح اليوم تنجم تفشل غدوة إذا كانت ديونها أكبر من قدرتها على السداد. فما فرق بين النجاح الظاهري والنجاح الحقيقي يا جماعة. النجاح الظاهري تبدأ مبيعات مرتفعة، نشاط كبير، حركة مالية قوية. أما النجاح الحقيقي كي تبدأ هيك الديون تحت السيطرة، وتبدأ فما قدرة على السداد، ويبدأ هيك الاستقرار المالي طويل الأمد. يا جماعة مش المهم أنك تربح، المهم أنه هل تنجم تستمر في السداد غدوة وبعد عام وبعد 5 سنوات؟ الملاءة المالية يا جماعة هي قدرة المؤسسة والفرد على سداد ديونه بالكامل على المدى الطويل، وهي عنصر أساسي لفهم استقرار الشركات، سلامة البنوك، وقوة الاقتصاد. في الاقتصاد مش كل من يبدو ناجحا هو بالفعل في وضع آمن. بعض المؤسسات تبدو قوية من الخارج، أما هي في الداخل تعتمد على توازن دقيق جدا من الديون. وقت اللي يختل هذا التوازن يظهر الفرق بين النشاط الكبير والاستقرار الحقيقي.
1: خلينا نفهم.
2: مساء الخير تونس.
3: مساء الخير تونس.

0: 11 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم في مساء الخير تونس. الفقرة هذية توا تأمنها زميلتنا عبير شقرون قبل سهريتها الليلة. أقول الفنون هكا ولا مرحبا بك.
1: وهو كذلك أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله في أقول الفنون ولا يمكن قبل شوية باش نقوم بنقل حفل الافتتاح لدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. هذا المهرجان اللي باش يتواصل لغاية 24 سبتمبر. كيف كيف زيدا باش نمشيو للكواليس، مش وحدنا احنا وزملائنا من باقي الاذاعه التونسيه وخاصه الاذاعه الثقافيه، مع محمد بوغاني، سامح قزدله، وفي بركه، وبتبيعه سنين بن قاسم. خلينا ناخذ فكره شويه على المهرجان بتبيعه اللي تحتضنه الجمهوريه التونسيه. اليوم الافتتاح يامنه كل من الفنانه العراقيه رحمة رياض والفنان اللبناني نصيف زيتون في المسرح الأثري بقرطاج. بالنسبة للدروع المهرجين خنذكروا بها، هي تتويجات وعبارة على تكريمات. درع الجائزة الأولى للمسابقات، درع الجائزة الثانية للمسابقات، درع جائزة التبادلات الإذاعية، ودرع جائزة التبادلات التلفزيونية. بالنسبة للضيوف الشرف والمكرمين في هذه الدورة نلقاو الفنانة المصرية وفي عامر، الممثلة السورية عبير شمس الدين، الممثلة المصرية بشرة هي ممثلة ومنجرة مصرية، والممثل المصري محمد ثروت. مجموعة من المعارض أهمها معرض التكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي اللي باش ينتظم بارتير من غدوة الحي يوم 22 سبتمبر الساعة 11 صباحا. مجموعة من العارضين 25 عارض من القارات الخمسة، وبعد نرجع بالتفاصيل حول المعارض والندوات. كيف كيف سيدا بالنسبة للندوات، فما زوز ندوات، ندوة الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة يديرها الإعلام الليبي نبيل الحاج، وندوة حول الإعلام السياحي تديرها الإعلامية ذرغام، يارا ذرغام من لبنان. عنوان الندوة من نقل الحدث إلى صانع للوجهة. كيف كيف على العديد من الفقرات، كما قلنا المجموعة من الدروع، التكريمات و مسابقات بتبيع من الدراما إلى المنوعات إلى البرامج والأخبار. فمزد معرض لازبيو للتكنولوجيا والتجهيزات كما قلت لكم، وسوق الإنتاج البرامجي، نافذة المهرجان على الحداثة والتطور. غدوك الحي باش يكون الافتتاح لحديش متاع الصباح في المدينة المتوسطة ياسمين الحمامي. 85 عارض من القارات الخمس، 110 جناح، مساحة إجمالية للمعرض 2500 متر مربع. بالنسبة للمشاركين في المعرض والسوق نلقاو فما شركات تكنولوجية وشركات مصنعة للأجهزة الإذاعية والتلفزيونية، شركة أقمار صناعية وقنوات فضائية، شركات إنتاج وتوزيع المحتوى، مزودي الخدمات. ونلقاو بتبيعة من ضمن المشاركين الهيئات الإذاعية والتلفزيونية بتبيعة على رأسهم الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية من تونس. دونك نذكروا زيدا فما ندوات، وبعد زده ناخذوا فكرة على تسريحات اللي باش يديروا الندوات على غرار يارا ذرغام ونبيل الحاج من ليبيا. نسلموا على الناس الكل بتبيع، احنا مواصلين معكم المشوار. باش نخليكم توا مع تسريح للسيدة الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية هندة بن عليا الغريبي.
2: الإذاعة التونسية هي يعني مؤسسة من المؤسسين لهذا المهرجان باعتبارها عضو أيضا مؤسس لاتحاد إذاعة الدول العربية، ثم باعتبار هذه الشراكة نحن كإذاعة ملتزمون بكل ما يحتاجه المهرجان على مستوى العلاقة مع إدارة الاتحاد في كل ما تطلب. نحن هنا لتلبية هذه الاحتياجات على مستوى الاتفاقية. هي اتفاقية كانت شركاء الاتحاد، كانت مقتصرة على الاتحاد، وزارة الشؤون الثقافية والتلفزيون، التلفزة التونسية. إلا أنه بانتهاء هذه الاتفاقية سيقع تجديد هذه الاتفاقية بمشاركة الإذاعة التونسية أو مؤسسة الإذاعة التونسية لأول مرة، وهذا هام جدا على مستوى نزيدوا ندعموا هذا التواجد أو هذه الشراكة مع الاتحاد حتى نكون دائما رفقاء في هذا الدرب الإذاعي والتلفزيوني عموماً.

0: ما زلنا مواصلين معاكم المشوار، ديما نرجع بطبيعة الأهم فقرات المهرجين العربي للإذاعة والتلفزيون. 4 أيام مجموعة من المعارض بطبيعة من المشاركين كيف كيف من الندوات، من بين الندوات اللي باش تنتظم في الدورة 26 للمهرجين نلقاو ندوة الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة، يديرها الإعلامي الليبي نبيل الحاج. نسمع في هذا التسريب وراجعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله، يسعدني أن أشارك في مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية في دورته 26 في تونس الحبيبة. يشرفني جدا أن أقوم بإدارة ندوة بعنوان الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة، موضوع مهم جدا بكل تأكيد. سوف يكون معي في هذه الندوة ضيوف مميزون لهم علاقة مباشرة بهذه الندوة وبهذه المواضيع، خصوصا صناعة المحتوى الرقمي. أرجو أن نراكم هناك وأن تثروا النقاش وأن يكون المهرجان مهرجان ممتاز رائع التنظيم ويحقق أهدافه المرجوة. تحياتي نبيل الحاج.
0: كنا نسمع في الإعلامي الليبي نبيل الحاج اللي باش يدير ندوة الجمهور صناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة. كذلك فما ندوة أخرى بعنوان الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة، ديروا الإعلامية اللبنانية يالا برغام. الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة من أهم المتدخلين فيه، نلقاو الأستاذة فايزة يخلف من الجزائر حول محور سحر الصورة والصوت ترغيب في الوجهة السياحية، كيف كيف من الأردن الأستاذ عوني أداود محور المشاركة شركاء الإعلام في الترويج السياحي وتجارب عربية ودولية ناجحة في الترويج وصناعة الجاذبية السياحية، يأثها كل من وجيه خليفة من تونس، ناصر بن سعد الأنصاري من السعودية، و دنيا راميرو مونوز من إسبانيا. نذكروا بشعار دورة 26 للمهرجين العربي للإذاعة والتلفزيون، نبض الصورة وصدى المستقبل. نختتم الفقرة هذه وريكاب هذه على أهم المحطات نجم نقولوا للمهرجين، وإن شاء الله زد كل يوم نفس الموعد حتى نهار الخميس القادم مع يالا ذرغام اللي باش تدير كما قلنا الندوة الإعلامية حول الإعلام السياحي تحت عنوان من نقل الحدث إلى صانع للوجهة.

0: تحية طيبة معكم الإعلامية يارا درغام من لبنان، سعيدة بأن أدير حوار خلال جلسة ضمن مهرجان الاتحاد العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد الإذاعات العربية في الدورة 26 حول الإعلام السياحي. وسيجمع هذا اللقاء نخبة من الإعلاميين والمهنيين، حيث نتشارك عدة محاور خلال هذه الجلسة، وأبرزها المحور الأول مع الدكتورة فايزة يخلف للتحدث عن دور الصوت والصورة في الترويج السياحي، كذلك أيضا مع الأستاذ عوني الداود للتحدث عن دور الإعلام في الترويج السياحي وتحديدا الإعلام الرقمي، بالإضافة إلى مشاركة خبرات ناجحة من بعض الدول في المجال السياحي كأسبانيا، السعودية وتونس. بانتظار مشاركتكم في هذا اللقاء وهذا المهرجان.
1: إذن تقريبا هذه أهم الفقرات متاع ريكاب هذه غدوة، إن شاء الله نعطيكم فكرة على فعاليات أو ندوات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حول البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير بمشاركة خبراء من تونس، فلسطين، السودان، مصر وألمانيا. نمشيوا مع هذا النغم بتبيعة ويرجعوا لكم قيس القارة وشريفة الشريف يواصلوا معكم. مساء الخير تونس، نتلقى إن شاء الله بعد شوية في نقل فعاليات افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي ينتظم من 21 سبتمبر لغاية 24 سبتمبر القادم. موزيكا وراجعين.

0: 7 و5 دراج. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ديما مساء الخير تونس لنهار الاثنين مع قيس
1: وشريف الشريف.
0: محلينا هكا نبدأ نقول مع قيس
1: والشريف الشريف.
2: مساء الخير تونس.
0: معنا سمير.
3: مساء الخير تونس.
0: ومعنا سمير
1: تختك
0: في وسوفيان زيدا في ستوندار. بدأ معنا أسامة ولكن تو معنا زيدا سوفيان اللي نرحبوا معاها بالمستمعين الكرام على 70 164 280. ومش نحكيه ولا احنا مشينا للزايمر المتعمد. فما الزايمر معني هذاك هو المرض وفما اللي يتعمدوا يكونوا بالزايمر كما قال قيس خاصة وقت فما الفلوس وغيرها
1: ناس
0: واحيانا نشتهيو انه ننساو نشتهيو علاش باش العجلة تدور باش نجمو نكملو باش ما نقفوش باش ما نعملوش باش ما نعملوش ما نعليوش اكثر من لازم في الاسوار نتاعنا لوين نلقاو روحنا وحدنا. دونك فما اوقات وفما مواقف تحس روحك في حاجه لنعمه النسيان باش نجم تكمل معايا ولا قيس
1: أو أنا معاك بطبيعة
0: معايا مش على الكرسي في الفكرة
1: من خمسة ونص أنا معاك
0: وربي معاك وقديش من هوني حتى الوقت
1: حتى للربيع
0: حتى اسمع يدور ويغزر يقول ربي والله حتى في الكواليس من هوني للربيع وين هو الشريفة من هوني اسمع تهو اللي ما يعرفش يقول كأنه معناها كأنه قيس ما هوش حابب كنتي سعيد جدا
1: سعيد
0: هالخر
1: سعيد
0: جرب قول لا
1: لا والله سعيد
0: ايواش اوكي ماشي معك اختي واختي وديقة ديقة
1: في مسار خيتونس في تجربة إذاعية ان شاء الله يا ربي تكلل بالنجاح وبالتوفيق وان شاء الله ما ننسوهاش ان شاء الله هنرى المكلمات
0: احنا والنتائج منيحة
1: مكلمات في الأولى. مرحبا بك مساء الخير. الو
4: الو
1: عسلامة
4: مساء الفل مساء الورد.
1: مرحبا بك شكون معنا؟
4: معك رؤى من الرقاب.
1: رؤى من الرقاب تسمع فينا بالباهي رؤى في الرقاب
4: بالطبيعة على الأفين.
1: مرحبا بالانترنت ولا بالراديو؟
4: بالراديو
1: اي باهي الحمد لله صوتنا يوصل باهي 5 على 5 للرجال.
0: رؤى ايش تعمل في الدنيا حبيبتي؟
4: والله صدق انا تشريفه تحياتي ليكم الكامل الفريق اللي عامل معاك.
0: يعيشك يعيشك يا رؤى. شنو كملت قرايه ما كملتش ايش تعمل معناه بالضبط؟
4: والله انا كفيفه قريت بكري في مدرسه اللكف وفين وبعد قريت شوي على الحلفه وبعد هني في الدار.
1: وانت في الدار
0: وتخدم حلفه ولا لا معناه تخدم في صنعه يدويه ولا
4: شوي
0: ربي يحفظك ان شاء الله وربي يعينك وربي يجيب لك القسم الحلال.
1: يا الحلفة راهم الصناعات الجميلة واللي قاعدة تمشي وتنقص بعض
0: لا ورجعوا لهم تو معناها قيس حتى في أكو مش ندخلوا احنا انا وياك راهو عزنا ساكتين الزوز خاطر مثال تو في القراية يقول لك معناها راهو الاختصاصات اللي ماشي اللي فيها عندها علاقة بالصنعة وخاصة الصناعات اليدوية راهو الحلفة والسعف والمنسج وغيره مرام هما تولي قاعدين يرجعوا أكيد العلم مش يزيد يطور في جوانب ولكن توسكي مانويل معناه
1: شنية أهم الحاجات اللي قاعدة تصنع فيها بالحلفة رؤى؟
4: والله كل مرة حاجة مرة طبيك اللي تجي يعملوا فيها قدام الباب
0: أي
4: يعملوا كيكة ولا كفاية صغار ولا صناجات حاجة صغيرة
0: ايوه اي معناها انت ما تحبش تزيد تخدم ولا ما فماش يكون يجيب لك سلعه ولا شنو الحكايه رؤى؟
4: والله عندي سلعه تشريفه لكن معناها مش مقبوله برشا هذاك عليك
0: ماهيش معروفه ما فماش اقبال ولا مش مقبوله خاطر الخدمه مش مزيانه.
4: لا الخدمه مزيانه اما لكن مش مقبوله برشا
0: إيه ما فماش اقبال هو يلزمك الاشهار ويلزمك
1: تعرف مش نعمل الاشهار قالوا اعطيني رقمك في المباشر اللي يحب الحلفه وحوايج مصنوعه بالحلفه
0: يلزم عندها صفحه زاده وباج تعاونها
1: ان شاء الله نبداو بشويه اعطيني رقمك رؤى كيفاش يتصلوا بيك للي يحبوا الاشياء الجميله اللي قاعده تصنع بها بالحلفه.
4: والله عادي حتى كلمة تعطيك رقمي خويا قيس انا هو عادي حتى كلمة قبلوش مني ما يسالش
1: عطينا رقم اوكي
4: 56 653 23
1: 20 باهي
0: نعملوا لها
1: اي
0: نعملوا اشهاري يا ودي اللي يحب تبيع اي اصبر عادي خلينا نخدموا على رواحنا ومن بعد معز انت تمشي له يا قيس انت شايف ديكيب دونك انا ما خطيني قسم الاشهار مش يلموك انت تمشي
1: نمشي نمشي
0: كانت تحبوا اصبر يا رؤى كانت تحبوا التبيات المزيانين برشا الحلفة اللي مصنوعة باليدين والا القفاف والا شنو اخر ينجم يتصنعه بالحلفة. المهم اي حويجات ما بين الانتيكة ولكن تستعملها عليك كان برؤى
1: حاجة ما تموتش حاجة تبقى
0: عليك كان برؤى اللي في الرقاب ليفريزون تاون دبرو روسنا يودي تو يتحل الباب هاهو نمروها 56 653 0 20. انا اشهر كل شيء امورنا منظمه. انا قيس راني ما نعرفكش انا جيتك ضيفه في البرنامج
1: ان شاء الله ربي يحلك ببين القسم يا
0: ربي يرزقك
1: والله نفرحوا لك
4: ربي يفرح قلبك ربي يخليك صغيرتك وربي يفرح
1: يعيشك
0: ربي يجيب القسم للناس
1: في الحياه الجميله هذه بالابتلاءات اللي اعطاها ربي الحمد لله يا ربي ولله الحمد. شنو هي الحاجه اللي ماذا بيك كان نسيتها ولا ماذا بيك تنساها رؤى؟
4: والله يا عم قيس الحاجة اللي ماذا بيك ننساها كلمات الناس والتنمر.
1: كلام الناس
4: بيع هذو الناس ممكن ننساها بش نقوم وبش نقوى غير والله بحذية أختي معناها أختي لو قويتني شوية ما شاء الله ربي يهدي. والله ربي يهدي.
0: لا أعطيني حاجة معينة مثال يلزمك تنساها باش تقدم.
1: إذا ما تنسى كلمة الناس
4: تنمر كلمة الناس كلمة الناس بقولك حتى كتمشي للسوق ولا تمشي العرس ولا تمشي البقعة يقولك هذه شو هذه مسكين ها مسكينة كيفاش تمشي ولا كيفاش كانت تقلك أكثر حشيك
0: معناها يصعبوا الحياة ما يسهلوهاش ما يقولوش الأمور عادية ما ربي نحي شيء ويحط في شيء آخر ما يقولوهاش هذه معناها تلقى كان اللطف اللي حجم في السقي
4: اي صحيحتي هذاك هو ما يقولش راه هذا ابتلاء تاع ربي ولا حاجه يقولوا شو هذه مسكينه ولا شو هذه حتى ذكري كنت صغيره وعند كنت عمري 6 و7 سنين كنت
0: كي انت قديش عمرك انت رؤى تو قديش عمرك
4: 22 عمري
0: في عز هيك
1: كي تقول لي عمو تقول لك تاتا عادي
0: معناها انا ما عنديش مشكل في هذا انا معناها مش نقول اللي هي في اعز عمر معناها في أقوى عمر في أحلى عمر إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب يا رؤى وإن شاء الله ربي يعينك ومحليك تظهر عندك شخصية محليها وتظهر شخصيتك مزيانة ومرأة عندك ثقة في روحك وخلي يقولوا إيش يهم يا رؤى
1: خلي يقولوا إيش يهم
4: والله قبل نبدأكم حبيبتي لأنك بعيد ميلادك تشريف كل عام وتحيط خير
0: حبيبتي عايشك
4: ربي طوى عمرك ربي خليك صغيراتك تفرحي بيهم إن شاء الله
1: يعيشك يا رؤى عايش بنتي عايش
4: عام وقيس عيد ميلاد هو 7
1: اي ما شاء الله والله يعطيك الصحه يا رؤى
0: احنا علاش حطونا نخدموا مع بعضنا في العشويه قال لك جماعه سبتمبر لمدوهم ها
1: اذا ما تنهض واذا ما تنسى كلام الناس وتخلي كل اي كلمه سوء تخليها تحت ساقيها وبها تعلى ان شاء الله باذن الله شكرا لك يا رؤى
0: يعطيك الصحه وبرافو يعيشك وبعد رؤى شكون عندنا
3: ما تحي
0: حيت شكون
3: مساء الفل والياسمين يا سيف المزيانة وشرفني أول مرة معك حيت من ولاية قصر تحديد من تتنديت الردي
0: مرديف يا ما تعرف هنا والله فرحانة أنا كيف المستمعين متاعنا منوعين من كل تراب الجمهورية العزيزة والله
1: سمحة مرديف المناظرة
3: بحلاك تقيس والأول مرة معك وشرفني باشر
0: هذا بشوية باسمة يا حياتي
1: قاعدين ندخلوا على طبيعة بعضنا
0: قاعدين فهمت كيك اللي يقولك شي دخل طبيعة على طبيعة لا يورينا سوء هو أنا راني خطر عندي مدة سنين ما خدمتش العشويات دونك هني قاعدة بشوية منهارت اللي مش نستصي يعني يا حياة أختي يما عليها كقيس
1: ناخذ كونجي كونجي
0: قالك ناخذ كونجي ما عندكش برشا كونجيات انا علاش توا هكا اموري واضحه انا نعمل اللي يقول لي مخي عندك نهار ونص مين اختك عندي فوق ال 20 يوم يعني امشي مريقل معايا باش انا ما ناخذ لكش كونجي
1: ربي يرشنا ملي بالك
0: خويا كهو
1: حياه
3: تحية لكم انتم يا عزيزتي
0: عايشك حياتي
1: يعيشك
3: حياتي وتحية عزيزتي رؤال مزيانة نحبها باشا نتكلمنا وياها وراي هي والله راهي هي راهي اللي تقول لي على عليك انت على الشريفه وانا ما تصنيش دعات الصخت المزيانه اللي رديت.
0: تسمعنا بالانترنت يا حيات كان فما كونيكسيون في الدار
3: والفضل الانترنت والرؤى المزيانه وحتى رؤى اللي حببتني فيكم تقول لي تشكر فيك برشا يا شريفه المزيانه رؤى يعطيها ربي ما تمنى في الدنيا.
0: امين يا رب. وانت ايش تعمل في الدنيا حيات؟
3: لا في الدار والله انا تو حليف الدار تو مع امي مي مي شويه مع في الدار
0: ان شاء الله باللطف.
1: ما تعمل حد شيء هكا خلينا نعمل لك بيبليسيتي.
0: اي احنا اليوم قاعد كل شيء في المجاني مش نوحلوها القيس ونروح هنا انا خطيني.
1: وانت كل جيت عاد انت
0: اي كل جيت نجم
3: اخو كل جيت. الله عليك خويا قيس والله ما شاء الله عليك
0: يا يا ذكر روحك عندك شيء صنعه ولا حاجه خلينا نعمل بيبليسيتي مدام.
3: لا في الوقت الحالي في الوقت الحالي سامع
0: كسكسي استنى في قفصه في الكل ما عندكم استنى اش فما الفستق عندكم ولا لا؟
3: الفستق في قفصه واللوز ما شاء الله
0: اللوز والبعض يعملوا بيع اختي وخلوا نشريه وننظموا امورنا. والله والله والله قلت لي رديف تحب نعمل تحيه للدكتوره نوره بوقشه مستمعتنا الوفيه اللي تمشي تعمل نافيت للرديف تخدم غادي في اليورجونس وترجع لصفيق سوين عائلتها وولدها
3: وفرصة محلاها الدكتورة راهي مزيانة برشا راهي بالأجون ترى محلاها الدكتورة
0: دكتورة نورة ايه والله حياتي يا باهية حياتي السمحة هيك قيس يغزل من قيلة خاطر فما اذان
3: والله والله نحبكم والله اللي
0: اول اعطيني اعطيني الحاجة اللي تتمنى تنساها تتمنى تنساها
3: والله نتمنى ننساها صدقني هموم الدنيا كلها اتمنى ننساها نبدا من جديد ماما ماما العباد ويقولوا ما نبغاش كلامات وما يخرج حتى واحد مرتاح اللي ما عرفت يقولوا ما عرفت واللي معناه واش كلامات يقولوا فيه
0: ما يقول لك اللي لبرا يقول يا ليتو لداخل واللي لداخل يا ليتو لبرا وما فما في حد. انا نقول لك تتمنى تبدا ابدا ما تتمنيش ابدا من تو
3: نبدا نبدا نبدا ديما ديما نقدم ديما نقدم
0: خاطر الاخ
3: ورايا اللي خاطر الاخ ورايا وانت عاد
1: الله يخليك يعيشك حي
3: حتى في الله يخليك
0: هموم الناس
3: هموم الناس ننساها وانت عدى مدى بيا ما عدتش عليهم اللي عدى اللي تعب يا كتيف الغالي.
1: معقول شكرا لك يا حياة بارك الله فيك عايش اختي العزيزة
3: محلاكم محلاكم طالع عن
1: بيع يعيشك يا حياة نرجع لكم بإذن الله بعد الاذن.

صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

0: عليكم سيدتي سادتي، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مساء الخير تونس.
3: مساء الخير تونس.
4: 43 دقيقة بعد السبعة، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عودة من جديد للمكالمات الهاتفية. مكالمتي فيها ثالثة بعد ما خلينا رؤى وحياة من رجاب ورضيف، نراو المكالمات فيها ثالثة منين. ألو،
5: عسلامة. مرحبا.
6: عسلامة،
5: أهلا وسهلا.
6: رح أطير حمام بعيدك يا حبيبي،
5: كان عندك صوت غني قيس
6: وأحلى الكلام،
5: تيرارارارام
6: لك يا حبيبي. مبروك مبروك
5: عيدي
6: مبروك.
5: نسيت ما تكلمش انت ليليانة،
6: بعيدك يا حبيبي.
5: بالزيد هكليمة بعيدك يا شريف. عاود المقطع الأخراني باش قيس ما تطمعش ما تطمعش. بالله الرفران الأخراني عاودها، بعيدك يا شريفة. امشي تفضل.
6: حطير حمام
5: من الأول.
6: بعيدك يا شريفة.
5: أيوة
6: كلام. يا شريفة مبروك مبروك.
5: الريزو عمل فينا لما نتحديوا. الله ينورك الله ينورك. هكا نكيد الجيران، ما نقولش العدوين، اما كهو سبتمبر خويا درجات راه
4: معقول،
5: مش كيما اول ومش كيما في
4: وسط. حتى عصفور حيدي ما طير.
5: لا عصفور لا حد شيء. لا زيد خويا حبيبتي صديقتنا، تذكرنا باسمك.
6: أروحي معك
5: راضية لطرش
6: من
5: عقارب. راضية لطرش من عقارب. قيس ما يسيلش، معناها الماء بزيد وشرب الماء عديها. عيد ميلادك الجاي كاني أنا معك، كان أنا معك تغني لك راضية. سيناره يصعب ذلك، يصعب. راضية شوية البلاصة اللي يا راضية شوية البلاصة اللي انت فيها الصوت مقطع راه حتى الغني وصلت.
6: حبيت نعيد عليك انت ونحب نقدم لك تحيه لك انت
5: يا عيسى. يا خو بخاطرك
6: اللي عملتوا بحيين بخير ولصغيراتكم
4: وعائلتكم
6: والناس الكل ان شاء الله.
4: يا عيسك يا
6: خيتك يا زاده، نحبكم برشا. وانا
5: المهم راضيه ما نسيتش عيد ميلادي. راضيه شنو هي الحاجه اللي تتمنى تنساها باش تنجم الحياه تتواصل؟
6: والله نتمنى ننسى ننسى معناها عندي معناها نمريد عندي مرض الوسواس القهري. معناها نحب مغبيا معناها من ننسى جملة، معناها نرجع إنسانة عادية كي العباد الكل.
5: وحتى أنت عادية معناها الولي جوست يلزمك أنت تتعايش والمحيط اللي معك يتعايش معه كو.
6: والله يصدقني أختي متعبي شوية.
5: نعرف نعرف هو يقلق يقلق، ولكن بحذا أمراض أخرى الواحد يقول الحمد لله هذا ولا شيء آخر.
6: لا الحمد لله والله الحمد لله.
5: مع تبدأ اسمع تجيك ضربة التوسويس
6: شوية أنا مع عيد.
5: أكيد أكيد من يقول لك هو راهو يولي عادي إذا كان المحيط متاعك يتفهم تتعايشوا معه مع ضريبة غناء.
6: أنا في نظافة كو
5: إيه إيه هو غلب غالبا يكون في نظافة. راضي أشوف تبدأ أنت مو مش تمرج متعود الحاجة مرتين ثلاثة وأنت تغني ضيع الجرة، فهمت الحكاية؟
6: لا والله باللي نضيع
5: شيء يلزم يعودوا يمسحوا ساقيهم زي الحديث.
6: معنا أصل شقيق.
5: نعرف ربي يحفظك ربي يحفظك وهذا ولا شيء آخر يا أختي كهو. رغم إنه راو حتى هو زيدا موضوع تو نحاولوا نتناقشوا فيه. صحيح موضوع زيدا أيضا هام جدا تو نحكيوا فيه خاطر كي يوصل مرحلة معينة ولا درجة معينة يتعب بالبيض والشخص معناه يقولك حتى يديا تتهرب من البرودويات نتعب معاش النجم نقعد مرتاح مع العباد يستخيلي الناس كل ماذا بين دورهم في الماكينة كيكة باش ينظافوا. موضوع هام جدا وإن شاء الله كل ما يعطينا باللطف يا راضية محليك
6: أمين يا ربي
5: وإن شاء الله تكلمنا وديما أنت فرحانة حبيبتي عايشة
4: بعد راضية بعد المريضة
5: بالوسط أنت تحسسني أنت قيس
4: اللي أنا متاعي للربيع صدقني نوزن فيها الحكاية ما عمال قاعدة تصعب عليها تعرف
5: قيس من هوني حتى الوقتيش من هوني الوقتيش تقع دربيع بيصحي تفرح بيها عسلامة مرحبا
4: ألو أهلا
7: عم خليفة معك
4: أهل عم خليفة من هولندا
5: مرحبا هولندا شخصيا معانا عم خليفة إيش نحويلك شحال صحة
7: أنستم
4: الله يخليك الله ينسك
5: عم خليفة وانتي أنستنا زيدا
7: عايشك يعني نبدأ الموضوع
4: اسمع اسمع هاي اغنيتك
5: الله عليك يا سمية

0: ولا لا؟
1: اه مخلفه هذه غنيتك عاد هذه. اه
2: هذه غنيتك. هذه غنيه.
1: شنو الحاجة اللي لتو ما نسيتهاش وماذا بيك تنساها؟
2: أنا الألام اللي عشتها في تونس نسيتها.
1: نسيتها
2: وما نسيتهاش. أما لكن
0: لا، شنو الحاجة اللي ماذا بيك تنساها عم خليفة أظل؟ شنو الحاجة اللي تتمنى تنساها باش تعيش؟ أي باش تكمل تعيش مرتاح؟
2: الحب الأول.
0: آه واو واو.
1: أما ما يتنساش هكا
2: هذاك مغربي ننساه
0: وما يتنساش. قديش عنده في بالك؟
2: من عام 65.
0: من عام 65
1: اليوم الناسي هذا ما يتنساش.
2: أنا مش أقول لكم جملة تعلمنا في الفلسفة من قول الفرنسي بعد ترجم العربية لا كاتاستروف انترفيا لورسك لوبلي أوبلي كي ستروف le domaine de l'oubli.
0: الفلسفة
2: تقع لما النسيان ينسى أنه يوجد في ميدان النسيان.
1: الله يخليك عم خليفة، شكرا لك على المشاركة معنا اليوم العشاء.
0: إن شاء الله ديما تنقش وإن شاء الله ديما تنورنا في مختلف برامجنا عم خليفة. يطول عمرك.
1: يعيشك عم خليفة. بارك الله فيك.
0: يعيشك.
1: ليك المكلمة في الخامسة. ألو.
0: من هلقش
1: شكون؟
0: انا
1: لا ما تعلقش معاش وقت. الو
0: علي مش تقعد هكا ياسر ديما الدوميني هكا
1: ناخذ مينا وبعدك نحكي وي. مينا مرحبا بك.
3: اش نحويلكم
0: يا المينا؟ اش نحويلك؟
3: كل عام وانتم الزوج حيين بخير.
1: بارك الله
0: فيك. طول عمرك يا ربي بارك لنا فيك.
3: تغيراتك وتغيرات في قيس
0: يعيشك
3: وتغيرات الكل ان شاء الله اجمعين.
0: يعيشك يا ربي. يعيشك للمينا يطول عمرك. انا توحشتك
3: الراديو قلت ومش نعرف ليه هما اليوم نجري سكرت كل شيء دخلت البيت نسمع فيك.
0: ريتشي ليه حطنا في الكوجينة معك؟
3: لا مانيش في الكوجينة، عشيتي طيبة ولا قاعدة.
0: صح صح صح. اي شنو العشاء ترى؟ خنسنا
3: عشاء الليلة
0: ان شاء الله. هي
3: كليتي وليدي حبوا لبليتي
1: عاد مازالت الدنيا مش متاع لبلادي.
0: لا احنا البخنيس السماقري
3: هم عاولين مصبت المترشكي ولبليدي
0: لا يقطعك
1: جماعة لبليدي
3: ما وكسكي هيك كل جمعة هيك كسكي بالدوارة امس. اليوم قلت يمينة عليك وعلى الحمد
0: ما شاء الله. لا يقطعك للمينا يطول عمرك وشدك بصحتك. هو ميزة صفاقس الطقس ولا شي قري التشيش والبرغل ولا مغلي ولا بلي فهمت قيس مع البلكش انت ما تسكنش معنا. نعم
3: والطبيخة
1: احنا جونا طبيخة
0: ايه في الدار
1: والله هكا تراديسيون متاعنا دار القارة معناتها تصب المطر من هوني تبر الدنيا
0: تشدوا فيها متاع شنيا عدس ولا فول مصري ولا شنيا؟
1: كنا فول مصري تولين عدس
0: عدس ومعها كالفازيتا هكا البس في النار يا والبطاطا
1: لا لا
0: وكل...
1: لا
0: ما لفتت هذه تو نقول عليها الهاجر
1: ما ناكلهاش
0: حول يا ودي نغشوك بها ما يمحيها ما تتشافش مول عدس احمر واصفر يبدا مخلط يا قيس
1: خلي سفنير للربيع وقت ما نكملوا البرنامج
0: يا قيس سفنير يا بطاطا اي بعد تعرف الشيء للمينا هذا في الدردركم تو نكملوا هدره العشاء والفطور. اما اعطيني انت
3: اسمع عدنا اليوم وصيتي انيت على الطبيخه على العدس. اسمع يا سيف اسمحني عدس
0: ما زلتش تخدم معايا قيس كيفاش للمينا عدس عدس
3: معناها نعملها عدس هنا
0: اي
3: هيك العدس الفلة
0: وفيها شوية قديد يا قيس عندك طبع راس ولا يا قيس
1: يا بنتي على موضوع متاع نسيان تاش دخل الطبيخة والعدس ولا بلاب يا مينة ربي يديك ولا ربي يديك
0: فيها شوية قديد ولا
3: ملا
0: وانتي سمير بالقديد تحبها طبيخة ولا لا سمير؟ لا به
3: طبيخة انتي كان بدي
0: انا تو كيف
3: بدي تقلل كمشني لليلي
1: وامشي على روحك كمل لبلاب متاعك يرحم بوك يا مينة
0: ايوه للمينة قل لي برنامجي راهو عندي فيه شطر لا اقعد براحتك ايش اقعد في الشطر متاعي يا المينا
3: الموضوع هنا اسمع بالله حد ماذا بيا يسمعوني اللي معناها تعمل معاها من الباهي والله تقول لي نفكرها
0: يا ميتي راسي وجعني
3: ولا يجي وما نوريهمش وجهي هادو مقلم كيفاش ترقدوا راسكم على الخدة تخليوا راسكم وتنسيوا العباد في قضيتهم هيكم يتنسيوا ويتمحاوا من بالك يا قيس ويا يا يا شريفة
1: به قلبك ما بيظهر فيك يا مينة
0: انا مانيش متكلمة خاطر قلبي اكثر من معبي
3: قلبي ابيض انا ساعات حاجة
0: يلزوك اي هي
3: عبيتي في خيالك
0: انت للمينا نتخيل تستنى قيس بربي ما تخليها ليش في قل قاعدين في شطريين خذ شطرك انت بعد مش غنبعدين تو نسكت تاخذ ضيوف الاخرين. اسمع للمينا هو الحكايه وما فيه خمطول شوي والله بي في ساعة ونقص. فما عبيد كما قلت انتي تعمل بيهي ولا يبدو بهين ولا فما عشرة ولا ودتني للمينة والكل النجم انا مقصرة ما نتكلمش ما نشوفكش مش لكن في الاصل راني نحبك وتحبني ما نوصلش نضرك ولا تضرني هكا ولا للمينة
3: اي هكك هكك
0: معليها مش نقصدو
3: ونعزم ونقدرهم وقت اللي يضروني ماذا بينا
0: اما مشكلتنا في اللي يضروا صحيح صحيح
3: على خاطر انا قلبي ابيض ونسامح
1: معقول يا مينة
3: ما
1: تتنبس برشا خاطر مش بيه حتى اللبلبي مش بيه
0: والله قهر يا قيس
1: شكرا لك امين قلب المؤمن خياره صافي والله يا
0: تقعد ساعات تصفي تصفي لوين معاك
1: لاباس الحمد لله المكالمه فيها الهاتف فيها 6:54 دقيقه بعد 7 ما
0: انت وين نسكت حتى اولش الهدره
1: نسكت شويه سميحه
4: ايوه
1: اهلا يا سميحه اش حالك
4: تلمت
1: الحباب عايش حالك انت
4: مبروك يا مدام شريفه
1: على شنو
0: بارك لي في عمرك يا ليلتي نفرح انا بكلمه مبروك
4: ان شاء الله طول العمر
0: عيد ميلاد يا قيس
1: بارك الله فيك يا سميحه
0: سميحه كليونتك مستمع نتاعك
4: الحاجه اللي معناتها ماذا بيا ننساها هكا انا من نوع اللي نتاثر خاصه هكا كي نرى اخوتي عندما كحاجه نتاثر ياسر
0: شنو حاجة باهية ولا حاجة ما هيش تتأثر
4: حاجة مش باهية حاجة مش باهية
0: حد مريض ولا متقلق ولا
4: مثلا نلقى عندهم هكا حاجة نتأثر والله والله معناها
0: إيه هذا
4: النوع اللي هكاك الله غالب
0: إيه هذا ما عندوش لا احنا سؤالنا شنية الحاجة اللي تتمنى تنساها
1: اللي صارت لك في حياتك وهذا بيك تنساها
0: وتتمنى تنساها باش تكمل تعيش لباس
4: مثلا انا مثلا زيد هكا نمشي لحد هكا يقول لي كلمه مش باهيه من النوع اللي انا نشد ساقي
1: حساسه ياسر من نوع الناس الحساسه
4: نشد ساقي معناتها ما نجاوب ولا نبيق ولا حتى شيء انا نشد ساقي
1: كاوش تساقك وبرا كاوله بس ما تنساش تساقك وبرا سامحها ها
0: أكها وسميحة معناها يمكن كلمة الوجيعة معناها هي تقول سميحة مع الشكر ليك يا سميحة أنسنا
1: الله يخليك يا سميحة
0: ويعطيك الصحة توقيتنا 8 غدرج
1: مشيوا لغنيوة توصلنا لـ8 بعد
0: كيما تحب عرفي اللي تحب أنت شعلنا عنا غنيوة وبعد
1: وبعد الموجز وبعدك تو ربي يسهل عند العلم بالدرس
0: سيد المخرج الكلمة عندك

0: بدعوة من غرفة التجارة والصناعة بإصفاقس، يشارك عدد من المؤسسات التونسية الناشطة في القطاعين الزراعي والصناعات والخدمات ذات الصلة في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها الذي ينطلق اليوم بطرابلس ويتواصل إلى الخميس القادم. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تجنّد شركات توزيع النفط وشركات نحل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم خلال افتتاحه أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو في روما ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن حماية صحة المواطن تبدأ من سلامة الغذاء والبيئة. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، أكد الناطق باسم حركة حماس أن استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل النساء والأطفال بشكل يومي في غزة كما حدث اليوم يمثل تصعيدا لحرب الإبادة التي لم تتوقف رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي شن اليوم أيضا غارة جوية وقصفا مدفعيا طال مناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع تحركات لآليات عسكرية وعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة وفق ما أفادت به وكالة الإعلام اللبنانية. أخيرا، أكدت الولايات المتحدة اليوم التزامها بالدفاع عن حليفتيها الرئيسيتين في آسيا اليابان وكوريا الجنوبية، وعبرت الدول الثلاث عن دعمها لتايوان قبيل القمة المرتقبة هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 9 ليلا، إلى اللقاء.
1: إذاعة إصفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا

0: أكثر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا ما تتنسيش
1: على خير.

0: ثمانية كندية نورد ورحمة هكا سمحة الأغنية سمحة
1: ليه. أول مرة أنت قلت لي ما قلت تسمعها على اليوتيوب
0: سمعتها في الكهرباء لا ما
1: على محلي
0: ما سمعتهاش في
1: لا ما نسمعها
0: في الكهرباء تسمع أغاني هكا شوية ولا ما تركزش
1: نسمع
0: أنتم من ساعة عموما في الكهرباء ما
1: اسمع هذي عقلية أنتم من ساعة وأنتم رجال يهديك لا لا لا يهديك لا لا. راني معاك من هوني حتى الوقت إيش يا قيس
0: حتى الأربعاء
1: معني رد بالك
0: لا لا
1: موضوع وديما الفقرة قارة أنت عندك بتاع الكهرباء
0: اي امانك عموما معناتها المراه راهي ما تتفقدش كهربتها
1: عليه
0: لا معناتها قليل
1: علاش شكون عطاك القاعده
0: انت قاعده انت قاعده تثبت في الكهرباء
1: اي سيدي انا الباتري ما زلت كي بدلتها الماء ديما نحل ونستفقد الماء نتاعها
0: بيان
1: انت تستفقد الماء تعرفوا اللي تصب من اصله
0: ما لا
1: ما قلت للمراه شد روحك ما قلت لك شد روحك ما زلت الجمعه الفايته برك قبل ما نعمل فواياج خاصه مشيت استفقدت الزيت زادني نص ايترا حمادي بيركلو بيركلو بفليسيتي بيان سور نستفقد العجل نتاعي ديما لونتروتيان سانسيرمون نظافتها تلمد الزيني تلمد النور عرفتك التلميد النور تيح تلمد في النور تلمد بعد نزل نعمل لها خاص لما زينة
0: وهذا اللي لازم نعملوها الناس الكل نساو الرجال في الصيانة الدولية للسيارات
1: سيد أحمد شنية هذا مشكلته قيس
0: لاستيوس أوتو
1: سيد أحمد
2: مرحبا
1: شبيه هذا قيس عن ساو وما قيس هذا مجمعك اللي بدأوا يسوقوا
0: طيب أحمد عموما الراجل هو اللي قاعد يتفقد في السيارة
2: ما هو احنا بالحق مدام النساء يجيونا ويثبتوا كرهابهم وبالعكس هما اللي قاعدين يتفقدوا في سياراتهم أكثر من الرجال
1: بربي سمع قيس مالا زيد سمع
0: اما يهزوها الميكانيسيا مش وحدهم
2: اي بالطبيعة ما بالصحيح وبمساعدة الميكانيسيا ما تستعنى تقول لك انا الكهرباء نحب نثبتها خير من اللي تخليني ولا ما تهزنيش ولا نحب
1: سيد احمد بربي لحظة انا داخلة باش نفسد له الفقرة والروح عندي مهمة معناه قيس انت تعرف تبدل عجلة في ثنية تبدل عجلة راني نصورك
0: تبدل اربع عجلي مش
1: يا قيس راني نجي نقبلك العجلة كيك اللي يعملوا بالمفتاح الكراهب انا نجي يا قيس ونصورك ونهبتك لايف
0: انا بدلتك
1: جيت انا مخترف معايا
0: حتى ما بدلش عجلة
1: يا مثبت روحك يا قيس سيد احمد
0: بدلت عجلة انت
1: بحول الله نجيبك شاهد
0: انت بدلت عجلة
1: انا ما نقولكش بدلت ولا ما بدلتش سيد احمد نجيبك شاهد به هي
2: الله يبارك
1: يوفى الحديث
0: حمدوش شنو لازم نعملوا الصيانة الدورية بتاع سيارتنا
2: بالضبط احنا في الصيانة الدورية عندنا مجموعة من الإجراءات الوقائية اللي احنا نقولوا إجراءات وقائية بالحق باش ما تخليش السيارة بينا ونعرف انه الكهرباء وقت اللي تخليها بينا واللي نصرفوا برشا فلوس والأمان زادة كيف باش نثبتوا زادة السيارة متاعنا احنا سيرتو في الفرامل ولا في الإطارات ولا في بعد هذا محوايج منها تربحنا فلوس ومنها أمان لينا احنا عندنا قيس أول حاجة الإطارات لازمنا نثبتوهم ويكونوا يتبدلوا زادة بطريقة دورية من 40 إلى 60 ألف بالنسبة للإطارات في الحالة العادية يعني مش بالنسبة للإنسان يخدم في التاكسي ولا في لواج ولا سيارة الاستعمال يكون مش استعمال العادي نبدلوه من 40 إلى 60 ألف عندنا آخر حاجة أخرى زادة كيف الزيت والفيتروات لازمنا نبدلوهم من 5000 إلى 10000 على حسب نوع السيارة وعلى حسب الكيلومتراج متاع المحرك متاعنا عندنا الفلتر متاع الهواء يتبدل مرة بمرة هو فلتر الزيت ومن المستحسن زادة كيف فلتر الزيت يتبدل كل مرة نخليوهاش مرة بمرة عندنا المارديتور ماذا بينا نبدلوه في 6000 ويكون في نوعية باهية معناتها يكون مش معناتها احنا نقوله مماجل ولا المال معلب لا يكون الماء اللي هو سبيسيال مينيرال معناتها يكون ماء سبيسيال متاع ديستيلي للصبان ومعها الجيل متاعه هو أي. عندنا الفرامل زادة كيف قيس زي ما بدلوهم بصفة دورية من 30 إلى 60 ألف على حسب المعدل متاع السيارة والمحرك متاعها زادة كيف البوجيات بالنسبة للسيارات ليسانس يتبدلوا من 20 إلى 30 ألف ما تخليهمش زادة كيف نعرف أن البوجيات وقت نخليهم نمشوا بهم أكثر من اللازم السيارة تمشي ما تقفش ولكن تولي تاكل ليسانس تولي تخرج في انبعاث مش باهي من اللي شاف ممتع السيارة إذن أهم حوايج هذا كيف عنا الروت سكور لأن ديما نثبتوها برشا عباد ما تستعناش وثبتها الروت سكور وهي مهمة برشا كيف زاد الأدوات متاع تغيير السيارة متاع أدوات تغيير إطار السيارة زاد كيف نثبتوه ساعات نسان في الوتروت على اللي قدر تقبله عجلة ولا اللي هو يجي يثبت السيارة متاعه ويلقى فيها الروت سكور ما يلقاش الأدوات اللازمة باش يجي يغيرها
0: صحيح انت مش صحيح يا احمد، معناتها برشا حاجات في السياره عندها تاريخ صلاحيه وعندها معناتها عدد كيلومترات معينه ويلزمها وقتها نستفقدوها ويلزمها تتبدل.
1: قيس انت عندك الادوات اللي قال عليهم سيد احمد؟
0: عندي كل شيء يا شيف.
1: قيس انت ما جيت بالكرهبه نخرجوا 8:30 نخرج نحل كرهبتك نهبط لايف ونصور يجي للرسمي. نزلت معاك ما زلت معاك 6 شهور قول للرسمي يجي على كلمة امرأة وراجل، على خاطر انا هيك اللي يبداو رجال يسوقوا وماشي في بالهم المرأة راهي ماهيش كان صارت اي تعطيلة في الثنية ذيك تلقاها امرأة ماهيش صحيحة.
0: قلتكش تعطيلة، قلتك الاستعناء بالسيارة.
1: لا نستعنى واحنا نهبلوا واحنا نقتلوا في الكيس
0: تسوقوا برا
1: بربي هوني ما دام جبت انا على الكيس بربي رجال الكبار ونساء الكبار مع بعضهم معناه بربي ميسالش هو معناها فمك اللي تجيها مصعيبه كيما الكرسي ما يحب فمك اللي تلقاه يحب هو يسوق تلقاه معناه سي ذاك حد جهيد ويمشي في 30 في 40 تروازيام يمكن ما يدخلش معناها موفمون كامل يقف بربي هوني ماذا بينا اللي عنده والديه يسوقوا يلقاو حل في الموضوع حتى لسلامتهم. لا لا فما جماعنا نشوفهم متجوزين لعمر لا شيء معناها وتلقاهم صغارهم يخافوا
0: على انفسهم على الناس.
1: صحيت صحيت صحيت مثال تو كيما قيس معناها ماذا بينا زاد قيس انت شويه وتجبد من الكياس خلي مدام شريفه تسوق مريق هذا يرد فعل على
0: ان شاء الله. اذا خليتني طبيعي من هوني للربيع وقتها نشوف نجم السوق عادي. هيا به شكرا لك احمد بارك الله فيك عايش عزيزي الغالي.
1: تحياتي
0: ليك حمدو. 13 دقيقة بعد 8 النغم قبل الأخير في عشوائيتنا.

0: كارت بوستال.
1: 20 دقيقة بعد العشرة، كارت بوستال مع زاهر كمون. قبل ما نستقبلوا زاهر، فما خبر هكا سميح ويبرد على القلب، وحتى يهم زاهر ويهم كل المغرومين بتراثنا وبأدبائنا. اليوم تونس بالتنسيق مع الجزائر ومصر وتركيا تقدمت بملف مشترك لإدراج مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو. الملف حاليا يخضع لتقييم الخبراء على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج في دورة 2026-2027. زاهر مرحبا بك.
2: مرحبا بكم.
1: الله يخليك. معايا شريفة اليوم،
3: كله شريفة معايا صحيح. كله حتى كملوا الجملة يلزم
1: شنو مدام شريفة شريف
3: حتى الوقت
1: حتى للربيع
3: معنا. أحسن.
1: الصعوبين أنا وياك والمستمعين حتى شي نوب ربي وشي فرج. شحالك
3: يا سامح شنحوالك أنا خلي يقول وش يهم أنا خلي يقول وش يهم وعاد أنت عاد صحة لك شيخ بالبلاد العربي. نتخيل يوم كارت بوستال مش دور بينا فيك جو المزيان لحيوت الطايحة المسوسة المخوخة ولا لا حتى ذوكم يجيو كارت بوستال راه
2: ولا شيء أسف ولا
3: وي مش كان نوريو الحاجة الباهية، فما زيدة حاجات تؤلم جدا. صحيح. والله خسرتها بلاد العربي متاعنا.
1: 1200 سنة معلم الأثري والتاريخي والمازال محافظ على من المفروضة محافظ على قيمته التاريخية. اليوم الناس هذية مش قاعدين مستحفظين عليه كما ينبغي زاهر كمون.
2: للأسف صحيح صحيح شريكة صحيح قيس. قبل ما نحكي على البلاد العربي التسجيل هذوما الحاجات اللي تحكي عليهم في يونسكو مهمين جدا، معناتها خاصة المقدمة بتاع ابن خلدون، ونعرفوا ابن خلدون هو أب علم الاجتماع، ولكن تونس سجلت قبل حاجات أخرين منهم وثيقة إلغاء العبودية قبل أحمد باي في 1843، وهي حاجة فريدة من نوعها. كيف تونس سجلت التراث الغنائي بقصر النجمة الزهرة بتاع بيرون ديرلونجي في سيدي بوسعيد، وإن شاء الله نحاولوا أنه يتم تسجيل مقدمة ابن خلدون بكل ما فيها من تراث وتاريخ مهم جدا، وهو تاريخ مشترك بيننا وبين المغرب والجزائر ومصر، على خاطر ابن خلدون هو عاش في برشا مدن، عاش في تونس، عاش في الجزائر، عاش في المغرب، عاش في الأندلس، كيف في مصر، يعني هو تراث عربي مشترك ومهم جدا. نجيو طور البلاد العربي. نعرفوا أمس هو اليوم العالمي للنظافة، هيك علاش جمعية ساقس المزيانة
3: عملت حملة مزيانة في حديقة وهران.
2: بالضبط مع بلدية ساقس عملت حملة نظافة مزيانة في حديقة وهران، إحدى الحدائق اللي قريبة من المسور، ولكن للأسف معناتها
3: غياب المواطنين.
2: هو أول حاجة غياب المواطنين، وغياب رغم أنه جمعية ساقس المزيانة عملت نداء كبير برشا، ولكن زادة اللي تو يمشي للسور تو تشوف تبكي تحزن معناتها عليه. أول حاجة علاش نستناو كان شي مناسبات هكا في وقت معين باش أنه نعملوا حملات نظافة؟ علاش السور ما ينظافش على طول العام؟ علاش ما يكونش ثم أعوان بلدية يكونوا موجودين على طول العام ينظفوا السور؟ راهو السور اللي احنا ممكن كل نهار نشوفوه ونحسوه حاجة عادية، راهو وجه الأجانب، وجه مش حتى الأجانب، حتى التوانسة اللي يجيوا أول مرة للساقس يتعجبوا من جمال السور، واللي هي ممكن عنا نعمة كبيرة مش حاسين بها، ممكن نحسوا بها نهارة نفقدوها لا قدر الله، إن شاء الله ما نفقدوهاش وإن شاء الله نستحفظوا عليها. كيف في البلاد العربي من داخل راهو ثم برشا معالم مهدده بالسقوط، فما ديار، فما معالم دينيه، فما اسواق، فما سبوطات، فما انهج، يعني بالحق راهو تظافر المجتمع المدني ما يكفيش وحده، لازم الدوله تقف زاده للتراث هذايا مع وزارتين التراث، وكاله تحيه التراث، وزاره الثقافه، بلديه ساقس، ولازم بالحق معناتها تكون وقفة حازمة، خاصة أنه تو مش تجي الأمطار. الأمطار هذه تجي متأثر بطريقة سلبية على السور، تجي متأثر بطريقة سلبية على البلاد العربي، وهذا اللي صار عام 2017. خسرنا دار الجيولي الحمد لله تو تمت لا محالة، أما 2019 سبب سقوط معناتها دار الجيولي هي أنه ثم ما تحت الدار، لكن في نفس الوقت جاءت أمطار غزيرة وفي شهر أكتوبر وتسبب في سقوط جزء من الدار هذه، يعني كما العادة وقاها هي من عشر وقيت نقرقر برشا. أنا ما
1: لا قرقر يا صديق،
2: أنك تعطيني أنت فرصة وشريفة
3: كأنك تتعب أنا تو ناخذ عليك المشعل ونزيد نقرقر في البرامج الأخرى.
1: الناس الكل تقرقر
3: أوي.
2: والله يا من تعبوه
3: ما هو انها بلادنا العربي والله, وما هو ما هو تاريخنا, وما هو المعمار متاعنا, وما هو كيفاش كمل يا قيس,
1: أي.
3: اي على الاقل شد الكلمه الصعيبه انت, وما هو ذكرياتنا, وما هو نجاحاتنا, وهوي صحيح سيتنتورا والبلاد العربي راهي
2: معناتها الساقس راهو تحكي على البلاد العربي, تحكي على الدور, تحكي على هذا الديوان,
3: ومش ديما رانا نحملوا كان البلديات وكل راهو المواطن زاد سمح احنا فيه يتكلم وما يفعلش, يعني رانا نمشيو في البلاد العربي ونبداو نشوفوا اللي يكلا حاجه يلوح القرطاس واللي سيتنتو واللي اي برشا تخلويض عنا.
2: حبيت هيك عجيشة معناتها دعوه مني خاصه من سيجاره اذاعه فاقس باش نفيقوا البلاد العربي, خاطر اذا كان ما نفيقوهاش راهو احنا مسؤولين قدام ربي, مسؤولين قدام الاجيال الجايه, مسؤولين بالحق مسؤولين, ولازم نستحفظوا على بلادنا العربي المزيانة وتاريخنا الجديد.
3: نوعدك تو نزيد نقرقر حتى انا ان شاء الله نهار الاربعاء بما انه احنا وصلنا نقطه النهايه في
0: داركم,
3: تو نزيد نقرقر خاطر محليهم زاد سكان ولاد العربي, بلاد العربي محليهم اولاد ونساء البلاد العربي اللي دافعوا عليها باستماتة, وحتى اذا كان المسؤولين يحبوا ينساوهم ديما يذكروهم. رمزي معلى في بالي ديما زاد الراي يصور وغيرهم برشا, برافو لاولاد وان شاء الله ربي يحمي البلاد والعباد.
1: شكرا لكم الناس الكل, الحمد لله تعدات
3: باش تروح.
1: لا تعدات
3: سلولة سلكت قاي, مازلت نستصي نراه قاي,
1: وقتاش مش تاخذ كونجي؟
3: مازلت لا مازلت نستصي, نزيدك الاثنين الجاي نزيد نستصي
1: بعد
3: لو جور جي وقت توقلك.
1: نخليكم على غنيه اليتيمه اللي غنيتها
3: هبل اكتشفت ان فيها صوتك
1: ومجموعه
3: صوت عدد كبير. هاي محليها
1: لازر بازيزي, عم يوسف الشرفي, كنا خالص معناتها برشا فنانين
3: عملوا. قلت لي راني جيت حتى قلت كلمه انا انا
1: ما
3: قلتوليش تو تصير غنيه اخرى
1: ان شاء الله في الاوبريت الجايه ان شاء الله باذن الله.
3: صحيح كمل معاكم يا قيس, محلي العشويه معك
1: تتلقى معهم ان شاء الله نهار الاربعاء.
3: اما بالحق هي معنيها العشويه معك
1: نهار الاربعاء,
3: تسكت فيها ديما تسكت فيها
1: في
3: نهار الاربعاء دار داركم, ونهار الجمعه شبيك نسيه قبلك انت زيد تلقاني من 9 ل 10. في شنو رايكم برامجنا على امواج اذاعه فاقس متواصله سهريه ممتعه ومتميزه جدا مع زميلتنا عبير والمخرج الحج سمير. سلام الناس الكل,
1: بيتكم زين, اصبح على خير.

0: افخر بيك. مساء الخير تونس.
1: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.
2: ويه يا خضرة، قداش فيك انضمت من

0: الخير تونس
1: عشرة دايما.
2: يلا
0: أجور الفنون
3: أجور الفنون
0: سهرة الدراما والفن السابع
3: أجور الفنون
0: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما
3: أجور الفنون.

ياسمين اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه تصفيق سيفيم في اغورا الفنون بتاريخ 21 سبتمبر 2026 مواصل معكم المشوار حتى نوصل الليلة. سبقنا موعدنا الاسبوعي قبل بنص ساعه بطبيعه علاش على خاطر اليوم عندنا افتتاح الدوره 26 للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون اللي مازال متواصل لغايه 24 سبتمبر 4 ايام بطبيعه من الفعاليات هذيا مسابقات كيف كيف فما ندوات معارض وضيوف تكريمات تتويجات هذا الكل خلال أربع أيام إن شاء الله باش نشوفوه في موعد يومي كل عشوية في مساء الخير تونس ما بين السبعة والسبعة وربع وكيف كيف بتبيع من خلال نقل حفلي الافتتاح والاختتام بعد شوية إن شاء الله زيدا باش نمشيه في بث مشترك مع التلفزة الوطنية اللي باش تنقل فعاليات الحفل اللي أمنوا ليلى الفنانة العراقية رحمة رياض والفنان اللبناني نصيف زيتون بالمسرح الأثري بقرطاج. الصور الأولية اللي قاعدين نشوف فيها في الصور بتبيعة من خلال زملائنا وزميلتنا حضور كثيف للحفل هذا. كيف كيف نذكر شوية بالدروع المهرجين درع الجائزة الأولى للمسابقات، درع الجائزة الثانية، درع جائزة التبادلات الإذاعية، ودرع جائزة التبادلات التلفزيونية إلى جانب بتبيعة تكريم ضيوف الشرف. وبعد نعطيكم تفاصيل أكثر حول فعاليات المهرجين. كيف كيف زادة باش تكون حاضرة معنا زميلتنا من الإذاعة الثقافية الصحفية الشابة سيرين بن قاسم، معها بتبيعة باش ناخذوا كواليس العرض هذا عرض الافتتاح بعض كيف كيف المكرمين وبعض ضيوف المهرجين من تونس ومن خارج تونس. في البداية خليكم مع النغم هذا كوكتيل شيرين وراجعين.

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم واصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا في اغورا الفنون حتى النص الليل. بعد شوية ان شاء الله افتتاح حفل بطبيعة يحييه الفنان اللبناني نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض بالمسرح الاثري بقرطاج، فعاليات دور 26 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون اللي نظمه اتحاد اذاعات الدول العربية ويتواصل لغاية 24 سبتمبر القادم. الحفل باش ينطلق ان شاء الله بارتير من 9 متاع الليل. نعطيكم فكره على البرنامج العام للمهرجان غدوة الحي 22 سبتمبر، الانطلاقة باش تكون 11 متاع الصباح، افتتاح معرض الأسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي بالمدينة المتوسطة ياسمين الحمامات، ما بين نص النهار والمدي ساعة ونص الندوة الحوارية البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير بمسرح سيزاغ المدينة المتوسطة، الأربعة متاع العشية فعالية الترويج للتعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والدول العربية في مسرح سيزار بالمدينة المتوسطة، ثمانية ونص متاع الليل احتفالية عرب سات باليوبيل الذهبي وخمسين سنة بتبيع على تأسيس عرب سات بقاعة موازين بالحمامات. بالنسبة للبرنامج يوم الأربعاء العشرة من العشرة متاع الصباح حتى الستة متاع العشية معرض الأسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات مازال متواصل بتبيع بالمدينة المتوسطة ياسمين الحمامات، من بين العشرة والحديش ونص الندوة الحوارية ثانية الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة بمسرح سيزار المدينة المتوسطة بالحمامات ما بين 11:45 دقيقة والمدي ساعة وربع، الندوة الحوارية الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة بمسرح سيزار المدينة المتوسطة، والخمسة متاع العشية تنطلق بطبيعة حفل توزيع جوائز التبادلات وتكريمات لجين التحكيم بمسرح سيزار المدينة المتوسطة. بالنسبة للبرنامج يوم الاختتام الخميس 24 سبتمبر بطبيعة عروض الشراكات تنطلق من 10 متاع صباح حتى نص النهار بمسرح سيزار المدينة المتوسطة، والحفل الختامي للمهرجان باش يكون ما بين 8:30 متاع الليل حتى 11:30 متاع الليل بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، وبطبيعة خلال الأيام القادمة زادة باش نعطيكم أكثر تفاصيل حول التكريمات وحول الضيوف وحول فعاليات المهرجان بتبيع مع شركائنا وزملائنا وزميلاتنا من الإذاعة الثقافية. 8:45 دقيقة مازلنا بتبيع في انتظار حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي ينطلق قرابة 9 ليلا. مش نخليكم مع الكوكتيل هذا يدرس في الحمديني وزياد غرسة وراجعين.

0: الأشغال الجارية في مشاريع التهيئة والتعبيد والترصيف والصيانة والتركيز شبكات التنوير العمومي والعناية بالبنية التحتية. دعا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الدول العربية والإسلامية المشاركة فيما يسمى بمجلس السلام إلى اتخاذ موقف واضح وعملي تجاه جرائم العدو وانتهاكاته والتي تتواصل في ظل عجز المجلس عن وقفها رغم الالتزام الفلسطيني الواضح باتفاق وقف إطلاق النار. أعلن حرس الثورة في إيران أنه على أهبة الاستعداد لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة على العدو المنهك، وشدد على أن الإدارة الاستراتيجية لمضيق هرمز كسرت هيمنة القوى المتغطرسة وكشفت عجز الأنظمة الأمريكية المتسلطة والإرهابية. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف،
4: كافح الفساد خليها تنظف.
5: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. مواصلين معكم المشوار في أجورا الفنون حتى النص الليل، 9:03 بالطبيعة بعد قليل افتتاح الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي باش يتواصل لغاية 24 سبتمبر. تقريبا انطلق الحفل، لكن قبل هذه سعيدة جدا باستقبال زميلتنا الصحفية من الإذاعة الثقافية سيرين بن قاسم. اهلا وسهلا ومرحبا بك سيرين.
1: مرحبا بك عدير، مرحبا بكل مستمعي ومتتبعي إذاعة الساقس. إذن في اللحظة هذه ينطلق الحفل، بدأوا بالتقديم. إذن التقديم الحفل من الإعلامية فرح برجب اللي قاعدة تتكلم توا باش تقدم الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الدورة هذه والسهرة الافتتاحية باش تنطلق ب مجموعة من التكريمات للمبدعين، خلينا نقوله في المجال الإعلامي، في المجال الفني، في مجال التمثيل، في المجال الثقافي. إذن مجموعة من الوجوه باش تكرم الليلة من مختلف الدول العربية، لطيفة القفي من تونس، بشرة الفنانة والممثلة المصرية، محمد ثروت كذلك من مصر، عادل شمس الدين الممثلة السورية، محمد خوانزي ممثل السوري، ومجموعة أخرى من الأسماء من العراق، من جزر القمر، من موريتانيا كذلك، باش يكونوا مكرمين هنا على ركح المسرح الأثري بقرطاج اللي تقريبا مكتمل العدد من ناحية الجماهير الحاضرة لهنا في المسرح. العديد من الضيوف كما قلنا من عديد من الدول العربية المشاركة في المهرجان. الحفل بشأسه جزء فنانين كما نعرفوا، الجزء الأول بشأسه الفنانة العراقية رحمة رياض، والجزء الثاني الفنانة السوري نصيف زيتون، وبتكون مع بعضهم أغنية مشتركة على المسرح. وكما نعرفوا بتكون كل الفعاليات منقولة أول بأول على إذاعة سباق التعابير. نخليكم مع الفعاليات، فعاليات افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة.

0: هو التلفزيون أكيد عندنا مسابقات أخرى مباشرة خلال الحفل وبعد الحفل مع بعضنا عادية.
1: شكرا لك سيرين بن قاسم بتبيعة لك الكلمة وين ما فما إمكانية نحن توا باش نتابعوا بتبيعة فعاليات افتتاح الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي تبثوا كذلك التلفزة الوطنية الأولى بتبيعة إخراج المخرجة فادية بن هندة أحمد. متابعة طيبة.

0: بعض. مشاهدينا ومتابعينا في كل أنحاء الوطن العربي، يسعدني ويشرفني أن أحيي الحضور الكريم، أصحاب المعالي والسعادة والسادة الوزراء، ونخص بالترحيب السيدة أمينة السررفي وزيرة الشؤون الثقافية. كما نرحب بالسادة السفراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية العربية، وتحية خاصة لضيوف شرف المهرجان وجمهور قرطاج الكريم. كم يسعدني أن ألتقي بكم هنا في تونس الخضراء، قادمة من أرض الكنانة من مصر، محملة بكل مشاعر الحب والمحبة. لأكون بينكم الليلة في رحاب قرطاج، هذا الفضاء الذي يحتضن ذاكرة الحضارات ويحتفي الليلة بذاكرة الصوت والصورة وبمسيرة الإعلام العربي وإبداعاته في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أهلا بك جاسمين في تونس، أهلا بك في هذا المهرجان، مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أهلا بكل الأشقاء والأصدقاء الذين يجمعهم في تونس هذا اللقاء، هذا الموعد الإعلامي العربي. أهلا بك فرح.
1: شكرا.
0: كم يسعدني أن أكون معك على خشبة هذا المسرح، وشكرا لتونس وكل أهل تونس التي تفتح قلبها دائما للثقافة والفن. أهلا بضيوف المهرجان وجمهوره والذي نلتقي معه الليلة على المحبة والثقافة والإبداع. نلتقي تحت شعار يعبر عن روح هذه الدورة، نبض الصورة وصدى المستقبل. فالصورة ذاكرة، والإعلام رسالة، والإبداع جسر يصل بين الشعوب والثقافات.
1: ومن قرطاج نعلن انطلاق رحلة جديدة من رحلات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، رحلة تحتفي بالعطاء وتكرم المبدعين وتستشرف آفاق المستقبل.
0: لكل دورة محطاتها المضيئة، ولعل أبهى هذه المحطات هي لحظة الوفاء والتقدير لمن أثروا المشهد العربي بعطائهم وبإبداعهم. إلى كل من جعل من موهبته رسالة، ومن حضوره قيمة، ومن مسيرته جزءا من ذاكرتنا المشتركة، نقول شكرا لعطائكم.
1: نحتفي الليلة بنخبة من ضيوف شرف هذه الدورة، من نجوم السينما والتلفزيون والدراما والإعلام، أسماء صنعت حضورها وتركت بصمتها في وجدان الجمهور العربي.
0: نقول لهم كلهم شكرا، ونستهل التكريم بامتنان خاص للرعاية الرسمية واللمسة الفنية المبدعة التي احتضنتها فعالياتنا، حيث يسعدنا أن نوجه تحية شكر وتقدير خاص إلى معالي وزيرة الشؤون الثقافية التونسية السيدة أمينة السررفي. وذلك تكريما لرعايتها ودعمها الدائم للمهرجان، ويتولى تكريمها رئيس الاتحاد ونائبيه.

نستقبل معا ضيوف شرف الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ولنمنحهم تحية تليق بمكانتهم ومسيراتهم. وندعو إلى المسرح سعادة الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وسعادة المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية لتكريم ضيوف شرف المهرجان. تفضلوا.

السيدات والسادة، نرحب معا بفنانة جمعت بين صدق الموهبة وقوة الحضور، تميزت بأدائها الواقعي وقدرتها العالية على التنوع، وتركت بصمة واضحة في الوجدان الدرامي من خلال أدوار بارزة في أعمال عدة، نذكر منها الطوفان، نسر الصعيد، وجزيرة غمام. يسعدنا ويشرفنا تكريمها الليلة النجمة المصرية القديرة وفاء عامر.

بفنانة شاملة جمعت بين شغف التمثيل وعذوبة الغناء وجرأة الإنتاج. وضعت بصمتها الخاصة في السينما من خلال أعمال بارزة مثل اسكندرية نيويورك و 678، إلى جانب حضورها المميز في الدراما المصرية والعربية. رحبوا معي بالفنانة المتألقة بشرى.

الحركة والارتجال الذكي، كلمات تلخص حضور نجمنا التالي الذي حجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجماهير. فنان نجح في رسم الابتسامة بفضل خفة ظله وتنوع أدائه، متألقا بأدوار متعددة سينمائية وتلفزيونية ومسرحية، نذكر منها فيلم جحيم في الهند، ومسلسل علي كلاي، ومسلسل اللعبة، ومسرحية علاء الدين، وغيرها من الأعمال. نرحب معا بصانع البهجة الفنان المصري المحبوب محمد ثروت.

الفنان الخليجي ورواده الأوائل نحتفل الليلة برمز من رموز الإبداع العربي قاد بعطائه الممتد لعقود مسيرة النهضة الفنية. فنان قدير حفر اسمه بالذهب في تاريخ السينما والتلفزيون عبر رائعة بس يا بحر والأعمال الخالدة مثل سليمان الطيب ومحمد علي رود. رحبوا معي بهرم الدراما الكويتية الفنان القدير محمد المنصور.

العاصفة. الحضور الكريم، نلتقي الآن لنحتفي بقامة فنية حملت الهوية العمانية الأصيلة في قلبها وانطلقت بها لتضيء سماء الدراما الخليجية والعربية. فنانة قديرة عشنا معها مشاعر إنسانية صادقة وتأثرنا بكل شخصية رسمت ملامحها بإبداع لا يعرف الحدود. تميزت بأدائها الصادق في روائع درامية مثل ما أصعب الكلام ومسلسل إقبال يوم أقبلت والقافر. نرحب معا بابنة عمان الثقافة والإبداع الفنانة القديرة سميرة الوهيبي.

الدنيا وعراقتها نحتفل الليلة ونحتفي بنجمة صاغت نجوميتها في العصر الذهبي للدراما العربية، تنقلت بإبداع بين أصالة التاريخ في حمام القيشاني وعفوية الكوميديا في سلسلة مرايا، وغاصت بنضج في قضايا مجتمعنا عبر أبناء القهر، لتثبت مع كل إطلالة أنها رمز للتنوع والعطاء الفني المستدام. رحبوا معي بالفنانة القديرة عبير شمس الدين.

نقدم الليلة وجها مألوفا وفنانا قديرا، طالما منح الدراما السورية والعربية طابعا خاصا بأدائه التلقائي وحضوره القريب من القلب. أمتعنا بظهوره الكوميدي الذكي في روائع الكوميديا السورية مثل يوميات مدير عام، وعشنا معه أصالة الحكايات الشامية القديمة في الملحمة التراثية الخالدة الخوالي، فضلا عن صوته الاستثنائي والذي حفر في وجدان طفولتنا بشخصية النمر المقنع، ليثبت في كل عمل يشارك فيه أنه يمتلك بصمة فنية متفردة تجمع بين البساطة والعمق. نرحب معا بالفنان القدير محمد خاوندي.

الإخراج وشغف التمثيل وعذوبة الغناء، نلتقي الآن بنجم لبناني صاغ حضورا استثنائيا عابرا للحدود. تميز بجرأته في اختيار الأدوار وعمقه في الأداء، متألقا في روائع درامية مثل تانجو ومسلسل بالحرام والعمل الدرامي للموت، إلى جانب بصمته السينمائية البارزة في فيلم 33 يوم. رحبوا معي بابن لبنان الفن والجمال، الفنان الشامل باسم غنيم.

من عراق الفن والأصالة نرحب بمبدعة جمعت بين ريشة الفنانة التشكيلية وبراعة ممثلة المسرح والشاشة، رسمت الابتسامة في زرق ورق وحامض حلو، تتميز بحضور آسر وإحساس صادق يلامس قلوب الجماهير في كل مكان، هزت المشاعر دراميا في العشرة والعشرين. تفضلوا معي بالترحيب بنجمة العراق المتألقة آلاء حسين.

صوت الجنوب الأصيل وقامة شامخة امتدة. هذا هو قرطاج، هذه مدرجات قرطاج. قامة شامخة امتد مشوارها الإبداعي لنصف قرن في المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة. أثرت الساحة الفنية بأدوارها الصادقة من مسرحية حمى جريدي وعمار بوزور إلى روائع ملحمة الدوار وجماليات مسلسل الخطاب على الباب ومنامة عروسية وعفويتها التي خطفت القلوب في سلسلة سيبتي العزيزة. تنقلت بكبرياء الفنان وعمق المبدع في أعمال رسخت في الذاكرة لتستحق لقب سيدة الركح والشاشة. نسعد الليلة بتكريم رمز من رموز الإبداع التونسي الممثلة القديرة لطيفة القفصي.

طريق الإبداع وعزيمة رسخت مكانة الفن الموريتاني. نحتفي الليلة بقامة سينمائية قديرة وهب مسيرته لنقل قضايا مجتمعه بصدق وتألق في روائع سينمائية وتلفزيونية حازت جوائز عدة، أبرزها فيلم ملاذ وفيلم كيخوت. رحبوا معي برائد السينما الموريتانية الفنان القدير محمد سالم ولد دندو.

ننتقل الآن لتكريم وجه إعلامي متميز شق طريقه بمهنية ومصداقية وثقافة لكسب بها قلوب الملايين من جزر القمر. حمل رسالة الإعلام الصادق والرياضة كجسر للسلام والتسامح بين الشعوب. أطل علينا عبر كبرى الشاشات الرياضية تاركا في كل ظهور عفوية لا تنسى. رحبوا معي بالإعلامي القدير حسام الدين أحمد.

0: ومن روعة التكريم وشغف الإبداع ننتقل بالحب معكم الليلة إلى أجواء السحر والموسيقى لنفتتح فصلا جديدا من الفرح على مسرح قرطاج الأثري الخالد في سهرة فنية استثنائية تجمع القلوب على نغمات الإحساس. نبدأ هذا الحفل الساهر مع صوت عراقي أصيل يحمل شجن دجلة والفرات وطاقة النجومية الطاغية، فنانة أثرت القلوب بأدائها وصنعت لنفسها مكانة استثنائية في سماء الأغنية العربية. طيروا معنا بأجنحة النغم ورحبوا معنا بنجمة الليلة المتألقة الفنانة رحمة رياض.
1: لكل لقاء حكاية، وحكايتي بدأت من الباب. لكل لقاء حكاية، وحكايتي بدأت من العراق، واليوم تأخذ نهاية الحكاية.

0: ايه؟
1: Sorry.

الفرج مساء الخير. يحلم كل فنان انه يوقف على هالمسرح ويلاقي هذا الجمهور العظيم. انا سعيده جدا اليوم بحضوري بيناتكم، بوجودي بيناتكم. هذا الخوف. سعيده اليوم اشارك بهذا المهرجان اللي يكرم فنانين واعلاميين وممثلين، واتمنى اكون دائما جزء من فرحتكم هنا بتونس، وتحبوني وتحبون اغانيي. اليوم راح نقدم لكم وصلة عراقية إن شاء الله تحبوها. بس هذا فوق بليز. تمام.

شكرا شكرا شكرا شكرا. سامعين بأحلام العصر؟ سامعين بيها؟ أنا حاليا بحلم العصر.

فشكرا شكرا. أنا نحبكم برشا كمان. I love you. هذا رح نغنيهم كلهم.

يلا.

نحبكم تغنوا معاي. شنو تقولون بالتونسي هسه توه توه؟ باه باه.

مرحبا بكم. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تؤكد مواصلة نشاطها يومي 23 و 24 سبتمبر الجارية. تقدم أشغال المحطة الفوتوضوئية بضيعة بشكة بنسبة تفوق 95%. مجموعة مسلحة تغرق صمام خط أنابيب النفط بحقل الشرارة الليبي. حماس تدعو الدول العربية والإسلامية المشاركة فيما يسمى بمجلس السلام إلى اتخاذ موقف واضح وعملي تجاه جرائم العدو في قطاع غزة.

0: أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تجنود شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 سبتمبر الجاري. وأكدت أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية، واعتبرت أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجوران الشاحنات هو تصرف غير قانوني. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية بيّنت أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية، واعتبرت أن تعرض مؤسستين اثنتين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حرية المواطنين ونشاط الاقتصاد وفق ما جاء في بلاغها. إلى صفاقس الآن، حيث استعرض اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة سير المشاريع البلدية بمختلف بلديات الولاية تقدم الأشغال الجارية في مشاريع التهيئة والتعبيد والترصيف وصيانة وتركيز شبكات التنوير العمومي والعناية بالبنية التحتية، بينها تهيئة ساحة باب الديوان وتهيئة حديقة التوتة ومشروع إعداد الصورة الجوية والخرائط الرقمية ومراجعة مثال التهيئة العمرانية وتعبيد وإنارة شارع الحبيب بورقيبة وتركيز إنارة عمومية مجهزة بمنظومة التحكم عن بعد بمدخل شاطئ الكازينو، إلى جانب مشاريع الإنارة العمومية وتعبيد وصيانة الطرقات وتهيئة ضيعة بشكة وتركيز محطة الفوتو ضوئية بها. وليصفاقس اطلع خلال زيارة ميدانية إلى ضيعة بشكة اليوم أيضا على سير تقدم أشغال تهيئة قصر الهنا وتركيز المحطة الفوتوضوئية الطاقة الشمسية، ومشروع واعد يندرج ضمن توجهات البلدية لتعزيز النجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقات النظيفة وتخفيض كلفة الاستهلاك الطاقي بالمرافق البلدية. المحطة الفوتوضوئية بضيعة بشكة ستدخل حيز الاستغلال خلال الفترة القليلة المقبلة بعد أن بلغت نسبة تقدم الأشغال فيها أكثر من 95%، وهي مشروع نموذجي رائد لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تهدف أساسا إلى تخفيض الكلفة الطاقية لبلدية صفاقس بنسبة تقارب 50% وتأمين الطاقة اللازمة لتغطية 8 منشآت بلدية بكلفة جملية تقدر بحوالي 1300 دينار. أوقف الديوان الوطني لتطهير تشغيل محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة بصفاقس بداية من مساء اليوم ولمدة 48 ساعة، وذلك في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات المحطة. وسيتم خلال فترة الأشغال تحويل المياه جزئيا إلى محطة ضخ أخرى وتصريف الجزء الآخر عبر قنوات صرف الأمطار، كما ستعمل المصالح المختصة على التسريع في نسق الأشغال واستكمالها وإعادة الوضع إلى نصابه في أقصر الأجل. الديوان الوطني للتطهير يعتزم في بلاغ طلب عروض الشروع في مشروع توسيعة شبكة التطهير بعدد من المناطق بطول 15 كيلومتر وإضافة قنوات التطهير بطول 900 متر. مكونات المشروع نتعرف عليها مع النائب عن جهة صفاقس بمجلس النواب شكري البحري.
1: الحمد لله، اليوم مشروع جديد في معظم مدينة عقرب، مشروع توسيع شبكة التطهير. هذا مشروع كبير نستنوا فيه لأنه توا أكثر من 10 سنوات كان مبرمج نورمالمون قبل ما تعملش لبرشا أسباب. اليوم نلقاو طلب العروض تفعل، مناطق منسية أصبحت معنية، هي أحياء ومناطق الشعاشعة والعرفوين والدرهات والسوالم والعرايش. القنوات هذوما بطول 15 كيلومتر على الأقل، إضافة إلى مد قناة جديدة بطول 900 متر في الطريق الرئيسي بين المعهد الثانوي والمدرسة الإعدادية حليمة شعبوني. وهذه طلب كبير برشا، وانتظروا الأهالي لهم برشا مشروع هذا باش تذكروا يعطيهم الصحة المجلس المحلي، وهما حطوه في مخطط التنمية. ومن أهم الأشياء اللي هو هذا أول مشروع في

0: مخطط التنمية يتعمل في عقيرة.
1: النائب شكري البحري أعلن عن عدد من المشاريع الأخرى المقترحة في مجال التطهير بمعتمدية عقارب.
0: الهدف بتاعنا تحسين الوضع البيئي في المنطقة وربط أكثر عدد من المنازل بالشبكة. طلبنا بدراسة في مشروع التطهير في منطقة الصغار فيها تطهير، منطقة قرقورة أيضا فيها أكثر من 9000 ساكن، وطلبنا أيضا إدراج مناطق ما شملتش الدراسة في مشروع جديد عبر إحداث محطة ضخ جديدة. إضافة تانية اللي فما مشروع أيضا معطل هو إحداث محطة تطهير صناعية. إحنا كنا رفضنا باش تتربط المنطقة الصناعية بالشبكات المنزلية ومحطة تطهير منزلية باش على الأقل نجم نثمنوا المياه استغلها المحمية ولا نستغلوها عبر إقامة منطقة سقوية على فيها. إن شاء الله نجمو ندافع على حقنا في إحداث محطة تطهير صناعية بالمنطقة.
1: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم أنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولاية القيروان وسيدي بوزيد والقصرين الاستفادة من شباك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة التحويل الأولي المندمج. ودعت الوكالة الشبان حاملي أفكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجر أقصاه يوم 30 سبتمبر الجاري، وذلك للاستفادة على أفضل وجه من هذه المبادرة التي تندرج في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية وتطوير سلاسل القيمة والممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية. إلى أخبار العالم موجزة. واستشهد فلسطينيان هذه الليلة بينهم امرأة برصاص العدو في حي التفاحة والثاني في غارة جوية استهدفت وسط مدينة خان يونس. دعا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الدول العربية والإسلامية المشاركة فيما يسمى بمجلس السلام إلى اتخاذ موقف واضح وعملي تجاه جرائم العدو وانتهاكاته التي تتواصل في ظل عجز المجلس عن وقفها رغم الالتزام الفلسطيني الواضح باتفاق وقف إطلاق النار. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن مجموعة مسلحة أغلقت اليوم صمما في خط أنابيب نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، ما أدى إلى خفض حاد في الإنتاج من هذا الحقل النفطي الرئيسي. وحذرت المؤسسة من أن استمرار إغلاء الخط قد يؤدي إلى توقف إنتاج حقل الشرارة وعملية نقل الخام وتصديره، إضافة إلى مخاطر فنية وتشغيلية على منظومة نقل النفط ومرافقها. يصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت غدا وفد حكومي سوري رفيع المستوى في زيارة تعد الأوسع لوفد حكومي سوري منذ سقوط نظام بشار الأسد، وذلك لإجراء مباحثات موسعة حول ملفات اقتصادية وخدماتية واستثماراتية مشتركة. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي هذه الليلة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ألغيت مئات الرحلات الجوية في شمال شرق الولايات المتحدة اليوم بسبب مشكلات تقنية في مركز إقليمي رئيسي لمراقبة الحركة الجوية، ما أدى إلى توقف العمليات في جميع المطارات الكبرى بمنطقة مدينة نيويورك لعدة ساعات، وذلك بالتزامن مع وصول العديد من القادة الأجانب للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تؤكد مواصلة نشاطها يومي 23 و24 سبتمبر الجارية. تقدم أشغال المحطة الفوتوضوئية بضيعة بشكا بنسبة تفوق 95%. مجموعة مسلحة ليبيا تغلق صمام خط أنابيب النفط بحقل الشرارة. وحماس تدعو الدول العربية والإسلامية المشاركة فيما يسمى بمجلس السلام إلى اتخاذ موقف واضح وعملي تجاه جرائم العدو في قطاع غزة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا راديو صفاقس.
1: الختام أجمل تحية سهام شهور، ألتقي بكم إن شاء الله في منتصف الليل. سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة عشرة ديمة.
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: يلا
8: أجر الفنون
9: أجر الفنون.
8: سهرة الدراما والفن السابع
9: أجر الفنون.
8: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما
9: أجر الفنون.

كم مستمعاتنا مستمعينا في برنامج أقول الفنون تغطية خاصة لحفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. هذه الدورة 26 اللي تنطلق اليوم، ما زالت متواصلة لغاية 24 سبتمبر 2026. بعد قليل بالطبيعة يصعد على الركح الفنان السوري نصيف زيتون، لكن الفنانة العراقية رحمة رياض تواصل بالطبيعة الحفل. نخليكم مع الحفل وراجعين.

عشت، شكرا.

عشت عشت. شكرا شكرا.

0: شكرا شكرا.
1: طلعوا جت ابوها والكوكب.

0: حكيم.
1: نبي نشوف بعد إضاءتكم مرة ثانية لو سمحتوا. رح أخلص شحنكم اليوم. معلش. هسا وزع لهم تشارجات.

0: شكرا للفنانة رحمة رياض على هذا الإحساس الطاغي والصوت الذي لامس أشغاف القلوب وأمتعنا وأمتع جمهور قرطاج وما أروعه جمهور قرطاج.
1: شكرا. أنا سعيدة جدا اليوم حضوري بيناتكم صراحة شيء مشرف ووسام على صدري أني أكون موجودة بين هذا الجمهور العريق ومسرح قرطاج بالتحديد، وأتمنى أكون قدمت لهم وصلة ممتعة. شكرا.
0: تقديرا لهذا الحضور الاستثنائي وهذا التميز الفني والذي يزداد بريقا عاما بعد عام، يسعد إدارة المهرجان أن تكرم ضيفتنا الغالية ونجمة الأغنية العربية الفنانة المتألقة رحمة رياض. ندعو الآن معالي الوزير كريم حمادي رئيس شبكة الإعلام العراقي والنائب الثاني رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية لتكريم الفنانة رحمة رياض، فليتفضل.

ما فيش مشكلة.

كان الجزء الأول من حفل افتتاح الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كان تحيته الفنانة العراقية رحمة رياض. الجزء الثاني من السهرة يحيي الفنان السوري نصيف زيتون. في الجزء الأول تم تكريم عدد من الفنانين والفنانات على غرار الفنانة المصرية الكبيرة وافق عامر، الممثل المصري محمد ثروت، الفنان الكويتي محمد المنصور، الفنانة السورية عبير شمس الدين، الفنانة العمانية سميرة الوهيبي، الفنان السوري محمد خواندي، الفنان اللبناني والممثل اللبناني باسم مغنية، كيف الفنانة التشكيلية والممثلة التلفزية والمسرحية العراقية آلاء حسين، الممثلة التونسية كبيرة نجمة المسرح والتلفزة والسينما التونسية لطيفة القفسي. بتبيع لحظات مؤثرة خلال تكريم الفنانة الكبيرة لطيفة القفسي. كيف تم تكريم الممثل السينمائي الموريتاني محمد سالم والدندو وتكريمات أخرى. إن شاء الله نكون منسيت حتى التكريم. على كل كما قلنا

ونسي، عندهم ذكريات كبيرة برشا من خلال الطفولة أجيال وراء أجيال من خلال الكرتونة اللي كنا نعرفوه اللي هو النمر المقنع. نذكر أنه الندوات الصحفية تنطلق بداية من يوم الغد، مجموعة من الندوات الصحفية كما قلنا بكري، ندوات حول البودكاست، أخرى حول الأعلام السياحي. إن شاء الله غدوة معطيكم تفاصيل بتبيعة في فقرتنا اليومية كل نهار من السبعة وتقريبا وعشرة دقائق حتى للسبعة ونص، دونك ناخذكم في ركاب على أهم الفقرات الفعاليات، سواء معرض الأسبوع ولا الندوات وكذلك الاستضافات. نحب زيدا نوجه شكر لزملائنا وزميلاتنا في الإذاعة الثقافية. بكري كانت معنا سنين بن قاسم اللي قاعدة بتبيعة تواكب في الحفل، وإن شاء الله ناخذوها بعد الحفل بعد حفل الافتتاح، هاي حفل الافتتاح دونك في انتظار بتبيع الجزء الثاني من الحفل. خلنا نرجع شوية بالله، خلنا نرجع شوية نمشي مع النغم هذية وناخذ زميلتنا سيرين قاسم قبل انطلاق حفل نصيف زيتون.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 10:51 مازلنا مواصلين معكم المشوار في أغورا الفنون، ومن جديد نرجعوا لتونس العاصمة من المسرح الأثري بقرطاج، وزميلتنا بإذاعة تونس الثقافية سيرين بن قاسم في افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيرين.
1: مرحبا بك عبير، مرة أخرى مرحبا بكل جمهور إذاعة الثقافة. إذن مازلنا في مواصلة لمواكبة سهرة افتتاح دورة 26 من مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. شفنا كما كنت تسمو على الإذاعة انطلقت حفلة بالتكريم، شفنا دموع وفاء عامر وقت اللي كانت على الرسح وقت لحظة التكريم، شفنا تفاعل كبير جدا من الجماهير لحظة الصوت، لطيف القفز على الركح لاستلام التكريم، وكان تصفيق وهتافات متواصلة للفنانة والممثلة التونسية لطيفة القفز، وهي تستحق هذا التكريم نظرا للمسيرة الكبيرة سواء من دراما مسرح فن. لطيفة القفز قامة تونسية كبيرة في الساحة الفنية والثقافية. شفنا الوصفة الغنائية الأولى مع الفنانة اللقبية رحمة رياض، وتفاعل كبير من الجماهير خاصة عند أداء الأغنية الفوسية يا ليلى. كذلك رحمة رياض غنيت لفضل شاكر والعديد من الأغاني الترابية للقات هنا استحسان الجمهور، ونحن في انتظار الوصفة الغنائية الثانية مع الفنان السوري نظيف الزيتون، واللي بشتغل أغنية مشتركة مع الفنانة رحمة
0: اليامنة
1: على
0: ركح
1: المسرح الأثري.
0: حضور الجمهور كثيف، أنت قلت من بداية الحفلة.
1: نعم حضور جماهيري تقريبا مكتمل العدد لهنا في المسرح، لما ولا مقعد ساجر في المسرح الأثري بقرطاج، كل المقعد فيها الجمهور، وأصلا حتى فما تكون من الجماهير وحين يعني فما ممكن أكثر من العدد يعبدون هنا مسرح قرطاج، وهذا يدل على حب الجمهور للثقافة، حب الجمهور للفن وللموسيقى كذلك.
0: شكرا لك سيرين بن قاسم زميلتنا في إذاعة تونس الثقافية على هذه التغطية 10:53، وهذه الجزء الثاني من الحفل، هذه فرح برجب بطبيعة وفي انتظار صعود الفنان السوري نصيف زيتون. لحظات ويسعد الفنان السوري نصيف زيتون على ركح مسرح قرطاج الأثري كما نشوفه في الصورة، حضور كثيف.

شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. اي مساء الخير، الله يسعد هالمساء، الله يسعد الوجود الطيبه، يسعد مساكم. يعني بضل الى قرطاج واهل تونس، وتونس يعني لهم لهم لهم طعمه ولهم لذه ولهم نكهه خاصه. هلا متلبك بس لنكون. مساء الخير، كيفكم؟ انا متلبك هلا شوي، مقلع بعد شوي. ايوه، هيدي سابع مره الي هون بس كانه اول مره. انا مبسوط كثير، بشرفني اني اكون عم بغني قدامكم اليوم، قدام الجمهور اللي له سبب كبير كثير بشهرتي، وله سبب كثير بمسيرتي. انا بشكركم وانا ممنونكم. زقفة للجمهور التونسي اصلا، بشرفني يكون انا ضمن الفنانين المشاركين بهالمهرجان. بدي رحب بجميع اهل الفن والصحافه والفكر والاعلام، اهلا وسهلا فيكم جميعا. ما تواخذونا، انا ملبك شوي، مش كثير ملحق بالكلام، مش شغلتي كثير احكي، راح احاول اغني اكثر. بنرحب فيكم جميعا، اهلا وسهلا. جاهزين؟

Thank you. Okay. للي عم يسمعني هلا في حدا عم يحكي بدايتي اللي عم يحكي بدايتي طفي لي يا الله يوفق انا عم غني في حدا عم بتخانق مع حدا كان اوكي يلا من عندك

فينا نطفي غلط لو واحد دقيقة بس لشوف العالم ولا هيك بس لو صعبة ما ولا ما بينطفوا لما انتم تونس منور على تونس دائما مرحبا الله يسعد هالوجوه

0: اي اي اي مسيكم بالخير مره ثانيه، يسعد المساء. اذا منمون عليكم بطلب للقائمين على المهرجان، طلب بسيط انا بس، رجاء هذا السموك ماشين فينا نطفيه لانه ذبحني. هلا بيقولوا لي للاضاءه وللكذا، ذبحني انا، اخذ ابرتين بس لاطلع اغني والله العظيم. فرجعنا طفونا يا كرمال الله. يلا لحظة، بدنا نقول ما في ليل ولا شو؟ النادي لرحمة ولا من غني أنا وانتو ولا من نادي لها؟
1: شو نصيف؟
0: من غني أنا وانتو ها؟
1: شو؟ أجي؟
0: لا شرفي زفوا للرحمة.

0: ليلة سعيدة. باي باي.
1: غني لك واحدة تانية يا رحمة.
0: شكرا.
1: خلاص. زقفولا لرحمة رياض. الله يسعدكم. يا رب.

الله يسعد الوجود والحناجر والاصوات والجمال. ان شاء الله يا رب يجي دين الفرح على البلد.

ايوه انا تفضل.

يا عم شكرا. انا بنسى انه هون فرنش عم تحكوني فرنش. انا هابي بيرثدي. الله يسعدكم. شكرا.

بالعادة اتحجج وبحب كون دايما بقرطاج بالذات بكامل طاقتي. انا كتير اسف صدقا، اكلنا قريب بعد سفرة استراليا، فواصل لعنكم على الاخر ان شاء الله، هيك ما تشوفوا منه اي تقصير، فسامحوني على اي تقصير. اوكي هلا انا بعتذر على اي تقصير بيقدر مني. قلبي عم يغني، بس قلبي عم يغني والله. الله بيشوف

حشين. زنني يا زنني يا

حكمة. شكرا. الله يسعد عيونك. بالأرقام راح أضحك أنا وياك. رقم 13. 13.

ياسمين 11:56 دقيقة. الفنان السوري نسيف زيتون يواصل حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، مازال متواصل. نحن تقريبا نوصلوا لنهاية حصتنا، السلام عليكم، غدوة نتقابل معكم في مساء الخير تونس بالطبيعة أبرتير من 7:10 دقائق متاع العشية. صباح الخير للناس الكل، شكرا سي سمير، في أمان الله.

والله يا جماعة الخير الواحد بيتمنى ما تخلص الحفلة معه والله العظيم.

0: أربعة أنا بطل أنا قاعد. أنا بدي أشكركم من قلبي جميعا، شكر طيبة قلبكم، شكر محبتكم، شكر دعمكم، شكر ذوقكم. إن شاء الله يا رب هيك الله ما يخليني هون أبصر بالحفلات هون ولا مرة يا رب. من قلبي بنبسط بس في عالم قلبي بيكبر و بترجعوني معنوياتي عالية دايما. شكرا شكرا على المعنويات، شكرا على الدعم.
1: أجر الفنون،
2: أجر الفنون،
1: سهرة الدراما والفن السابع،
2: أجر الفنون،
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما،
2: أجر الفنون،
1: متابعة

مرحبا بكم. أعلنت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري. ستدخل المحطة الفوتوضوئية بضيعة بشكة حيز الاستغلال خلال الفترة القليلة المقبلة بعد أن بلغت نسبة تقدم الأشغال فيها أكثر من 95%، وهي مشروع نموذجي رائد لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تهدف أساسا إلى تخفيض الكلفة الطاقية لبلدية صفاقس بنسبة تقارب 50% وتأمين الطاقة اللازمة لتغطية 8 منشآت بلدية بكلفة جملية تقدر بحوالي 1300 ألف دينار. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا خلال لقاء بنيويورك أهمية التنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية. قال رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. أعلنت الحكومة الباكستانية مقتل 28 مسلحا في غارات جوية استهدفت مواقع في المنطقة الحدودية مع أفغانستان، فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان مقتل 3 مدنيين جراء القصف. إلى اللقاء، وموعدكم الأول سيكون مع الأخبار في تمام 6 صباحا. ليلة سعيدة.

أهلا بكم جميعا. بين أيدينا ما يشف من النغمات سنعزفها جميعا لنداري الوحشة في المساء البعيد. نترك خلفنا بحر القصيد وهو يذوب على وتل الماء. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.